في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة

مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بصحه وخير وربي يعيننا ويعينكم على السخانه هذيا، وان شاء الله ربي ديما يعطينا على قد الجهيد، جهيدنا على قدو، بالتالي ان شاء الله ربي يعطينا على قد صبرنا وطاقتنا، ان شاء الله صبر على الطقس والشمس وقصان الماء والضوء الخ الخ. تحيه لكم مستمعينا، يعطيكم الصحه على اختياركم الاذاعه المونستير في الوقت هذيا بالتحديد. علاش؟ خاطر برشا الوجهه نتاعهم كرويه رياضيه في الوقت هذيا، بما انه الدور النصف النهائي الثاني بين الارجنتين وانجلترا. حسام انجليزي والا ارجنتيني؟ ده واضح واضح، احنا عنا البعد الانساني والعربي كلنا معاه لما حال اي وسياسي، هذاك هو معنا يعني قلوبنا الكل مع اسبانيا مثلا في الاخر. ان شاء الله على كل حال مازلت شويه ايامات ونعرفوا شكون بطل العالم لسنه 2026. اما الكل ما نختار يسمعنا الليله، مرحبا واهلا بكم، وان شاء الله امسيه موسيقيه رائقه من اذاعه المنستير. توصلكم تحيات معاذ الحديد، حسام قدريه، الفا جمالي. البدايه يعني كوكتيل ان شاء الله يعجبكم، وتحية أولى بصوت صابر باعي، مرحبا بكم مستمعينا الكل.

0: وبدينا معكم كوكتيل صابر باي هكا ميكس الاغاني. نقولوا احنا البدايات في المرحله نتاع مصر وقت لمشي لمصر. تحيه لكم اهلا وسهلا مستمعينا، ان شاء الله اختيار عجبكم وحبيتوه، ان شاء الله اللي مازال زاده حتى العشرة نتاع الليل يكون على ذوقكم. بعد شويه باش نهزوكم من خلال الموسيقى بطبيعه، ما تهزنا كان الموسيقى من غير لا فيزا لحد شيء، معناه باش نمشيو للبيجو دو لا ريفيرا ايطاليان بورتوفينو، ان شاء الله باش يغني عليها اندريا بوتشيلي بعد قليل. لكن قبلها خلينا قريب قريب قريب جيراننا الجزائر، ومنها بالتحديد من القبيل، نسمعوكم صوت سفير الأغنية القبيلية في العالم حميد شريط، ولا إدير باختصار، في واحدة من أغاني بدايته في الفن اللي كانت بوابة الشهرة في السبعينات. أول الأغاني القبيلية شهرة في العالم فافينوفا، الأغنية اللي عمرها اليوم فوق الأربعين سنة وما زلنا نسمعوها بنفس الحب وبنفس الحنين. الفترة كان رائد من روادها إدير. هذا اختيار آخر في البلاي ليست.
1: بلاي ليست

والتقبيل يقولوا عليها بيجو دو لا ريفيرا ايطاليان، لا بازيتا، الكاستيلو براون، فارو، غيرهم من الاماكن اللي يجيو هكا في كارت بوستال عنوانها واحده من اجمل قرى ايطاليا، قريه تسميت على الصيد وهي بورتوفينو. على السياحه اليوم اندريا بوتشيلي غنى عليها وبكل الاصوات تغنيت الاغنيه هذيا اي فاوند لوف ان بورتوفينو. اول ما غنيت الاغنيه كان داليدا عام 59، وصولا للاصوات لليوم تغنيها اغنيه نجم نعتبروها احتفاء موسيقي جميل بقريه جميله في ايطاليا. وبعد شويه باش تكون لنا وجهه اخرى هي زادة جميلة لوين تتعرفوا إن شاء الله بعد شوية في فقرة موسيقى من العالم، لكن قبلها نرجو عربية. نجوى كرم تقول حكمة لا محالة صالحة لكل زمان ومكان، شنو تقول ما حدا لحدا يا حبيبي.

والعهدة علي قالت النجوى كرم ومعها نخلتوا لل 28 دقيقة. هذه إذاعة المنستير إن شاء الله وين ما كنتوا متونسين معنا وإن شاء الله تسمعوا هكا اختيارات تكون على ذوقكم. إيفازون شوية بالموسيقى في لقاء اليوم كل أربعة في بلاي ليست وموسيقى العالم متنوعة تنوع الثقافات والأعراق. أسبوعيا عنا وجهة موسيقية من العالم. اليوم الوجهة جنوب شرق أوروبا, بلاد عندها تاريخ. وشنو تاريخ؟ تاريخ عريق وتراث فني كبير, والإرث التاريخ الثري للبلاد هذية خلى عندها موقع كبير برشا في قلوب نقول وحنا سياح من العالم الكل يجيوها باش يكتشفوا جمال المعالم التاريخية, باش يأكلوا ماكلة بنينة, باش يتواصلوا مع شعب بسيط ودافي برشا, باش يسمعوا زادة موسيقى في عقر دارها, موسيقى خاصة جدا. نحب نقول لكم أنه 18 موقع في البلاد هذية موجودين في قائمة اليونسكو للتراث العالمي المفترق بين أوروبا آسيا وإفريقيا. اليونان هي وجهتنا اليوم. موسيقى للعالم.

وما نجموش نحكيو على اليونين من غير ما نسمعوا موسيقى زوربا ومن غير ما نتخيلوا واحنا نسمعوها في رقصة ولا تراث شعبي يوناني، والاثنين بالتالي علامات فنية للرقص والغناء اليوناني. موسيقى زوربا اللي أبدعها الموسيقي اليوناني ميكيس تيودراكيس، وولات الموسيقى المستخدمة في فيلم زوربا لغريك عام 1960. نجحش الفيلم، نجحت معها الموسيقى ولقات شهرة كبيرة برشا في اليونان ومن بعد في العالم، لدرجة أن الواحد اليوم كيف يمشي لليونان ماذا بيه يمشي المطعم ولا بلاصة هكا تيبيك معينة تعزى فيها الموسيقى هذية ويتفرج على الرقص هذية اللي عنده بالحق جمالية خاصة جدا. عموما وقت لا نحكيه على الموسيقى اليونانية نحكيه على مزيج يجمع بين عراقة الحضارة الإغريقية والإيقاعات الشرقية، والموسيقى ارتبطت بالثقافة والأساطير القديمة، واللي يقول اليوناني يقول أساطير لا تحصى ولا تعد. عادة الإغريق مثلا كانوا يعتبروا الآلهة أبولو هي آلهة ومصدر الموسيقى والجمال. الموسيقى كانت عنصر أساسي في التعليم، في المسرح، في الطقوس الدينية حتى. فبرشا فلاسفة لهنا ربطوا بين المقامات الموسيقية والحالات زادة الشعورية المختلفة، كيف ما الحماس، الشجن والسيطرة، معناها كل إحساس عنده موسيقى تتماشى معها. أرسطو مثلا ولا أفلاطون أجمعوا على أهمية الموسيقى ويقولوا أنه هي وسيلة فعالة لتهذيب النفوس وإثراء الأخلاق داخل المجتمعات. صحيح الموسيقى اليونانية عندها أهمية كبيرة، لكن الغناء زاد مهم ياسر ياسر، واللي أهم كونه مش الغناء المنفرد بقدر ما كان الغناء الجماعي، ومازال الغناء الجماعي اللي أكسبوا اليونانيون معناها بعد فلسفي جمالي. وبرشا مدن اليوم في اليونان كانت ومازالت معروفة بتنظيمها لمسابقات كبيرة في صنف الغناء الجماعي. حاجة خاصة زادة في الموسيقى اليونانية هي الآلات الموسيقية التقليدية اللي لليوم مستعملة، كيف ما البوزوكي الآلة الأيقونة في الموسيقى اليونانية واللي يتشبه للعود ولا الموندولين. اللير زادة واللي هي آلة وترية قديمة كانت تستخدم لمصاحبة خاصة الشعر الغنائي، كيف كيف الدفوف والمزامير. شوية الموسيقى اليونانية تشبه شوية وبرا للموسيقى التركية، رغم ما كرنيش نقول معلومة هذه خاطر نعرفوا ديما الجدالية القائمة بين اليونان وتركيا في كل شيء بما في ذلك الفنون والثقافة وغيره. تو تاكل البقلاوة في اليونان تحسها هي نفسها متاع تركيا، يقولك لا البقلاوة متاعنا، الأتراك يقولك لا البقلاوة متاعنا، في حين نفس الشيء. ديما هالجدل القائم بين الاثنين بطبيعة على البعد السياسي وبرشا معناها تفاصيل زيد شنو ندخلوا فيها. نحكيوا على أنماط موسيقية زادة متنوعة نلقاها في اليونان، كيف ما الريبيتيكو هي نوع من موسيقى البلوز في اليونان، ونلقاها خاصة في المدن الساحلية وتتميز عادة كلماتها بالشجن. اللايكو زادة الموسيقى الشعبية اليونانية الحديثة اللي اليوم نلقاها بكثرة في المراقص والمطاعم. باختصار الموسيقى اليونانية تاريخ، الموسيقى اليونانية عراقة، تفرد، وخاصة برشا برشا إحساس. واليوم برمجنا لكم كوكتيل فيه ريحة اليونان بشموخ تاريخها وجمالها. اليونان يا سادة من خلال موسيقاها. موسيقى للعالم.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: ومن إذاعة المنستير نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمع فينا على الفريكونس المتنوعة ليها على راديو منستير زيدا بوانتين وين ما توما موجودين. إن شاء الله منسينا طريقكم قعدتكم في الدار حاصلوا وين ما توما موجودين. احنا معاكم من خلال الموسيقى ومن خلال الغبريز اللي شسموها بعد شوية.

هلا من رواقع الست اللي غنيتهم عام 61 الكلمات الأحمد رامي لحن رياض الصنباتي حيرت قلبي معاك اللي يرجح أنه أول غنية تغنيها أم كلثوم من ألحان الصنباتي بعد خلاف قصير معاها عام 60 بسبب اختلاف رؤاح أو لحن غنية. الغبخيز صعيبة كي باش نلقاو شكون باش يغني بإحساس أم كلثوم وباش تلوموا علي علاش قصيت على أم كلثوم وعديت الغبخيز. الركن هو عنوانه هكا وهذا التوجه متاعه، وما حرصت كانوا نختار لكم صوت بإحساس عالي جدا، صوت فلسطيني جميل برشا. هذا رأي إن شاء الله تشاتروني الرأي ذي وقت لا تسمعوا إيه تنوس وحيرت قلبي معك.

ومعكم مستمعينا حسام قدرية زاد اليوم في الجانب التقني. أهلا وسهلا بكم، نرجعوا لكم الجزء الأخير من لقانا معكم في بلاي ليست. تحية كبيرة لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا الموسيقى متنوعة. بلقيت هذي حابة نهدي لكم حويجة هكا إن شاء الله تكون على كيفكم، ميكس خاص تسمعوا فيه صوت يولاندا، كريستينا، جيليوتي، داليدا الأسطورة بروحها الإيطالية الفرنساوية المصرية، خاطر في شبرا في مصر تولدت، الأصول إيطالية وجزء كبير من حياتها وجنست في فرنسا أيضا وتوفيت في فرنسا، ملكة جمال مصر عام 1950، بنت بيترو جيليوتي عازف الكمانجا في أوبرا القاهرة، البنية الوحيدة في وسط ثلاثة أولاد ومنهم خوها الكبير أورلاندو واللي ولا في مرحلة ما مدير أعمالها. الحلمة متاع داليدا بدأت بغرام كبير من اللول بالممثلة الأمريكية ريتا هايورث اللي كانت تتمنى نهار تكون كيفها، بدأت تحلم دخلت للمسرح تقرأ مسرح، بالتوازي خاضت مسابقة ملكة جمال مصر، رغم أنه داليدا ملي كانت صغيرة كان عندها مشاكل في العينين، عانيت من الحول وكانت تلبس ديما مرايات، ما كانتش ترى روحها مزيانة بالكل، لكن مسابقة ملكة الجمال أثبتت العكس وقويت الشخصية متاحة وثقتها في روحها، هي الأجمل في مصر اللي يقول لك. البوابة هذية فتحت لها أفاق باش تشارك في السينما، ولهنا في البداية شاركت في 4 أفلام سينمائية من إخراج نيازي مصطفى وأيضا ماركو دوغوستين اللي أمن ياسر بموهبة داليدا، ومن اللي كنت في مصر مشيت لفرنسا وين بديت وكملت المسيرة متاحة. كنت ناوية باش تكون ممثلة لكن عرفت أن قدراتها لم تستهوي المنتجين غاديكا في فرنسا، فكنت تغني بالتوازي في الملاهي وين سمعها منتج موسيقي كان عبارة على مصباح علي بابا السحري اللي حق لها حلم النجومية والشهرة، ووقتها حولت اسمها من يولاندا لداليدا واللي سميها هكا كان الكاتب وسيناريست ألفريد مشاغ اللي كان يرى أنه اسم داليدا في جانب أسطوري هكا شوية يحيينا لأسطورة شمشوم ودليلة، هي تسمى داليدا. أول ألبوم تخرجوا داليدا كان عام 56، ومن وقتها تتالت النجاحات والجولات الموسيقية العالمية وعالم الفرجة والشو اللي كان لايق جدا عليها. النجاح الفني كان يقابله فشل في حياتها الشخصية، ساعة من الأول في علاقة بوالدها اللي خلال الحرب العالمية الثانية دخل السجن، وبعد ما خرج شخص ثاني، شخص عنيف مع العائلة، معها مع أخواتها مع والدتها، حتى وفاته بجلطة. زيجاتها في عوض ما كانت سبب في سعادتها، كانت سبب في تعاستها، زوجها الأول اللي كان مدير الإذاعة الفرنسوية والمنتج لوسيان موريس قتل روحه، علاقتها شبتها مشاكل إدمان، خيانة، انتحار وغيره، الكل خلى داليدا نجمة مضيئة على المسرح لكن منطفية تماما في الحياة، ودخلت في دوامة الاكتئاب وأنهيت على إثرها حياتها في شقتها في باريس. داليدا النجمة العالمية اللي أنهيت حياتها بسبب عشاقها.

مع سهريات صيف والليالي الملاح اللي قاصد ربي ماشي هكا باش يعدي سهرية وين ما كان. إن شاء الله ربي معاكم واحدة واحدة ساعدوا رواحكم. برشا زحمة نعرف في الطرقات خاصة في المدن السياحية, طولوا بالكم وإن شاء الله تتفرهدوا وتعديوا صيفية على الكيف أمنين وسالمين خاصة أنتم وعائلتكم. احنا منسينكم إن شاء الله من خلال الموسيقى واللي مازلت متنوعة في بلاي ليست, واليوم حابين نحكيوا على موسيقى نشأت أواخر الستينات وتميزت بإيقاع خاص وعبر سنوات واللي تشكل من أشكال التعبير على الصمود والسلام والعدالة الاجتماعية.

أكيد عرفتوا على أنا موسيقى باش نحكي وهي تحكي وحدها الموسيقى دي وتعرف روحها بروحها باش نحكي على موسيقى الريغي اللي نشأت أواخر الستينات بالتحديد في الجامايك والموسيقى هذية أكثر ما تعرفت بفضل أسطورتها في الماضي والحاضر وأكيد في المستقبل بوب مارلي. اليوم كيف نحكي على موسيقى الريغي ما نحكيوش فقط على موسيقى وعلى إيقاع, نحكي على أسلوب حياة وثقافة وإيقاع هكا بطيء وإيقاع مريح وستيل خاص جدا عنده طقوس وتفاصيل. والموسيقى هذية نشأت عفويا من خلال تجارب الناس, العواطف متاحهم, التقاليد متاحهم, ومن بدايتها كانت الموسيقى هذية منفذ عاطفي لشعب الجامايك باش نجموا عبروا على أفكارهم المشاعر متاحهم في الحب وحتى في علاقة بالجانب الديني, وعبروا خاصة على رفضهم للاضطهاد في مجتمعات ومستيئهم من ظروفهم الاجتماعية والسياسية. في الجامايك مثلا لقوا 4 أنماط موسيقية رائجة ولليوم مسموعة وموجودة, سكا مثلا, ريغي, الروك ستيدي, الدانس هول, وكل نمط بطبيعة مختلف على الآخر. للتاريخ توتس هيبرت هو المبتكر الأول الموسيقى الريغي وهو الاسم اللي وحد نجم قولوا جامايك موسيقيا في أوائل الستينات, وكان مع فرقته يعزفوا بأسلوب خاص مشتق من الموسيقات اللي سميتهم قبيلة شوية سكا وغيره, في حين كانوا برشا فنانين في الجامايك يحاولوا يقلدوا الأسلوب الأمريكي في الموسيقى متاعهم. جاي هو قالهم لا احنا بيدنا عنا الموسيقى متاعنا والستيل متاعنا, فبديت هكا تنتشر الموسيقى متاع الريغي. من بعد جاي بوب مارلي واللي كان له دور كبير في نشر موسيقى الريغي في العالم, ومعاه زاد أسماء أخرى لكن هو كان تأثيره ياسر كبير. اليوم وقت نحكيه على الريغي نحكيه على موسيقى تم الاعتراف بها من قبل منظمة اليونسكو كتراث غير مادي للبشرية عام 2018. موسيقى هذية اللي أثرت تأثير كبير باعتبارها لعبت دور في تحويل الهوية الوطنية للجامايك من هوية بريطانية قريبة للإنجليز الهوية وطنية ذات عرق إفريقي اليوم يفتخروا بها. وكل التحركات السياسية والاجتماعية اللي عاشتها جامايك أثرت بشكل أو بآخر حتى في المواضيع اللي تغنيت في موسيقى الريغي, كيف ما خاصة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ريترو

الريغي بوب مارلي كل ما برمجته ليلة في البلاي ليست هدية لكم مستمعين الكل. نسلم عليكم ومعكم نخلطوا الآخر لقانا. شوش نهدي لكم في الأخير؟ نهدي لكم الاختيار الطربي اللي شسموه مع الكروين الطيب كرم محمود من روائع الطرب الكلاسيكي اللي غنيهم في فيلم نور عيني واللي كان من بطولته هو ونعيمة عاكف، الكلمات للشاعر علي الفقي والحان الموسيقار أحمد صدقي. آه من الهواء في مسك ختام البلاي ليست اللي أمنوا اليوم حسين قدرية، تقنيا ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير، تصبح على خير الناس الكل.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

بدون همسي وبدون اسمي. أعلم رفض أن يحتويني معك، فربما يصبح آلامك الجديد أجمل بكثير. سوف أرحل تاركة خلفي ذكرياتك، سوف أرحل تاركة خلفي نار شوقي التي لم تنطفئ في يوم من الأيام إليك. نعم سأرحل، ولكن بدون وداع. سأرحل بدون أن يشعر قلبك برحيلي. سأرحل ولكن أحاول أستجمع أحاسيس قلبي. ساعدني أيها القلب كي أرحل، ساعدني كي أبدأ رحلة المعاناة بقوة. فإن كانت ليلة الأخيرة لأراك، فسوف أبكي بصمت وأحرق أشواق قلبي بصمت، ولن أترك الأحاسيس أن تنتصر علي. سوف أتأمل جمال عيونك بصمت، سوف أعاند قلبي ألا يفكر بالرجوع. سوف أرحل وعيوني تبكيك بصمت.

تحزن. في يوم من الأيام أنك عرفتني، ولا تحزن إن اقترن صوتك بصوتي، ولا تحزن إن لهج لسانك باسمي. نعم سأرحل، ولكنك لن ترحل من عالمي، فكل الوجوه التي بعيني هي أنت، وكل الأسماء التي سمعتها أنت، وكل أشواق قلبي تشتعل لك أنت. فإن رحلت فأرجوك، أرجوك إنساني، ولا تبحث عني أو تتذكر أحزاني. تجاهل أحاسيسي كما عودتني، تجاهلني ولا كأنك تعرفني. لا أريد حنين قلبي يلجأ إليك. أرجوك أيها القلب

سوف أرحل وسوف أترك قلبي أمانة في قلبك، فقلبي أبى الرحيل معي وفضل أن يعيش بين يديك. ها أنا راحلة، جسد بلا روح وإحساس بلا قلب، فقلبي اختار روحك الطاهرة التي احتوتني بحزني وفرحي ورسمت لي عالمك الجميل. ولكن أين هذا العالم الآن؟ فقد أصبح عالما بلا وجود. سأرحل وفي قلبي همساتك الجميلة وذكرياتك التي شاركتك بها. أتتذكر؟ أين هي الآن؟ أرجوك حبيبي لا تندم بأنني سوف أرحل، فقد وجدت أنني لست أهلا لقلبك. سأرحل وسوف أبكيك بصمت، سوف أرحل فلا تستعجل الفرح. تمهل، تمهل بقلبي وإحساسي، فما أردت أستطيع أن أتحمل. سأرحل وقلبي سكن روحك، فحافظ علي. سأرحل وأعزي قلبي بالروح.

وجدتك حبيبي، أراك أمامي دون أن أستدعيك. كن كالابتسامة الجميلة تخترق قلبي دون أن تؤلمني. كن كالوردة البيضاء لا يتغير لونها. كن كنسمة صباح عابرة في حياتي، أو كأمواج البحر ألقي أسراري بها دون أن تعاتبني، أو صندوقا عتيقا في خزانتي يحوي مشاعر باتت شبه وحيدة، أو طيف خيال يعيش معي أينما أذهب ولا يزعجني. كن كألوان الطيف المذهلة تدهشني بجمالها. كن رفيقي المجهول يسعدني ولا يبكيني، أو كالقمر يراقبني بصمت ويهمس لي غدا أجمل. كن كالليل الحالك بهدوءه لا يعبث بأوراقي، أو كغروب الشمس تحمل معه ذكريات مؤلمة ترحل بها بعيدا عني. إن طفأت شموع الأمل في أيامي، كن أنت الشمعة الأخيرة المضيئة، فلا تخذلني. كن كالغريب بلا عنوان يقطن قلوب البشر ولا يمل. كن كالفراشات الملونة تتراقص وتحكي قصصا بلا بشر. كن كالأفراح تأتي بلا موعد. كن كلقاء المساء يمكث السهر طويلا ولا يسمع سوى همسات حائرة. كن كطفلا يلعب بزخات المطر توبخه أمه بلا صراخ. كن كالمغرور لا يعجبه العجب، ولكن يعجب الناس. كن كشروق الشمس في صفحات حياتي. كن كالحنين للماضي لن ينتهي. كن اليوم وغدا والأمس والماضي، لا ترحل دون أن تخبرني، فأنت أسطورة أكتبها وغدا أنكره. هكذا أنا لا أثق بأحد. فأشجار الربيع لا تثق بأشجار الخريف، تتساقط أوراقها وتذبل كما هو حالي. كن كما أنت فأنت بطل رواياتي والغريب بلا

كم أعشق اختلافك وتميزك. أنت لا تشبه شيئا أبدا. ربما يشابهك القمر، لكنك لا تشبهه. أنا أتبعثر شوقا أمامك، أضيع فتضيء ملامحي فيك. يا رجلا لا يشبه شيئا، قل لي ماذا أفعل بأشواقي وأين أرحل عنها؟ قل لي أين أهرب منك؟ فأنا كلما هربت منك وجدتني أهرب إليك. أعشق غيرتك رغم أنها قفص يخنقني، لكنه قفص يشعرني بكياني. لست أنا إلا قلبا يهواك ولا يرى سواك. لست أنا إلا نبضا ينبض بك. يا رجلا لا يشبه شيئا، قل لي ما الحل في جنوني؟ ما الحل في غرقي؟ ما الحل في شتاتي؟ سيدي، للحظة فقط أشعر أن حروفي لا تكفي. فقط عندما أكتب عنك أجد أن حروفي تهدر أمامي، تضيع، تختفي. أحاول أن أكتب فأجد أن حروفي

تتبعثر حروفي عندما أكتب إليك. أردت أن أنساك هذه المرة من كل قلبي. أردت أن أنساك لأجلك ولأجلها ولأجل كرامتي التي طعنت من كلمتي لا أريد. أنا أعلم أنك لا تريد قربي، قلتها مرة وطعنت بها قلبي ونزف ونزف ونزف. ما كان عليك أن تؤيدها، ذبحت قلبي بها مرتين. سامحك الله يا حبيبي، وسامحني إن كنت لا أزال أقول حبيبي. فأنت والله حبيبي ليس خيارا، بل أنا مجبرة على حبك. أقسم أني لا أريد حبك إلا أنني أحبك. أحبك أكثر من ذلك الصغير الذي هو روحي. لا، بل أنت روحي. أحبك أكثر من أنفاسي، أكثر من عمري. وأقسم أنني لا أريد هذا الحب، لا أريده، لكنه استوطن أعماق أعماقي. من ينزع من الروح حبك؟ من يخطفني منك؟ من يمحوك من ساعاتي وأيامي وسنيني؟ أشتاق إليك كلما نبض قلبي، وكلما نبض قلبي صرخت يا حبيب عمري سأنساك. أحن إليك كلما أطلقت تنهيدة من القلب، ومع كل تنهيدة أحاول طرد هواك. لا أريدك وأتمناك. سأنساك حتما، لكني غريقة إلى أذني في هواك. آه يا حبيبي، كم أحبك. أنا مشتاقة إليك، وكم أسأل الله نسيانك. آه يا حبيبي، أريدك من كل قلبي ولا أريدك.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير 104.7.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عندنا لا لا لا لا ولا أيام تقدرنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرة يا علي يا علي يا علي يا ما عملت بيا حبيبي

جيتني ونسيت زماني ونسيت مكاني وإن ما

0: المنسمين الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو ما تيسر من قصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Nelson.

三郎果。

من الجنة والناس.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من قصار السور بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم يا من على العرش استوى، أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واعف عنا وأجزل عطايانا واغفر خطايانا وأحينا حياة هنية راضية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا العفو والعافية والمعافاة التامة في الدنيا والآخرة، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا وأهلنا وجميع المسلمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مكة عبر القرون.
1: وأين نقضي رمضان هذا العام؟
2: الأمر لا يحتاج إلى سؤال.
1: نصوم في مكة؟
2: عند أول بيت وضع للناس.
1: هل مكة أقدم مدينة على الإطلاق؟
2: نعم.
1: إنه موضوع شيق، ليتك تسرد لي شيئا من تاريخ مكة.
2: مكة؟
1: نعم. ما هي مكة؟
2: جزء من أجزاء الأرض، وأغلى جزء فيها.
1: هل يمتاز الجزء على الأجزاء؟
2: كما يمتاز القلب على الأعضاء.
1: مكة قلب الدنيا.
2: هذا حق. ما هو أفئدة العباد ودعوة إبراهيم؟
1: إني أشتاق إلى إخباري عن مكة شوق العطشان لشرب الماء،
2: وحديثي يحلو عنها.
1: ألها تاريخ؟
2: لها روح التاريخ، ومنها ينبثق التاريخ.
1: فلتبدأ يا أبتي، إني أصغي.

0: أين وقفنا بالأمس؟
1: كنا يا أبي في بداية أمر قصي بن كلاب.
0: علم في تاريخ مكة.
1: ليتك تسرد قصته.
0: مات أبوه كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي، وخلف زهرة وقصيا. كان قصي يومها طفلا لا يكاد يعي معنى موت أبيه.
1: في مكة مات؟
0: نعم، ومكة في تلك الأيام تعاني من إغارات على أطرافها ونهب لقوافل تجارها.
1: إغارات؟
0: وغارات. كانت قبائل قيس ومن حدا حذوها قد تجمعت تحت إمرة رجل له باع في ذلك العصر، اسمه عامر بن الضرب العدواني.
1: أليس الحكم الذي يحل المعضلات بين العرب؟
0: بلى، ونتيجة لتلك الأجواء كانت مكة تعاني.
1: وقصي؟
0: كانت أمه تنتظر فرجا، وجاءها على يدي زوجة حليل والي خزاعة ومكة.

0: من يطرق الباب؟
1: أنا حبابة.
0: حسنا تفضلي. ليتني علمت بهذه الزيادة.
2: وماذا كنت تفعلين يا أم قصي؟
0: عندك حق، ليس في يدي شيء.
2: وأين قصي؟
0: لا علم لي.
2: أخاف أن ترمعه الخيل.
0: الخيل؟
2: لا أراه إلا يطاردها ويحاول ركوبها، سيكون له شأن.
0: أتمنى أن يكون خير خلف لخير سلف. أتشربين لبنا يا حبابة؟
2: في المرة القادمة. أتدرين يا أم قصي من في مجلسنا هذه الساعة؟
0: ومن يكون؟
2: ربيعة بن حرام العذري.
0: لعله يجد مع بعلك حليل بن حبشي مخرجا لقوافل مكة. صار الخارج من مكة مفقود والعائد إليها مولود.
2: الأمر أهم من حماية القوافل يا أم قصي.
0: وأي أمر أهم بعد أن عاف قطاع الطرق؟
2: ولأمر يخصك أنت.
0: يخصني أنا؟
2: نعم، ربيعة بن حرام يطمع فيك.
0: بعد كلاب أتزوج ربيعة؟
2: إنه سيد في قومه.
0: مرعى ولك السعدان يا حبابة.
2: لو لم يكن من فوائد زواجك إلا الراحة من هذه المعاناة لكفى. قيس تطبق على مكة وقطاع الطرق على امتداد الطرق.
0: على الباغي تدور الدائرة.
2: جاوبيني، جاوبيني فيما جئت له.
0: سأعيش لولدي
2: وحياته في بني عذرة أهدأ. ماذا قلت؟
0: أوافق بشروط.
2: أشرطي ما شئت، فإن ربيع موافق.
0: مراعاة قصي، وأن تكون عصمتي بيدي.
2: اشترطي لنفسك.
0: قلت لك إن حياتي لقصي، من أجله رفضت الزواج ولأجله أوافق اليوم.
2: وإنه لجدير وسيكون له شأن.

0: يتزوج ربيعة من أم قصي؟
1: وانتقل قصي إلى مضارب بني عذرة ليتعلم الفروسية في موطنها، ولتنجب أمه أخا لقصي من أمه اسمه رزاحا. كان له دور بارز في حياة قصي.
0: ومكة
1: ضيقت قيس وحلفاؤها الخناق على مكة، وكان عامر بن الضرب يقول:

0: لم يعد أمامنا عائق يحول بيننا وبين ذهب خزاعة وحريرها في مكة.
1: يبدو أن لكل عالم هفوة ولكل فرس كبوة.
0: ها؟ لماذا تقول هذا؟
1: عامر بن الضرب الذي تضرب بفطنته الأمثال يغر قيسا.
0: أنا؟
1: بهجومك على مكة تورد قيسا موارد الهلاك.
0: لقد جننت يا رجل.
1: الجبان الذي لا يحتاط يا عامر، مكة تحميها أموال خزاعة ورجالها.
0: الرجال اكتنزت بطونهم بالشحم ولم يعد بهم طاقة للحرب، والأموال تنتظرنا. ستكون ساعة من نهار ونمسي سادة مكة وحماة البيت وسادة العرب جميعا. يا قبائل قيس وعدوان وعيلان، البدار البدار، فإنها ساعة من نهار.

0: وتمكنت قيس من دخول مكة؟
1: كانت لها خزاعة ومن حالفها من كنانة وبكر لقيس بالمرصاد.
0: وكان النصر حليفا لمن؟
1: كانت حربا سجالا طال أمدها، ولم تكن في صالح قيس، فخزاعة تحارب في موطنها، وذهب خيرة شباب قيس وخزاعة. وعض عامر بن الضرب أصابع الندم، وكان في حيرة من أمره، أيفر فيكون عارا إلى الأبد، أم يستمر ولم يعد له حول ولا طول. انتحب عامر وجاءه قيس

0: هون عليك يا عرير بن الضيف، هون عليك.
1: ليتني سمعت نصحك.
0: ما مضى مضى، قل ماذا أعددت لليوم؟
1: ما ترى؟
0: نعود نلملم شملنا.
1: الموت أهون، الموت أهون. تقول هذا بعد ذهاب زهرة في الديان قيس. ليس عامر بن الضرب، ليس عامر بن الضرب.
0: أين حكمتك يا عامر؟
1: اغتالتها خزاعة.
0: لم يبقى إلا نساء قيس،
1: ها؟
0: فهل تحارب بهن؟
1: فكرة، فكرة يا صديق، فكرة.
0: أية فكرة تعني؟
1: مرهن ليلبسن ثياب المحاربين.
0: أجننت يا عامر؟
1: بل عقلت، مرهن يلبسن. هيا.
0: وبعد؟
1: نعرض على خزاعة ما عرضوه بالأمس من الصلح.
0: الآن فهمت، لازلت حكيما يا عامر.
1: اذهب أنت وليتسلقن الجبال فيراهن خزاعة وبكر. هذا آخر سهم، آخر سهم.
0: وبعد ذلك
1: تذهب إلى حليل بن حبشية وتعرض عليه مطالبنا ولتتحدث كأنك قوي.
0: أعد شروطك.
1: 20 صندوقا ذهبا، وتكون إجازة الحج لي ولولدي من بعدي. فهمت؟
0: فهمت.

0: ماذا قلت يا حليل؟
1: عامر بن الضرب يحلم لا شك.
0: إذن هي الحرب.
1: وبمن تحاربون؟
2: الجبال يا حليل مكتظة بفرسانهم.
1: ماذا قلت يا حرسي؟
2: قم لترى، ليتك أجبت شروطهم من أول يوم.
1: حسنا، عد يا صاحب عامر إليه وأخبره عن موافقتنا.
0: الذهب
1: سيكون عندكم بعد وقت قصير،
0: وإجازة الحج
1: سوف أكتب لكم بها عهدا.

0: وحقق عامر بن ضرب بالحيلة ما عجز عن تحقيقه بالسيف،
1: وعرفت خزاعة وانقسمت على نفسها.
0: انقسمت؟
1: تمرد شخص اسمه أبو غبشان على حليل بن حبشية، ولعل هذا من حسن طالع قصي بن كلاب.
0: قصي عاد؟
1: عاد شابا ليخطب حبا بنت حليل، وكان حليل يظنه وأدى.
0: حكاية طريفة،
1: غدا أقصها إن شاء الله.

0: يتقبل.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. أقص لكم الآن مستمعين الكرام قصة المرأة الصومالية المسلمة وأحد الملحدين العلمانيين. هناك امرأة صومالية مسلمة فقيرة تعيش في إنجلترا، اتصلت بمحطة راديو من أجل الحصول على مساعدة، وصادف أن أحد الملحدين العلمانيين يستمع إلى الراديو، فطلب رقمها وعنوانها من تلك الإذاعة لكي يستهزئ بها، فأعطى تعليماته إلى كاتبته الخاصة وأمرها بأن تجهز مواد غذائية ومساعدات أخرى لهذه المرأة وبأن توصلها إلى عنوانها، وقال لها إذا سألتك المرأة عن مصدر هذه المساعدات فقولي لها إنها من الشيطان. ولما وصلت الكاتبة إلى منزل تلك المرأة فرحت المسكينة بهذه المساعدات، فسألت الكاتبة المرأة ألا تريدين أن تعرفي مصدر هذه المساعدات ومن أرسلها لك؟ ردت هذه المرأة الأمية بجواب جعلت المفكر الدكتور الإنجليزي الملحد العلماني تيموسي فينتر يعتنق الإسلام ويغير اسمه إلى عبد الحكيم مراد، فكان ذلك الجواب الرائع هو لا أريد أن أعرف ولا أهتم بذلك، لأن الله إذا أراد شيئا حتى الشياطين تطيعه. سبحان الله، بعد أن كان هذا الملحد يريد أن يستهزئ بها وقال له إن هذه المساعدة من الشيطان، يكون أجمل رد أن الله إذا أراد شيئا حتى الشياطين تطيعه.
2: عروس البحر إذاعة المونستير.

وقفتي فوق عرفات وبين أيدي الله، كترت من الدعوات وقت الدعاء محلى، وزرت طاوجيت وفرحت.

0: عبد المطلب ومن معه. لقد حفر كل واحد منهم حفرة ثم جلس إلى جوارها في صمت وهدوء.
1: إنهم ينتظرون الموت بين كل لحظة وأخرى.
2: وددت لو أعطيناهم بعض ما معنا من ماء.
0: وهل تظن يا ابن عمير أن ما لدينا منه كاف لنا ولهم إن شاركونا إياه؟ إنك والله لتكونن أول الهالكين إن نضب ماؤنا.
2: ولكنهم عشيرتنا يا قوم وأبناء عمنا.
0: ولكنها الحياة يا ابن عمير، إن شئت فاذهب إليهم واحفر لنفسك مثلهم واجلس لحفرتك وانتظر الموت معهم.
1: وهل أوصلنا إلى ما نحن وهم فيه إلا معاندة عبد المطلب أن نشاركه بئر أبينا إسماعيل؟
2: أصبتم يا بني قومي، أصبتم. وإن كنت والله ما أرى اختصاصه وحده لهذا لأمر فوق تصورنا ولا ترقى إليه عقولنا.
1: أتريد مجافاتنا يا ابن عمير؟
2: حاشا ذلك، فما أنا إلا منكم أغوي إن غويتم وأرشد إن رشدتم.
0: انظروا يا قوم، انظروا ما يفعل عبد المطلب. إنه يجمع رجاله فينهضون من مجالسهم ويتحلقون حوله ويتحدثوا إليهم.
3: يا بني عبد مناف،
4: لبيك.
3: لا يتأخرن أحد منكم عن مكاني هذا، لأني مفض إليكم بأمر جديد. لقد نظرت والله في أمري وأمركم فلم أدري ما جدوى قعودنا هكذا ننتظر الموت.
5: أما قلنا لك دعنا نهاجمهم فنغصبهم ما معهم من الماء فأبيت ورفضت؟
3: وما زلت أنكر ذلك عليكم، فليس أبغض إلى نفسي من أن يحارب قرشي قرشيا وأن يسفك عربي دم عربي. ألا إن دماءكم يا قوم أكرم من أن تهرقوها بأيديكم، فوالله لهذا منتهى العار.
5: ما نطقت إلا حقا يا عبد المطلب، فحرام أن يأكل العرب بعضهم بعضا، وحاشا أن يقال جرد العرب سيوفهم لقتل بعضهم.
3: يا بني عبد مناف، لقد نظرت ما نحن فيه فرأيت العجز أن نظل مكاننا ننتظر الموت، ورأيت أن نضرب في الأرض.
5: لكن إلى أين نذهب ونحن في فلات لا تدرك العين آخرها؟
3: يا بني عبد مناف، لا تقنطوا من رحمة لا تدرون متى تكون ولا كيف تكون. أما إلى أين الذهاب فدعونا نسير، عسى أن يرزقنا الله ماء فينفرج الكرب وتزول الغمة.
5: فإن لم نجد الماء يا سيد قريش،
3: لم نخسر شيئا، فليس هذا بأسوأ مما نحن فيه الآن. فامضوا إلى مطاياكم فامتطوها وتوكلوا.
5: والله لئن ردني الله إلى مكة سالما لأمضين رأسا إلى الكعبة فأطوف قبل أن أدخل داري وأجمع

0: نفسي اليوم نعلم ما يجيء به ومضى بفعل قضائه أمسي.
1: إنه لحداء مرقص يا سهيل، ولكن ما بال البعير؟ وكأنما غاص خفاه في الرمل، ما له لا يتحرك يا سهيل؟
0: لا أدري يا سيدي، لا أدري.
2: ماذا وقوفك يا عبد المطلب؟
1: يا صفوان، يا قوم، أما ترون بعيري لا يتحرك من مكانه؟
2: انظر يا سيدي، إنه يضرب الأرض بشدة بخفه الأيمن.
1: عجبا لك.
0: سأدفعه بشدة إن أذنت لي يا سيدي.
1: لا لا يا سهيل، بل إني نازل عنه لأرى ماذا يكون منه.
0: وها هي ذي الإبل الأخرى تلتف حوله وتدور، وهو في مكانه يضرب الأرض بخفيه.
1: وهذا البعير الفحل يتشمم الرمل في عنف.
3: عجب شأن هذه الإبل اليوم.
1: وإن للإبل اليوم رغاء عجيبا ما سمعت مثله من قبل، وإني أحس شيئا غامضا في الجو لا أدرك كنها ولا أعرف ماهيته.
0: سيدي.
1: نعم.
0: انظر، بعيرك يدور حول نفسه دورات سريعة، ثم يقف، ثم يضرب الرمل بخفه الأيمن ضربات شديدة رتيبة متتالية. فهل نعقله يا سيدي؟
1: اتركه وشأنه حتى يقضي الله فيه بأمره، وحين ذاك نعرف سره.
0: أخشى أن يموت في موضعه.
1: إن يموت فهذا قضاء الله، لقد عاود البعير سيرته العجيبة، وإنه لن يدني خياشيمه إلى الرمل ويدفنها فيه وينفخ فيه بقوة.
4: انظروا يا قوم، الماء يا قوم، الماء يا قوم، الماء يا بني فهر، الماء يا عبد المطلب،
3: الماء، الماء تفجر من تحت خف راحلتك يا عبد المطلب وانبجس عذبا قراحا.
1: اشكروا يا قوم نعمة الله عليكم، فاستقوا واسقوا الظامئين، ودعوا الإبل ترتوي ما شاءت أن ترتوي. وأنتم يا رفاق الرحلة من قبائل قريش، هلموا إلى الماء، فقد ساقه الله لنا ولكم، فاسقوا واستقوا واشكروا هذه النعمة عليكم.
5: شكرا لله، شكرا لله.
6: لقد رضي الله عنك يا عبد المطلب، فأنت وحق البيت لأخ كريم وبوركت صحبتك. لقد كنا يا عبد المطلب غلاظا معك، أسأنا حق القربة وكرم العربي إذ منعناك بعض الماء الذي معنا.
1: صمتا يا ابن عم وأقصر، فإن نعمة الله تعم وما مضى فات. هل لا فكرتم في حكمة الله التي علت على أفهامنا جميعا؟ هل لا كنا واجدين هذا الماء المتفجر لولا أن منعتمونا إياه؟
6: يا عبد المطلب.
1: نعم.
6: قد والله قضي لك علينا، فنعم بذلك، ولن نخاصمك أبدا في زمزم.
7: إن الذي سقاك هذا الماء يا عبد المطلب بهذه الفلات لهو الذي سقاك زمزم.
6: وحق البيت لا نخاصمك أبدا ولا ننازعك، إذ بوأك الله موضع زمزم.
1: ألا فلننصرف إلى مكة، فإذا دخلناها طفنا بالبيت شاكرين حامدين.
6: أجل أجل، هيا يا قوم،
5: هيا يا قوم،
1: إلى مكة،
5: هيا بنا يا قوم،
1: إلى مكة.

0: غدا حلقة جديدة من المسلسل اليومي الفتح المبين، إعداد الدكتور حسن حبشي، إخراج أحمد حريري.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: أحباب إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم. نلتقي لنسافر من جديد في رحاب النغم الجميل والكلمة الحلوة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده.

إن التوجه إلى رب العالمين بالدعاء يعتبر دليلا على شكره جل في علاه على نعمه التي أنعم بها على عباده، والتي لا يمكن إحصاؤها لأنها كثيرة ومتعددة. فليس أجمل من اللجوء إلى الواحد الأحد والتضرع والتوسل إليه بالدعاء في صباح كل يوم جديد.

من أسباب السعادة والسرور وانشراح الصدر والتخلص من الحزن والألم والضيق هو الدعاء الخالص لوجهه تعالى: يا رب، امنحنا من سعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس ما يعيننا على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك طمأنينة حياتي وسرور نفسي وشغل وقتي وقرة عيني. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضاء والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آمين يا رب العالمين. سلام.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

0: وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر. ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر؟ سيأتيك الذي ترجوه يوما، فلا تعجل عليه وإن تأخر. ولا تجزع وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر. سيلطف بالقلوب ويحتويها، ويجبر في الحنايا ما تكسر.
1: صباح الخير.

متابعين في كل مكان، أنتم في رحاب إذاعة المنستير، فمرحبا بكم من جديد مع صوت لحبيب مرموش الذي يرافقكم طيلة الساعة. في يوم من الأيام أراد مرب أن يختبر ذكاء وفطنة تلاميذه، فذهب إلى أربعة فتيان وأعطى كل واحد منهم تفاحة، وطلب منهم جميعا أن يأكلوها في مكان ما، مكان لا يراهم فيه أحد. وبعد فترة من الوقت عاد الفتيان الأربعة فسألهم المعلم: هل أكلتم التفاحات؟ قالوا: نعم بالتأكيد. فسألهم: أين؟ رد الفتى الأول: في غرفتي المغلقة. وقال الفتى الثاني: أكلتها في الصحراء. بينما أجاب الفتى الثالث قائلا: أكلتها فوق مركب في البحر وحدي بين ماء وسماء ولم يرني أحد. أما الفتى الرابع فجاء والتفاحة ما تزال بيده، فسأله سيده: لماذا لم تأكل التفاحة يا ولدي؟ فأجابه الطفل المهذب بصوت خاشع: ذهبت وبحثت طويلا عن أماكن كثيرة، بحثت في كل مكان فلم أجد يا سيدي مكانا واحدا لا يراني فيه أحد، لأن الله كان يراني في كل مكان. لقد أراد المعلم بهذه الحكاية أن يزرع مبادئ التقوى ومخافة الله عند الفتية، وذلك حتى يدركوا أن الله مطلع على كل أفعالنا وأقوالنا في كل زمان ومكان.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: صديقي المستمع، يمكنك أن تفتح لنفسك فرص الحظ الجيد هذا الصباح. يمكنك أن تفتح لنفسك فرص الحظ عندما تشارك الآخرين خبراتك، وعندما يجتمع الناس من حولك. العديد منا يحب الجلوس وحيدا للعمل أو للتفكير أو الاسترخاء، وهذا جيد، إلا أن شرارات الحظ تحدث عندما يحتك الناس ببعضهم البعض. يقول أحد أساتذة علم الاجتماع: لطالما اعتقدت أن الكفاءة والموهبة كافيتان، لكنني أصبحت على يقين بأن المعارف وشبكة العلاقات هي من تخلق الفارق على أرض الواقع لدى الإنسان. يظهر للعالم الخارجي أن الحظ يكون صدفة وعشوائيا، لكن الحقيقة ليست كذلك أبدا، بل تكمن في المعارف من وراء أهمية التواصل مع الآخرين. يمكن للحظ الذي نجلبه لبعضنا البعض أن يكون متبادلا وموسعا وبعيد المدى، وعليك صديقي المستمع أن تعرف كيف تقتنص الفرص وتتقاسمها وتعيدها، وكائنا من تكون أنت بحاجة إلى أشخاص آخرين لتصبح محظوظا في مسيرة يومك وحياتك، وتحصل على الحظ السعيد الذي لم تتوقعه من قبل. فحياة الإنسان عبارة عن محطات ومسارات، والسعيد هو من يحسن اختيارها والسير فيها بكل تمعن وثبات.

0: نور الصباح
1: رفيق هذا الصباح. تصور لو أنك لا تتعب من عد النجوم في الليلة الماضية، وأنت ترسم على وجهك ابتسامة لا يقتلها شحوب الليل. لو أنك تتلمس التجاعيد الجديدة التي تغزوك دون أن تشعر أنك كبرت فعلا، فتكتفي بالابتسام، تكتفي بالتحدث إلى نفسك ساعات طوال دون الشعور بالوحدة والملل والإحباط. السعادة أن تحب نفسك بعفوية ورضا دون أن تتخذ من الحب وجبة يجب أن تنالها كما ينالها الآخرون بالتحديد، وتتذوقها كما يتذوقها الآخرون أيضا، فأنت لك مذاقك وطريقتك في احتضان معاني السعادة. إن السعادة أن تضحك دون حواجز، وأن تحرر الطفل المكبوت الذي بداخلك، الذي لا يدعي المثالية التي يرتديها الكبار، أن لا تخجل من حزنك، أن تطبطب عليه بحنان ورفق، متفهما بشريتك التي تدعوك للبكاء أحيانا للتفريج عن كروبك، محتويا ضعفك الذي يجعلك تشتاق إلى قوتك الخفية. فالقوة والضعف عملتان لوجه واحد، ولكل منهما أسبابه وتداعياته التي تجعله يشتاق إلى ضده أحيانا، حتى تتوازن الحياة ويصبح الكائن معنا في هذا الوجود، فبأضدادها تتميز الأشياء.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: يحكى أن ملكا قويا طلب من حكماء بلاطه صنع خاتم يكتبون عليه جملة واحدة، إذا قرأها وهو في قمة فرحه وابتهاجه حزنا، وإذا قرأها وهو في قمة حزنه ويأسه فرحا. احتار الحكماء وقد بحثوا طويلا دون جدوى، فجاءه رجل فقير ونقش على الخاتم ثلاث كلمات فقط: هذا الوقت سيمضي. بما معناه دوام الحال من المحال. والعبرة من هذه القولة هي التذكير بأن تقلبات الحياة سواء كانت نعمة أم نقمة فهي مراحل زائلة، وأن الحكمة تكمن في التوازن والاعتدال في كل حالات الإنسان بحلوها ومرها، من أجل النجاح والفوز بحياة جديدة. من الحكم المأثورة: لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده الخير، بل ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم. جعلنا الله وإياكم من المحسنين الخير.

حينما صافحتني بين الحضور خلت أن الشمس في كفي تدور، وكأن السبعة الشهب معي كلما أومأت رشتني بنور. حينما صافحتني صارت يدي تكتب الشعر على كل البحور، والقوافي أمطرت من ساعدي لتغنيك على مر العصور، وتهجيك العصافير كما يتهجى النحل أسماء الزهور. نحن منذ البدء يا حوريتي قد حملنا في الهوى نفس البذور، وكلانا أزهرت أغصانه بعدما عاشت على نفس الجذور. وكلانا قبل أن صافحتني كان ميتا ثم أحياه الشعور.

في مرفأ عينيك الأزرق أمطار من ضوء مسموع وشموس دائخة وقلوع ترسم رحلتها للمطلق. في مرفأ عينيك الأزرق شباك بحري مفتوح وطيور في الأبعاد تلوح تبحث عن جزر لم تخلق في مرفأ عينيك الأزرق. يتساقط ثلج في تموز ومواكب حبلى بالفيروز أغرقت البحر ولم تغرق في مرفأ عينيك الأزرق. أركض كالطفل على الصخر أستنشق رائحة البحر وأعود كعصفور مرهق في مرفأ عينيك الأزرق. أحلم بالبحر وبالإبحار وأصيد ملايين الأقمار وعقود اللؤلؤ والزنبق في مرفأ عينيك الأزرق. تتكلم في الليل الأحجار في دفتر عينيك المغلق. من خبأ آلاف الأشعار لو أني بحار لو أحد يمنحني زورق. أرسيت قلوعي كل مساء في مرفأ عينيك الأزرق.

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء الأوفياء تنتهي رحلتنا، ويبقى الصباح صفحة الحياة الجديدة التي نملأ بياضها بألوان قوس قزح. فلنبتسم ولتنشرح صدورنا ونحن نستنشق عبير الفرح الزاحف من أجل يوم أجمل، ولننسى أحزان الأمس ونحن نمضي على جناح غيمة إلى غد أحلى وأبهى وأفضل. مع خالص تحيات الحبيب مرموش وسامي مطاوع، نترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: إني أغرق.

السادسة صباحا على موجتنا. صباح الخير. سيكون الطقس في البلاد التونسية اليوم السبت 18 من جويلية 2026 شديد الحرارة إلى حار جدا مع تواصل موجة الحر القوية وظهور رياح الشهيل. وقد صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 21 ولاية تونسية في مستوى درجة إنذار كبير نتيجة هذه الموجة الحارقة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. فسر الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد ظهور قرص الشمس بلون أحمر داكن قبيل الغروب أمس بتأثيرات القبة الحرارية التي تسيطر على المنطقة وتداعياتها المباشرة على استقرار الغلاف الجوي. وأوضح حشاد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن هذه القبة الحرارية تخلق ظروفا جوية مستقرة تتسم ضعف الرياح وتراجع السحب، مما يؤدي إلى تراكم الجسيمات الدقيقة والغبار الصحراوي والملوثات في الطبقات السفلى، ويمنع تجدد الهواء القريب من سطح الأرض بنسقه المعتاد. انعقدت بمقر

0: أتى المنستير أمس جلسة عمل موسعة ضمت مسؤولين جهويين وأمنيين وممثلي قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة والسياحة للبحث في اضطرابات التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب الناتجة عن موجة الحر الاستثنائية التي رفعت الطلب إلى مستويات قياسية وضغطت على منظومات التوزيع. وأوضح ممثلو شركتي الكهرباء والماء سوناد وستاج أن اللجوء إلى القطع الدوري هو إجراء فني وقائي لحماية توازن الشبكة الوطنية وتفادي انهيارها وإعادة ملء خزانات المياه خلال فترات الذروة. ختاما، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بالمحرس حملة تبرع لجمع تمويلات بقيمة 500 ألف دينار بهدف اقتناء معدات طبية لدعم مؤسسات الصحة العمومية وتحديدا أقسام الإنعاش الطبي للأطفال. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير أحدث التجهيزات الضرورية للرفع من جودة الخدمات. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. بعد قليل بشائر الصباح مع محمد، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا وهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية السبت 18 جويلية 2026.

6:08 دقائق صباح النور مرة أخرى. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح. صبحية جديدة نهار جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم من الناس الكل كما العادة. نرفقكم من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوا كيفاش باش يكون اليوم، وتستنوا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. كما العادة نبدأ مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية الكل من خلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. درجات الحرارة اليوم باش تسجل انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتقعد مرتفعة ببقية الجهات. باش تتراوح إذن القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. الطقس باش يشهد أيضا بعض السحب على كامل البلاد، تتكثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى نسبيا في آخر النهار بالجهات الغربية للوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية. والبحر اليوم يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بعد ساعة ونص كما العادة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، لكن المؤكد أنه درجات الحرارة باش تقعد مرتفعة وتنجم توصل إلى 47 درجة ببعض الجهات ومع ظهور الشهيلي. لذا ديما نوصيكم ردوا بالكم على رواحكم، حاولوا إذا كان ما عندكمش قضية أكيدة تبعدوا على الشمس في ساعات الذروة بين 11 والأربعة متاع العشية، وتشربوا برشا ماء، وإن شاء الله ربي يحميكم الناس الكل. نواصلوا نحن مع الغنيات ونرجعوا لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم في بشارة الصباح ومازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى ونمشي إلى فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كما اليوم 18 جويلية سنة 1925 الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه اللي عنوانه كفاحي من العناوين من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كما اليوم أيضا 1971 صدور الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة وسنة 74 في نهار كما اليوم الرئيس المصري محمد أنور السادات يطالب الاتحاد السوفيتي بإنهاء مهمة خبرائه في مصر 1988 في نهار كما اليوم إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق وسنة 1990 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق لإعادة توحيد ألمانيا في باريس أيضا في نهار كما اليوم سنة 2012 تفجير بمبنى الأمن القومي السوري كان أدى إلى مقتل وزير الدفاع ونائب الوزير ورئيس خلية إدارة الأزمة وأيضا إصابة وزير الداخلية السوري آنذاك كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: تواصل الضربات الأمريكية على إيران وطهران تستهدف قواعد عسكرية في المنطقة. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: ياسين الجسمي نوصل معه لستة وستة واربعين دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات اللي يكتب الجيش الأمريكي ينهي ليلة سابعة من الضربات ضد إيران ويعلن إصابة 13 من جنوده لليلة السابعة على التوالي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية إيرانية، وأفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في العمليات هذه. نمشي إلى العناوين الأخرى في نفس موقع. 10 قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا، وكييف تقصف قاعدة النسر الجوية. الاتحاد الأوروبي يحذر من إجراءات حكومة نتنياهو لتوسيع المستوطنات بالضفة. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم أيضا عن تواصل الضربات الأمريكية على إيران، وطهران تستهدف قواعد عسكرية في المنطقة، والولايات المتحدة تواصل التصعيد العسكري ضد إيران، وطهران تستهدف حلفاء واشنطن في الخليج. من العناوين الأخرى، ألمانيا تعتزم المشاركة في مناورة فرنسية لتعزيز الردع النووي اعتبارا من السنة القادمة، وزيارة الرئيس الجزائري إلى ألمانيا تعزز الاستراتيجية الاقتصادية خصوصا في مجال الطاقة، والبرلمان الإسرائيلي يصادق على حل نفسه تمهيدا لانتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل. نمشي إلى موقع البي بي سي. واشنطن تنهي ضرباتها على إيران في ليلتها السابعة، والحرس الثوري يعلن قصف جسور في البحرين والكويت. ونمشي إلى موقع سكاي نيوز أيضا اللي تكتب حول الوضع في إيران، أمريكا تختتم الموجة السابعة وتشدد الحصار على إيران. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العربية والعالمية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود نوصل معها لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. بعد تقريبا دريجين من توا تستناو موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. طريق السلامة للجميع، إذا كان شديتوا أثنية للخدمة نتمنى لكم نهار مبروك.

تمام السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد الإعلامي حمزة البلومي بأنه تم تحديد جلسة يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري للنظر في الاعتراض المقدم من قبل هيئة الدفاع أمام محكمة الاستئناف بتونس بخصوص حكم غيابي صادر ضده وضد رئيس التحرير برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي إنصاف البغديري في قضية رفعها رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي منذ سنة 2015. في إطار متابعة مدى جاهزية فرق الحماية المدنية بسوسة لمجابهة مختلف التحديات خلال الفترة الصيفية، خاصة مع تواصل موجة الحر وارتفاع الإقبال على الشواطئ وتأمين مختلف التظاهرات والمهرجانات الصيفية بالجهة، أدى والي سوسة سفيان التنفوري مؤخرا زيارة ميدانية إلى مقري الحماية المدنية بكل من سيدي عبد الحميد ومساكن. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة 16 و17 من جويلية الجاري بمقر الإدارة العامة للديوان بتونس التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي، لا سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرات. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية 2026-2030 يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع.

0: ختاما، صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات، في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء.

0: اجوا بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.
1: هارك طيب، صباح الخير. هارك مبروك، سيدي طلب هارك مزيد.
2: بشير إذاعة.

0: ما زالت البركة.
1: خبز دار نعمل، نعملو خبيزة دار بالخاص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله يعني كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعملو في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود. فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار، لا نشري ولا حتى شيء، يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله القلب برد، واللي هذا ولا اللي في روحه المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجات بوزيين.
0: ما زالت البركه.

نخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

لطفي بوشناق نوصل معه للسبعة وأربعتاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 18 جويلية 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نتصور برشا منكم اختاروا باش يمشيوا يعملوا غطس صباح بكري بما أنه طقس اليوم باش يكون سخون. نذكركم تقريبا ينجم يوصل 47 درجة في بعض المناطق. درجة الحرارة باش تيح شوية في المناطق الساحلية تو بعد صيف. ساعة من تو نمشيوا للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل على أحوال طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع بصفة عامة. لكن قبل هذا الكل نذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح, واليوم نحطوا على ذمتكم دعوات باش تحضروا في مهرجان سوسة الدولي. وسؤال موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على فيسبوك, و السؤال يهم العرض متاع اليوم. عرض اليوم السبت 18 جويلية 2026 في إطار مهرجان سوسة الدولي. السؤال سهل برش. السؤال يقول العرض المسرحي للفنان ياسين الصالحي اللي باش يكون غدوة لحد 19 جويلية في مهرجان سوسة الدولي, شنو اسمه؟ فما ثلاثة اقتراحات. هل اسمه ما يهمنيش, ما يضحكنيش, وإلا ما يساعدنيش؟ سهلة برشا باش تلقاو الإجابة حتى كان ما تعرفوش المسرحية. تجاوبوا على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على فيسبوك وتربحوا معنا دعوات لحضور مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي بدأ البارح. مازال عندكم الوقت, عندكم حتى الآخر الحصة باش تدخلوا على الصفحة الرسمية على فيسبوك لإذاعة المونستير وتجاوبوا على السؤال. طبعا كما العادة تعاونوني في اختيار أغنية الختام, واليوم زوز غنايات اللي نقترحهم عليكم وانتم تختاروا منهم على الصفحة الرسمية. نبدأ بالغناية الأولى.

زينة يا بنت الهنشير علي الرياحي وإلى صباح فخري سيبوني يا ناس تختاروا منهم وتسمعوا أغنية منهم نختموا بها طبعا بشائر الصباح. بالنسبة لليوم الاختيار يصير بتبيع كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على فيسبوك. خليكم معنا متبعدوش ومازال يستنى فيكم دقيقة صحة بعد شوية تستناوا أيضا عناوين نشرة أخبار ثمانية الأخبار الرياضية في سبور أنفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي وقبلهم صغير صغرون.

0: تستغرون مع ريم الهين.
1: أسلمة، اسمي ميرال، عمري 6 سنوات. باش نحكي لكم على الباتشري. الباتشري باش تقريكم فيها ماماتي خلود، شتعلمكم تصنعوا الحلو. كل شيء كل شيء، لا كل شيء كل شيء، جاتو كل كل شيء. الحلو ما نصنعوهش بالصلصال، بالماكلة، لوز وفريوة فارينة وخميرة خبز، هذيك اللي عملناها في البيتزا. هذو ما يجي في البيتزا يا سيدتي نوال، هذو يجي في البيتزا، هذو يجي في البيتزا. لوز لوز لوز اللوز يجي في الحلو، في البقلاوة، في البقلاوة. اسمعوا من عملوهم في البقلاوة، تاكلوها انتم. ما نشغل يوم كنكملوا نادي تاع الباتيسري، نروحوا نقدم

0: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على دواء هشاشة العظام. أول حاجة لازمنا نعرفوا إنه العلاج يبدأ من تحسين طريقة العيش. نحاولوا نتجهوا للأكلات اللي تكون غنية بالكالسيوم كما الحليب ومشتقاته وإلا الخضروات وإلا البقول الجافة. ما ننساو زادة الفيتامين دي اللي ناخذوه غالبا من الشمس، وإذا ساعات عنا نقائص طبيبنا ينجم يكتب لنا مكملات غذائية من الكالسيوم والفيتامين دي. ثاني حاجة لازمنا ما ننساوش الرياضة، نحاولوا نحافظوا على مثلا مشي لمدة 30 دقيقة يوميا، هذا كيخلينا نقويوا في عظامنا. وثالث حاجة واللي هي أهم حاجة اللي هو الدواء. الدواء موجود وفعال باش يحمينا ضد الكسور، ينجم يكون على شكل حرابش تتشرب مرة في الأسبوع وتكون على خوي قبل 30 دقيقة من الماكلة، ولا ساعات في حالات متقدمة تنجم يكون دواء في العرق ناخذوه مرة في العام. المدة الزمنية متاع الدواء تتراوح بين 3 و5 سنوات، هذه مدة يحددها طبيبنا حسب الحالة متاعنا. وشكرا، إن شاء الله لباس، مع تحيات الدكتورة مروة الغالي.
1: دقيقة صحة.
2: التمام 7:30 صباحا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. تراجع طفيف اليوم في درجات الحرارة. المجمع المهني للطاقة المتجددة يدعو إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. السجل الوطني للمؤسسات يطلق منصته الرقمية لتبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف. عناويننا مفصلة وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
3: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7. إذاعة المنستير.
4: برمجة تجمعنا على إيقاع مشاغل الناس وما يهم حياتهم. برمجة لكل تونسي داخل وخارج تونسنا. مواعيد للتفريد.

0: Monastir.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عيسان.
3: كيفاش يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الحصول على رخصة جولان سيارة القبول الوقتي للسيارات الأجنبية؟ التونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم اتمام الإجراءات رقميا عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالديوانة التونسية دون الحاجة للتنقل والانتظار. العملية تتطلب إدخال البيانات ومعلومات السيارة عبر التطبيق، يوصل على إثره كيار كود، يتم إظهاره عند المعبر الحدودي لتسلم الرخصة. مدة صلاحية الرخصة مبدئيا 3 شهور، يمكن التمديد لفترة أخرى مدتها 3 شهور إضافية مع خلاص معاليم الجوالان.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عيسان.

0: الكلام إليك يا جارة.
1: حضرتك بتكلمني؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبه

0: تعرف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية كالعادة تكون بأخبار المونديال. نذكروا أنه ما زلت سويعات تفصلنا عن نهائي المونديال بين الأرجنتين والمنتخب الإسباني غدوة في 8 متاع الليل. نذكروا كذلك بتعيين طاقم التحكيم اللي باش يقودوا الحكم سلوفيني سلافكو فينيشيتش، كذلك باش يساعدوا مواطنيه توماس كلانيسيتش محكم مساعد أول، أندراو كوفاتشيفيتش حكم مساعد ثاني، فيما تم الاختيار على الحكم الأردني أدهم مخادمة حكم رابع ويعاون مواطنه محمد الكليف حكم مساعد احتياطي. بالنسبة لسلافكو فينيسيتش الحكم الرئيسي عمره 46 عام، يتوالى منذ 2010 هو حكم دولي، سبق له إدارة نهائي الدوري الأوروبي عام 2022 ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024، وباش تكون مباراة يوم غد هي مباراته السادسة في كأس العالم في مسيرته والرابعة ليه في بطولة 2026. المنتخب المتوج بلقب كأس العالم باش يتحصل على تكريم غير مسبوق في تاريخ البطولة، يتمثل في سناد ليها خواتم الأبطال، هذا بطبيعة الحال بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. خواتم الأبطال هو تقليد جديد إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية، تقليد خاص بنسخة 2026 حسب تقاليد الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية. باش يكون حاضر في البداية للمدرب والقائد الفريق، ومن بعد بيتم تعميمه على بقية الملاعبية. بالنسبة لأسعار التذاكر بين الأرجنتين والإسبانيا شهدت الحقيقة ارتفاع غير مسبوق، بلغ متوسط سعر التذكرة في سوق إعادة البيع نحو 13.7 ألف دولار، فيما وصلت أسعار بعض المقاعد إلى قرابة 200 ألف دولار مقارنة ب 1600 دولار فقط لأعلى تذكرة في نهائي مونديال قطر 2022. وتتراوح الأسعار الرسمية اللي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بين 2030 و 6730 دولار، إلا أنه منصات إعادة البيع رفعت الأسعار بشكل كبير، إذ تبدأ التذاكر المتاحة حاليا من نحو 8000 دولار. المنتخب الفرنسي رسميا يتم تعيين زين الدين زيدان خلفا لديدي ديشان اللي غادر منصبه بعد نهاية كأس العالم الحالية. المنتخب المغربي يجدد الثقة في المدرب محمد بوهبي لمواصلة المشوار. على المستوى المحلي يوم 29 جويلية باش يكون موعد صحب درزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكروا الجولة الافتتاحية باش تكون يوم 22 و 23 أوت، ونذكر كذلك أنه بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية الانطلاقة متاحة باش تكون يوم 19 و 20 سبتمبر. آخر الانتقالات في الميركاتو، فراس شوات رسميا في أهلي بنغازي الليبي. نجم المتلوي يبدأ تمارين نهار 30 تحت قيادة المدرب الجديد أمين جارا. النجم الساحلي قرر الإبقاء على الحارس رائد القزاح ضمن صفوفه للموسم المقبل. عارض روسي رسمي جديد يوصل للظهير الأيمن للنادي الإفريقي غايف الزعلوني. بعد تجربة قصيرة مع الاتحاد الليبي الجنوب الإفريقي روني ماكوينا مدرب جديد لفريق بيراميدز المصري خلفا للكرواتي بورينيتش. ليبيا تتقدم رسميا بطلب استضافة كأس أمم أفريقيا 2028 أو 2032، الزوز نسخة قدمت لهم وتسعى لتنظيم الحدث القاري لأول مرة منذ 1982. ونختم معكم بالسباحة، عودة قوية لبطلنا الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي قبل المشاركة في الألعاب المتوسطية تراتونو في إيطاليا. الحفناوي فاز بذهبية منافسات بطولة فلوريدا اللي تمتد من بطولة الرابطة الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، محرزا الميدالية الذهبية في نهائي سباق 800 متر سباحة حرة بتوقيت قدره دقيقة 50 ثانية و76 جزء من المئة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. نتلقى بكم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين. متابعة طيبة لي بشائر الصباح مع محمد وحسين.

0: راغب علامة نص لمعه لسبعة وتسعة واربعين دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سياني ساتوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين. سي محمد تحية ليك والأوفية إدارة المنستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم ونهاية الأسبوع بصفة عامة. كيفاش باش يكون؟ هل باش تتواصل درجات الحرارة مرتفعة وإلا باش تنخفض في بعض المناطق؟ خلينا ناخذ كل التفاصيل من عندك.
1: وهو كذلك في الحقيقة كيك يتواصل، يعني العنصر الأبرز هو درجة حرارة مرتفعة، كانت مرتفعة حتى جدا في بعض الجهات. يوم أمس سجلنا بعض الأرقام القياسية جديدة، على غير القيروان سجل 49.7، الرقم القديم 49.2، في زغوان 48.6، الرقم القديم 48، وفي بيجة 47.9، والرقم القديم 47.7. 49.7 أيضا سجلناها في محطة مجاز الباب كوندار، في جمال يوم أمس سجلنا 49.3، في نصر الله 49، في قعفور 48.7، مقرن 48.6، والسويسي 48.8. هذه تقريبا كانت أعلى درجات سجلناها يوم أمس. المنستيد يوم أمس كانت 45 درجة. اليوم نجم نقوله فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة في المناطق الساحلية الشرقية وفي المرتفعات، لكن تتواصل مرتفعة في بقية الجهات. اليوم ننتظر حرارة قصوى تكون بين 36 و 41 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 42 و 47 درجة في بقية الجهات، ممكن توصل حتى 48 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي. اليوم إن شاء الله يعني كنا المستير يوم أمس 45 درجة، اليوم ننتظر 40 درجة على أقصى تقدير. في معاد ذلك اليوم باش تكون سحب قليلة على كامل البلاد، تتكثف بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في مرتفعات الكيف سليانة، ممكن حتى سيدي بوزيد والقصرين تكون مصحوبة ببعض الأمطار، لكن يعني فعالية ضعيفة، أمطار ضعيفة ومتفرقة. ريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب. البحر باش يكون متموج في خليج تونس، قليل الاضطراب ببقية السواحل. يوم الغد إن شاء الله باش تكون سحب قليلة على كامل البلاد، كاثف بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأبطار. الريح تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال، تتواصل شرقية بالوسط والجنوب، عموما ضعيفة فمعتدلة. البحر يعني كامل الأيام هذه إلى غاية يوم الثلاثاء على قليلة باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة أيضا باش تكون النجم نقول في استقرار للفترة جاية إلى غاية يوم الثلاثاء، على أن تنتهي موجة الحر إن شاء الله يوم الأربعاء مع انتقال التيارات تصبح شمالية غربية في عمومها، باش يكون فما إن شاء الله انفراج في درجات الحرارة وانخفاض النجم حتى نقوله ملحوظ يوم الأربعاء. هذا هو طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سيانيس، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:52 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، تقريبا 7 دقائق يصلون على نشرة أخبار 8. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة. نخليكم مع زياد غرسة، شكرا على الاستماع وإن شاء الله نهاركم مبروك. We'll be right back.

0: تمام 8 صباحا هنا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها: تراجع طفيف في درجات الحرارة، المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، السجل الوطني للمؤسسات يطلق منصته الرقمية لتبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف. إلى تفاصيل النشرة: تسجل درجات الحرارة اليوم انخفاضاً طفيفاً بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. ويشهد الطقس بعض السحب على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار. وقد تصدرت مدينة جمال من ولاية المنستير أمس قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة ب 49 درجة مئوية. هذا وتواصل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز القطع الدورية للكهرباء في ظل الطلب الكبير على الكهرباء جراء ارتفاع درجات الحرارة. هذا الانقطاع له تداعياته المكلفة على المؤسسات الاقتصادية، حيث أكدت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن انقطاعات التيار الكهربائي ترتب عنها خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العالم.

0: عمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بما يؤثر سلبا في مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. ودعت إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعمليات قطع التيار الكهربائي المبرمجة واعتماد وسائل تواصل أكثر نجاعة وفاعلية بما يضمن وصول المعلومة إلى المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الوقت المناسب. ومن جهة أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بأن الاضطرابات الهامة على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام والتي تشمل جزءا كبيرا من المناطق أدت إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. ووفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي تعتبرها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 جويلية الجارية. وقد طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أمس بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء والماء في عديد الجهات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته. واعتبرت الرابطة أن الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء والماء في عديد الجهات يمثل إخلالا جسيما بحقوق التونسيين والتونسيات الأساسية وانتهاكا صارخا لكرامتهم وحقهم في الحياة والصحة. مباشرة إلى سوسة الآن وحالة احتقان في المستشفى فرحات حشاد. الزميل فتحي سعد هناك على عين المكان يمدنا بالتفاصيل والأسباب. فتحي صباح الخير.
1: نعم. صباح النور نصيرة، شكرا لك. إذن حالة من الاحتقان أمام قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي حشاد في سوسة. حاولنا الحصول على المعطيات، رئيس قسم الاستعجالي رفض مدنا، كذلك رئيس المدير العام بدون ترخيص رفض مدنا، لكن أنا فعطونا بعض المعطيات. هي حالة الاحتقان، حالات من الإغماء بحضور أمني كبير جدا هنا أمام قسم الاستعجالي المغلق. الحقيقة أنه صور الفيديوهات التي وقع تداولها حريق بالسجن المدني بالمسعدين. مبدئيا ثم زوج حالات اختناق تم إسعافهم حسب ما أكدته مصادر صحية وأمنية، تم إسعافها وإعادة إيوائها بالوحدة السجنية، لكن حالة الفتاة لحد الآن كما أكد السيد لطفي أبو بكر أو كذلك السيد زياد بزقار رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى حشاد لا وجود لأي حالة ما عدا بعض حالات الاختناق، حالات الإغماء لبعض أهالي المسجونين. المهم أنه السيد المدير العام يؤكد أنه لا مبرر لهذه الاحتجاجات الموجودة من قسم الاستعجالي باعتبار أنه ما ثماش حتى حالة، على عكس ما يروج من أنه ربما ثم حالات
0: وفاة أو غيرها.
1: وفاة لا وجود لحالات وفاة، حالات اختناق بسيطة جدا ومحدودة، وإلى حد الآن ما ثماش معطيات عن
0: أسباب الحريق،
1: عن أسباب الحادث، ربما ذلك تفتح تحقيقات فيما بعد.
0: نمدكم بالتفاصيل حين تكون متوفرة. كل الشكر لك الزميل فتحي سعد، كنت على عين المكان في مستشفى فرحات حشاد بسوسة حين لاحظت حالة من الاحتقان هناك واكتظاظ يعني أهالي البعض من تسببت لهم حريق السجن في اختناق، لكن التأكيدات من خلالك فتحي ومن خلال المعطيات التي توفرت لديك أنه لا وفيات في هذه الحادثة. شكرا لك فتحي سعد. دعا المجمع المهني للطاقة المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية، وفق ما أكده رئيس المجمع المهني للطاقة المتجددة صادق بسبس.
2: اليوم الشبكة تتحقق النوع تاع استقرار من وين ندخل كان البطاريات هذوما، على خاطر البطاريات هي اللي بتخلق معناها نوع تاع استابيليتي، كي ارتفع الكونسوماسيون هي توفر الكونسوماسيون هذيك. الحقيقة احنا نشوفوها حاجة استراتيجية، هي متنجم كانت تكمل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، واليوم لازم المشاريع هذه تقدم بالبيع على المستوى الصناعي وعلى مستوى الريزيدونسيال، لكن في نفس الوقت لازم نخلقوا آليات باش نجم العائلات التونسية الكل مختلفة فنوحة تتمتع بالحلول الذكية هذه، على خاطر في الأخير إذا كان مش يخليه كان المواطن وحده هو اللي خلص فاتورة كاملة، هذا مش معقول. لكن بالتالي نخلق حلول متاع تمويل وحلول معنا باش نجمو ركبوا البطاريات في الريزونسيل. والحقيقة احنا معنا منفتحين بالباي بالباي باش نجمو مع الأطراف المتداخل الكل الانستيتوسيون متاع الدولة الكل معناها باش نجمو نسهلوا العملية هذه ونحطوا خبراتنا الكل معنا من تقنيين ومهندسين اللي موجودين في الشركات التونسية واللي قادرة انها تدخل الحلول هذه للشبكة الوطنية متاع ستيك.
0: في موضوع آخر، قال مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات محمد عادل الشواري إن نسق الانخراط في المنصة الرقمية للسجل الوطني للمؤسسات مرتفع، حيث يتم يوميا تسجيل 1000 منخرط جديدة. وأضاف في تصريح أن لمهر جعيدان على هامش يوم إعلامي أمس حول الإجراءات الجديدة لرقمنة السجل الوطني للمؤسسات بمقر الاتحاد الصناعة والتجارة بسوسة، قال إن الهدف هو الوصول إلى 500,000 مستعمل خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أهمية الرقمنة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص فترات الانتظار وتوفير قواعد بيانات دقيقة.
3: الإجراءات الجديدة في مجال رقمنة الخدمات على المنصة السجل الوطني للمؤسسات، حبينا نقول للعباد اللي راهو عملنا لكم منصة رقمية باش تخف لكم من الإجراءات، باش تنقص لكم من الوقت ومن المشي والجاي، باش أيضا تخف لكم من الكلفة، لأنه الإجراءات على المنصة المعاليم تنزل إلى النصف، فما عادش مشان للشبابيك باش تودع الملفات، فقط باش تنجم تختم على المنصة هذه لازمك معرف هوية رقمية، كيما عندك بطاقة تعريف مادية في جيبك يلزمك عندك هوية رقمية على تليفون. الإجراءات سهلة باش تتحصل عليها وهي مجانية، تصبح الوثيقة اللي تم إيداعها في سجل الوطني للمؤسسات هي الوثيقة الرسمية وهي الوثيقة اللي ذات المرجعية، والوثيقة اللي انت اسكانيتها وحطيتها في بيروك تستحفظ بها، لأن الإدارة ممكن أنها تطلبها منك غدوة أو في أي لحظة، ربما لتأكد من بعض الأشياء، ربما في إطار التقاضي أو في دار الاختبارات الفنية. يعني هنا ربحنا برشا وقت في 15 يوم منذ انطلاق المنصة الرقمية الشاملة لسجل الوطني للمؤسسات، تقريبا تلقاو في حدود 1000 طلب تفعيل حساب على المنصة، وحنا نأمل أن نمشي حتى إلى حدود 500,000 حساب مفعل من هنا لآخر العام، وإن شاء الله نوصله، لأنه ما ثماش حتى إمكانية في أنك تتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات إلا إذا كان ما عندكش هوية رقمية أو ما عندكش هوية رقمية للمؤسسة.
0: وعشر دقائق بعد 8 صباحا نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. اليوم تراجع طفيف في درجات الحرارة. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حسام مجدري ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: جورج وسوف نصلوا معها 8:18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية السبت 18 جويلية 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة نستقبل مدام نوزت بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير محمد، وصباح السعادة لكل مستمعي إذاعة المناسبة.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نحكي وكما العادة الحوتة اللي باش نحكي عليها اليوم هي سمكة البلم.
2: ايه اليوم محمد باش نحكي على سمكة في البحر نخافوا منها وفي الكوجينة نعشقوها واللي هي سمكة البلم. كيف كيف في بعض المناطق في تونس في الشمال خاصة يعيطولها التراشنة. هذا الاسم ذي مشتق شوية من اسمها الإيطالي، وعنا بالفلغة الفرنسية نسميها لافيف ونلقاو لا غروند فيف ولا بتيت فيف، واسمها العلمي تراكيونوس دراكو. دراكو محمد على خاطر دراكو يعني التنين. نقولي نفهموا كل شيء إن هي تخوف كيف ما التنين. هبش نشوف الحكاية كيفية باهي. شنو توا السمكة هذي وشنية علاقتها بالتنين؟ دونك البلم سمكة قاعية تحب ياسر المناطق الرملية وخاصة البياضة. دونك نردوا بين المصطفين في البياضة راه تنجم تكون موجودة برشا السمكة هذي. علاش؟ على خاطر ما تلقاهاش في الأماكن اللي فيها الصخور، على خاطر محمد تعدي معظم حياتها مدفونة في الرمل
0: متخبي،
2: ولونها باش يعاونها برشا باش تتخبى، واللي هو اللون نتاعها رملي مائل البني مزخرف روعة. لونها مزيان على الاخر. طولها بين 5 سنتي وتوصل حتى 30 سنتي. وباش نجم تعرف شنو يصير بحذاها عينيها فوق راسها وكأنهم الرادار نتاعها. وكان الحوتة الوحيدة اللي عينيها فوق راسها خاطر هي متخبية في وسط الرمل وعينيها الفوق كيف ما الرادار، وعندها الأسلحة الدفاعية نتاعها. دونك هي ديما قاعدة في الرمل مدفونة، الرادار نتاعها أشبان كات يخدم 24 ساعة يخدم، وعندها الأسلحة الدفاعية متاحة اللي هما الزعانف متاحة. عندها زعنفة سوداء فوق ظهرها معبية بالأشوات السامة وزوز أخرين على غطاء الخياشيم، واحدة على اليمين والأخرى على اليسار، وهذوما باش تصطاد بيهم الفرائس متاحة. تبدأ قاعدة في الرمل تقهنص نقول محمد الفريسة بالعينين متاحة، وقت اللي تقرب لها تنجم عليها تخش عليها عملت لها كيمين. هي عملت لها كيمين، هيك علاش احنا بالعلمية نسميها البريداتور دومبسكات. وكيف كيف وقت اللي عفصوا عليها توا المصطفين يمشي يعوموا يشدوها ولا البحارة كيف يشدوها، تطلعك الشوك متاحة هذاك وتغرزوا فيهم وتغرس بالحق وجيعة ما نحكي لكش يا محمد. على خاطرها سمكة مسمومة والسم ذاك يدخل مباشرة في جسم الإنسان وتتسبب في وجيعة كبيرة كبيرة. ومن هنا جي المثل الشعبي البلم يخلي الصغير يتكلم. ممكن القوه الوجيعه كالصرخه هذه كنقولوا تخلي الصغير يتكلم باهي. دونك شنو يصير دوما تغرس السمكه هذه الشوك نتاعها؟ يصير بعد الوجيعه والصرخه فما انتفاخ احمرار، نجم توصل للسخانه، دوخه، دقات قلب سريعه. دونك لهنا كيفاش باش ننصحوا الاخيين كان ضربتهم البلم يقولوا يخرجوا من البحر يتفقدوا المكان اللي دخلت فيه الشوكة. دونك هكا ولا اذا كان مازال بقايا الشوك نحاول نخرجوهم من غير ما نكسروهم. هكا علاش كان عندنا بانس ولا ملقات الاحسن يكون بالبانس والملقات. ومن هوني نطلب الصيفة محمد كي حضر باراسول ويحضر جلاسير ومشي للبحر المرة الجاية خامة ويهز معاه ملقات في يده على ميتي
0: متعرفش على هاي
2: يعملش اكسيدو مع الحوتة هذي. وممكن الحاجة اللي باش توقف نشاط السم محمد هو الماء الساخن، خاطر هي سيتون بروتيين تيرمولابيل. اش معناها؟ دونك درجة الحرارة العالية توقف الفعالية متاحة. دونك هيك علاش محمد نطلب زيادة نصيفها دوما يوصل البحر بعد ما ينصبوا الباراسول متاحهم يعبيو دبوجيز ومعهم دبوزة فارغة كيف كيف. دونك ساك دافي غلاسير وباراسول والماكلة متاحهم وكل شيء ويخليوا عندك البحر نظيف من ربي محمد. دوما يوصلوا يعبيوها من البحر ويحطوها تحت الشمس للشمس. وكاو صار اكسيدو مع البلم هذية يلقاو رويحهم مسلحين والناس خون هذيك ينجم ينقص معناها يمنحهم. واكيد معناها باش تسالني محمد علاش المسخون على خاطر السم نتاع البلم هذايا ولا اسمه دراكوتوكسين. هنا رجعنا تو مره اخرى لحكايه الدراكوتوكسين. هي عباره على بروتين لا تتحمل درجات عاليه من الحراره وهما نسميهم لهنا تيرمولابيل. اذا كان فاتت الحراره 50 درجه تعطل مفعول نتاع السموم هذيا وتساعد على تقليل نشاطها وتخفيف الالم. وهيك علاش توا كثير من الباحثين محمد قاعدين يشتغلوا على الدراكوتوكسين هذيا نتاع البلم باش يفهموا علاش تسبب الوجيعة الكبيره، كيفاش تعامل السموم مع الخلايا، وهل الدراكوتوكسين هذيا نجموش نستعملوها في ميدان الطب كعلاج مثلا ضد الكونسير. توا ثم ابحاث تنشروا ما زالت في دور الدراسه هي، ولكن ثم ابحاث نشروا عام 2020 و2022 ثم مقالات هذوما تحكي اللي دراكوتوكسين نجمو فهمتني عندها مميزات لمقاومة الخلايا السرطانية وبعلاش لا نتولي في عوض تخلي الصغير يتكلم بالوجيعة ونستعملوه زادة في الميدان الطبي. مصاب متاعنا بالشوكة البلم محمد يقولوا له منع باتا استعمل الرمل مش جافيل النار مباشرة، ثم شكون يسخنها بالنار مباشرة، او حتى شق الجرح، ثم شكون يشق الجرح باش يخرج كل الشوكه. ينجم السم هذاك محمد يردوا بالنا يتفاعل مع هذه المواد ويزيد الطينه بلا، فهمتني؟ هيك علاش ديما عندنا ماء البحر هو اللي نصفوا بيه، حاول نخرجوا كل الشوكه هذيك ونحطوا ونصبوا على البقعه ماء سخون باش السم ما عادش يكون عنده مفعول. وفي الحالات القصوى اللي نحسوا فيها بضيق تنفس، حساسيه كبيره، دوخه قويه، وانتفاخ كبير، لازم نتصلوا بالاسعاف فهمتني؟ على خاطر تدخل الطبي هوني مهم لإنقاذ المصاب. على يعني عندوش هو حساسية، عندوش مرض مزمن ولا حاجة، والسم ذاك تفاعل مع الشخص ذاك دونك نخافوا عليه. به طول السمكة هذية باش تقولي محمد أنا ماني نخلص قطاع الصيد البحري دونك بالنسبة لقطاع الصيد البحري مثلا مش مواسم صيد خاصة بهذا النوع من الأسماك
0: ديما موجود
2: معك نلقوها سمكة البلم عادة في لي سبيس أكسسوار. شو معناها سبيس أكسسوار محمد؟ يعني عايتولها البحارة يقولها مرقة البحارة على خاطر السمكة هذه ما تكونش الهدف الرئيسي من صالحة متاحهم يخرج يسرح البحار. دونك عنده مثلا أنواع أخرى كما المنكوس كما حاجات هكا فهمتني. دونك البحار كي يلقاها في الغزال متاعه ميلا وحش ويعبيها في وسط دي تيلار كما يقول تيلارات كما يقول البحار ونسميوها المرقة متاعه. دونك وقت اللي كمل الاصطاد يعملوا التري يخرجوا الحوت اللي هو الهدف الرئيسي من الفرحة متاعه واللي قاعد الكل ذاك يسميوه مرقة. دونك ديما تلقاوها مع الخضير القبال المنكوس الصغير فهمتني وهذا كيبدا كميات كبيرة يهبطوها للأسواق ويبيعوها. وتوا السؤال علاش يبيعوها محمد؟ واسكو السمكة هذه تتاكل ولا ليه؟
0: في بالي تتاكل في بالي تتاكل
2: والمفارقه لهنا محمد اللي السمكه هذه نخافوا منها نخافوا من شوكها في البحر لذيذه جدا وبنينه برشا والكسي نتاعها روعه فهمتني وعندها قيمه غذائيه كيف ما اللحم النظلي بالضبط. لحم ابيض طري من غير شوك غني كالعاده بالبروتينات والاوميجا 3 فهمتني. ولكن اهم حاجه انا باش نقولها توا نردوا بالها ردوا بالنا في تنظيفها كنا ثم
0: عشوك
2: نتاعها الشوك نتاعها مازال موجود فيها. وهم نصيحة نقول للأمهات اللي باش يطيبوا الحوت لصغارنا ماذا بينا نستعملوا قفازات مرة هذه في الكوجينة. علاش خافوا على أمهاتنا يتضربهمش الشوكة هذيك فهمتني؟ حتى منديلة تستعملها فهمتني كان ما عنديش قفازات في المطبخ دونك باش تحافظ على يديها وبالتالي تحافظ على روحها من الوجيعة الكبيرة اللي تنجم يعني تحسها كان ضربتها الشوكة هذيك. ردوا بالنا محمد حتى هي ميتة راهو يقعد السم وفعال فيها يعني هذوك ردوا بالنا يعني حتى كان انت تجي تبربشها ولا حاجة راهو الشوكة هذيك تنجم تدخل في يدك وتعملك نفس الأعراض حكينا عليهم بكريكا. وأول حاجة نعملوها محمد نقصوا الزعنفة الظهرية الأولى بالمقص وردوا بالنا دوك ونفوا قصينا الزعنفة كلها دوك الأشواك الشوك اللي فيها الكل يتنحى ونردوا بالنا من الشوك. من بعد نحيو الشوك الموجود قرب الخياشيم. وأنا ساعات ننصح محمد نجمو نستغنيو على راس جملة دوك البختي اللي فيها ليزوبركول هما نتاع فين الغطاء الخيشومي هذاك اللي فيه الزعان فيه الشوك وإلا الزعنفة الأساسية نجمو نستغنيو عليه ونفاديو المخاطر خاصة إذا كان باش نطيبوها للصغار نتاعنا فهمتني. ومن بعد كملوا هذوما البروتوكول نتاعنا نحيو قفازاتنا نغسلوا يدينا ونكملوا نتعاملوا معاها كسمكة عادية ننظفوها كالعاده، نحيوها الامعاء نتاعها ونغسلوها بالكدا ومن بعد نطيبوها. ولا محمد هذيا ماذا بينا لو خيال يمشي يصطادوا ما يصطادوا كيف كيف الصيد الترفيهي كيف كيف يردوا بالهم، على خاطر بالحق برشا حوادث صاروا مع الصيادين الصيد الترفيهي، دونك ما يشوفوهاش ولا يشدوها بطريقه معناها يصير يعني هاي الشوك نتاعها يدخل في ديهم، دونك نتفاداو هذا الكل. وكيف كيف نذكر المصطفين البانس
0: والماء سخون ونسخنوا الماء
2: باش ينجموا يتفاداو سم البلب.
0: واضح، شكرا لك مدام نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. ان شاء الله موعدنا يجدد معك ديما لقيت هذا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. 28 دقيقة بعد لحظات معرض الصحافة التونسية، ونرجع لكم ونواصل معكم من نصف ساعة الأخير من موعدنا.

0: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير، نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا في المعرض نستهلها بالشروق التي عنونت بالبنط العريض أول عناوين صفحتها الأولى كالتالي: البحر للجميع، حافلات بدينارين من الأحياء إلى الشواطئ. كما تحدثت عن موجة الحر والتي تسببت في تصنيف 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة. قضائيا تجدون خبرا في الشروق اليوم مفاده المؤبد لقاتل زوجته بعد أن دفن جثتها بالحديقة. من جانب آخر نقرأ في ذات الصحيفة في قضية الفيديو المفبرك للمرزوقي عام سجنا لحمزة البلومي وإنصاف البغديري. جهويا وتحديدا من صفاقس، كتبت الشروق حول معرض يونيف إكسبو والذي يصنع الحدث في دورته 28. ثقافيا أعادت الجريدة تغطية لافتتاح ستينيات قرطاج وعنونت: صابر أرباعي يكرم بوشناق والشاب خالد. دوليا تقرؤون في الشروق اليوم حول ضرب الجسور والسكك لعزل الساحل الإيراني والسؤال: هل اقترب الغزو البري؟ سفير إيران بتونس أكد في تصريح خاص به الصحيفة أنه لا تخصيب لليورانيوم خارج إيران. ونختم بأبرز ما جاء في الصفحات الرياضية للشروق اليوم، وفيها: شهرية ب 150 مليون وضمانات بعدم التدخل، والسؤال الأبرز: هل يتعافى المنتخب؟ من جهة أخرى، الليلة بين فرنسا وأنجلترا، برونزية المونديال لمن؟ ونختم جولتنا في الشروق من صفاقس، حيث بسبب على غرام توتر بين السياسس والرالوي. إلى الصباح الآن وتحديدا الصفحة الثانية، أين نقرأ بخصوص المشاريع الكبرى في تونس كبوابة للاستثمار ومفتاح إنعاش الاقتصاد الوطني. ذات الصحيفة تضمنت خبرا مفاده أن وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات التربوية النموذجية. نفس الصفحة تجدون فيها ردا على سؤال كتابي ورد عن وزارة الأسرة، وضحت فيه أسباب اعتماد التناظر لانتداب إطارات الطفولة. أما في الصفحة الثالثة فنطلع على تغطية للجلسة العامة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. إلى الصفحة الرابعة الآن، وفيها: سجلت تراجعا لافتا في نتائج السنوات الأخيرة، الرياضيات أساس مواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية. على صعيد مغاير تقرؤون في ذات الصفحة: مع تواصل موجة الحر وتزايد استهلاك الكهرباء، إقرار بروتوكول ظرفي للعمل عن بعد آلية ممكنة لترشيد الاستهلاك. من جانب آخر سلطت الصباح اليوم الضوء على نفس المساحة أو في نفس المساحة على المنظومة التشريعية الشغلية والتي هي بحاجة إلى مواكبة العصر، من بينها العمل والتطبيب عن بعد. نتصفح الآن الصفحة الخامسة للصباح، والعنوان الأبرز: تونس تعول على التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد، مخطط التنمية يرسي دعائم استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي. ونختم بركن صباح الخير للزميل رفيق بن عبد الله، والذي اختار له عنوان: معادلة صعبة لكن ممكنة. كتب فيها أن لا حديث هذه الأيام إلا عن قصص يومية يرويها تونسيون من كل مكان ومن كل الفئات بكل حرقة وألم وغضب، موضوعها تواتر قطع الكهرباء والماء عن عديد المناطق بالجمهورية التي تعتبر مبدئيا من أبرز تداعيات ارتفاع الحرارة القياسية خلال هذا الصيف، غير أن مرد غضب الرأي العام تجاه اضطراب خدمات المياه والكهرباء هذه المرة ليس في القطع أو الاضطراب في حد ذاته، بل بسبب أن وتيرة القطع غير عادية، بل جلبت في تكررها واستمرارها زمنيا ولفترات طويلة انتباه الناس، وتسببت في إزعاجهم وقلقهم، خاصة أصحاب المهن والحرفيين والمؤسسات الذين تكبدوا أكثر من غيرهم خسائر مادية ناتجة عن قطع الكهرباء. هذا الأمر المستجد في توقيت وقوعه والصعب حله آنيا ويتطلب سرعة في اتخاذ القرار ومرونة أكثر في وضع التشريعات وتنفيذ الإصلاحات، طرح أكثر من علامة استفهام ودفع الجميع إلى الاستنكار والاحتجاج، فيما حاول البعض فهم ما يجري واستيعاب السردية التقنية التي يحاول خبراء ستاغ تفسيرها للعمومة، وهي تقنية تخفيف الأحمال ديليستاج لتجنب انهيار الشبكة الوطنية. نهاية معرض الصحف لهذا اليوم، شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحيات جيهان الذايع، إلى اللقاء.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فبنتمنى لها كل خير ومثل ما بنتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة 10 أو أكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها، لو انطباعاتنا مش كويسة، ما كانت تتكرار هالزيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع برقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، ومنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كل هاي يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.

خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية

0: رش مقروني للصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي.
1: احمد حمزه نوصل مع اهل التسعه غير ابو عمر، مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرات على عين المكان.
2: على عين المكان
1: الموعد نهار السبت ديما من المنستير، معنا سي محمد البواب. صباح النور.
3: صباح الخير سي محمد، فيك كل المستمعين اذاعه المنستير. بالفعل اصبحنا واصبح الملك لله وحده، ولانه اذا النجم نقولوا في فصل الصيف الناس كل على الصباح قصدت ربي العمل، قصدت ربي البحر، خاصة أنه يوم أمس كان يوم كما نقوله مكسبسيونيل. بالفعل لأول مرة أرى مدينة منستير في حدود النصف منتصف الليل، اللوبوتياج اللي شفته في بحر البحر في القرعية تقريبا موش نار عطفة، وما شاء الله الناس ما تتمشي البحر باش ترفع نفسها وباش تبرد روحها كما قلت من كامل ربوع ولاية منستير حتى من سوسة. على كل احنا متواجدين وني وموجودين بالوجه في أحد محلات المرتبات، ناس خالية من النحل ما شاء الله، معك ما شاء الله تقريبا أكثر من 10 أشخاص في من أجل إعداد المرتبات، إعداد اللي يعطي الأشياء اللي معتها المال سواء مال احتواء حلو إنه معتها يحضروا والناس خدمة، والخدمة هذه يصبح أخويا محمد يعني قيام بكري وتحضير وتحضيرات. ومعنا الشيف فيصل، الحقيقة الشيف فيصل ما تبدلش نعرفه ولا احنا صغار، وهذه معتها المحل هذا المرتبات من أقدم محلات إلى المنستير إلى جنب محلات أخرى، كبرنا معه الحقيقة وعشنا معه، يعني كنا ناخذ كارت باتير 200 فرنك 250
1: والله
3: معناتها على كل حسرة. شيف فيصل مرحبا بك.
4: وسهلا، نهاركم سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنا فرحت شفتك اليوم الحقيقة، رجعت فكرات كبيرة من احنا صغار ما تبدلش بارك الله عليك.
4: الحمد لله هذا من فضل ربي.
3: فيصل باش نحكيو على التحضير ولا ماذا يسبقها والعمل الساعة قبل كل شيء وقت جيت اليوم.
4: اليوم احنا يومين نجي مالي ساعتين تاع الزيت
3: الله ودي الموجود ما تبش تحضر
4: الخدمة، باش نحضر الخدمة لا حتى نجيو للاولاد مالي ثلاثة فهمت، يلقاو الكوش حاضرين، يلقاو العظم طايب، يلقاو السيرو طايب، يلقاو التحضيرات الاولية نبداها انا وبعد نبدا نخدم مع
3: عبيدك ما شاء الله مع الجنسين مع ذكور واناث وخلية نحن
4: نحمل
3: المرتبات هذه إلى جانب يعني المحل هذا إلى جانب محلات أخرى ما شاء الله معروف خذ سمعة.
4: أول ثاني محل بعد الهادي الغزواني
3: طبعا الأب عن جد نحيوك في الهادي الغزواني الجد والأب الله يرحمه في سمعته سي محرز وسي حمادي وولدهم الهادي تولى الجد. ما احنا كما قلت زاد كذلك في محل قديم نتاع الحاج ربي فضله، حبيت نقول معتها تو مشكلة الماء العائق الماء باش تعمل باش تعمل
4: نعم نعبيه ولا هذا باش باش تعملوا
3: تكتشف مثلا تبدا تعبي
4: في العشية مرة ثلاثة الأربعة نبداو الخدمة تحضروا الماء بتاعنا وعندنا شوية ريزيرف فهمتني نخدموا بها هذا كان ماذا بينا ما يقصش علينا الماء ماذا بينا
3: هو احنا اللي دخلت المحل بتاعكم ما شاء الله قلت خليه من ناحية شنو تحضروا الحلو المالح معناتها شنو فماش حاجة خاصة تعملوها مثلا بالضمن نهار السبت نهار الاحد
4: والا ديما يوميا هكي هي نفس الخدمة نفس السيستم نفس الواحد ما عندناش حاجة زايدة نعملوها.
3: اسمعني برشا وجوه اليوم بحذانا وجه سيريفا معناته سي لطفي وسيريفا بشير وسي لطفي طبعا ديماسي من الجماعة اللي خدموا سي لطفي مرحبا بيك. سي لطفي ذكرتنا بالصغر نتاعنا وانت كنت معناتها من بين العامين في المحل هذا.
5: يا حسره يا سي محمد يا حسره في الزمن الجميل وقت زمن الجيل الجميل هذاك.
3: اسمعني وجيت تحضر جماعه ديما تحضر ذكريات
5: مالها
3: فيصل ذكريات كبيره معها
5: التاريخ يعيد نفسه يا الحبيب وسي والشاف فيصل وجمال
3: العلاقة الحميمية وكل العلاقة متاعك يا
5: قاعدة اسمع مو قبل يقولوا مي وملح واحنا مي وسكر عدينا مع بعضنا مدامنا في القطو مي وسكر عدينا مع بعضنا فهمتني العشرة الدوم كان العشرة الطيبة فهمتني والعلاقات الباهية فهمتني
3: صحة تحبيب انت يا اخويا ربي كبرتنا وربي كبر ربي تكبرنا في طاعته يقول لي شنو قاعد تعمل بالضبط خلنا نطلع في صورة سمعية
5: الكيت نعمله في الكيت
3: كيت
5: تحط ركب الطريقة هذه شنو مثلا شنو تحط
3: يعطيك صحة عبيت معتها فيه مكونات خاصة هيك ولا
5: أكيد
3: كان حبيبي مرة على أخوي حقيقة مش مكلماني برشا ممكن نخدمه يا محمد مع ممكن نعت أخواتنا ممكن البلاد نقاعدين في حبينا نحكي معهم على كل إحنا نخرج من داخل المحل نمشي ولا كما قلت خارج المحل وين فما حركية والحاجة البيئة يا محمد قعدتك العقلية القديمة معتها إنه ما تأكل وبعد تخلص تديك لها بالسنة أول حرفة الناس عايشة البر أو معنا أخونا جلال تقريب من الإمارات جدوا
6: الحمد لله
3: أنت تعودت
6: متعودين عليها من اللي كانت البيتزا بربعين فرنك
3: دخلت عليها 200
6: دخلت عليها بعدنا برشا أما المكان هذا عزيز برشا على كل حوض بالأجواء نظيفة والطيبة والروائح
3: بالله أخوي الحميمية تحس كأنك في دار
6: يا أخواتنا كل معروفين
3: بديك العلاقة القادمة تكية بالحق تدخل محل تبقى نفسني المرتاح
6: الحمد لله أعطيكم الصحة أنتم
3: بارك الله فيك ممكن كلمة أخيرة نختم مع سيحة عرض الله هيك
6: عرض الله
3: خذي برد
7: مرة عايش في إيطاليا يعني أنا ونجي للمسير قهوتي في الأجيب وانت عادة للفاسيري دجور والحبيبات عاد الأولاد اللي يخدموا لنا ذوك عاد الناس وشاف ربي فضله وما ننسوا احنا من التسعينات نجيو لنا في دارنا ساعات ننسوا معانا شوي نرجوها البرة زادة هذا الحلول العربي بتاعنا
3: يعطيك الصحة ربي فضلك أخويا شاء الله إقامة طيبة أنت سي جلال زاد هو سبحان الله والله يا محمد معناتك بار كونسيدونس نلقاو معناتها شخص جا من إيطاليا وشخص من في الخليج خويا جلال على كل حابين نعيشوكم محمد أجواء الناس معناتها تباعن فما ساندويتش خاص تلقاه فنة خاصة ما فيش مكونات كبيرة لكن تلقاه بستازين بالواحد الباتيه زاد الملفاي يقول لي الملفاي القديم تاع الزمني كيما في سوسة عندكم محمد كيما في المستير فما ناس تخدم حاجة مزيانة زمنية هكا علاش حابين نعيشوا الناس أجواء الطيبة هنا أجواء المتميزة من هذا المحل طبعا قلت من أقدم محل الثاني محل بعد محل قديم أقدم منه بطبيعة الحال وإحنا إن شاء الله يعني حابين نعيش الناس الأجواء المتميزة هنا معكم كل معاش محمد
1: ورح
3: الناس قاعدة تدخل تباعا للمحل هذا على كل حابين نعيش الناس أجواء العمل الصباح في أحد محلات المرتبات بالمناسبة
1: شكرا لك سي محمد تحياتنا لك وربي عين الجميع شكرا لك محمد البواب إن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم نرجع للسؤال اللي كنا طرحناها على صفحة رسمية لإذاعة المنسير اللي ربحكم تذاكر لحضور السهرية اللي موضوع سؤالنا لليوم نحكيه على العرض المسرحي للفنان ياسين الصالحي الموعد باش يكون غدوة 19 جويلية 2026 في إطار مهرجان سوسة الدولي نسألوا على اسم العرض واعطيناكم ثلاثة اقتراحات يعطيكم الصحة برشا شاركوا معنا وبرشا جاوبوا بصحيح اسم العرض هو عرض ما يضحكنيش لياسين الصالحي بالنسبة للفايزين عنا زوز فايزين قمنا بعملية القرعة الفايزة الأولى هي حنان عبيد مبروك عليها ربحت ثلاثة تذاكر والفائز الثاني منصف بحوري ربح معنا زوز تذاكر حنان عبيد ومنصف البحوري إذا كان يسمعوا فينا يبعثونا الأرقام متاعهم على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير ونتصلوا بهم باش يجيوا ياخذوا التيكي متاعهم شكرا لكم ومبروك عليكم وشكرا لكل واحد كان شارك وإن شاء الله حظ أوفر المرجع إن شاء الله أيضا طلبت منكم كما العادة باش تعاونوني في اختيار الغنية الأخرى اللي باش نختموا بها اليوم حصتنا في بشائر الصباح كنت اقترحت عليكم الغنيات صباح فخري سيبوني يا ناس وعلي الرياحي زينة يا بنت الهنشير والغنية اللي ربحت التوانسة مع التونسي زينة يا بنت الهنشير هي اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح شكرا لكم على الاستماع شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معايا لمدة الثلاثة سوايع هذوما ما بقى لي كمش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لكم الكل إن شاء الله نهاركم مبروك ردوا بالكم على روحكم سخونة برشا زادة اليوم دونك نحاولوا نبعدوا على الشمس ما بين الأحداش والأربعة متاع العشية ربي يحميكم الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك في الأمان

0: تمام 9 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تسجل درجات الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات و 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. وقد تصدرت مدينة جمال من ولاية المنستير قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة ب 49 درجة مئوية. مباشرة إلى سوسة معنا زميل فتحي سعد وآخر المعطيات بخصوص مستشفى فرحات حشاد وحالة الاحتقان التي وجدت في ساحة المستشفى صباح اليوم. نعود بأكثر دقة للأسباب معك والحالة الآن فتحي سعد.
2: نعم شكرا لك نصيرة. حالة الاحتقان لا زالت متواصلة مع تزايد أعداد المحتجين أمام قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد. الحقيقة أنه وقع تمكيننا رفقة المدير العام للمستشفى ورئيس قسم الاستعجالي من الدخول إلى قسم الاستعجالي ومعاينة الحالة هناك، والجميع من مصادر أمنية وصحية يأكدوا أنه بثمة حتى حالة في قسم الاستعجالي باستثناء زوج حالات تم إيوائهم بعد منتصف الليل نتيجة حالة اختناق، ثم بعد تلقيهم الإسعافات والعلاج تم إيوائهم من جديد الوحدة السجنية. مصادر أمنية قاعدة تنسق سواء مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح بهدف تمكين العائلات، طبعا وفق ما تقتضيه ضروري لانه اكثر من 5 سجين ما نجمش نمكنهم اليوم من زيارات، بتمكين من زيارات استثنائيه للاطمئنان على ابنائهم او بناتهم اللي موجودين في الوحده السجنيه بالمسعدين، على كل في محاوله لربما طمأنتهم في ظل الاشاعات المتكاثره. هنا عادات الناس تحكي على على على قتلى، الناس تحكي على مصابين، والناس تحكي على مستشفى الحروق البالغه. ما اؤكده هنا وفقا لمصادر امنيه وصحيه انه لا وجود لحالات في قسم الاستعجالي بمستشفى فرحات حشاد، وانه الجهود جاريه في انتظار بلاغ رسمي قد يصدر بين حين والاخر عن الاداره العامه للسجون والاصلاح لتوضيح حقيقه ما جرى وتمكين العائلات من تراخيص استثنائيه لزياره ابنائهم وبناتهم المقيمين.
0: فتحي لتكون الصوره واضحه بالنسبه للساده المستمعين، لو تعود بايجاز لاسباب وجود سجينين في مستشفى فرحات حشاد هذا الصباح وتعرضهما لتوعك صحي بإيجاز الحادثة.
2: الأنباء ما زالت متضاربة إلى حد الآن. ما تؤكده المصادر الصحية أنه تقول أنه تلقت بعد منتصف الليل إشعار بأنه زوز من السجينات أصيب بتوعك صحي، تم نقلهم، تم استدعاء رئيس قسم الاستعجالي لمتابعة الحالة، تم إسعافهم ثم أعيدوا للوحدة السجنية. البعض يحكي على توعك صحي، البعض الآخر يحكي على حريق شمل عديد.

0: الغرف، لكن هنا بكل تحفظ ننتظر الرواية الرسمية اللي باش تخرجها في بلاغة الإدارة العامة للسجون والإصلاح. الحالة ما زالت فيها احتقال هنا الحقيقة، البعض يحاول لربما بدافع التعرف على مصير أهليهم أنهم يقتحموا، لربما يحاولوا يدخلوا للقسم في حضور أمني مكثف جدا هنا في محاولة كذلك سجن حضور معتمد جوهرة سوسة اللي كلف كل العمد بالتحاور مع الأهالي الموجودين هنا لطمأنتهم وللتنسيق معهم في خصوص الزيارات الاستثنائية للسجن المدني بالمسعدي.
1: شكرا لك فتحي سعد. إذن لا أضرار بشرية بخصوص سجن المسعدين، فقد تعرض سجينين لتوعك صحي، الأسباب ما زالت بين النفي والتأكيد. مسألة الحريق في السجن لأنه هناك معطيات تنفي هذا الحريق، وزارة العدل ربما لاحقا تصدر بيان توضيحي في كل هذه الملابسات. شكرا لك فتحي سعد. تواصل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز القطع الدورية للكهرباء في ظل الطلب الكبير جراء ارتفاع درجات الحرارة. انقطاع الكهرباء كان له تداعيات مكلفة على المؤسسات الاقتصادية، حيث أكدت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن هذه الانقطاعات ترتب عنها خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بما يؤثر سلبا على مردودية المؤسسات، ودعت إلى مزيد لتطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعمليات القطع المبرمجة. من جهتها أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بأن الاضطرابات الهامة على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام أدت إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. ووفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي تعتبرها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 من جويلية الجارية. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها الكل الأذواق.
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
2: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة، بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل، وحذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالمحرس حملة تبرع لجمع تمويلات بقيمة 500 ألف دينار بهدف اقتناء معدات طبية لدعم مؤسسات الصحة العمومية وتحديدا أقسام الإنعاش الطبي الموجه إلى الأطفال. ووجهت نداء إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين ومكونات المجتمع المدني للمساهمة في تمويل هذه الحملة عبر موقعها الإلكترونية. أفادت تقارير إخبارية ليبية بتسجيل انقطاع كامل الكهرباء في عدة مدن ومناطق في ليبيا، وأعلنت وزارة الكهرباء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اليوم عن اتفاق مع الجانب المصري على إعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط الليبي المصري لتمكين إعادة شحن المحطات الرئيسية والبدء في استعادة الشبكة الكهربائية تدريجياً. أكدت مصادر صحفية استشهاد ثلاث فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة بالتوازي مع إطلاق نار تجاه الأهالي شرق خان يونس جنوب القطاع. كما أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد ما لا يقل عن 14 فلسطينيا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الماضية نتيجة عمليات القصف والاستهدافات الإسرائيلية. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فتى فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله. وفي سياق الاعتداءات الصهيونية منعت قوات الاحتلال فجر اليوم رفع أذان الفجر في قرية حسان غرب بيت لحم، مجبر المصلين على مغادرة أحد مساجدها قبل أن تطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاههم. وفي الختام، أشارت مصادر إيرانية لأن صواريخ أمريكية أصابت منشآت كهرباء ومحطات ضخ مياه في إحدى مناطق ميناء جاسك بمحافظة هرمزكان ما أدى إلى انقطاع المياه. ولفتت أن الاعتداءات الأمريكية في الساعات الأخيرة طالت ثلاثة جسور أخرى. وصلنا لنهاية هذا العرض الإخباري الموجز. تصافحون الآن الزميلة مروى الزيدي. متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defus.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: مع إياد المنستير. الصيف يحلى.
1: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
0: ديما عندك ما تسمع.

ليست كل قصص الحب تقاس بعدد الورود والهدايا، بعضها يكتب في غرف العلاج بين جلسات الكيميائي حين يتحول الوعد اللي بنيناه مع بعضنا على المعاشرة الطيبة يتحول إلى السراء والذراء، ويتحول من أفعال إلى كلمات. هذه حكاية زوز اختاروا أنهم يكونوا سند لبعضهم قبل ما يكونوا أزواج. حديثنا باش يكون اليوم على قصة خاصة وقصة مزيانة في آدم وحواء، وحكايتهم حكاية باش نسمعوها مع بعضنا، حكاية شريك العمر وشريك المعركة وقصة الوفاء التي لا يهزمها السرطان. البرنامج هذية غايتو الجو تفدليك الضحك والقصة المزيانة، القصة اللي نحبوها توصل للقلب اليوم للروح، توصل للناس اللي تسمع فينا. وعشرة العمر اللي تدوم سنوات، نجم تدوم سنوات طويلة ولا قصيرة، أما حلاوتها وقت اللي تكون مبنية على الصدق وعلى الوفاء. آدم وحواء معكم اليوم، وبعد شوية تكتشفوا شكون بحضية في استوديو، شكون منورنا اليوم، وقصة الحب والصمود اللي جمعتهم مع بعضهم في عدد جديد من برنامجنا اللي يتواصل معكم حتى النصف النهار، واللي فرحانة برشا انكم تكونوا معنا في متابعته في مختلف تفاصيله. أجمل تحية نحب نقدمها اليوم سبيسيال أكثر من العادة لحسام قدرية، مش على خاطر بحذية أكها، وعلى خاطر يساهم مساهمة فعالة وكبيرة في تأمين وإخراج بعض فقرات الحصفة. شكرا لك حسام، يعطيك صحة ودام عطاؤك لهذا البرنامج. ياسمينة مرحبا بك العادة في تأمين الستريمينج على الباج أوفيسيال راديو منستيغ لايف. أجمل تحية عليا منصوري في التنسيق. مروة الزيدي تعطيكم موعد مع برشا كلام مزيان، مع مسابقات، مع برشا كدوات. اسمعونا وتابعونا في آدم وحواء. اخترت نبدا شويه هكا جو في السخانه هذه، معناها خنبدلوا شويه الاجواء، الناس تسمع فينا في ثنية على قليله تتفرهد. جايتك بتخيل، يلا اجواء نتاع زياره وراجعين باش نعيشوا مع بعضنا اجواء اخرى مع آدم وحواء. مرحبا.

0: هذه أجواء. نعم مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نقول لكم هكا قبل ما نسمعكم البوب انه ضيوفنا جونا من تونس تعبناهم بالحق, ان شاء الله تكون حصه مزيانه وفيها اريحيه وراحه. بعد شويه تكتشفوهم معنا اما شنو باش يربحوا على قليله هكا التعب هذاك الكل ما يمشيش خساره. شوف يربحوا معنا اليوم في ايد المحوى
1: وكالة الأسفار بوكينغ 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
2: وصل شراء من إهداء حيزم وورلد, وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس. تلقاهم في طريق القروان وتنجموا تزوروهم على الموقع hizmworld.in. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت, عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة, نتائج مضمونة, تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو, سنتر دو بوتي للنساء, سبا, كوافير, استيتيك, أكوا جيم, تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير, عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
1: بون داشا من إهداء حريش العمران, وين تلقى الشوكولاتة, الفواكه الجافة وبرشا حاجات أمبورتي تدلل بهم العائلة.
0: باهي دليل هذا ساعة ولا لا؟ أهلا وسهلا ومرحبا نقولوها لضيوفنا, فرحانين برشا أنهم يكونوا بحضنا وبتصفيق نستقبلوهم, مدام لطيفة بن عمارة وسيلمونجي العياري. مرحبا مرحبا.
3: صباح الخير, مرحبا بيك,
0: شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا, مرحبا بيك. شنو أحوالكم؟ تعبناكم؟ أقرب لي شوية الميكرو سيلمونجي.
4: ما فماش تعب.
0: تعبنك انت لطيفة؟
3: انا والله فرحانة لي معاك اليوم,
0: يعيشك.
3: فرصة باش نتعدى في برنامج نتاعك انت مروه, برنامج مزيان وتستاهل نطلع لك من تونس في السخانه.
0: يفضلك يا لاله ثنيه, وصلتوا لاباس هذيك الفايده سخونه بالقداسي المونجيكا ولا
4: سخونه, وانا واحد من الناس فرحان برشا.
0: مرحبا بيك,
4: انه اول حصه نشارك فيها
0: في اذاعه تكون معنا ان شاء الله.
4: حقيقه حاجه
0: ما عندكش تراكس المونجي لاباس؟
4: لا با دي تو,
0: نحيو حتى كان عندنا.
4: لا ما عندناش. انت ما تخليش تكون يعني.
0: لا لاباس بقدره ربي لاباس. يعيشك سي المونجي, مرحبا بيك سي المونجي عياري, مدام لطيفه بن عمره. كان نعطيكم هكا كلمه تعرفوا بها برواحكم. شنو تقولوا؟ نبدا بك انت سي المونجي, تفضل.
4: مونجي العياري, كنت موظف في البرلمان حوالي 38 سنه
0: ما شاء الله.
4: قعد متحصل على الإجازة في الحقوق والحاليا في راحة.
0: في راحة بهي الراحة يعني خير من قبل ولا ما حسيتش بروتين؟
4: لا والله حاجة أخرى,
0: حاجة أخرى
4: مش الحياة المهنية, لكن تتفرغ أكثر للعائلة وتحس براحة أكثر.
0: فما أنشطة تعمل فيها في الأثناء ولا ليه؟
4: والله كان الرياضة
0: سبور.
4: الرياضة المشي
0: ولهو عاد بالمدام وبالعائلة
4: أكيد أكيد, أكيد, أكيد هو التفرغ براتيكمون للعائلة.
0: احنا الحقيقة هو لب الحصة كلها ولا لب البرنامج كله هو العائلة والأسرة والليماج اللي نحب نسوقولها للعائلات التونسية, خطر للأسف ديما يمرر للناس انه العائلة التونسية مفكة, العائلة التونسية تعيش أجواء مشحونة, تعيش الطلاق الصامت, تعيش أجواء معناها في العموم سلبية. هذا اللي قاعد يتصور ولا يتسوق للناس. احنا اليوم من خلال إذن محاوة في كل حصة زيدا نحاول نوصل المساج العكسي. مدام لطيف, عرفنا أنت بروحك ترى.
3: أنا قبل ما نعرف بروحي باش نصلح حاجة المنجي
0: اللي هي
3: قال موظف هو كان إطار سيمي في مجلس نواب, هو مدير عام المراسم والتشريفات,
0: إنسان
3: دبلومات وتوا قال لك أنا متفرغ. الحقيقة هو متفرغ لينا توا من آخر التقاعد ليه بينا وليه بالدار وكل. أنا اسمي لطيفة بن عمارة, موظفة زيدا نخدم مديرة في البرلمان التونسي.
0: تلاقيتوا تحت قبة البرلمان؟
3: تلاقينا تحت قبة البرلمان.
0: ملا قصة اليوم أي بالأحمر ساتر عليها تفرج التفاصيل.
3: أم زوز صغيرات محاربة من محاربات مرض سرطان الثدي. هو طول الوقت الحالي
0: يزي غادي يزي. بيخلنا نرجعوا للبدايات, خلينا نبدأ مع فقرة حكاية نحكية. باش نبدأ مع سيلمونجي. أول نهار شفتها فيه حكيتكم حكاية. خلنا نرجع لك اللحظة الأولى هذيك دقيقة الأولى سيكوندا الأولى
4: شهر أكتوبر
0: بدات حاضر حضرت روحك سي المنجي
4: 2002 أكتوبر 2002
0: أيوة
4: أول نهار جيت فيه باش تباشر باعتبار أنها هي كانت عملت تكوين بعد الإجازة في المدرسة القومية للإدارة
0: أيوة
4: ثم عملت مناظرة بينشير على رئاسة الحكومة على مستوى رئاسة الحكومة وقع اختيار هي اختارت أن تكون في البرلمان
0: نعم هي حبت
4: هي.
0: قالت غادي سي المنجي خلينا نمشي بحذي شو القدر شو المكتوب بي سبحان الله بي كيريتها كيفاش كان عادي كل شيء عادي ولكن فما حاجات من وقتها
4: لا أنا كيريتها أول مرة الإنسان وقت اللي يجلب نظرك أول مرة ما نعرفش مانيش باش نتنبأ بنوعية العلاقة فيما بعد ولكن عنده إنسان عنده الفت نظرك كوصول البرلمان الفت نظرك دونك تنجم تقعد تتبع أخباره وين ماشي جيش يعمل
0: نسنس وقتها ما تحت
4: نسنس
0: تحت
4: مثلاً
0: 2002 قلت لي
4: 2002
0: نرجع من السنوات التالي تو احنا باش نرجع بكم هكا لك الذكريات وانتي مدام لطيفة على أول مدخل باش تقعد تصلح ديما معناها الميكرو
3: باش نزيد باش نزيد يلا باش نزيد أنا تم انتدابي في مجلس نواب الشعب 1 أكتوبر 2002 كنت فما شغورات ثلاثة بلايص واحدة في البروتوكول وين يخدم هو واحدة في الداف وزوز في الداف معني الإدارة شغل نديريو المالية أنا ما حبيتهمش فيو أنا جوريست دونك ما فماش أنا تو نخدم في دوميني في الدومين القانون أما وقتها ما فماش ديسبونيبيليتي حبيت نخدم معاه إخي ما حبش راهو قال أنا نسي ما نخدمهمش معايا
0: علاش وينا...
3: أي ما قاليش قال نسي ما نخدمهمش معايا وين شتي أن بو معناها وقت الإدارة كانت أن بو كلاسيك شتي أن بو معناها رماركابل هكا الماكياج وشعر قصيرو كمال فاكولتي وجيتي جون معني على لاج دو 26 عام 27 عام زي واحد صغير دونك هو كانت الخدمه نتاعو في البروتوكول ثم خرج خروج ليلي استقبل وفود كان قال لنا نسي ما نخدمهمش
0: تحرج وقتها
3: قعدت ما نكلموش انا قعدت وقتها ملي قال نسي ما نخدمهمش قعدت ما نكلموش
0: خدمت معاه ولا
3: لا ما خدمتش معاه هو في الكابيني وانا
0: سبحان الله شو صد معني كيفاش بدا من البدايه هذا عام 2002 بي قعدت متغشى
3: شوية بركة بعده ياسر متربي الحقيقة مش في وجهه عيط لي قال لي راهي كلها إدارة ولازم تفهم الإدارة متاعي معناها ما فماش بابراس في الإدارة ماني ما نستحقش معناها ما فماش أوراق وما كلها حضور وأنت ندام
0: مصلحتك
3: وأنا باش نوضح حاجة شوية سي لو دوزيام ماري أنا جيتي ماري وقتها عندي ولدي صغير وكل قال لي أنت معناها عندك ولدك صغير وفما معناها خروج في الليل وكل
0: وفما أفكار زادة خايبة ديما تتسوق للمرأة وممكن هو وقتها خاف عليك أكثر منها حاجة الحق هذاك هو اللي دفع عليك سي المنجي
4: اولا فما اضافه صغيره اللي قالته هي اني بالنسبه لي انا العمل كان مركز على الشارع معناها خارج اطار الاداره عمل ليلي تصبيح برشا حوايج
0: تحكي على تشري مراسم وتشريفات وبروتوكولات اي واضح
4: يعني يتطلب مجهود بدني اكثر منه
0: ماذا بيك معناها رجل يبدا معاك باش يهز ويحطوا اي واضح
4: بالضبط وجيت معناها قعدت صحيح قعدت متحرج لاني ما دبيا شكوني في الاداره معايا معناها عنده حضور وعنده لكن بالنسبه لي هي عندها مسؤوليه زاده
0: نتاع عائله
4: وعائله ونروح نجم من بيت البرا انا مش مشكل هي زاده وفي نتنقلوا من تونس حتى الجنوب
0: واضح
4: دونك مش هذا الغرض
0: فهمت ولا فهمت وقتاش فهمت الكلمه نتاعو معناها هكا
3: بعد ولينا الحقيقه بعد انا نقلت مشيت للخدمه اللي نحب عليها اللي انا التوا فيها ونحبها مشيت لها والكل بعد خدمنا مع بعضنا في اطارات اخرى معني كان ثم لجان متناس في داريه كان هو رئيسها وانا مقررتها ودينا اصدقاء انا
0: كيفاش كان العرف عارفك وقتها
3: هو مش عارفي اون فيت هو
0: سوبيريور نتاعك
3: سوبيريور مش نتاعي هو في الكابيني وين في لكن هو كان عارف الناس كل اوترومون بيسك يخدم مع في رئيس المجلس
0: هو يظهر ناس طيبه ما يظهرش صعيب كسوبيريور انت شنو تقول
3: دي لي واكي كوالي
0: حاجه اخرى
3: هو صعيب في حاجات لكن معناها في الديسبلين وكل شيء عادي معني سيريو في الخدمه فهمتني مي قلبه به ويعاون الناس كل
0: كيفاش هذا الكل انت انطلق من قبة البرلمان وانطلق من احنا كنا نلخصه توا موظف وموظفة هو إطار وهي موظفة جات جديدة مازلت صغيرة كما قلت انت دخلت مقبلهاش ما كلمهاش ما كلموش بعضهم بعدها ولاو يخدموا مع بعضهم كيفاش وليت قصة زواج معناه وقتاش جي الاعلان على الحب والزواج
3: من بعد هو استن باركور الحقيقة نتاع ربي ودينا اصدقاء بشوي بشوية تربت الصديق انا نحترمه برشا ونحترمه نحترمه برشا وهو الانسان انتليكت مثقف عنده الباك جراوند نتاعو كنت ماني نفرح هنا كي نمشي بحذيه هو يقول لي ولا يعاوني في حاجه ولا في فكره ولا تطورت بشوي بشوي الصديقه تطورت وكل شيء بون هو عنده وضع عادي وانا عندي وضع عادي بعد العلاقات تطورت بشوي بشوي لين وصلت ولات فما مشاعر وهو انسان كي تري سيريو معناه كان عارف وين ماشيه العلاقه هذي دونك ماشيه للزواج تزوجنا 2010 احنا لو 31 ديسمبر 2010
0: من 2002 2010 ثمانية سنوات بين خدمة وما بين شوية تعارف شوية صديقة
3: برشا برشا تعارف وصديقة وبرشا تضحيات وهو معناها وصل حتى في بريود تحرم من دي باركور معناها باش يتعدي لهم في خدمته
0: على خاطر علاش احكي لنا سيمونش
4: لا ليه هي شوف العلاقة تبدا في وسط اللي في وسط المؤسسة بصفة عامة معناها تريم ماشي بالنسبة للناس دي ما تقبلش بسهولة العلاقة هي اللي هي قاعدة تتطور بيناتنا قاعدة تتطور بطريقة
0: الناس شكون تقصد؟ تقصد الزملاء
4: الزملاء الزملاء وانا من الناس اللي لرد الفعل وهي ما تردش الفعل
0: حبتوكم معناها ما حبوكمش تكونوا مع بعضكم
3: لا شيء تنولك العلاقات شي العلاقة معناها علاقة تكون مش معناها في انت فهمة انت نعيش في مجتمع تونسي من الجمش جا قلك انا وقتها ديفورسي مش انا مطالبة باش نجي نحكي لك نقولك راني انا ديفورسي ولا هو انستانس دي ديفورس هذوما حاجات خاصة فهمت دونك ما فهميش علاش حاجة نخبيوها معناها نخبيو كان غلط احنا مقتنعين احنا ماشيين للصحيح وهذه كانت معناها بعد مشي للصحيح وتمت الزواج والحمد لله يا ربي
0: إن شاء الله ربي يفضلكم لبعثكم وإن شاء الله تكون بالحق القصة اللي بديت بهكا تلكيشة صغيرة ولا نبزة صغيرة ما بين بعثكم بعد قديش تطورت وتحسنت وقتش سيلمونجي قلت أنا المرأة هذه حاجتي بها نحب نخوة أكيد فما موقف خليك تقرر القرار هذية فما حاجة خليتك تقول لا لا هذي شو نكمل معها عمري
4: شوف أنا قلت لك أول حديثي قلت لك كيفاش شريتها أول مرة أنا قلت لك جاوبتك قلت لك راهو فما إنسان كي تعدى قدامك يخلي فيك حاجة تقعد تنتظر في حاجة من وراها إفكتيفمون عندها الحضور الذهني عندها الانتليجنس بحكم الاختلاط معناها ذكية تفهم
0: كهو قتلك كهو
4: لا لا هذوما الحاجات
0: واش يقولك حد غادي كمل انت الباقي
4: حاجات مهمين حاجات مهمين ثم طبعا هي
0: هذا اللي لوجع لي هو وقتها
4: هي لوجع وتحسها ذكية شوية ومليانة مليانة معناها في مخها عندها في مخها ما تقول هذه الحاجة الأولى ساعة طبعا إلى المظهر إلى الجمال إلى غيره وهذاك زاد عنده وقعه
0: صحيح
4: بالنسبة لينا عنده وقعه وعنده أهميته دونك كي تحطهم مع بعضهم الكل زوز عناصر هذه تفهم اللي الشخص ذي هو اللي يمكن أقرب إنسان ينجم يفهمك
0: أما ما صارتش فازة موقف خليتك تقول أي نحب نكمل معها حياتي خاطر ساعات يصيروا بين الكوبل هكا كل مواقف اللي تشجع ولا تحبط واحدة منهم يا تقولك قدم ولا تقولك أرجع لتالي
4: لا والله ما وقفنا الكل في الحاجات
3: مستشفى بعضنا كيمياء قوية
4: دوزونا يعني نقولك دوزونا وقت الإنسان تحسه اللي هو يكملك وانت تكمله نعرض عليه فكرة فيجاوبني بسهولة معناه يجاوبني تقريبا بنفس التفكير اللي نجاوب فيه هنا فما التقاء على مستوى التفكير يخليك تقول هذا أقرب إنسان وبالتجربة
0: خليني نسأل سؤال الحقيقة معناها جنرال ما عقلية المجتمع التونسي تقبل الزواج متاع الرجل بمرأة ثانية معناها طلق خذ امرأة أخرى أما المرأة العكس يقول لك الويش خلت ربي صغيرها وشنا كذا وكذا أنت تعرفت للصد هذية من عائلة من أنتوغاج من زملاء موجود الفكرة هذية وكيفاش تصديت لها لطيف
3: أنا جوست باش نكمل لحظة حديث منجي وقتاش وقتاش خاطر انا قلت لك تعرضنا برشا ضغوطات ضغوطات وانت تفهمني في مجتمع انت ام وهو زيد عنده وليدته زيد ربي فضلهم وكل المجتمع ما يقبلش انت يعني ها امراه تعاود تعرس مره اخرى ولا راجل ولا انا مثلا بورتون هو اللي تي معناها كاليبر عليا في الخدمه معناها كيما نقولوا محصن لكن انا ما رخيتش معناها فهمت لكن معاه لاخر لحظه اللي باش يصير يصير العبيد بيان سور حتى عائلتي مش نمشي لكل العبيد انت توا
0: اقرب الناس
3: تلقى ولدك وبرميل حاجات يمكن الاحسن حاجات وكوني كي طلقت وتوا حتى عائلت راجلي دول طريقي تقولي الحمد لله مهدي ربي سلمانش
0: احسن اختيار معناها كي
3: هو متي كان انا ما نقولكش انا ما تقولش مش ولده معناها هو ربي ان شاء الله يثيبه ان شاء الله في ميزان حسناته هو مهدي ويعرفه من هو صغير ومن بلس وقت طلقت عمره 8 سنين تو عمره 26 سنه بوه معناها العبيد اللي ما تعرفش ما تعرفش هو مش بوه البيولوجي يعني فهمت بوه ربيه وقفله ودين سنه تخرج هو مهدي سنه عمل السوتونس نتاعو
0: ان شاء الله يفرحك بيه
3: يعيشك يعني ما عمره ما ميز بينه وبين اخواته ولا بين ما عباره ولده معناها خذاه اون شارج معناها كي اي بو يربي في في طفل سيرتو تذكر وتربي تذكر صعيبه ولا ادوليسونس وغيره وغيره وغيره سي با فاسيل معناها مش سهل فهمت
0: سيلمونجي هي يحسب لك انك خذت ولدها وربيته واعتبرته ولدك ولكن يحسب لك اكثر واللي باش نحكيو عليه اليوم في بارتي توا وانتم بعد ان شاء الله نرجعوا نحكيو اكثر انك ما كنتش فقط شريك العمر وانما شريك معركه المرض مرض السرطان حكينا كيفاش كانت البدايه مع المعركه هذه الغول هذه اللي جاي وداهم حياتكم دخل لحياتكم وانا في الكواليس نسمع ما حسيتكش متقلق بالعكس كنت مرتاح اليز اليوم نحكيو على دور البارتنير لطيفه دور شريك العمر في انه يقص معاك الطريق حتى لو كان الطريق هذية فيه ثنية كلها شوك مش ديما ورد مش ديما مزيانة ومش ديما محليك ومش ديما مكيجة ومش ديما حاضرة اليوم انا قدامي مرض وقدامي غول وقدامي صراع وقدامي كيميائي وقدامي علاج وغيره كيفاش تعديتوا المرحلة هذية او كيفاش بديتوها ساعة كيفاش بديت اول ما سمعت بالحكاية سيلمانجي
4: في الحقيقة المرض احنا جينا من عطلة وقتها قبل ما تمرض ديجا كنا البرة في عطلة وعدينا ايامات الحمد لله شكر لله قاعدوا في الذاكرة وقت اللي روحنا قعدنا جمعة وجمعتين حاجة كنا هيك تقريب وقامت الصباح قمنا الصباح انا نسبق كنت في العادة نسبق للخدمة خاطر بحكم اني المسؤولية اني نسبق انا تدخل 8:30 انا مثلا ندخل 7 سبقتها هي قعدت في الدار وشافت وامورها حست بحاجه
0: حست روحها متقلقه
4: قالت لي راني حسيت حاجه قلت لها معناها جواب روتيني او جواب نتاع
0: باش نرجعوا لبقيه التفاصيل بعد البوب
5: اشهار خواتنا ناسنا صحابنا واحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
6: انفيذار بوفيشا سيدي بوعلي على الموجة 104.7
5: 104.7

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تابعوا الموجة وخليكم معنا في الاستماع والمتابعة. احنا قاسينا باش نرجع المدام لطيفة تحكينا هي تفاصيل بداية المرض وبداية الغول اللي جاي. هو قال اكتشف ولا فاق ولا انت فقت وبدي القلق من غادي. كيفاش مدام لطيفة حكينا؟
1: هو ما منجي قال احنا كنا معني احنا عرسنا 2010 معني حتى 2017 الحمد لله عايشين لباس معنيها الناس وأقل من الناس وكل معني ما الحمد لله. 2017 كنا في فواياج البرا مزلنا كي روحنا عنا 2-3 jours. أنا كنت كي الناس الكل نتفرج على الناس فلين تسمع فلين مريض فلين كذا تبع معني أما بنيد ما عمره ما يحط روحه معني حتى كان خمم يقولك ديما مزال صغير ديما القديم. بغيف قمت كما قال كو هو كمل مشي الخدمة وكل فقت تمام عندي حاجة كوري ترونجي فما كعبورة في الدوش وكل شيء مشيت نخدم. من بعد لندما مشيت ما قلتوش مشيت أنا جست باش عملت يكون ماميخ وفي ليكول والمامو من يهدر دي هو
0: مرض
1: في مرحله الحقيقه الاولى باش نكون واضحه معناها انا ما عملتش ابلاسيون صا معني كان في المرحله الاولى حتى كلمته هو في الخدمه نتذكر متى راهي في فما وانا رت عنده فود برلماني كلمته هنا في قلت له منشي يجيني قال لي وينك انت قلت له هنا في اللابوراتوار وعندي كونسير قال لي انت ديما تلعب حتى مع مرض تلعب معناها فهمت ديما فدلك انا دي فدلك جي ديما فدلك انا قلت لي بجد نحكي معك راني انا توا قال لي كيفاش عرفت قلت له اجيت نحكي لك ما عادش نجم بون كي من العدل كي يجي الاخبار من الاول الطامه العظمى معناها
0: صدمه البانيك
1: بانيك بانيك انا وقتها الوالده بحضيها وكل بانيك اللي هو مش مصدق معي مش فاهم تاخذ لحظه حتى تبيبه تحكي معانا ويقول لي بتحكي فيها معناها هو باش طلعت تكذب تبيبه وفات باش نمشي واحنا حسينو ما خدينا الرونديفو مشينا على الدكتور الاورام ما حسينو في ساعه في ساعه صارت الحكايه فهمتني يعني في ابو دو 3 جوغ عملت لوبيراسيون من الاول ديغنوستيك عطا وكوني باش نعمل ابلاسيون فهمت من بعد من لطف ربي الحمد لله هو
0: الحمد لله بس
1: الحمد لله معناها
0: هذه المرحله الاولى
1: مرحبا هذه 2017 وانا عندي تاريخ مع المرض
0: احنا نجعل التاريخ لما بعد مش معناها باش نقسموا الحديث وباش نفسروا زيادة للناس انه في كل مرحلة فما صعوبة كبيرة. المرحلة الأولى كانت أصعب فيهم الكل لطيفة شوك
1: والله باش نقول لك حاجة كما قال منجي شوك المرحلة الأولى شوك انه نحكي على روحي الشوك 3 أيام 4 أيام من بعد ما نعرفش من عند ربي تقبلت الحكاية وقلت يزني قفل روحي معناها انه يعني بنتي ساندرا كانت عمرها 4 سنين وقتها 3 سنين والوليد في الادوليسانس 2017 مهدي عمره 16 يعني ومنجي وعائلتي وبابا لا يرحم وامي واخوي وحبيت اللي تحبني والناس وروحي انا مازلت نحب نعيش وانا وقتها مرضت عمري 42 زون دونك قبلت الحكايه مي الباركور سي مش سهل الباركور معناها صعيب الباركور وسيرتو سوتوت في الكونسير دو سان وكتعرف انت شنو يمس معني هو ما يمس كيما يقولوا يمس انوثه المراه يمس تتبدل تتعب فهمت هني كيما قلت لك دور البارتنير معاك
0: سوتو باش نسال سي المنجي على دوره هو كيفاش كاين دور البارتنير وباش نخدموا توا ونرجعوا باش نحكي في التفاصيل هذه الكل. دور البارتنير مهم برشا اليوم نحكيوا على شريك العمر اللي وقت اللي يقف قدام صدمه كيما هكا فما ناس تهرب فما ناس تقول لك انا ما يساعدنيش فما ناس تقول لك شنو بيناتنا ما انا برا عدي وداوي على روحك انا توا سايب باش نقرر اني نطلق. للاسف فما هذا الكل موجود وفما تماما فما الناس اللي نسيك في المرض وذولي الحال حالك انت سي المنشي.
2: والله في الحقيقه اللي قلته صحيح بالنسبه لي انا نقول اذا كان ما وقفتش وقتها ما وقفتش وقتها خاطر حياتي انا حياتي هي مش هي حياتي واذا كان ما نقفش انا لحياتي
0: صحيح
2: دونك جو سوي ان مور فيفون انسان ميت حي دونك يزمك ما تضعفش قدامها يزمك تحاول أنك تحسسها في المعاملة على أنها لباس لكن حتى كانت تتألم تتألم من داخل أنت وما يزمكش تظهر الألم متاعك يزمك تحاول تعمل لو ماكسيموم
0: انت تعاملت معها وكانها مش مليده, قالت لي هكا في الاوف قبيله, قالت لي كان معناها يتعامل معي عادي كانه بالعكس يقوي فيا.
2: مش نورمال, اقل حاجه ما تخليش هو في حال ضعف. ولو هو هي علاش قلت لك هي شخصيتها بنفسها تقاوم, عندها قدره على المقاومه وتقتنع بضروره الشيء اللي تعمل فيه. دونك لكن هذا ما يكفيش,
0: اما كل قوه للضعف ترجع رح.
2: عندها الات توجور بزوان, عندها الانسان في الظرف ذاك محتاج انه واحد يهز له المعنويات.
0: صحيح,
2: وهز المعنويات يكون بعدة طرق, من جملتها انه كيفيه المعامله مع الشخص ذاك, وخاصة أنه الشخص مش شخص بعيد عليك, مش أقرب ما يمكن, يمكن حتى أقرب من
0: صحيح.
2: إنسان بالنسبة ليك.
0: صحيح,
2: وهذا هو اللي يخليك معناها تقف وتحس ديما
0: في قرارة نفسك. وقتها سلمونجي نختمه بالنقطة هذه, في قرارة نفسك كنت متيقن أنها بشتبرة أنها بشترجع لباس, ولكن فما شوية خوف.
2: لا عندي الخوف,
0: خفت عليها معناها
2: بيشير خفت عليها برشا, لكن عندي أمل أني نقول هي بحكم معرفتي لها, بحكم الطبيعة, بحكم الشخصية نفسها, عندها القدرة على أنها تقاوم.
0: واضح, وقاومت والحمد لله. وش نرجع لمرحلة أخرى من المرض وحكايات أخرين وقصص أخرى في آدم وحواء. مش قولك نبدلوا شوية الجو ونغني وشوية مع بعضنا أنا عاشق يا مولاتي, نستمتع بها ونرجع بعد شوية مع إنستا كوبل, ويتخليكم معنا.
3: يا أحلى لحظة في حياتي

وتجمر ساعة من همستي ونكتب لك في كل هدية، نكتب لك في كل هدية.

لله ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحسب خطواتي واللي يعرضني نحكي

ومعك ما نحس بخطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة

0: يظل يغني تكون العشاق وكل المحبين. هذه واحدة من الاختيارات الغنائية باش تكون حاضرة, وكما وعدتكم الأسابيع الفارطة حتى كاظم تقريبا حاضر في كل المواعيد الإذاعية في أدم وحوالك. هما العشاق والمحبين كلهم يختاروا نفس الإيقاعات والاختيارات الغنائية. وأنا لبيت لك طلبك مدام لطيفة, هذه غنية اختارتها أنت وسي المنجي, حبوها؟
1: غنيت عرسنا,
0: هذه غنيت عرسكم. ربي فضلكم لبعضكم, سعادين هتكون بحذينا, دخلنا برشا أجواء حلوة. أيربيني في إنستا كوبلويتنا ركزين لله. بونجور,
2: صباح النور مروة, مرحبا بالناس اللي كل تسمع فينا على إذاعة المنستير, ومرحبا بالكوب الحاضر معنا اليوم في الاستوديو مدام لطيفة وسي المنجي, منورين وربي دوم المحبة والعشرة اللي بيناتكم.
0: إنستا كوبلويت, إنستا كوبلويت, إنستا إنستا كوبلويت, إنستا كوبلويت, إنستا كوبلويت. ياسمين تتعدينا التصوير متاع الكوبل متاع اليوم, والكلمة ليك يا أيوة تتفضلي.
2: في أنستا كوبلويت اليوم اخترت نحكيه على كوبل تونسي لبناني, ريم السعيدي عارضة الأزياء المشهورة وزوجها وسام بريدي الإعلامي اللبناني, ثنائي اللي يجمع بين الأناقة والإعلام والحب, واللي نجم أنه يخلق توازن بين الحياة الزوجية والحياة المهنية, وخلى المتابعين ديما مترقبين جديدهم. تقريبا نلقاو عند ريم أكثر من 1,800,000 متابعة على انستغرام, وسام ما يفرقش عليها برشا في نسب المتابعة, 1,300,000 متابعة على انستغرام. لكن أغلبية الكونتوني متاعهم ديما يبارتاجيو فيديوهات مع بعضهم, كوسوا في الكوتيديان متاعهم الصغار, الخدمة, حتى المهرجانات. لكن قبل هذا الكل خلينا نرجع للبدايات ونشوفوهم كيفاش تعرفوا قبل.
3: لأنه نحنا كنا بدانسينج وقاعدين مرة عم نتغدى, نتغدى عم نتعشى, كان عشاء عم نتعشى, قاعدين عم نحكي, عم تقلي هلأ أنا بيخلص دانسينج بدي أرجع, عندي كتير شغل, عندي ميلانو ورجع طالع على LA, عم بعمل acting coach مع الاكتينج كوتش, وبدي بصير اكتينج وعم حط ايجنت لالي بالاي, وبدي تفوت على التمثيل بهوليوود, وب انا ما عاد تنزل اللقمه. يعني انا شو عم فكر؟ عم فكر انه انا تعلقت بهالانساني, خلص انا براسي من اول نهار قررت انه بدي اشتغل على هذا الموضوع. صرت حس انه انا بكره بتروح على ميلانو, رحنا جمعتين زمان, بتصير تبرد القصص,
4: تختفي من ايدي,
3: تختفي القصص, رحنا على LA, عندك 17-18 ساعه يعني خلصت هيدي, بعد بتعيش على التليفون انت وياها شي شهرين وخلص, بتنتهي الجمله تبع انه لونج ديستنس اتس نوت غانا ورك,
4: وما رح تزبط. مش على ريم
3: سو ما نمت بهذيك الليله, يعني عن جد شرعا ما نمت بهذيك الليله.
4: بشو عم تفكر؟
3: خلص عم فكر انه I have to take the decision. سو بعدها باسبوع عملت لها بروبوزل, قلت لها اذا بدك تروحي على LA وبدك تروحي, روحي مخطوبه وقرري شو بدك, روحي انا بروح معك, قلت لها انا مستعد روح معك.
2: مسيك نخاف كي حسها باش تمشي منا وميلان
0: بتفلت
2: في جمعه, قرر عكسكم انتم بالضبط.
0: عكسهم
2: بالضبط, في جمعه قرر انه يخطب ويعرس وخاف. انتم تقريبا قعدتوا 7 سنين هيك تعرف ولا 10 سنين؟
1: اذا ما تعرف مش معناها صديقه وزميله وكل باش
0: هذه بحذيه ما عندها وين تفلت بلمه في قبه البرلمان ومرهم واضحه.
1: مانيش ميلان وهنا مانيش انستغرام,
0: مش عندها بلاصه.
2: نلقاهم زاده في المهرجانات ديما مع بعضهم في ليزانترفيو, نلقاهم ديما يبارتاجيو لي مومون تاع الفرحه والحب, حتى منهم مره في مقابله ليهم على ريد كاربت كيسالوها على ريم السعيدي كانت هكا الاجابه.
3: عليك الإنسان اللي عنده جوهرة بالبيت, شو بده بالألماز والقصص؟ عندي جوهرة, عندي جوهرة بالبيت نادرة لا تتكرر, حبة الألماز بتلاقي مثلها كتير, حبة الزمرد بتلاقي منها زمرد, عرفتها؟ بس ريم لا تتكرر, عندي أحلى أحلى حجر. إذا أنا مزعلة برادي وإذا هي زعليني برادي نفس الشيء, جدا فكرني عم بمزح. لا أصلا أنا عيدي نصيحة لكل الرجال,
2: نصيحة لكل رجال, إذا أنت غلط أنت ما تراضي, وإذا هي غلطة أنت باش تراضي. أو كنصيحة للناس
0: اللي تعمل بها سي المنجي هذي ولا طبقها تغزر لك راي تعس عليها راي تعس راي موجودة راي وفكة وليسا نحكيهم بعد يقول صحيح توم بعد
2: هو أكثر من الغزالة ذي ما عاش تلقى
0: توم بعد يعني على روحك
2: أكثر من الغزالة ذي ما عاش تلقى. تحس الراجل اللي ديما يتغزل بمرته كسس وقدم الكاميرا ولا غير الكاميرا
0: جوهر ألماز يا بختهم
2: ديامونتات على حاله.
1: هما اللبنانيين كل شيء عندهم برشا,
0: صحيح
1: يقول لك صحتي فرحتي, هما بيعتهم كل شيء عندهم برشا,
0: هما اوفردوز في الحب عندهم تحس
1: في كل شيء
2: كلامهم هكا كله رومانتيك وكله غزل, تحس بروحك انت ماكش في العالم نتاعهم نفسه.
0: صحيح, اما احنا لطيفه عندنا حتى احنا الكلام
1: اللي مش كيما اللبنانيين, هو ثم اخوه كلمه تقالت يقول لك تقبرني
0: تقبرني
1: ايش معنى تقبرني معنى تقبرني تقبرني
0: تقبرني
1: لبنانيين عندهم عندهم هكا شعور فياض معنى كي حتى كيعبر لك حتى ما بينتكش معاه انت علاقه يقول لك حبيبتي
0: اي
1: ديما عندهم كلمه حبيبتي روحي ديما عندهم كلمه حلو مش كيفنا احنا معنى بالمناسبه
0: احنا مش حاحين في الحلو في الكلام الحلو في الحلو
1: احنا الرجل الحقيقه مع منجي اما الرجل ايوه
0: حكتس حتى هي على روحها
1: الحقيقه نتاع ربي يقول كلام بي بيش يقول كلام خايب كرجل كل معنى اني يسر اني سر
0: خاتيسي المنجي ظهر
1: ليلى ما ها مش ما عندها كتر ودي ودي ويتي كنس الكل اما احنا الرجل الشرقي والعربي كي يحس روحه يقول كلام برشا بيحس كينو ينقص له من الرجل امتيع
0: اي صحيح
1: واحنا نسي يشريونا بكلمة راه كلمة حلوة نجم يعديو علينا في كل شيء
0: صحيح
1: دونك هما ما يعرفوش يخمو راهو في بالهم نسي
2: كلمة تهز وكلمة طلع
1: صحيح هما في بالهم نسي هكا خبيث وكل ولي المرأة تقوم على شو يقول وراء قال نقيستنا عقلا ودين ليه نقيستنا عقلا خاطر هي حساسها غالب عليها مش كراش
0: عاطفية برشا
1: عاطفية الحساس اللي يقودها فهمت ورجين احنا مش كلكم يعرفش يستغل لك نقطة الضعف فهمت
0: الله غالب الله غالب الله فما اللي يستغل
1: من رحم ربي بس
0: يا بنتي هني على روحك مازال ساعة أخرى في
1: البنك منجي عفي قلت لي
0: منجي خاتي به يلا نرجع الآية تفضل
2: من النجاحات اللي لقت تفاعل كبير على انستغرام انهم يشاركوا لي وسام المتابعين نتاعهم حضورهم في برنامج طبخ على ام بي سي 1 استغلت من خلالها ريم انها تخصصها بالطبخ التونسي باش تعرف الجمهور العربي بالمطبخ التونسي بالعادات والتقاليد نتاع رمضان نسمع موعظنا الاكستري
3: هاي كثير تمتنج هالبرنامج قبل الافطار وفيه كل هالاكل والدنيا
5: وسام مش نحكيو بالتونسي اليوم
3: يا نحكيو بالتونسي
5: مش نحكيو بالتونسي على خاطر اليوم حلقه تونسيه 100%
3: شرفوا
5: مش حضرونا على ام بي سي 1 بافطاركم الغير بعد شوي
3: مش تحضرونا على ام بي سي 1
5: فينا مش تسمعوا وسام يحكي بالتونسي البره هذه
3: نحكي تونسي وناكل بريكا
5: وناكل بريكا البريكا هي هي من الاكلات اللي ناكلوها ديما في رمضان
3: علاش
5: وما تتنحاش من الطاوله التونسيه
0: باهي باهي حتى كيتكلم بالتونسي
2: سافا سالك روحو سافا
0: باهي
2: ساعات الشهرة انه تنجم تكون وسيلة باش تعرف بالهوية والثقافة متاع بلادنا واللهجة متاع بلادنا وديما الكوجينة والطبخ تقعد ديما من اجمل الطرق اللي تقرب الشعوب لبعضها وخاصة كيقدموها ريم ويسام بالطريقة العفوية والكوميديا متاعهم نلقاوهم زاد خصوا الانستغرام متاعهم زوز نهار الاربعاء باش يعاونوا اصحاب المشاريع بانهم ينزلوا لهم فيديوهاتهم على حسابهم الزوز مبادرة طيبة منهم انهم يشجعوا سورتو في الوقت الصعيب هذا نعرفوا فوالا سمول بزنس يشجعوهم باللي نجموا سورتو معناها تا وقتنا صعيب برشا صحيح. مش الميديا ما عادش ما تخصصش برشا معناها للاصحاب هذوما حتى اساسنا سامحني الكوبل اللي اخترنا عليه فاطمه بوعون وكان عندها ديما يهبطوا
0: هي وزوجها اي صحيح يدعموا السمول بزنس
2: مبادرة طيبة
0: حصلوا له هذيك
2: فوالا مبادرة طيبة منهم وديما احنا زاد نشجعوا باللي نجموا احنا زاد في الاعلام نراوه يحضروا
0: بسم الله عليكم
2: سامحوني نراوهم يحضروا في برنامج مع بعضهم اسمه الحب الأعمى حبيبي في الموسم الثاني يتبث توا على منصة نتفليكس نتفرجوا مع بعضنا على التيزر وهنا راجعين
5: هلو
3: هلو
5: مين معي؟
3: صوتك حلو وسام معي
5: مرسي وسام
3: وانت مين؟
5: أنا ريم
3: تعرفي ريم كثير بتشبه قصتنا هالقعدة
5: بيك تايم كيف بلشت هيك انه
3: مش كتار بيعرفوا بس نحن تعرفنا على بعض اسبوعين تقريبا كنا على التليفون قبل ما نتلاقى
5: صح
3: ريم
5: نعم
3: شو رأيك نفتتح تجربة الحب أعمى حبيبي
5: يلا why not
3: موافقة
5: أكيد
3: تتجوزيني
5: دايما يس يس يس يس يس
2: لو يرجع بكم الوقت ويعاود يسألك هو تتزوجيني تتزوجوا
1: بيان سور
0: يس يس قول هلا
2: يس يس يس يس يس يس يس يس بالقوي وشنو رايكم توا الكوب اللي يبارتاجيو مع بعضهم ولا يشاركوا مع بعضهم الحياه الزوجيه مع بعضهم الحياه المهنيه ديما في وجوه بعضهم اسكو هذا يعزز من العلاقه الزوجيه بيناتهم والا ينجم نتيحوا في الملل وفي العرك والاشياء هذيا
1: انا كان يخدم معايا في الاونيتيف مع بعضنا في الخدمه من 2020 يعني 18 عام يعني ديما من وقت الخدمه مع الصباح 200 قهوتنا جميع فطورنا نروحوا جميع نخرجوا بالعكس احنا كنا اصحاب وحتى يسالوني ساعه يقول لك ما تفدوش مع بعضكم في الدار هوني في قول في الخدمه اصحاب في الدار نوديو كوبل معناها لافي كونجوغال مسؤوليات الصغار كذا فهمت. لكن اون فوا خرجنا ديما هو يسبقني فما عادة يسبقني هو الخدمة بعد نخلط تخت نقيس انا في الباب باش نشربوا قهوتنا الصباح من بعد نخرجوا في نستناه ولا يستناني انت طبيعة الخدمة. بالعكس جا نقول لك انت وسافوار فيفر اللي عندك وسافوار فير اللي عندك فهمتي انت كيفاش العلاقة نتاعك تطورها وتخرجها من الملل. مثل انا يسمع فيا منجي كنا نقلق ونخرجوا تاع كل يوم نخرجوا يمكن توا بحكم المشغل كبرت والصغار كبرت المسؤوليات كل يوم نخرجوا نعملوا قهوه كي تبدا ما عندناش برشا فلوس نشريوا قهوه ونقعدوا في الكربه نحطوا كاسات
2: اللي فما اللي فما
1: بالمثال العاده ما نقطعوهاش هذي سورتو في الصيف يوميا نخرجوا نعملوا قهوتنا كيما نلقاو شو باش نمشيو نقعدوا نشريو قهوه ندورو في الكهرباء نحطوا كاسيت نحطوا كي دير نروحوا فهمت نسمعوا فن احنا مانيش نتاع انستغرام وكل
0: شيء اي نخف عليها نقعد احنا مانيش نتاع كذا على خاطر ممكن حتى اللي يتفرج فينا يقول لك الجو الانستغرام وكذا نتاع الصغار
1: لا مش نتاع صغار نزلت صغيره انا
0: اكزاكتلي
1: ماشي تيك توك انا من العمر مجرد رقم
0: بالضبط.
1: اما طبيعه الخدمه طبيعه العمل
0: هي اللي ما تخليكش تبعها
1: انا مثلا انا عندي واجب التحفظ وعندي اني نخدم اداريه معناها ما نتصورش روحي في ثم شكون يعمل اما انا نحكي على روحي انا ما نتصورش روحي في انستغرام هكا بنتي ناشطه وكل في انستغرام باش نجي راجلي معايا هاني عملت هذي ولا طيبت هذي
0: ماني تحسوا مش جوك ولا طبيعه
1: العمل صغار هكا فما
0: سي المنجي عنده ما يعقب تفضل
6: لا هو الحقيقه انا في
1: ما عادش استعمل اصلا
6: في المرحله الكل في المرحله الكل مرحله الصداقه والتعارف والصداقه ثم الزواج ثم حتى في مرحله الزواج فما انت وتكيف العلاقه وتطور العلاقه ديما قريبه لكن تاخذ اشكال اخرى
0: أي.
6: كل مره أي. في مرحله تخو
0: شكل مختلف
6: ما فماش ملل ما يتعداش الملل
0: سي المونجي ولطيفه ربي باقي عليهم سته ما يغلقوش من بعضهم السؤال اللي ما عادش تسالو اللي بعد
1: مش هكيك انا نجمو نقلقوا احنا سمعنا ما فماش حاجه بارفيت نقلقوا ونتعاركوا كل كل هكا ولا لي
0: صحيح اما نلقاو حلول باش نتكيفوا مع
1: نعديو لبعضنا احنا كي خلينا بعضنا بور لو بيان اي بور لو بير
0: اكيد اكيد
1: شنو هي العشره خاطر برشا يكيفوا العلاقه الزوجيه يلزموا لي من بعد راهو الحب وكل يولي عشره
0: صحيح
1: يولي مش تنازليه نقولوا
0: تضحيه
1: يسفينا مش هنا اليوم هو مثل انا مرضت باش يخليني ولا هو انا مرض ولا ظرفه المادي انه يسمع فيا وصحابي ديما نقول لهم منجي وراني الدنيا الحاجه اللي كنت نشرح عليها تراوني يجيبها نجمش نحاسبه اليوم دي يمكن الوضع المادي تغير مثلا نقول شبين سيني ولا ما منسالوش انا بالكل منسالوش خاطر كان ما جيبش عارفه ما عندوش خاطر نعرف كي عنده ما يخليش ديما نقول معناها
0: فهمت ربي يفضلكم لبعضكم يا
2: وربي يداوم المحبه والعشره
1: عايشك
2: قصه ياسر محلاها
0: وقت يزر بي
2: أيوة واخيرا ديما نحب نوفا فقره انسا كوبلويت برساله يقدمها الكوبل نتاعنا لليوم واللي نحب نشوفه نظرته هو حول اسس العلاقات الناجحه بعيدا عن الاضواء والانستغرام نسمع مع بعضنا
7: يعني بعد فكري انه رح تلاقي الانسان اللي هيدا هو انت هيك بدك اياه بدك تشتغلي وبمجهود انك تحافظي على كيف انت بدك اياه يعني انا بحياتي مع ريم اليوم في مجهود كل يوم بنعمله يمكن هي بتتعب اوقات يمكن انا بتعب اوقات بس في مجهود لازم يكون كل يوم موجود انه مثل حي الله شيء عندك إياه بحياتك إذا ما بتعملي له مانتننس بيعتق وبيبعد وبيبرد والاستقلالية كتير مهمة يعني وقتها بيقتنعوا اثنين أنه ما في واحد بيملك التاني بلشوا يعيشوا حياة سعيدة
2: فوالا العلاقات ديما لازم فيها تضحيات كما قلت مدام لطيفة
0: إذا سيانة حسب كلام وقتها جمت مانتننس
1: سيانة
2: كما يقول مثل التونسي حلو مر حتى يفعل عمر
0: بالضبط
2: كنت هذه فقط تنسى كوبلويت اليوم شاء الله تكون هل
0: يعطيك صحة
2: نتلقاو الجمعة الجاية مع كوبل جديد
0: تحب كاظم ايه
2: يا شير كاظم السي أمير الحب
0: أمير الحب والغرام حكيتنا غنيه

0: تحب العلق ولا هو غنيته
1: قوي قوي
0: خذ القوي هبش نقوي باش تسمعوا الكل سيمون جي شنو حكيت الاغنيه هذه فيسع فيسع فيسع
2: هذيك اول اغنيه هديتها لها
0: اول اغنيه هديتها لها نسمعوها مع بعضنا في ثلاثه دقائق اللي ما زالت من اجواء الادم وحوا خليكم معنا في السماع حتى نص النهار

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت الصادق بسباس للأخبار أن التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل يمثل خطوة استراتيجية من شأنها دعم منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس، كما شدد على أهمية التسريع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول هذا النظام حيز التنفيذ، إلى جانب اعتماد إجراءات تحفيزية تشجع المواطنين والمؤسسات على الاستثمار في منظومات الطاقة الشمسية المرتبطة بالتخزين بما يعزز الأمن الطاقي ويستجيب للطلب المتزايد على الكهرباء. وأضاف رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت أن العدادات الذكية تعتبر حلا استباقيا للحد من قطع التيار الكهربائي. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعامد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي والديواني، سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات وتكوين وتبادل الخبرات. ارتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا منذ يوم الاثنين الماضي وفقا للأحصاء الرسمي للضحايا الصادر عن البنتاغون. وتوعد محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من يومين إلى 3 أيام. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط اندلاع نيراني فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، نلتقي على رأس الساعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلق
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: معكم مكملين نوصلوا بيكم للوقيت هذية لحديش 11 دقيقة باش نحكيو على الفلوس يا سيدي. الفلوس ما تعرفوا الميل قوام العمال وفي العلاقات الزوجية وما نعرفش هناسي المنجي باش يوافق وإلا لا على كلامي. الفلوس ينجم يكونوا حاجة تكمل الكوبل في نفس الوقت ينجم يكونوا العكس هكا ولا سي المنجي
1: سبب المشاكل. بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا تكمل الكوبل في جزء ولكن الاتفاق يبدا
0: ملول وملول نحطوا عقد ملول. الفلوس وما ادراك هذه موضوعنا في فقره اسئل المستشاري. هل ترى الامور الماديه تنجم تكون سبب للخلاف والا هي دعامه من الزواج؟ خليكم معنا في فقره اسئل المستشار تلقاو الاجابه مع المستشار حسونه قداره.
2: اسأل المستشار.
3: فعلا مروة من بين أكثر أسباب الطلاق والخلافات الزوجية اللي نشوفها في بلادنا هي مشاكل على الفلوس، وهذا حقيقة إذن نكونوا صرحاء معها. إذا نحن اتفقنا مليح في الفلوس أو كنا متفقين في موضوع الفلوس والمعاملات المالية النجم نكونوا متعاونين والنجم نكونوا نهزوا وظن القفة مع بعضنا. لكن إذا كان فما غموض وفما عدم تفاهم وفما أنانية من البداية طبعا ينجم يكون الفلوس هو مصدر للخلاف والنقاش اليومي ونجم يكون هو حتى مصدر للطلاق. فالفلوس كما نجم يكون سبيل للتعاون والتشارك كما نجم يكون سبيل للخلاف والصدام ما بين الأزواج. إذن أنا كمستشار شنية نصيحتي للأزواج؟ أول نصيحة نتجنب الغموض المالي لأنه يولد الشك من البداية. ناس بكر يقولوا اللي يقولوا اتفاق أخر سلامة. يلزمنا نقعدوا من قبل الزواج نحن نمدوا موضوع الفلوس ونحطوه على الطاولة ونحكيه بكل صراحة وبكل شفافية. أنت كخطيب تحكي مع خطيبتك شنو تسألها على تصورها للمال، هي كخطيبة تسأل خطيبها كيفاش يحب يصرف، هل إنه من النوع اللي يحب يصرف ويعيش أو يحب يخبي الفلوس ويستثمر ويبني دار ويكبر المشاريع. نفس الشيء هل باش نتعاونوا وإلا لا في صورة ما الصغار ولا ويقراو هل باش نتعاونوا عليهم وإلا لا، هل الزوجة عندها مال ولا ما عندهاش، في صورة ما الزوجة بطلت خدمتها وشدت الدار شكون باش يصرف، في صورة ما الزوجة ما كانش تخدم ولا تخدم شكون باش يصرف. يعني باختصار شديد كل ما كنت واضح كل ما كنت صريح كل ما كنت أفضل في هذا الموضوع. النقطة الثانية، المشكلة يا سيدي مش في الفلوس وإنما المشكل في طريقة تعاملنا مع الفلوس. أمس كنت نسمع في زوجة تتشكى من زوجها اللي هو ما يعرفش يصرف، تقول لي حسونة ما لقاوش فلوس، فلوسه وين؟ عنده فلوس كريم الراجل ولكن يضيع فيها في حاجات ما ليها معنى. فمهم جدا ان نحن نتفق في ان المصارف متاع المال متاعنا وين باش نصرفه، الاولوية لصغارنا، الاولوية للدار، الاولوية لصحتنا، الاولوية للسفر والمحواس او شنو يكون. فمهم جدا ان نحن نتفق في طريقة التعامل. ونعرف برشا أزواج راجل ما شاء الله عليه متصالح مع ذاته يقول لي حسونة أنا مرتي تصرف خير مني، ناخذ شهرين نعطيها في يدها هي تفضل أكثر مني. هذا راجل نحييه لأنه يعرف النقص متاعه كمله من خلال زوجته. ثلاثة، يلزمنا نوحدوا الأولويات. نحن في حياتنا شنية أولوياتنا؟ هل أولوياتنا أن نحن نجمعوا؟ هل أولوياتنا أن نستثمروا؟ هل أولوياتنا أن نحن أن نستثمر في أبنائنا ونقريهم في مدارس غالية وفي جامعات غالية؟ هل أولوية أن نحن نساهم في أي مساهمة اجتماعية وندعم بأموالنا؟ الحاصل إذا كان فما أولوية موحدة في الفلوس طبعا هذا باش يعاوننا بشكل كبير لتجنب عدة مشاكل. آخر نصيحة في موضوع الفلوس، لا تجعل قيمة الشريك مرتبطة بحجم دخله. وأخرا في خلاف زوجي نسمع في الأزواج، يجيني الزوج يقول لي حسونة مرتي شهريتها خير مني راهي طبيبة. إيش معناتها؟ معناها قيمة زوجتك بقيمة الشهرية متاعها. هذه من بين الحاجات المؤسف جدا أن نسمعوها. يعني ما يلزمش يكون نغزر الشريكي كشهرية شنو ينجم ننطر منه شنو نجم نصور منه. فمهم نتعاونه ولكن ما نخليوش الجانب المادي هو اللي يطغى وهو اللي فرقنا. وكل ما كنا نحن فينا أكثر كرم وأكثر عطاء وما نحسبوهاش كل ما نكون أكثر منسجمين وربي سبحانه يزيدنا من خيره.
2: اسأل المستشار.

0: بيناتهم حكاية مع آية.
1: شنو تنجم تختار كان خيروك بين أكبر حلم في حياتك وبين الإنسان اللي تحبه؟ سؤال تقولش عليه من فيلم ولا رواية، أما في الحقيقة هو سؤال واجهه ملك بريطانيا وخلى قراره يغير التاريخ لليوم. هذه قصة إدوارد الثامن وواليس سيمبسون. في عام 1930 كان إدوارد أمير ووريث العرش البريطاني، وفي واحدة من المناسبات تعرف على مرأة أمريكية اسمها واليس سيمبسون. المرأة هذه كانت ذكية وشخصيتها قوية وعندها حضور مختلف، ومع مرور الوقت تحولت المعرفة بينات بعضهم الإعجاب، ومن الإعجاب الحب، لين وليت واليس أقرب شخص لقلبه. لكن العلاقة هذه ما كانتش عادية، خاطر واليس كانت مطلقة مرتين، والمش عادي في الحكاية مش الطلاق، أما في الوقت هيك كانت القوانين والتقاليد البريطانية وحتى الكنيسة ترفض أنه يتزوج ملك بريطانيا بمرأة مطلقة. وفي جانفي 1936 توفى الملك جورج الخامس وولى إدوارد ملك لبريطانيا، وكان قدامه مستقبل يستنى فيه من اللي هو صغير. لكن بعد شهور قليلة أعلن أنه يحب يعرس بواليس، ومنه بدأت أكبر أزمة دستورية عرفتها بريطانيا في الوقت هيك. الحكومة قالت له بكل وضوح إذا تزوجت واليس ما عادش تنجم تكون ملك، يعني كان لازم يختار يا إما العرش بكل ما فيه من سلطة ومجد ومسؤولية، يا إما العرس، العرس والمرأة اللي حبها واختارها قلبه. قرار كما هذا مش سهل على أي إنسان، فما بالك بملك. لكن إدوارد خمم بالقدي وقرر إنه يحسم الأمر، وفي 10 ديسمبر 1936 وقع وثيقة التنازل على العرش، وولى أول ملك بريطاني يتخلى على الحكم بإرادته. وفي خطاب إذاعي وجهه للشعب قال إنه من المستحيل إنه يؤدي واجبه كملك من غير دعم المرأة اللي يحبها واللي اختارها قلبه. وبعد ما تنازل على العرش خذى أخوه الصغير الحكم باسم جورج السادس، وفي عام 1937 تزوج بواليس في فرنسا وعاشوا مع بعضهم بعيد على القصر الملكي وعلى الحياة السياسية، وبقاوا ديما مع بعضهم. والعبرة من القصة هذه مش أنه الحب أهم من السلطة، ولا أنه الإنسان لازم يضحي بكل شيء على خاطر الحب. العبرة أنه مهما كانت المكانة ومهما كان المال والنفوذ، يبقى الإنسان يلوج على شخص يحس معاه بالراحة. إدوارد كان يملك كل شيء، يملك التاج اللي يحلموا به الملايين، يملك العرش، لكن عرف أنه التاج ما ينجمش يعوض وجود إنسانة كان يشوف فيها السند وشريكة حياته.
2: بينات

0: احنا صوتكم وين ما انتم موجودين، ان شاء الله نعاونوكم باش تعديو وقيت مزيان مع اذاعه المونستير في ادم وحاول نكملوا معكم المشوار طوال 11:28 دقيقه. شفت قد الوقت يزرب نصيف ساعه، ما زلت معكم في تقريبا ثلاثه فقرات ولا زوج فقرات، ما زلت باش نكملوا فيها المشوار مع اجمل تحيه اي غرسله اللي كنت معكم قبيله في فقره حكايتنا او حكايه بينتهم، واكيد زيد بقيت الفقرات كلها اللي حاضره معكم ما زلتوا باش تتبعوها معنا. شعار الحديث في الوقت هذيا لطيفه وسلمونجي هي انه شريك العمر هو شريك المعركه، وحكايه زوج اختار انه يكون سند قبل ما يكون زوج، وهذيا هو الموضوع اللي نحبوا نركزوا عليه بالكدي بالكدي. نرجعوا لحكايه المرض لطيفه، المرحله الاولى وفات لاباس تعديتها سلامات ومشيت المرحله الجديده. احكي لنا على بقيه المراحل، خاطر انت قلتي حكايه طويله، هكا قسمناها جزئناها باش ما نتعبوش المستمع.
1: شو نقول لازم نحكيو على المرض؟ احنا باش نحكيو خاطر المرض قدر، واحنا نمشيو في الشارع ما نعرفوش
0: صحيح
1: شعنا في بدنيتنا.
0: صحيح
1: صحة لي اللي فيق عنده مرض، خاطر ثم برشا عبيد وربي ان شاء الله يشفي الناس الكل تعاني بالبرشا مرض وميش فيقة، معناها انا ديما
0: امراض صامتة.
1: انا كي فقت 2017 وفقت 2018 وفقت 2025 نقول الحمد لله يا ربي اللي فقت، خاطر ديما نفيق في ديستاد تريز، معناها الاول مش
0: على بكري
1: على بكري ديجا نعمه ما عندها،
0: وهذه خطوه كبيره في مرحله العلاج انك تكون في مرحله اولى مش كيما
1: ماني يلزم. اجا نقول لك انا باش نلخص تعاطيت مع المرض بايجابيه، يعني انا كي نفيق بكري هو جيجي خير ما نفيق مخر
0: سي.
1: هو الموت والحياه بتربي مي اقل عذاب واقل كذا. باش احنا فقرتنا دور البارتنير اللي انت فما حاجه باش نلخص بها، خاطر هو بوكو دي ديتاي ما نجمش نحكيهم لك انا في نص ساعه ولا مثلا. انا برمي لي غاغ، معني انا عمري ما لبست انا في المرضى الاولى بار اكزومبل وقت اللي طاح شعري وطاح حويجبي طاح ظويفري مانيش انا
0: عملت الشيميوثيرابي
1: بيان سور
0: وذيك مؤثراتها
1: اي دونك كنا في داري عمري ما لبست فولار، والله حتى من بعد كي نخرج انا وياه ما نلبسهاش الدنيا سخونه نمشيو نعومو ونخرجو نشربو قهوه ونتصرف معايا عادي، يعني ملي يتصرف معايا عادي معناها بالعكس انا اللي تي ان بو غازي كي يقول لي محليه هكا فهمت ما عنديش
0: قلق قبل كيما انت
1: كيما انا وين هذيك شعرتي معناها مش خاطر انا النهار اللي مرضت انا شعري طويل معناها اليوم بلاش شعر اليوم كذا، انا انت خليتني انا خليتني ك ك كروح فيني خاطر ذيك باش يمشي بالمرض بالزمان بالكبر اكسيتيرا. دونك هني الدور اللي انت ما تحسش روحك زاده منبوذه من الزوج حاجه كبيره، خاطر برشا نساء تعرضت لشيء هذايا ثم شكون جات لها طلقتها في السبيطار، فما شكون ما خلى الدار ومشى والكل، يعني سيغتو البارتنير، خاطر شنو نقول لك بوك وامك واخواتك ووليدك ما يطيشوكش، خاطر العلاقه بالزوج حاجه اخرى ماشي كيما علاقتك ببوك وعلاقتك بخوك وعلاقتك بولدك. فما الكوتي معناها سنتيمونتال، يعني كان انت باش تتبدل وكل شيء، في خاطر التغيير في المرض بين العشيه وضحاها من الكور لولا سيء سورتو. انا معناها بعد ذيك عودت عملت غشوت، انا عملت ان كونسير تيرويد بعدها
0: لطف عليك
1: وعايشك الحمد لله زاد في ستاد دان ستاد زيرو يعني كل واثرت على نفسيتي وليت ياسر معناها لينير وكل هو يعدي مانجمنت تيب لي معناها بالواسع وإلى فيتو معناها مش سهل الباركور. انا داويت في البريفي معناها الحقيقه ونقولها معناها الناس تسمعها وقدام ربي اني ما خلانيش بالكل بالكل، معناها احنا موظفين ابريتو احنا موظفين لكن عمل كل شيء باش انا نداوي،
0: والمرض مكلف ومكلف
1: مكلف على الاخر على الاخر على الاخر. هو عمل داويت في الخاص، انا داويت في الخاص ورغبتي كانت هذيا، عمل كل شيء ممكن واللي يعاني فيه لليوم معناها فهمتني
0: تبعاتها
1: تبعاتها وين معناها عودت 2025 انا توفيني الوالد عمي في جويي كيما
0: هكايا
1: عايشة تعيش وترحم.
0: كنت مرحله مفصليه وفيت الوالد حسب حكينا
1: مرحله ما بعد
0: تعبت يعني فيها
1: على الاخر دخلت في دوي كبير وكن هي من الاسباب اللي عملت الغشوت فهمت. دونك نوفمبر فقت زاد كيكا في كونترول فقت لي انا عملت غشوت ان كونسير دو سان ان نوفو كونسير معناها فهمتني في السان دوات هو من وقتها بالحق هو صار له بانيك اكثر مني يعني في بين الحكي وفات خاطر انا عملت كل شيء عملت دويت ماني خسرت برشا فلوس ودويت في الخاص وجبت الدواء من برا خاطر انا مرضي هرموني مش نوقف الطيار خاطر جان قال لكم في ترى وهو أبالي مكلف هو متعب موت الحياة بتربي ما كان واحد يحب يعيش مرتاح معني فهمت دونك كنت تتعمى بالنسبة لنا نس كل الحقيقة
0: خلي هو يحكينا عليها الوقت المرحلة هذيك كانت صعبة الغشوت الثالثة معناها ولا العودة المرض ذي عودة الغول للمرة الثالثة على التوالي سنوات وكي تفصل أما وقتها كانت أصعب مرحلة نصور على العائلة الكل
2: هو عودته جات من غير موعد كما يقولوا فيها أولا وثانيا جات في وقت غير وقت هي دجا في حالة نفسية معينة لأنه بحكم علاقتها ببوها مش علاقة عادية نقول ديما عندها علاقة خاصة جدا مع أبوها
0: الله يرحمه
2: والله يرحمه وينعمه دونك في بعضها جست يمكن أن نقول جزء من المسؤولية ولا السبب هو الوفاة تاع والدها
0: أنت كيفاش تعاملت مع الطيحة الثالثة خليني نقول
2: والله يجي نقول لك
0: طيحة وبعدها قومة الحمد لله
2: الحمد لله
0: أما الطيحة هذيك كيفاش أنت تعاملت معها كشريك ما قلتش بينك وبين روحك أنا تو قديش باش نقعد من مرحلة لمرحلة باش نقعد نعاني في نفس
2: ما خممتش بالطريقة هذه خممت قلت صحيح خفت أكثر من المرة الأولى لكن اللي خفت عليها هي أكثر من قلت يا لندرا عندها القدرة نفس القدرة ونفس المجهود ونفس العزيمة باش تتجاوز خاصة أنها ما زالت هشة
0: مرحلة حزن
2: مرحلة حزن عميق غراندوي معناها ماهوش حاجة هذا اللي خوفني أكثر وكان عندي تردد الحقيقة حتى في العلاج نقول إن شاء الله تقبل العلاج إن شاء الله خاطر أبريتو إنسان اللي جرب مرة الأولى وفي باله كمل وتعدى وعاود تجربة ثانية ثم ثالثة في ظرف آخر في ظرف غير عادي معناه تولي المسألة معناها تخوف
0: لطيفة أكيد رك عشت خلينا نختمو هكا من حديثنا في الموضوع هذية مش نقولك بتفاؤل على خطر ساعات اللي باش تقوله ممكن أكيد باش يمرر للناس اللي قاعدة تسمع فينا أما أكيد رك كليت سمحني في العبارة على رأسك من عند الناس أكل كلامك اللي يوجع أكل بكي أكل وهل اللي نهار كل هي مريضة إلخ فما هذا موجود يعني قد ما فما سند في العائلة بجنبك شدك مقويك قد ما فما زاد شكون يحطك
1: العائلة يعني أخوك ولا أمك ولا راجلك ولا وليدك عائلتك مهما كان عائلتك نحكيو على الانتوراج الخارجي أول حاجة الناس تسنس بيك ثاني حاجة العبيد كي راوك قوي شمعنيها قوي تخرج انت كيما انت تشوف فيا كان انا ما نقولكش راني انا توا راني انا ما عنديش برشا ملي كملت الغاديو تيغابي
0: ما يظهرش عليك
1: ما تفيقش بي ما تعرفش لي انا مش مرتاح انا في الكرسي انا توا متقلقة ما نجمش نقعد برشا نحكي لك كان انا ما نقولكش انت ما تعرفش انا دونك تعودت يمكن هي من طبعي انا مكوني قول احنا نساء قويين تقاه تالون ضربها وتبسط انا ما نحبش اكل ما نحبش الضعف لكن صارت المرضى الثالثه ولا عندي من موتة بابا ولا عندي نوع من البكيله ارادي يعني كنجي نحكي تشدني غصه نبكي وتحس العبيد فدت منك وتعديت برشا خذلين وبرشا عبيد استغلت وضعيه المرض متاعي وضعيه ضعفي ونقول انا تربيت وزدت وليت مير أكثر وزدت وليت نفرق في العبيد ونظف الريبيرتوار ونعرف الحاجات هذوما
0: غربلتهم خليت كان اللي حاجتك بيها
1: صحيت الغربيل ظهر لي والله ما قعدوا كعبتينو كعبة
0: الغربيل صفي صفة
1: أي حتى ثم الناس استغل حتى المرض هي تحسدك على قوتك تحسدك على قوتك كي أنت تلقاك ويقف وتتعامل عادي وانا عادي معني خدت نس كل هنا عندي مرضى ذي الاخر عنده مرضى ذيك كل واحد عنده مشكلة في الدنيا هي
0: دي ما صبر قديش صابرة معني قش
1: ما يقولش كين سيقى قديش صابرة خدت الصبر ذيك النعمة مع عند ربي ما عتيش نس كل تعرفوا لاني الصبر هو النعمة مع عند ربي أكيد. ربي قال بشر الصابرين يعني يعرف اللي هي ومش عند الناس كل اما سيعسي بش يقول كينك تكذب فهمت ساعة يكذبوك معنا
0: يوجع الكلام هذا يوجع
1: كين قبل يوجع توا ثم نوع من التعالي الحقيقة نشوف في روحي أرفع منهم وحمد الله يا ربي نقول إن هالأزمات هذه نضجتني وكونت مني شخصية أخرى وان شاء الله خاطر اونت بارونتيز ما عنديش برشا تعديت مع زهير الجيس على الاقل انت يعني حسني ما قلت انا جيت مش نحكي على المرض انا وقتها جيت نحكي على الدوي نتاعها موت بابا ودي توا وجعني بشقد وجعني ابي ما نجمتش نتجاوز انا ما نجمتش نتجاوز دي سيد حكايه وفات وثم الوداع الابدي فهمت احنا ديما انا ما حكيت لكش فيش عم زين ما عنديش برشا وقت اما باش نقول لك على البارتنير وعلى زينفينمون اللي انا ريت المرض جراس معناها خرج مع الفماغريبين اللي هي ونحب عندي تحيه نسرين بن خديجه صديقتي صديقتي واللي هي
0: رئيس مجله تحرير
1: المغاربيه اي هي اللي قالت لي لطيفه اجا جرب اجا جرب وقت دخلت 2023 لقيت سيدات معناها
0: ونيسعد. شفت الناس أي شفت
1: هو وجهة. أكثر مني يمكن في وتبركل عليهم وكيفاش تعطاو مع المرض ودخلت وعشت التجربة عاد وقتها من طرفة اللي احنا عاملين دانس دو فالز مع انت والبارتنير كان ما عندكش بارتنير يجيبوا معناها ستاري معاك فهمت عاد قلت لها انا راني راجلي نعرف تي سيريو مش
0: حشيم
1: حشيم على الاخر ينجيب ولدي بشوف شكون معناها عاد روحت للدار قال لي لا قال لي نمشي معاك ما عندي حتى مشكله ومشينا وفي ساعه عملنا البروفه وكل شيء وتعدى سبيكتاكل ياسر مزيان ياسر مزيان وعاودنا من 2024 عملنا لك الكوميدي ميوزيكال اللي كانت في المسرح البلدي وديما نقعد ديما نعاودها خاطر احسن تجربه معناها كان عرض رائع وكان تجربه محليها
0: عرض المحاربات اللي يوريو في الالم نتاعهم اما هما في قوه الصمود وانهم مثال انا مريضه ما قادر باش نختم معاه قبل ما نمشيو للمسابقه ونمشيو للفقره طلع تربح والغناء اللي نسمعها بعد شوي ميساج تقولوا سي المونجي في ختام معناها حديثنا على الموضوع هذايا للرجال اللي يسمعوا فيك الكل واللي تحب تلخص تجربتك هذية مع المرض هذا شو
2: أنا نقول للرجال المرض ينجم كما تمرض المرأة كما يمرض الراجل أولا المهم في الحالات هذية أنه تكون الثقة في علاج المرأة ولا في علاج الراجل ما بيناتهم لأن القوة مصدر الشفاء يبدأ من الكوبل إذا كان يمن الكوبل أنه فما عزيمة صادقة باش يبرع بقدرة ربي يمنع الكوب
0: إن شاء الله شكرا جزيلا يعطيكم الصحة لحظات وتكونوا مع فقرة طلع تربح باش تربحوا لي كادو معنا اليوم أما قبلها هذه أغنية ذولي تسمعوها الكل المحاربات الكل أنت لسه جميلة وأنت تقعد ديما مزيانة تقعد ديما مزيانة في نظرك ويعيشك يلا نسمع منها مقطع ونرجع

0: يلا خليكم معنا نوصلوا بيكم الوقاية طلع تربحها. ثلاثين سيكوندا باش تجاوبوا على ثلاثة على أربع أسئلة، دونك عندكم كل سؤال فيه 30 سيكوندا للإجابة، إن شاء الله تكونوا موافقين باش تربحوا معنا الباكادو بالنسبة لليوم. حاضرين ولا إيه؟
1: كل واحد يجاوب وحده.
0: لا ما بعثكم عاد كيفاش؟ بارتنير في كل شيء ونجيو نجيو لهناك كل واحد يجاوب وحده. يلا ناخذوا سؤال الأولى. نسمعوا هاي؟
2: نعم.
3: أنت مو ملاحظ إنه صدف كتير تكررت؟
2: أنه صدف؟
3: يعني المرة الماضية لما قرصك دبور جبت لي خاتم الذهب، واليوم لما طول النهار ما رجعت على المكتب جبت لي بارفان.
2: المعنى
3: بيقولوا انه الصدفة اذا تكررت ثلاث مرات بتصير مقصودة.
2: لك المعنى كملي.
3: شو كملي؟ يعني اذا الصدفة تكررت المرة الثالثة بجوز شك جميلها.
2: شك بشو؟ كملي.
3: شك انه انت عم تجيب لي هالهدايا مشان تستر على شغلات تانية.
2: الله اكبر الله اكبر.
4: خير بابا شوفي حررنا فلسطين.
2: الله اكبر
3: الله اكبر.
2: شكو شكو
3: شكو شكو
2: شكو شكو
3: شكو شكو.
0: يا سيدي شنية هذي تولي كنت بقطع تسمعوا فيه من اما مسلسل ولا من اما
1: جميل
0: سلسل؟
1: جميل وهناء.
0: جميل وهناء صحيح اجابتها اللي قلت هيك هو. طبعا مسلسل كوميدي سوري من بطولة ايمن زيدان ونورهان اسعد، وكان خذا سكسي كبير برشا للكوبلويت. هذا السؤال الاول جاوبنا عليه. نمشيو للسؤال الثاني نتبعوا مع بعضنا ونشوفوا شنو سؤالنا. يلا خلينا نشوف السؤال. ناس بكري قالوا المرأة اللي تبدل الراجل على ود المال عمرها ما تلقى. يلا 30 سيكوندا شو تلقى المرأة اللي تبدل الراجل على ود المال، يعني تحب على الفلوس عمرها ما تلقى. سيلمون جاتينا اقتراح.
1: دليلة
0: لا
1: رجالة
0: زوز كلمات راحت شنو؟
1: راحت البال.
0: اي صحيت. برافو زوز اجابات صحيحة وعاونتكم خلصوني بعد. اللي بعده ناخذوا السؤال الموالي. طبعا مع بعضنا السؤال. اي قربنا شوية تصويرة ياسمين ليك انت هذية مدام. اي شنو باش نطيبوا بها؟ اعطيها 30 سيكوندا تفكر اغزل التصويره بلك دب لك دي. عاونا سي المونجي ماكرك
1: تاع ماسر واه
0: باش
1: بتجيش
0: واه واه نواصر بتجيش واه اجابه صحيحه.
1: انا اكبر انا من زغوين نقول لهم خلصت هذيك
0: عاودنا.
1: انا اصلي من زغوين
0: من زغوين يعني. ايوه الناس اللي تسمع فينا في زغوين الكل
1: هذيك نقولوا لها المقرفته معروفه بها مدينه زغوين.
0: نواصر بتجيش ولا نواصر
1: نواصر يحلوها في الدار ومعروفين بها هما.
0: المقرفته بي خبيا تعرف الطيب الساعه ولا لا قبل السؤال؟
5: ممتازه
0: طيب لك دبلي صنيفه. صحه وبالشفاء. صحه ليك. يا سيدي اخر سؤال نختموا به المشوار. تقرانا انت سلمونجي من القائل قولي احبك كي تزيد وسامتي. صوت عالي.
5: حبك لا اكون جميلا.
0: ايوه
5: قولي احبك كي تصير
0: تصير اصابعي ذهبا
1: ويصبح
5: سمي قنديلا.
1: نزال قباني غنيها
0: صعيبه برشا ذي.
1: نزال قباني غنيها كاظم السير.
0: سقفوا عليها سيبون سيبون ويييي. اجابه صحيحه يعطيكم الصحه برافو.
1: حسني ياسر صعيبه مره ولا
0: صعبت عليكم برشا شفت قديش تحسني ياسر صعبتها.
1: لوليفين مثل ما نعرفوش
0: المثل الصعيب. المثل صعيب عليكم انتم. برافو فزتوا معنا مجموعه من الجوائز. الف الف مبروك.
6: مبروك فزت معنا باكادو من اهداء.
0: هذه طبعا الباكادو من اهداء مجموعه من السبونسور اللي نسلم عليهم الكل. تحيتنا ليهم اغباليا، تحيتنا لبوكينغ 360، تحيتنا زيدا لسليم فيت الحريش العمران شكون اخر يا ربي. هاي باش نسمع سبوت فيها فيها الناس الكل. يلا حزم وورد
7: وكاله الاسفار بوكينغ 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
8: وصل شراء من اهداء حيزم وورلد وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس. تلقاهم في طريق القروان وتنجموا تزوروهم على الموقع hizmworld.tn. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة. نتائج مضمونة تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو سنتر دو بوتي لنساء سبا كوافير استيتيك أكوا جيما. تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
7: بون داشا من إهداء حريش العمران، وين تلقى الشوكولاتة، الفواكه الجافة وبرشا حاجات أمبورتي تدلل بهم العائلة.

0: مشاعر فياضة نختم بها ديما المشوار في برنامجنا. إن شاء الله تكونوا عديتوا قيت مزيان لطيفة. وسي المونجي مبارح بيكم بحذينا نورتونا وعديتونا رسائل إيجابية أنه الكوب يصبر على بعضه أنه الحب ما يتقاسش بنهار ولا بنهارين بعشرة سنين. إن شاء الله يا ربي العشرة دايمة. وأكيد الفروي الثمرة المزيانة هي ثمرة الصغيرات. فنحب نسلم على وليتكم ونتمنى لكم إن شاء الله تفرحوا بيهم وتراهم في على المراتب.
1: شكرا على كل حال. احنا اللي نشكرك على الفرصة.
0: يعيش.
1: فرصة حقيقة طيبة. وبالنسبة لي أنا أول مرة نساهم.
0: كنت روحك مرتاح؟
1: لا مرتاح الحقيقة.
0: الحمد لله.
1: شكرا على القبول وعلى خفة البرنامج.
0: يعيشك.
1: وعمق وممتن.
0: يعيشك. أي هذا هو صحيح. فما عمق فما رسائل تتعدى.
1: رسائل صحيح.
0: بالضبط. بيه لطيفة خليك تكلم بعد. أنت خلينا نسمعكم حاجة وبعد نرجع. تسمعوا معي. يلا.
2: Vous avez reçu un message.
0: Message.
3: حب نعطي تحية كبيرة لأمي اللي ضحات على خاطري وتعب الاستمرار رغم المرض وتعب الخدمة ومثل المدش. وأنا كنت زادة في القراية ضايع وهي أمنة بيا وقالت لي لي باش توصل. ورغم ذاك الكل أي وصلت بذاك الفضل هي حتى كان جات شيء امبوسيبل نجم نخلق في حياتي. نحب نقدر نحبك برشا برشا برشا برشا. وربي يخليك ليا يا أغلى وأحلى أم في الدنيا اللي أي إنسان يتمنى تكون أمه فيها الشعرة من شعراتك أنتي. خاطر ما فماش ما خير منك. أنتي أحلى أزين أم في الدنيا. ربي يخليك ليا يا أحلى لطوف. ونزيد نحب نشكر سي المنج اللي بالحق زاد تعب على خاطرنا ورغم الدنيا كانت كلها تعكس معاها. ما هو مسألة مش فينا يقوم يضحي يقف معنا ويفرح أكثر منا حتى في أقل حاجة. بالحق ربي يخليه لنا ويحفظهن وميرحلمناش منه حتى لحظة.
0: الغالب ديما نفيه بالدموع. دموعكم غالية. دموع المحبة. هذي ولدكم. هو ولدك لطيفة مش ولد سلمونجي البيولوجي لكن هو البو اللي ربيه واللي كبروا. محليها الرسالة وقدشها مزيانة. مش خليكم تعلقوا طاو مش خليكم تسمعوا ميساج ثاني. يلا.
2: Vous avez reçu un message.
0: Message.
4: Ma bani, je veux te faire un message pour toi. Je veux te faire un message pour toi. Je veux te dire que je veux te faire un message pour toi. Je veux te dire que je veux te faire un message pour toi. Je veux te dire que je veux te faire un message pour toi. Je veux te dire que je veux te faire un message pour toi. Je veux te dire que je veux te faire un message خليتني نفرح ما خليتلي شيء في قلبي رغم اللي انت تبه زينة. والحمد لله حاول ديما تخلينا فرحانين خاصة كي نستحقك نلقاك. ديما كنت ملجأ باش نشكي ونبكي وكل شيء. ونصبر بابا نحبك على الاخر عايشك لدينا لازم نلقاك نعمل تصير لي حاجة وديما ندافع علي ظلمة ولا مظلومة. نحبكم على الاخر ربي يخليكم ليا وماركم رقوية على الاخر. ان شاء الله نكبر نولي كيفك اما انت حد ما ينجم يولي كيفك. خاطرك امرأة قوية ونتحب شعرك على الاخر. وان شاء الله ربي ديما معاك وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. نحبكم برشا.
0: هي جيت لهنا يا رايا ومخبي عليكم السر ذي. ربي فضل هيكم. خليكم تعلقوا تعليق صغير. كلمة سلمون شي متأثر؟
1: أنا متأثر ولكن فرحان. فرحان أني نقول
0: دموع الفخر.
1: أولا رضا على نفسي باعتبار أني نتمنى أني قمت بالواجب كما يلزم في حياتي معاهم. ولكن فرحتي فرحتهم وخاصة أنه علاقتي بهم وبمهم هي اللي مخلتني واقف على ساقي.
0: ربي فضلهم لك إن شاء الله. لطيف كلمة بقيت ما تقول به. خلينا نزيدك الثالث نسمع. يلا.
2: Vous avez reçu un message.
0: Message.
5: عسلامة لطيفة. عسلامة منجي. أنا ياسر فرحانة اللي باش نعطي لكم المساج هذايا أترافيغ ليميسيون نتاع مروة. شنو نجم نقول؟ نجم نقول لي أنا ريت في العلاقة نتاعكم برشا برشا كومبليسيتي برشا محبة. وريت في منجي الحقيقة سند ياسر كبير لطيفة. شفتهم مع بعضهم وكل مرة نطلبوا منه حاجة ولا هي لو سوليسيت باش يبدا بجنبها يبدا ديما حاضر. هو الغول هذه معناتها سيت ان كومبا وما يتغلب كان بالمحبة الحقيقة. دونك إن شاء الله ديما العبيد تحب بعضها، وإن شاء الله ديما العبيد تقعد مع بعضها، وما تبخلوش على بعضكم بالحب، على خاطر هذاك هو اللي باش نجم يمنعنا. يلا نحبكم برشا، وإن شاء الله ديما بخير.
0: هذه نسرين بن خديجة نسلم عليها برشا ونشكرها على الميساج اللي وصلته. هي شاهدة عيان على قصتكم وقصة نضالكم مع مرض السرطان. ربي يعفو بالجميع، وإن شاء الله ربي يحفظكم. خلي كلمة الختام لطيفة، وكلمة الختام زاد رسيل منجي برشا تأثر. هي الفقرة هذية هكا فيها برشا دموع، نبدأ بالضحكة ولكن ننفيه بالفرحة إن شاء الله. دموع الفرح، فضل لطيف.
6: الساعة أنا فرحانة جيت عديت معاك مروة،
0: يعيشك
6: مروة. الحقيقة أنا باللول كي عرفت في مستير جيزي تيب ويترانسبور وكل نسرين قالت لي ما تندمش، وحكيت معاك ديجا كنت نحكي مع المسيو في الكواليس، قلت له انا فرحانه اللي جيت تعديت معاك انت بالبيت.
0: عايشه اختي ربي،
6: والميسيون ياسر الحقيقه نتاع ربي كلها لي زونت بوزيتيف. استديو زيد القاعده ولا كاي وكل شيء، كل شيء امبيكابل.
0: مرحبا بكم بحذينا، مرحبا.
6: ان شاء الله نتعديو في مواضيع اخرى
0: ان شاء الله يا رب.
6: انا اول مره نتعدي انا وموجي في الراديو الحقيقه. مشي بالنسبه للمساج نتاع مهدي، انت فهمتي مش باش نعرف
0: فاهمين بعضنا. اي
6: دونك
0: دمعنا مع بعضنا كل جمعه ندمع مع عليكم في الرانيا
6: في بيدي باش يبعث هو البوه بتيتر، فهمت؟ مي خاطر ولادي يعرفوا، يمكن انا نقص عليهم، يمكن إن نبدا على حسابي، يمكن
0: المرض يتعب زيادة، يتعب النفسية. لطف عليك، لطف عليك.
6: يقول ما نجمش نوفر لهم اللي انا حبيت النيفو نعيشه فيه ونعيشهم فيه بحكم ظروفي تبدلت وكل سيغتو لأولاد وهي صغيرة ساندرا ومادي وكل، لكن بالحق لي ميساج بتاعهم
0: مسروفي
6: ديما حس روحي مقصرة. أنا المشكلة ديما نعاقب في روحي، ديما حس روحي مقصرة. ماذا بيا نكون في برشا نسخ، فهمت؟ ماذا بيا عندي برشا نسخ باش نعمل راضي نسكن.
0: لطف عليك يا لله، دموعك غالية، نورتونا. شكرا جزيلا، هكا نكونوا كمان معاكم المشوار. برشا بكي، برشا دموع، وبرشا فرحة، وبرشا محبة. إلى اللقاء مع أجمل تحية مروة زيد، وشكرا اللي كيف الكلها، شكرا ليك نجلة، شكرا لياسمين عالية، وتحياتنا للبنوتة اللي بحذاكم ساندرا، تحياتنا لكم الناس الكل. يلا الكلمة باش تكون في الأخبار في الوقت هذا. إلى اللقاء.

0: عناوين. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي في بلاغ لها صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية. وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو إلى فتح حوار جدي ومقاربة تشاركية من أجل إيجاد حل للقطاع الطاقية. في نشرتنا أيضا تسليط للضوء على بعض القطاعات التي تضررت بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. فقد نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم وبشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، كما أشارت إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية ومن المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. إذن نعود مستمعينا الكرام إلى أزمة الكهرباء والانقطاع المتواصل في خاصة في بعض الأحياء وكذلك على المؤسسات الاقتصادية. تتواصل درجات الحرارة في الارتفاع ومعها يتواصل الانقطاع المتكرر للكهرباء والذي أصبح يمثل أزمة تلقي بظلالها على عديد القطاعات الاقتصادية. ومن قد أفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يترتب عنه من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية وكذلك الإلكترونية. رضا عياد رئيس مكتب كونكت بالمنستير يتحدث للأخبار.
1: القطاع متاع الكهرباء هذا قاعد يتسبب في خسائر مادية كبيرة بالنسبة للمؤسسات، يتسبب في توقف الانتاج، في تلف المعدات الصناعية الحساسة. ثاني حاجة نقول هالقصان متاع الضوء اللي هو في تونس يتسمى من أسباب تنافسية المؤسسات داخل في الشارج متاع المؤسسات. اليوم انت وليت عترافير معناها الضوء هذا اطلع له في الشارج بتاعه وطلع له في الكود برودكسيون بتاعه. اليوم كي تقص على المؤسسات الضوء وتقص الماء وتقص كذا، أنا أي مناخ استثمار باش تحكي عليه ما عادش تنجم تحكي على حد شيء. صحيح الطقس سخون، لكن أنت وليت تقص في الضوء بدون سابق إعلام. قامت ستاغ معناها بنشر بلاغات على المناطق اللي باش تقص فيها الضوء، لكن احنا في كونكت اعتبرنا أن هالبلاغات هذه غير دقيقة وما تسمحش للمؤسسات باش تاخذ الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب. وقت لا أنت باش تقص علي الضوء، وقتاش باش نصرح الخدامة نتاعي؟ يعني قولي وقتاش باش تعاود ترجع لي الضوء؟ من حقي باش نعرف زاد كفاعل اقتصادي. نديو بالمعلومات الدقيقة حين التوقيت والمناطق المعنية بالقصان. احنا ككونكت ننادي بفتح حوار جدي ومقاربة تشاركية تجمع كل الأطراف باش نشوفوا الحلول، نشوفوا حل. بالك نوليو نخدموا بالليل، بالك نبدلوا الأوقات متاع العمل متاعنا، الناس الكوليكات تخرج بها خف الأضرار.
0: ومن القطاعات الأخرى التي لحقتها الأضرار جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء خاصة قطاع السمك جراء نقص صنع الثلج، أحد بحارة مدينة المنستير يتحدث.
2: أول واحد يتأثر هو البحر، يسمو ياخذ ثلج باش يسرح وباش يخدم وباش يجيب الحوت مثلج. كي هو ما يجيب الحوت مش مثلج باش ترسيله يبيع الحوت، باب الله فتح الكريم آخر سوم باش يبيعه متاع 100,000 يبيعه ب 70-60,000 عادي. وقت اللي يشري القشار يزيد يوحر ما يلقاش منين يشري الثلج باش يبرد حوته وباش يدخله للسوق مثلج مريقل منظم. فلذا حتى القشار يتأثر، ما فما حتى حل. كان يسمو الثلج، والثلج يقص الضوء ما عادش تلقى الثلج، والضوء والماء مع بعضهم جمل. منين متكون الثلج؟ من الضوء والماء. يقصوا هذوما ما عادش ماكينة تقف، وفي البلبة ما فماش فريق وبركة، فما 20 فريق.
0: قطاع آخر لاحقه تضرر وضرر جراء تواصل انقطاع

0: الكهرباء قطاع السياحة الذي يمثل أحد ركائز الاقتصاد الوطني. محمد هلال أستاذ جامعي وخبير في السياحة يتحدث للأخبار بأكثر إيضاحات.
1: هو يأثر في الموسم السياحي خاصة في حاجة اسمها الكونفور كليماتيك، الرفاه المناخي اللي يأثر خاصة على الكليونات اللي جيوا من البي نورديك، بلدان الشمال كما الانجليتير كما سكندنافي اللي متوقوش سخانة الشمس كثير. ذوكم ينجموا ما يعودوش يرجعوا، ويوقع زاد استعمال المكيف كي تبدأ السخانة التقاذية، ولكن استعمال المكيف ينتج عنه انقطاع الكهرباء، وهذا زاد يخلي السواح ماهوشي في حالة طبيعية. فما استعمال كبير للماء، ولكن كي تبدا الطاقه الكهربائيه على ضغط كبير واللي حتى محطات دفع الماء تولي ماهاش تشتغل، واللي انقطاع الماء، وهذا زاد ياثر على معناتها الكونفور رفاهه بالنسبه للسواح. حاجه اخرى، النزول نتاعنا عندها ما شاء الله دي تراس كبار، كنت تنجم تكون مجهزه بمنصات فوتوفولتائيه على السطح نتاعها، ولكن هذا فهمتني ماهوش سهل. فما تشريعات، فما ديكريدي زاد كيف كيف تمويل هذا النوع نتاع المشاريع، وزاد فما تشريعات تسهل انه يكون في أسطح في النزول هذه. فما مولدات التي معناتها ولا خزانات للطاقة الكهربائية اللي يعاد استعمالها فيما بعد.
0: نواصل تقديم نشرة الأخبار عبر موجات إذاعة المنسير. وفي موضوع جهوي، برمجتها الإدارة الجهوية بنابل، الإدارة الجهوية البريد بنابل، خلال شهري جويلية وأوت حصص عمل مسائية بمكاتب بريد أقليبيا والمرازقة وياسمين الحمامات لتقليص الضغط وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة وأن المنطقة السياحية تشهد ضغطا كبيرا خلال فصل الصيف. تفاصيل ضافية يقدمها المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي، الرماح للزميلة فاطمة بن عثمان.
2: في إطار صعيد بريد تونسي لتقديم الخدمات البلدية المالية، ونعرف اللي احنا فترة صيفية ومستوى نابل كولاية ساحلية، احنا عنا حصة واحدة سونسيني، رو عنا ثلاثة مكاتب بريد تم فتحها خلال الحصة المسائية، اللي هي مكتب بريد المرازقة، مكتب بريد ياسمين الحمامات، ومكتب بريد إقليبي. يفتحوا حصص مسائية من الساعة السادسة للساعة التاسعة ليلا، وتقدم كافة الخدمات البريدية والمالية. ودينا في العمل هذا من نهار واحد جويلية، إن شاء الله يتواصل حتى لموفر شهر أوت التزام بريد تونسي باش نوفروا كل ما يحتاجه المواطن. فتوم ما يتفضلوا مرتبهم المكاتب الثلاثة اللي قاعدين يخدموا من 6 ل 9 تاع الليل. ثم توافد السياح أو التونسيين يعديوا العطلة نتاعهم في تقريب الخدمات، نحاولوا باش تكون مكاتب تأمن الخدمات اللازمة. كيف هذا يسمح باش نقصوا الاعتذار؟ تعرف اللي فما ناس عندها التزامات مهنية اللي ما تسمحلهاش ممكن باش تنقل مكاتب بريد خلال الحصة الصباحية، فعندنا حصص مسائية نأملوها. جميع الخدمات البريدية والمالية متوفرة.
0: نبقى دائما مع أخبارنا الجهوية. فقد برمجت المندوبية الجهوية للرياضة بزغوان مشروع إحداث 7 ملاعب أحياء بعدد هام من المناطق الريفية بمختلف معتمديات ولاية زغوان، وستنطلق في تنفيذ هذه الملاعب خلال الأشهر القليلة القادمة. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة تتحدث بأكثر تفاصيل للزميلة حنان العباسي.
3: برمجت 10 ملاعب أحياء، وإحنا رانا في ماراثون من اللي جيت أنا والحقيقة وحتى زملائي اللي معايا القبل، وإحنا في ماراثون على التخصيص متاع العقارات اللي هي تم برمجتها باش نسيروا هذه ملاعب الأحياء. درنير ما عملنا جلسة في الولاية على مستوى التسريع في المشاريع وعلى مستوى الإنجاز، على خطر إحنا الاعتمادات ما تجوش تقعد أكثر من هكاك مبرمجة على الملاعب، وإحنا ماذا بينا ما تفلتش علينا هالإمكانية والأوبورتونيتي هذه. حاولنا خرجنا من العشرة 7 اللي هما ينجموا يكونوا موجودين في الملاعب أحياء إن شاء الله باش نتلقوا فيهم في أقرب الأجيال بحول الله، وباش يكونوا في الحميرة، في الدغافلة، في الخضرة، في بني دراج. وعنا احنا في البرنامج الحقيقة في ميزانية الاستثمار اقترحنا زادة ملاعب أحياء أخرى، فما ملعب 2 مارس اللي هو مقابل المدرسة في الفحص، وملعب حي في العمايم.
0: في قلب المدينة العتيقة بالقيروان، من دكان لطفي العياشي أثر من نوع آخر، أثر لا يرى بالعين بل يستنشق بالقلب. فتحي هو أحد صانعي المشموم، تلك الحرفة الدقيقة التي تحولت بتلات الزهر الهش إلى تحف فنية مفعمة بالحياة تتحدى بتناغمها الهندسي وقار المدينة، وتضفي على هوائها الصامت نفحة من البهجة والجمال. ندرب الرجب.
4: وسط مدينة القيروان وأمام ساحة شهداء باب الجلادين، حيث يمتزج عبق التاريخ بنفحات الفل والياسمين، يجلس لطفي العيشي في مكانه الذي يمارس فيه مهنته منذ سنوات محاطا بأكوام من الفل والياسمين والورود.
5: ناس كل كجهاف تمنا في العشوية ليخو مشموم تم ليخو منها شركة تم ليخو مشموم مع رئيس بركلة معناها خدمة الصيف المشموم بركلة حاجة مزيانة. بالنسبة لنا عندي توق ما يقارب 30 سنة معناها في المشموم والورد والفل، وتطورت معاه معناها كل مرة معناها كل عام تتبدل الخدمة، معناها جي ارتيكل جديد جي موديل جديد. خدمت معاه مدة وأنا صغير، يعطيني طبق نمشي نبيع بيه ندور بيه قروان كاملة بشوية بشوية لين أنا كبرت، جابني فكرة باش نعمل لوكال واحد. الحمد لله ربي وفقني وكمل ديجا اللي عمري 15 سنة مش كيما هكا في البداية الغرام. أنا
4: لطفي العيشي ليس مجرد بائع زهور وفل، بل هو مهندس المشموم القيرواني.
5: نحن نحضروا لهم الصباح حتى العشية فهمني، وهم يجيو العشية ياخذوا المشموم نتاعهم، نوصلوا ل 200 300 نوصلوا حتى ل 100 كل نهار. وكيفاش ما فماش واحد ما يحبش المشموم في القروان، ريحة طيبة شكون ما يعرفش مشموم البل، تونس مشهورة بمشموم البل.
4: المشموم في القيروان ليس للبيع فقط، بل يمكن أن يكون لغة تواصل واحتفال ورفيق السهر في ليالي الصيف ورسالة حب.
5: كل واحد كيش يحب يزينه معناه تزينه، ثم اللي يحب مشموم عادي وثم اللي يحبه مقربة بتبيع، هي علاقة معناه محبة وعملنا منها قليونات وكل شيء. محبة الناس ما تشبهش بالفلوس.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: إلى ختمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ما يتم تداوله على بعض الصفحات والمواقع الاجتماعية من اندلاع حريق بإحدى الوحدات السجنية في بلادنا. سنة البرهومي تلتقيكم بعد قليل مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلتقيكم إن شاء الله في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
7: ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
8: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش.

0: الآخر.
1: طريق الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم مستمعينا في أخبار المونديال، دائما في موعدنا الإخبارية الرياضية، موعدنا الثاني. أكيد الليلة في المونديال منتظرة مباراة قمة بين فرنسا وإنجلترا من أجل البرونزية، زوز منتخبات اللي خرجوا من نصف النهائي عندهم أكيد رغبة في ردة الفعل في أنهم يقدموا وجه أفضل من اللي قدموها في النصف النهائي، وخاصة مقابلة أكيد عندها أبعاد تاريخية رياضية وكذلك حتى مالية بحكم المباراة هذه زادة كيف على المستوى الاستشهار تلقى روي كبير. الموعد إذن العشرة متاع الليل بين مباراة فرنسا وإنجلترا من أجل الحصول على الميدالية البرونزية في انتظار النهائي اللي باش يكون غدوة في ثمانية متاع الليل بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني بقيادة الحكم السلوفيني سلافكو فينيسيتش. هذه بطبيعة الحال فيما يخص المونديال ومن تداعياته، أن المنتخب الفرنسي توصل الاتفاق مع زين الدين زيدان باش ياخذ المجد على ديدي ديشان اللي بعد ما يكمل مباراة الترتيبية باش ياخذ هو المشوار ويكمل تدريب في المنتخب الفرنسي. كيف في المنتخب المغربي محمد وهبي يصير الاتفاق مع الجامعة الملكية المغربية أنه هو باش يكمل زادة يواصل بعد تجربة المونديال. المنتخب المتوج باش يتحصل على خاتم، هذا المرة هذه إجراء جديد ممكن ما كانش معمول به إلى جانب الحصول على الكأس والميداليات. المرة هذه وفي حاجة خاصة بالدورة اللي تتنظم في الولايات المتحدة الأمريكية باش يتم تصميم خواتم خاصة بالفريق الفائز تخليدا لإنجازه التاريخي. أسعار التذاكر في ارتفاع أكيد كبير برشا وأرقام قياسية قاعدة تباع خاصة في السوق اللي تاخذ التذاكر الأصلية وتعاود تبيعها في أكثر من مرة وأرقام قياسية قاعدة توصلها الأسعار الرسمية. نذكر إلى حدود اللي حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم كانت بين 2030 و 6730 دولار، إلا أنه منصات إعادة البيع رفعت الأسعار بشكل كبير، تبدأ التذاكر المتاحة من نحو 8000 دولار. نحكيو على المستوى المحلي، صاحب الرابطة الرزنامة نتاعها باش يكون يوم 29 جويليا والانطلاق نذكروا يوم 22 و 23 أوت من خلال الجولة الافتتاحية، وبالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تكون يوم 19 و 20 سبتمبر المقبل. الميركاتو في راس شوات ينتقل بصفة رسمية إلى نادي أهلي بنغازي الليبي ونقعد مع النادي الإفريقي، عرض روسي رسمي وصل للظهير الأيمن غايث الزعلوني. النجم الساحلي قرر الإبقاء على الحارس رائد الجزاح ضمن صفوفه للموسم المقبل. النجم المتلوي يحدد موعد انطلاقة التمرين نهار 30 تحت قيادة المدرب الجديد أمين جارا، ونذكر تجربته الناجحة اللي كانت في الموسم الفرد مع فريق مستقبل سليمان رغم أنه ما نجحش في تحقيق البقاء ولكن قدم مستوى أكثر من ممتاز. الحزم السعودي يطلب استعارة مهاجم الترجي التونسي بكر دياكيتي بعرض قيمته 3000 دولار للموسم الواحد. بعد تجربة قصيرة مع الاتحاد الليبي الجنوب الافريقي رولاني مكوينا مدرب جديد لبيراميدز المصري خلفا للكرواتي بولونيتش. ليبيا تتقدم رسميا بطلب استضافة كأس أمم افريقيا 2028 و2032 تسعى لتنظيم الحدث القاري لأول مرة منذ 1982. ونختم معكم بالسباحة، عودة قوية لبطلنا الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي قبل المشاركة في الألعاب المتوسطية بتورونتو في إيطاليا. الحفناوي فاز اليوم بالذهبية في منافسات بطولة فلوريدا للسباحة اللي تندرج ضمن بطولات الرابطة الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، حقق ميدالية ذهبية في نهائي سباق 200 متر سباحة حرة بتوقيت قدره دقيقة 50 ثانية و 76 جزء بالمئة. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية، بعد شوية نعود نتلقى بكم إن شاء الله في رياضة وصيف انطلاقا من ماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها،

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: تسهرون الليلة
2: الليلة وفي إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي تسهرون مع عرض الفنان العالمي الشاب خالد. على مسرح مهرجان الحمامات الدولي تسهرون الليلة مع عرض النجمة اللبنانية الفنانة يارا. في مهرجان الجم الدولي الليلة تسهرون مع عرض ألوان إسبانيا كاميراتا برشلونة في المسرح الأثري الروماني بالجم، وذلك في إطار مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. في الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي تسهرون الليلة في مسرح دقة مع الفنان المصري حكيم.
1: تسهرون الليلة

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: يروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فأتني بأبيك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما بال ابنك يشكوك، تريد أن تأخذ ماله؟ قال: سله يا رسول الله، هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. فقال: قل وأنا أسمع. فقال الشيخ كأنه يخاطب ابنه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها جرى ما أبتغيه وآمل، جعلت جزائي منك غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وبعض الروايات تذكر أن الرجل كان شيخا كبيرا جاء يتوكأ على عصا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا ابنه: إنه كان ضعيفا وأنا قوي، فقيرا وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، وهو يبخل علي بماله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى. ثم قال للولد: أنت ومالك لأبيك.

انتصر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي على الرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي على الرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

0: يا ابني يا درب الخير عم بهديك، يا ابني يا درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: من أسرار لغتنا العربية.
2: تقول العرب في فنون مختلفة: كل ريح لا تحرك شجرا ولا تعفي أثرا فهي نسيم. كل أرض لا تنبت شيئا فهي مرت، والمرت مفازة لا نبات فيها، ويقال جسد مرت لا شعر فيه. كل صانع عند العرب فهو إسكاف، والإسكاف هو الحاذق في كل شيء. كل شيء سددت به شيئا فهو سداد، وذلك مثل سداد القارورة وسداد الثغر.
1: الخطأ والصواب.
2: يقولون أذن له بالسفر، والصواب أذن له في السفر، أي أباحه له، لأن معنى أذن بالشيء هو علم به، وأذن له في الأمر يأذن إذنا أباحه له، وأذن له وإليه استمع معجبا.

0: تقول العرب كن وسطا وامشي جانبا، معناه خالط الناس تعيش في غمارهم وزيلهم بعملك وخلقك، فإن أخلاق الجمهور وأعمالهم رديئة في كل زمان وكل مكان، فجعل كونه وسط الناس مثلا لمخالطتهم، ومشيه جانبا مثلا لمزايلة أعمالهم وأخلاقهم. وقال أحد الآباء لابنه يوما: إذا لقيت المؤمن فخالصه، وإذا لقيت الفاجر فخالقه، ودينك فلا تكلم.
1: من شعر الحكمة.
0: ابن سينا الطبيب العالم الفيلسوف المسلم ترك وصايا حكيمة، ومما ينسب إليه: اسمع بني وصيتي واعمل بها، فالطب معقود بنص كلامي، لا تشربن عقيب أكل عاجلا فتقود نفسك للأذى بزمامي، واجعل غذاءك كل يوم مرة، واحذر طعاما قبل هضم طعامي. سنلتقي بمشيئة الله تعالى في بحر لغتنا الجميلة، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: شهر
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك نيوتيك
4: تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بك. قالت شركة سامسونج انه ارباحها التشغيلية زادت باكثر من 3 امثال لتصل الى مستوى قياسي مؤخرا، اذ ادى التنافس على تطوير الذكاء الاصطناعي الى تفاقم نقص الرقائق الالكترونية وارتفاع الاسعار. وذكرت سامسونج انه من المتوقع ان يواصل ازدهار الذكاء الاصطناعي دفع ظروف السوق المواتية على مستوى الصناعة في الربع الاولاني من العام الحالي. وبلغت الشركة الكورية الجنوبية ارباحا قدرت ب 20 مليار دولار من اكتوبر حتى ديسمبر المنقضي، بما يتماشى تماما مع تقديراتها. وحقق قسم تجربة الاجهزة أرباحا تشغيلية إجمالية بلغت 1.3 تريليون وون. تراجعت الأرباح التشغيلية السنوية في جميع قطاعات أعمال الشركة لتتراجع عن منافسيها في مجال XAINX أشبه المواصلات لأول مرة بمبلغ قدر في 47.2 مليون دولار. وتوقعت سامسونج الحفاظ على النمو بفضل قطاع أشبه المواصلات وسط تزايد الطلب قطاع الذكاء الاصطناعي والخوادم. وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا أنها تخطط للاستجابة بشكل استباقي للطلب الفوري على رقائق الذاكرة المتميزة لحلول الذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بقطاع الهواتف المحمولة، صرحت سامسونج للإلكترونيات بأنها تهدف الريادة من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي بطرازات جالاكسي S والهواتف الذكية المنتظر طرحها في الشهر المقبل. وأشارت سامسونج إلى استمرار التحديات التجارية في عام 2026 نتيجة لعدم اليقين بشأن سياسات الرسوم الجمركية العالمية والوضع الجيوسياسي. وأوضحت الشركة أنها بتتغلب على التحديات هذه من خلال الاستفادة بما وصفته بالحل الشامل اللي بش يوفر باقة متكاملة من خدمات إنتاج أشبه المواصلات تشمل جميع المراحل بدءا من الصناعة وحتى التغليف. قالت أنها بش تواصل سامسونج جهودها للحفاظ على استقرار أعمالها مع التركيز على الربحية ومراقبة دقيقة لحالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الكلية كما الرسوم الجمركية العالمية. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: نيوتيك
4: تيك مع ريم الهاني
6: من إذاعة المنسير. تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا إذاعة
7: المنسير صوت بلادي وحب كبير
6: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم وغدا، ويتعلق الأمر بولاية باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي. هذا يتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار تكون متفرقة. وقد أعلنت بدورها شركة تونسية الكهرباء والغاز ستاج عن قائمة المناطق التي قد تكون معنية بالانقطاعات الكهربائية اليوم، ونشرت الشركة قائمة بالمناطق التي قد يتم اللجوء فيها إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة الممتدة من منتصف النهار وإلى غاية الساعة 4 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة، ومشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى.

0: إلى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المياه في أفق سنة 2050 لتونس التي تستهدف استعمال 70% من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية، مع توجيه 53% من الاعتمادات المخصصة لتفعيل هذه الاستراتيجية إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 2. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: عدل الموجة
4: يا ناس
3: واسمعونا
4: يا ناس.

0: Bonja. Rijava. وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
2: مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف لكل هالسبت من توا حتى الماضي ثلاثة على امتداد ساعتين في رياضة وصيف. أكيد باش نحكي معكم في العديد من المواضيع كما تعودتوا. موعدنا رياضي 100% في رياضة وصيف. إن شاء الله باش نحكي في حل ونقش على تعيين إطار فني جديد للمنتخب الوطني للأكابر في كرة القدم، معين الشعباني مدرب جديد. باش نحكي زاد على آخر انتقالات اللاعبين والمدربين وعين على الميركاتو. كما زاد باش نحكي إن شاء الله في برونوستيك المونديال على المقابلة الترتيبية، مقابلة الحصول على المركز الثالث تلعب ليلة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي، وكذلك نحكيه على النهائي بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني اللي باش يلعب غدوة في 8 متاع الليل. هذا أكيد الكل في التحليل الفني مع أنيس بن حسن وناجي عاشور. لكن قبل رادار رياضة وصيف نسلطوا الضوء على أهم وأبرز الأحداث الرياضية اللي شدت الانتباه في هذا الأسبوع. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق اللي أمنوا معكم الرحلة، نجلعتي في الإخراج التقني، عمر سلامة في الإخراج الرقمي، معكم البرهوي. مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة المنستير. إشارت الوقت ماضي ساعة و14 دقيقة. إن شاء الله تقضي معنا أحلى وأمتع الأوقات من توا حتى الماضي 3.
1: رادار رياضة وصيف.
0: البداية برادار رياضة وصيف، جرد لأهم وأبرز الأحداث الرياضية اللي شدت الانتباه في هذا الأسبوع. خلينا نبدأ من جديد فيما يتعلق بالسباحة مع البطل أيوب الحفناوي. حقق البطل الأولمبي والعالمي التونسي أيوب الحفناوي عودة قوية إلى منصات التتويج بإحراز الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن بطولة فلوريدا للسباحة المدرجة ضمن منافسات الرابطة الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية. سجل الحفناوي زمن قدره دقيقة 50 ثانية و 76 جزء بالمئة في النهائي ليؤكد جاهزيته قبل خوض غمار الألعاب المتوسطية بتورونتو الإيطالية اللي بتكون في آخر شهر أوت. في أول ظهور ليها ظهور لافت استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة، أيوب الحفناوي قاعد يقدم في مؤشرات طيبة وواعدة على استعادة مستواه الحقيقي، وإن شاء الله هذا يكلل بالنجاح في الألعاب المتوسطية قبل الحدث الأبرز اللي هو باش يكون في لوس أنجلوس 2028 والعودة للريادة الأولمبية. نحكيه توا على وزير الشباب والرياضة اللي عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية تهم ثلاثة جامعات، جامعة ألعاب القوى السباحة والتايكوندو. باش نعطيكم أبرز الاستنتاجات. خلينا نبدأ بألعاب القوى. صار في الاجتماع هذا تعهد أنه باش يكون فما دعم خاص للبطلة مروة بوزياني، كيف أبطال ألعاب القوى بصفة عامة. باش يتم توفير دعم مادي ولوجستي وفني لرياضيين النخبة، تمويل تجهيزات رياضية وفق المعايير الدولية بداية من 2027، دعم مراكز إعداد النخبة ومراكز النهوض بالرياضة، تسوية منح عقود وبرامج الجمعيات الرياضية، دعوة الجامعات الرياضية إلى احترام الأجيال التقارير المالية، وتكثيف اكتشاف المواهب الشابة خاصة في المناطق الداخلية فيما يتعلق برياضة ألعاب القوى. نحكي توا على السباحة. من أكثر النقاط اللي صار التجديد عليها في الاجتماع هو التجديد على توفير الدعم المادي واللوجستي والفني والنفسي للسباحين مع متابعة خاصة لأيوب الحفناوي وأحمد الجوادي وجميلة بولك بثلاثة سباحين هذم بالذات. المراهن على المواهب الشابة وإبرام عقود أهداف لتشجيع على تحقيق أفضل النتائج، صرف مستحقات الرياضيين والاعتمادات الخاصة بالسباحين خلال الأسبوع الحالي لتمكينهم من إجراء تربصاتهم في أفضل الظروف. كما تعرفوا السباحة خاصة في فصل الصيف يبدأ الموسم متاعهم من خلال المسابقات إن كان المحلية ولا خاصة زادة على المستوى الدولي. يعني الاعتمادات لازم صرفها في أقرب وقت ممكن حتى تكون الظروف أحسن من ناحية هذه. الإعلان عن تحويل اعتمادات لاقتناء التجهيزات الرياضية مباشرة إلى الجامعات بداية من سنة 2027 وفق احتياجاتها والمعايير الدولية. برمجة اجتماع ثاني عن بعد مع السباحين لمتابعة استعداداتهم وتوفير أفضل الظروف للإعداد للاستحقاقات المقبلة. نحكي توا زيادة على التايكواندو. الاجتماع شنو صار فيه؟ من أهم النقاط اللي صارت مع الوزير الإشادة بمكانة التايكواندو التونسي نتائج القارية والدولية مع تأكيد على ضرورة توفير أفضل الظروف، أحداث خالية خاصة برياضي النخبة صلب الإدارة العامة للرياضة لضمان المتابعة اليومية وتذليل الصعوبات أمامهم، ودعوة الجامعة إلى وضع مشروع مستقبل يرتكز على تكوين أجيال جديدة مع الأبطال من الأبطال، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في الناشئين واكتشاف المواهب في مختلف الجهات الداخلية لرفع الراية الوطنية. آخر من نختم به في جولتنا باش نحكيه على المنتخب الوطني للكرة الحديدية. نحكيه على اختصاص الرافة اللي يعتبر من اختصاصات الكرة الحديدية اللي أنهى مشاركته في بطولة إفريقيا للكرة الحديدية اللي احتضنتها الجزائر، حيث بلغت حصيلة العناصر الوطنية 12 ميدالية موزعة إلى ميداليتين ذهبيتين وسبعة ميداليات فضية وثلاثة ميداليات برونزية، وذلك تحت إشراف المدرب الوطني عادل حليب. تؤكد هذه الحصيلة المستوى الفني المتطور للمنتخب التونسي كما تمثل حافز لمواصلة الاستعداد بأفضل الظروف للمشاركة في بطولة العالم للرافة اللي باش تقام بمدينة جابريالدي بالبرازيل خلال شهر أكتوبر 2026. بالنسبة للبطولة هذه اللي كنا نحكيه عليها في مدينة سكيكدا الجزائرية، شهدت مشاركة 8 منتخبات إفريقية واللي هما تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر ونيجيريا وكينيا والسودان. فاصل موسيقي أكيد مستمعينا ونكمل نواصل معكم المشوار في رياضة وصيف بعد شوية إن شاء الله باش نحكي على تعيين إطار فني جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم. نحكي كيف كيف زاد على آخر أخبار الميركاتو وآخر الانتقالات في صفوف اللاعبين والمدربين, وكذلك نحكي على المونديال المقابلة الترتيبية والنهائي. هذا الكل تستناوه إن شاء الله في رياضة وصيف.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3.
2: إذاعة المنستير
4: 97.3.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. إشارة الوقت الماضي ساعة و 33 دقيقة. أنتم تسمعوا في رياضة وصيف.
1: على إين؟
0: على اون اكيد باش نحكيو على تعيين مدرب وطني جديد معين الشعباني. معين الشعباني بعد تجربه في المغرب يجي يرجع لتونس من بوابه المنتخب الوطني. وفي الاطار هذا اكيد في تبعت الحال في حل المناقش نستقبل معايا نيجي عاشور في انتظار ان شاء الله تحق بينا. انيس مرحبا بك نيجي.
2: مرحبا بك. مرحبا بكافه الحضور وكل مستمعي اذاعه مونستير.
0: معين الشعباني الاسم نتاعو الحقيقه مش اول مره يتردد باش يكون هو مدرب وطني، والمره هذه صار الاتفاق بصفه رسميه وخاصه شفنا الاعلان من جانب المغربي من الفريق المغربي. مرحبا يا نيس، تفضل معنا حتى في المباشر. دونك كي سمعت الخبر هذا وشفت انه معين الشعباني هو اللي باش يقود المنتخب، شنو انطباعك؟
2: انطباعي ديما مع كفاءه تونسيه بصراحه، كنت ديما نستنى لانه منتخب وطني ديما يكون فيه كفاءه تونسيه خير من يكون كفاءه معناتها من خارج الحدود، لانه طابع الاتصال عندي عنده دور كبير برشا، معناتها الكوميونيكاسيون كسوا مع الملاعبيه كسوا طريقه الحديث الديسكور باش يتعدى كسوا مع ملاعبيه تونس ولا حتى مع ملاعبيه من خارج لي بي ناسيونال. دونك انا جو سوي بور بصراحه فرحت بالتعيين تاع معين شعباني. بالنسبه لي هو معناتها تغيير الفكره من مدرب نتاع جمعيات اللي نجح فيها كسوا في تونس كسوا في المغرب، معناتها عمل باساج محترم. دونك توا فرصة اللي هو باش يكون ان سيليكسيونور اللي هي تفرق بارابول معناتها الخطة نتاع مدرب، لازم يكون معناتها يعرف سيتيرمون يعرف الأجواء. معين شعباني ولد المنتخب، ولد الترجي، ولد حمام الأنف، يعرف عقلية التونسي، عقلية الأجواء التونسية، البطولة التونسية، دونك يعرف كل كبيرة وصغيرة على تونس. دونك أوكازيون اللي هو باش شانس، احنا سمعنا حتى 2030 حتى كوب دي موند 2030، دونك البروجي على لونغ تيرم سو ديزون موجود. ان شاء الله من هنا الكوب دافريك ما تبداش امور اخرى، ان شاء الله ما نعملوش نفس الاغلاط نتاع نجح في الكوب دافريك ولا ما نجحش ونغيره من توا. معناتها البروجي يكون واضح مش على خاطر
0: الشارع التونسي. نجي المرحله نتاع كيفاش باش يكون عقد الاهداف في ظل انه الجامعه التونسيه لكره القدم الى حد الان معناها راه ما زلت ما حطتش الاخبار بصفه رسميه ابار فريق نهضه بركان اللي هبط باين على صفحته الرسميه، والحقيقه في رساله مؤثره. وكان نشكر معين شعباني على الفتره اللي قضاها واللي كانت الحقيقه كلها نجاحات، وكان متفاهم الفريق المغربي وتنازل على الامور الماليه خاصه فيما يتعلق بالبوند التسريحي، وقال بانه معين الشعباني باش يلبي نداء الوطن واحترم ممكن الفرصه هذه اللي ما تجيش في اي وقت بالنسبه لمعين الشعباني. دونك كانت الامور مسهله بالنسبه له من جانب المغربي في انتظار ممكن تفاصيل اخرى من الجامعه التونسيه لكره القدم حول الاهداف اللي كنت تحكي عليها وشنو هو المشروع وعلاش تم اختيار معين الشعباني. زيد نحكي معك انيس، مرحبا بك.
3: مرحبا بك سناء، مرحبا ناجي، مرحبا جميع الحضور ومستمعي ذات مونستير.
0: معين الشعباني من مواليد 81 يمثل جيل نتاع مدربين الحقيقه ممكن هو اكثر واحد على مستوى التتويجات القاريه في الجيل نتاعو، هو قاعد يقدم في نجاحات كسوسوا كان مع الترجي الرياضي على المستوى الافريقي وزاد يواصل النجاح هذا والاشعاع هذا في الفريق المغربي. الاختيار الحقيقه كيفاش انت شفته من جهتك انت؟
3: هو كان نقوله اختيار قديم جديد، معناها مش أول مرة الاتصالات كانت موجودة. كانت تذكر سنة كان ممكن بعد خروج جلال القادري كان الاتصال معين شعباني، وكان معناها وقتها المكتب الجامعي معناها حب يتفاهم معين شعباني، ولكن لأسباب ممكن تعرفوها الناس كل كان عنده عقد مع نهضة بركان، وكان ممكن في أول المسيرة متاعه نهضة بركان وقتها أصر أنه باش يواصل معها، وخاصة أنه عنده شرط جزائي بصراحة في برشا فلوس. دونك المدرب ما نجمش يجي للمنتخب التونسي، والمرة الثانية بالطبيعة الأمور كانت أسهل. أولا تعرف أنت عنده زوز مواسم مع نهضة بركان، ممكن مازال الموسم أخير خاطر هو العقد متاعه يتواصل حتى 2027، ولكن المرة هذه تعرف خاطر هز بطولة في بركان، ثم المرة ذي جاي المرتبة الثانية مخولة للكأس الأبطال، وأيضا تحصل على كأس الكونفدرالية مع نهضة بركان. المرة هذه كان تحس حتى الجانب المغربي, وخاصة أنا نعرفه رئيس نهضة الفعلي لنهضة بركان هو فوزي لقجة, معناه نفس الرئيس هو طلع مغادي, معناه هو المشرف الأول على الفريق هذا. إذا كان فما تفاهم كبير ممكن فما تعاون كبير مع الجانب التونسي, وتم السماح للمدرب. تجربة جديدة, اولا هي كفاءه تونسيه, وهي كما قال ناجي فما ديما واحد يكون كفاءه تونسيه خاصه كي تكون قادره انه ينجح, انه يكون معناها عنده الامكانيات كل. ان شاء الله معين جي في ظروف صعبه جدا, باش ندير واضحين. تعرف انت بعد كاس العالم بعد مردود كارثي, شوف احنا في بعض الاحيان نخرج من كاس العالم ولكن يبدا المردود على الاقل فما مردود, فما مقابلات كانت محترمه كيما نحكي قطر 22, كان الرأي العام على الأقل مرتاح. رينا منتخب لعب مقابلات محترمة, ربح فرنسا وقتها, كان وقتها صاحب كأس العالم الأخيرة في 2018, مقدم مقابلة كبيرة ضد الدنمارك. معناه ولولا سوء الحظ كان جي, معناها شوف نحكيه على 2022 كان جي نفس القانون بتاع 2026 رحنا نترشحنا, رحنا جينا من أفضل مركز الثالث, عنا أربع نقاط. فهمت سنة معناها كان جيل القانون الموجود توا, خاطر تعرفوا أنتوا في 22 كان 32 منتخب يترشح له, المرة هذه نحكيه على 48 منتخب. دونك كان ممكن يترشح, معناها تحس فما كان فما تفائل. حتى المدرب اللي جين بعده مش بالصعوبة هذه, توا منتخب فما برشا لاعبين بصراحة باش يغادروا المنتخب, فما تجديد كيفاش باش يقبلها معين شعباني, كيفاش باش يتصرف مع الوضعيه هذه, هل انه باش يعتمد على اللاعبين الشبان فقط, هل انه اصحاب الخبره فما لاعبين باش يقعدوا موجودين. معناها راهو خاصه انه مع راهو شوف الوقت قصير برشا, راهو مش طويل كما يعتقد البعض, راهو العام الجاي فما كاس افريقيا, يلزمك انت تحضر, يلزمك تكون باش تدخل, يظل في سبتمبر باش تدخل في تصفيات كاس افريقيا. معناها الوقت
0: ثقيل انيس,
3: واللاعبين والستركتير بتاع المنتخب مازال مش واضح,
0: مازلت مش واضحه, وهذا ممكن عدم الوضوح انيس. مش هسألك نيجي حتى توا كما قلنا من حد الان فماش مصدر رسمي خرج من الجامعه ولا حتى معين صار تقديمه في ندوه صحفيه, ممكن في الايامات القليله القادمه باش يصير هذا لدراسه الوضع وتشخيصه, لانه كما قال انيس معناها وضع كارثي. فصوره لهنا قاتمه ياسر, لازم هنا على الاقل حتى معين شعبان ياخذ وقته باش يحدد الاهداف نتاعو والمشروع نتاعو. فقط ممكن قاعد نشوف في بعض المواقع انه ممكن تصريح المعز الناصري اللي قال مازلنا ما حددناش اهداف, ومعين شعباني كما قلت انت حتى 2030, هذا الكل يخلي ممكن زاد لحد الان نجم نقولوا الضبابيه هذه تراها منطقيه مفهومه في ظل الوضع الحالي, والا يلزم معين الشعباني في اقرب وقت يخرج ويحط لي زوبجيكتيف نتاعو باش يبدا واضح مع الشارع الرياضي ومع نفسه في حد في نفس الوقت.
2: بطبيعه الحال يلزم يخرج ويوضح كسوا المكتب الجامعي كسوا معين الشعباني, معناتها دونك اش قلت لك احنا ان شاء الله السبرين تاع الكونتينيتي والخدمه الاوبجيكتيف معين في الكوب دي مون تبدا واضحه, معناتها مش على خاطر توا الشارع الرياضي معناتها بلغت احنا نقول لكم تغش ويغلي, هات نحط مدرب تونسي ويعمل نجاحات ومن بعد نشوفوا بعد كوب
0: افريقيا
2: يعمل الله كان ينجح ونخليه, وما نجحش نعاود نفس نغلط نوكسي, مش صحيح. تو انت اذا حطيت معين شعبان لازمك تامن به, هو الجروب اللي معاه زاد مش وحده,
3: هو حاجه ناجي. بالنسبه لل 2030 انا حسب نظري راهو غلطه 100%. واش راهو المدرب وانت تعرف فريشو معاه, انت بليسا مع الاوروغواي عمل 30,
2: بيلسا
3: مع الأورغواي عمل 30 بعد عدم ترشح مشي على روحه. معناها أني حاسب نظري 2028 والظروف والنتائج إذا ما معيش شعباني
0: مش قصد لك هي مقصد منها زعمل 2030 معناها بشي يعطيه أكثر أريحية.
2: لا تيمون ديما نحكيه وإحنا من الكوب دي موند, الكوب دي موند ما عملنا حد شيء, من الكوب دي موند ما تبدل حد شيء كما صارت القديمة كما توا نوك يعطيوك اللبس دو تون هذاك باش اللعبة تسكت. معناتها اما هي باش يصير تقييم على كوب دافريك معناتها ولا 2020 واضح يلزمك انت تطلع كمكتب جامعي ولا حتى كمدرب توا اللغه التونسيه وحتى بالدرجه نجم يتكلم توا اللعبه تفهمه, يقول حتى كمان شعبي نجم يصرح ولا اني كان نجحت نقعد في كوب دافريك ما نجحش نمشي على روح, لكن يلزمك توضح خاطر توا ليكيب ناسيونال سيكلير واضح فما عباد تجي وقت معين للترانسفير باش يقوي اسمه باش يلقى دي كونترا ويمشي على روح بدون انتماء لتونس. طبعا نرجع لازم نخمو شوي. معين شعباني ولد البطوله التونسي لازم يعرف راهو جواند اللي تيرا لاغريابل، لازم يخلي ملاعبيه من تونس تكزيستي ويجيب الباهين اللي فريمون يستحقوا باش يكونوا في ليكيب ناسيونال وعندهم لونفي باش يلعبوا. هذه اهم حاجه، لان لونفي اللي شفناها في الكوب دي موند الاخرانيه بدون تعليق. دونك هذه اوبجيكتيف الاولاني لونفي نتاع جوارات هو كستاف اللي هو بريمير انتوني مع الشعباني وين يحب يوصل بليكيب ناسيونال، والجامعه لازم تصرح صراحة.
0: صحيح.
2: يعني سيبور من هنا الكوب دافريك يفوت الرياليست، احنا قداش من مره كل مره نبدلو يا اخي، ما الاخطاء اللي عملناها قبل نبدلو شويه حتى ما نجحش. مش ما نجحش معناتها عندك انكار في الكوب، في الكوب دافريك ديمي فينال مقبول مش من لويتيام ولا من بريمي تور، هذاك موضوع اخر. من الانكار نحكي سي بون اوبجيكتيف تتعدل من بعد. دونك تبدا واضحه الامور، خليه يخدم على روحه. ما نحبو ستاف تونسي ولا ستاف تونسي واللي معاه زادا مش ستاف يفواتر، مش يلزم ستاف تونسي حتى اللي معاه يكونوا عندهم فالور.
0: صحيح. هو على ذكر اللي معاه فمش برشا معطيات نسمع في مجدي التراوي ممكن هو باش يكون معاه اخبارك تقول انه باش يكون
3: فما مراد المالكي، فما صحيح. هو اللي كان معاه الاخير هو مراد المالكي وحسني لاعب كان لاعب مع نادي البنزرتي لاعب مدافع. هذوما الزوز الاخرانيين اللي كانوا معاه. بون فما اخبار على دوما الزوز، فما اخبار على كما قلت انت مجدي التراوي، وما فماش حاجه رسميه.
0: الامور الماليه اقل برشا من اللي كان ياخذ فيه في هناك، كان تقريبا حتى الربع 150 مليون،
3: وهذا كان معقول. شوف سنة اي مدرب درب المنتخب التونسي فما تنازلات ماليه، خاطر بريتو تدرب في منتخب بلادك صحيح خاطر الفلوس مهمه، ولكن فما حاجات اهم حتى في السي في نتاعو درب المنتخب كان تاع منتاج.
0: او جلال القادري مثلا في السعوديه كي جهه كي تصارت الاتصالات معاه، وحتى حكينا في الكواليس الاسبوع الفرد قلت انت مهبول كان يخلي الامور الماليه والامتيازات الكبيره اللي في السعوديه وزيد جرب المنتخب مش كما الكام تاع معين شعبين.
2: ما نجمش ترجع
0: بالتويلي،
2: لا يزم يختار انوتر ماما وقت اخر خاطر هو توا في وقت به
0: مش معنا
2: خرج دانيال مون في الاعلام وصرح برشا حوايج صارت سابقا وكذا كذا. دونك
3: ونجي حتى على
2: مش توقيته،
3: حتى لون في الريمون تاع الواضح في بصراحه في الاعلام تو شوف جلال القادري دوما تحط اسمه فما منبر اعلامي يحكي على ولا يريته في الفيسبوك يحكي على جلال القادري بصفه معناها كانه مدرب لا عنده نتائج، مدرب معناها يحكي على مدرب كارثه وكيفاش هذا يتصلوا به فهمني، ولا هو نفس المنبر الاعلامي سنة ما حكاش حتى على المدرب الموشي وما حكاش حتى على ما انا باش نوريك فما حاجات مش معقوله. هو يقول لك اني نشوف في ناس كيفاش تنتقد فيا واني مازلت ما جيتش واني ديجا باش نعمل تنازلات باش نعمل فهمت، وخاصه انه اني بصراحه مش وقته جلال القادري حسب نظري، مش معناها في الكفاءه نتاعو، كفاءه موجوده وممتاز ولكن ما عندوش برشا
0: المنطق يقول يكمل في المسيره
3: نتاعو ممكن يجي وقت اخر ويشد المنتخب وعمل تجربه مع المنتخب،
2: ينجم يمشي ليكيب ناسيونال اخرى ومن بعد وقت يرجع لتونس
0: مثلا،
2: ينجم
3: حتى في فرق اخرى
2: خاطر احنا مالوريزمون الفيكيو كي تصير حاجه في تونس ما نساوهاش، راه يتذكر كل الخايب نساو حتى الباقي العام
0: بالضبط.
2: وهو حتى كجيل القادم صرت ماما فما غلط عملهم واعترف بهم. دونك اما هو تو في فاز معينه ماشي فيها، دونك يعني المنطق يقول نكمل اش فما معناتها في السعوديه ويكمل خبره، لانه في دوري صعيب برشا عمل نجاحات سيفري مش نجاحات مش هزتيت لكن قعد فريق الحزم مش ساعي راه في الدوري الموجود. دونك تو لازم يزيد يعني نقول بزيد ماتش اللي هو في السعوديه ومن بعد يولي يختار هو.
0: خلينا نرجع للمعين الشعباني، الخصائص نتاع هذا المدرب الحاجات اللي ممكن نجم نثمنوها وينجم ينجح فيها في ثوب مدرب وطني.
3: شوف أنيس. هو المدرب الوطني بصفه عامه سنه راهو مختلف تماما على مدرب فريق. مدرب فريق تعرف انت فما تحضيرات كبيره، فما بروجرام كبير، نحكيو على ميزوسيك، نحكيو على ميكروسيك، نحكيو على تحضيرات على مقابلات على طوال الموسم كيفاش يحضر الفريق نتاعو. ولكن منتخب راهو باش يجيب مجموعه، اولا حاجه الاولى عامل الاول انه الاختيار المدرب هذا يزمو اول حاجه يزمو يعرف يختار، مش سهله راهو الاختيار خاصه انك ماكش تدرب فيهم كل يوم، دونك يزمك تعرف شنو تختار وتعمل كريتير على الاختيار هذا، مثلا يلعب ما يلعبش، البوست هذو ما شكون عندك انت حاجات تحبهم
0: عنده الفلير هذي
3: بالضبط.
0: هو نفكر مليح حتى في بدايته تحسه متأثر برشا بفوزي بنزرتي.
3: صحيح. هو تخدم مع فوزي بنزرتي.
0: ايه. وخدم
3: مع فوزي وخدم مع مرسوية وخدم مع فوزي بنزرتي وخدم مع خالد بن يحيى.
0: ممكن الاكسبسيون بتاع فوزي بنزرتي فما شكون اللي سرق منه الصنعة شوية.
3: صحيح.
2: فما لكن هو يتسمى محظوظ راهو. للأمانة معناتها بحكم
0: تجربته مع الترجي.
2: أبار تجربته مع الترجي كان لاعبي كان محبوب. معناتها ما كانش ملاعب اللي عنده حتى جمعيات كل يحبوه معناتها ما عندوش مشاكل مع جمعيات كبار لعب في حملان في لعب في الترجي دونك محبوب في تونس ولاوي له شانس انه يخدم بصراحه مع مدربين اللي قدم معمل دكت الاحتياط ومن بعد تعدى ليتاب نتاع الفورماسيون نتاعو دونك ما حرقش
3: بوشير وخدم حتى مع بوشير
2: ما حرقش ليتاب
3: بالنسبه لقلتك العام الاول هو عام الاختيار في المنتخب العام الثاني هو انه في فترة صغيرة يزم حضر الفريق عكس متاع الفريق ما أنا تخدم مع فريق عادي في بطولة معناها في منتخب في ثلاثة بعد ساعات يجوك أربع أيام تبدأ عندك مقابلة مهمة جدا معناها عمل الوقت شنو الأهمية متاحة أنك تكون على المستوى الكوميونيكاسيون اللي هو ممتاز فيها أني نعرفه ممكن حتى في التربصات متاع التكوينية معناها إنسان يعرف يتكلم السافوار فير موجود وهذه ممتازة حاجة أخرى معين شعباني معناها نقوله عنده كل جانب الإنساني كيف معناها يعرف يتصرف مع اللاعبين معناها بسيكولوجيك مو ممتاز هذوم الحاجات هذوما نتصور في الوقت ذا مهمين بارشة خاطر مش كان الجانب الفني خاطر الجانب الفني فما في لاعبين يلعبوا في أعلى مستوى وفما لاعبين كذا ولكن محشتهمش بالإنسان اللي خدام حشتهم بالإنسان اللي بش يحكي معهم بش يرجع لهم الثقة ثقة بش يقام مفقودة رأو معين شعباني خاصة في التربص الأول نتصور أني بش يكون تربص 100% على المستوى المونتال على المستوى التفكير
0: ترميم
3: المعنويات
2: المنتخب
3: رجاع الثقة راو كونفيونس مهمة برشا هذه حاجة حاجة الأخرى والمهمة أيضا أنه معين الشعباني مهما كان راو اسم تونس صحيح تعدينا بجانب الحدث في كاس العالم ولكن اسم تونس راو موجود راو مترشحين 7 مرات كاس العالم راو أنت مربوط بنتائج مربوط بسترجع على الأقل راو حاجة أخرى الترتيب متاع الفيفا راو ترتيب سيء جدا
0: 58-56
3: شوف إذاك بش يخليك أولا بش معاش تكون أنت ساعة تدي ليست مهم برشا راو معناه أنت بتلقى مقابلات أصعب من قبل تلقى مقابلات أصعب من قبل ينجم يجيك معاك منتخب قوي منتخب بتبيع من الأوائل الموجودين في التوب 10 في الأفريق ولا التوب 8 في الأفريق هذوما عوامل مهمة معناه معين الشعباني دخل على مهمة صعبة ماهيش مستحيلة أني ديما نقول الكفاءة التونسية قادرة أنها إذا تكون موجودة وإذا تكون فما إحاطة وإذا تكون فما نقولوا الناس كل تعاونوا الناس كل توفر له نفس الظروف قادر معين شعباني أنه ينجح مع المنتخب بصراحة بطريقته هو على المستوى الفني بصراحة كيف نجح مع الترجي حرز على زوز ألقاب
0: مهمة المغربي
3: بعدها فريق المغربي ولكن تحصل على زوز شامبيونز ليج راهو مع الترجي مع الفريق المغربي أول بطولة في تاريخه منساوش يقولوا صحيح منتخب الفريق المغربي رئيس الجمعية متاعه هو نفسه ممكن رئيس الجامعة الملكية المغربية ولكن أخويا كي يقول لك يعني عنده سيد أكثر من 10 سنين إيش بيه مهزت قبل الفريق نهضة بركان مهزت كان معين شعباني شو قيمة المدرب كيف طريقة تصرفه حتى اللاعبين راهو حتى اللاعبين خرجوا مغادي يحكيوا على معين شعباني حتى لاعبين أجانب وكانوا في البطولة التونسية ما نحكيه بطريقة إيجابية جدا على المدرب هذا وكيفاش يحببهم في اللعب وهذا مهم إن شاء الله يكون نجاح حليفه ويرجع لنا المنتخب في أعلى مستوى
0: كمل معك نجم
2: يعني كلمة الأخرانية يلزم معين شعباني يكونوا ليدر متاع الفيستير لأنه ليزيغو متاع برشا ملعبية يلزمهم خاطر الإشكال في الناس اللي في الملعبية اللي كانت تتصور روحها اللي هي أكبر من المنتخب واللي هي دي معناتها يحكموا في في الموجود غادي في الفيستير يحكموا في طريقة اللعب يقيموا زاد هذه مشكلة كبيرة برشا يعني سمعت بها أنه يقيموا المدرب هذا باهي المدرب هذا خايب مش من مش مولتك
0: شفت الخروج الإعلامي الأخير صبري اللموشي بصراحة بون البريسك تقريبا الكلام كله هذيك هو اللي خرج في الكيب مع نفس الديسكور وساسوبو اللي هو اللي قال
2: والله نورمال موس أنا سامحني قصيت عليك ما تحكيش أنه أولا ساكي تحكي بالطريقة هذيك وريت لي أنت ضعيف شخصية
3: على الأخر
2: إذا أنت ضعيف شخصية في دي ديسيزيون. قالوا لي إكس ما يحبوش، قالوا لي فلان كذا.
3: لا خاصة فرجاني ساس مش نتاش خال فرجاني راهو كلام خطير. لا قالوا قال راهو الجامعة، أنا قلت أني الجامعة قالت لك لا نجم يكون هو. قالت له الجامعة لا، قال ما قالت ليش الجامعة لا، شكون قال لك؟ قال له في الجماهير طلبت باش ما يلعبش فرجاني ساس. شو
2: أنيس أنيس هذا مدرب محترف وحاصل على البرو اللي الناس كنا الكامل تحكي بها. هذا شهادة على جنب والسافوار فيفر والسافوار فير على جنب، لانه يستحيل واحد يغلط غلط حتى ولو انتوراج نتاعك يطلع انفلونسي وانت تحت في البياش تغلط غلطه هذه وتعاود تحكيها في ميكرو، معناتها انت غلطت مرتين. نورمالمون غلطت في فرجاني ساسي، غلطت في الشامح، غلطت في دحمان، غلطت في بشير بن سعيد، غلطت في اكس، تسكت انت. الشاك نتاعك مش كان الشاك نتاع الشوارع، الشاك نتاعك في التيران، الشاك نتاعك في التحضيرات، الشاك نتاعك في الكوميونيكاسيون. اي بورتون كونت نحكيوا عليكم لاعب كبير قبل ولعبت ولعبت هذوما الكل. بصراحه انا قلت لك المره اللي فات حكيت لك ونعاود اني نعملوا صبي لا مش خطكم نعملوا اكزاما زيد عليه مذيمه في الكوميونيكاسيون. كملوا اللي عمله هو في البرودكاست هذا، كملوا حطوه اضافه للاكزاما ابري كوب دي موند والكوميونيكاسيون. شعمل المدرب اللي كان اسكو معقول؟ انت بالعكس انت صحيح انت كعملت كوميونيكاسيون هذيك كملت وريت للشارع الرياضي حتى جامعة أخرين اللي أنت تي با ان ليدر وما تنجمش تكون ناخب وطني، ما تنجمش تكون
0: كان ضعيف الشخصية
2: على الأخر
0: افاسي بالفرنسية.
2: لا كي تمشي أنت والله غريبة، معناتها إيش بك ما تكلمش في صحيفة تونسية؟ علاش تلوج على الكوتي الفرنسي معناتها باش تبرر فيه موقف نتاعك؟ وعندك ناس غادي في البلاتوات لا إيزون فيغي مش معقول هكا أون فاز دو كومبيتيسيون. لا معقول خويا وقت انت تعمل تصرفات تاع انسان غير محترف. بصراحه والله غير محترف باتم معنى الكلمه.
0: ناخذ رايك انت زاد على اللي قالوا صبري لموش يعني.
3: والله شوف انا استغربت انا مش مصدق نسمع في الحديث مش مصدق الواج. بون هو حبي ممكن يهرب روحه من المسؤوليه وحب يرجع شويه ثقه، مش نحكي لك باش يرجع يدرب، ما هوش ما عادش يرجع يدرب في تونس، ولكن يرجع ثقة للجمهور. خاطر تعرف انت راهو الجمهور قبل ما يشد
0: الموشي
3: جمهور التونسي
0: التونسي
3: بالضبط التونسي بالذات. واش نقول لك واش شوف
0: واش نقول لك خايف على مجد ماركو نتاعو
3: حاجه اخرى سامحني. واش نقول لك واش الجمهور التونسي راهو الجمهور التونسي قبل ما يشد المنتخب كان متعاطف معاه 100% بالرغم من الحاجه اللي صارت 94 وانه خير المنتخب الفرنسي. وكان اكثر الجمهور حتى من التعليقات كانوا جاءوا مع صبري اللموشي على أساس هو جيل المنتخب ويوسف الزواوي مخلاش يدخل ومخلاش يلعب وكان هو سبب. وكان أكثر الناس كانت متعاطفة مع صبري اللموشي. بعد كاس العالمية هذه راهو خسر برشا ناس بصراحة متفاعلين وأكثر الناس ولو ضد صبري اللموشي وقالوا إلا هو ضرنا في 94 كمل ضرنا في 2026
2: في كاس العالمية. مع الكوت ديفوار نفس غلط عملت مع تونس، نفس غلط عملت 94 راه هو حاجته بكوتي نفس غلط.
3: لا نحكي لك لا على هو شو حب. هو اولا حب يرجع الثقه، ولكن حب يرجع الثقه قال حاجات ما تجيش ما تتقالش. انت كي قلت لك اني نعاود تحكي مع الفرجاني سكسي معناها تحكي ناس كلموني قالوا لي لا تو هذا معقول مدرب منتخب وطني يا مجيد
0: يدور كما قلنا معنا الخلاصة
3: شخصية ما عنديش
0: خلينا نلخص خاطر باش نكملوا الجزء هذا. معنا الظهور الإعلامي بتاع صبري اللموشي ظهور اللي هو كان ضعيف الشخصية كان يسير في الظروف عقل برشا يظهر هكا كالي هما يتحكموا فيه وهو كانوا متحضروا والفوضى والقعبيجي التونسي هو
3: إلى سبيل فما يتحمل. حتى صحافي كان معاه في المؤمن خاطر الواب يمشي خاطر ممكن الجريده هذه ولا الموقع هذاك كان متفاهم مع الاسره خاطر تعرف واش
0: هما اعلام الفرنسي
3: اعلام فرنسي خاطر واس انا خاطر كنت نتصور باش نحكيوا له على فما حاجات كانت كيفاش انت تبدا تلعب في المقابلات الوديه باربع مدافعين وتجي في المقابله الاولى وتحضيرات كامله تلعب باربع مدافعين تجي في المقابله الاولى تلعب ثلاثه هذوكم الاسره نوعيه الاسره اللي كنت نتصورها كان جاي واحد فني معاه ولا فاهم المنتخب تصور اي صحيفه تونسيه ولا
2: ما كان احتراماتي كفاءات الفرنسيه كل ولا حتى الاقراء المدرسه الفرنسيه باهيه في الكلام يتكلموا مليح كي تسمعوا يتكلم في الميكرو تقول الكره كل يعرف الفاعل في التيران
3: مش كل عدد مدرسة فرنسية
2: سنجي مش نحكي على كل راه في مدرسة فرنسية أكثرية اللي يجيوا لتونس
3: إيه حتى احنا مش يجيوا في ال
2: حتى هو تشوف هو تعدى
3: في النيفو الكبير ومار
2: تعدى على الترجي شوف شوف تونس نفس الشيء
0: شوف تفرز الصحيح الكلام سهل
3: شوف مدرسة فرنسية بيصير لنا تعقيب ومدرسة فرنسية راهو بصراحة فما
0: في ثواني يعني
3: فما نوعية متاع مدربين كبار برشا احنا جانا واحد بركة لومير لتوا مازلنا نتعلموا منه بصراحة وعنده حاجات عمل أفضل كبير أفضل كبير على الكرة
2: القدم التونسية
3: إيه فما هكا وكا
0: هكا وكا على كل بعد شوية باش نحكيو على الميركاتو عين على الميركاتو والحقيقة الاتحاد المونستيري مازلت الوضعية تقريبا هي بيدة على ضوء ما حكيناه الأسبوع الفارت برشا أمور ما هزلت بهش واضحة نحكيو زادة على بداية التمارين على فريق عدة فرق نحكيو عن النادي الإفريقي النادي رياضة الصفاقسي النجم المتلوي النجم الرياضة الساحلي تحديد الإطار الفني كيف في النادي بنزرت بداية التحضيرات متاعو سقيت الدير اللي قاعد زادة هو قوم بتحضيرات ضيف الرابطة المحترفة الأولى من أسبوع لأسبوع بدا الميركاتو يسخن شوية بدات فما انتدابات وبدات فما أمور توضح هذه كل باش يكون بعد حديثنا بعد في ساعتنا الثانية كيما باش نحكيو زادة على المونديال مقابلة ترتيبية الليلة وغدوة نستنيو الفينال وعنا ما نحكيو على الكرة الحقيقية واللي هي مونديال كرة القدم لنا عودة إن شاء الله بعد قليل

من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة إنذار كبرى اليوم وغدا، ويتعلق الأمر بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وكبلي. هذا يتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون متفرقة. أكد الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريان اليوم أن مخزون السدود بلغ إلى موفى جوان المنقضي نحو 1.4 مليار متر مكعب، معتبرا أن هذه الوضعية تبقى إيجابية مقارنة بسنة ماضية رغم موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد. وأوضح بن ريان أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تبخر أكثر من مليون متر مكعب من المياه يوميا خلال شهر جوان، وهو ما يزيد من الضغوط على الموارد المائية ويساهم في اضطرابات التزود بالمياه في عدد من المناطق. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية باستشهاد 50 شخصا وإصابة 500 آخرين في الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وسابقا أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها شرعت في مسار قانوني واسع لملاحظة

0: المحافظة الافتراضية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثة مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
3: رياضة. وصيف.
4: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا دائما في رياضة وصيف، توقيتنا ماضي 2:07.
1: حلل وناقش.
0: حلل وناقش أكيد فيما يتعلق بآخر أخبار الميركاتو وآخر الصفقات فيما يتعلق باللاعبين والمدربين.

0: المدربين والتحضيرات لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد اللي تحدد رسميا يوم 29 جويليا موعد لسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأول جولة باش تكون بين يومي 22 و23 أوت. كالعادة مع أنيس بن حسن نجي عاشور في التحليل الفني باش نرجعوا تباعا على مختلف تحضيرات النوادي. باش نبدا معك أنيس فيما يتعلق بالاتحاد الرياضي المونستيري، أحمد بواسيدة وبشير يعقوب هذوما زوز الانتدابات إلى حد الآن. أحمد بواسيدة بعد التجربة الأخيرة اللي كانت بطبيعة الحال نذكره أنه كان رجع للترجي الرياضي التونسي اللي هو اللي انتدبه وسيبه في إطار الإعارة المرة هذه من مستقبل سليمان، وكان هو برز في الأول مع نجم المتلوي. نلقاوه يجي بعد الصفقة متاع رائد الشيخاوي يجي للاتحاد المونستيري، وفما ملاعبي بشير يعقوب ملاعب صغير 19 سنة قادم من نادي موناكو، والمدرب الجديد هو اللي قام بجلبه في انتظار ممكن أسماء أخرى قاعدين نسمعوا فيها نجم دي تعزز فريق الاتحاد المونستيري باش يكمل التحضيرات نتاعو.
1: صحيح سناء، بالنسبه لاحمد بواسيده اللاعب هذا كان في اطار الصفقه كما قلت انت بتاع رائد الشيخاوي. لاعب شوف هو الاتحاد المونستيري حتى قبل كان حب ينتدبو من النجم المتلوي، ولكن الترجي وقتها تخلى على الخط والترجي يعطي أكثر ممكن مقابل مالي، وكان معناها مقابل مالي كبير يقول 450 مليون. دونك الاتحاد المونستيري وقتها عدل عن انتداب هذا لاعب عنده إمكانيات متميزة خاصة مع نجم متلوي، عمل الموسم خاصة الأخير وقت عماد بن يونس قدم موسم ممتاز، سجل برشا أهداف في ذلك الوقت، سجل حتى 9 أهداف في البطولة. لاعب يعطي عمق للهجوم، لاعب عنده حس تهديفي محترم جدا، ما أنا عنده إمكانيات طيبة. ولكن الموسم الماضي مع الترجي كنا ننتظره، حتى الترجي الرياضي التونسي وقتها فيها 4 مهاجمين ولا 5 مهاجمين، ما أنا صعيب لاعب مباشرة يمشي من نجم متلوي للترجي الرياضي التونسي، خاصة وقت الترجي عنده شامبيونز ليج وقام معنا ما يقعدش يستنى لاعب باش يتأقلم ولا باش يلعبوا أساسي منذ الوهلة الأولى. الترجي تشوف أنت جاب مهاجم معنا بزوز مليارات، نحكي على دانوهو، نحكي أيضا على اللاعب الجبري، معنا عنده برشا مهاجمين، نحكي على الدياكتي، معنا هذوما قبله. دونك كان الخيار الرابع لاعب نتصوره مهم، ولو أنه الموسم الماضي ملعبش برشا مع الترجي، إذا قلت لك ملعب معناها دقائق معدودة ثم مشي المتلوي في ممكن 3 أشهر الأخرى، لا عفوا سليمان في 3 أشهر الأخرى ملعب. ولكن الوضعية متاع المتلوي من متاع سليمان ما نتلزمش تحكم عليها 100%، دونك ما نجموش نحكم عليه الفترة الأخيرة، ولو أنه سجل بعض الأهداف في بعض المقابلات. نعتبره أني بالموجود في البطولة بالمهاجمين الموجودين نعتبره انتداب ناجح، وأيضا نعتبر أنه حتى الصفقة محترمة جدا. أنت مدافع تبيعه بالمبلغ هذا مع اللاعب هذا أحمد بواسيدة أعتبر مبلغ ممتاز، مع أيضا نسبة في خروج رائد الشيخاوي في البيعة الثانية وهذا مهم برشا. بالنسبة للاعب الثاني اللي هو بشير يعقوب ما نعرفه شي، عنده بون يلعب في موناكو في فريق الشباب، هو التوجه متاع اللاعب يلعب خارج الحدود نجم يكون ناجح، فما امكانيه فما لاعبين نجحوا ولكن ما طوروش برشا. احنا طور ممكن نحكيوا على اللاعبين اللي جاوا من خارج الحدود وكانوا ما يقعدوش برشا، كيما نحكيوا على المناعي فيصل المناعي نجح في العام الموسم الاول ما كانش موجود في الموسم الثاني، مثلا قنوني كيف نجح مع فوز بن زرتي ثم الموسم الماضي عدى موسم بصراحه مش على اعلى مستوى، كيما مالكوم ملعب الجمله، فما لاعبين نجحوا لاعبين لا، ولكن بحكم صغر سنه ان شاء الله يطلع لاعب عنده امكانيات طيبه على الاقل ينفع، ولو انه الاتحاد المونستيري مش مشاكله اكثر هجوميه. حتى تشوف توا مسير عندها ابراهيم السويسي، عندها العبدلي، عندها توا غادياغا في الهجوم، مع تزيد زوز مهاجمين هذوما فما نقول لك تخمه في القلب هجوم. ولكن المشكليه نتاع الاتحاد المونستيري دفاعيه اولا، ثم على مستوى الارقى فماش برشا حلول، ثم وسط الميدان يزمو لاعب اخر ولا اثنين خاصه في وسط الموجود باش تكمل موسم كامل، دونك يزمك حلول سريعه.
0: تقعد معنا ناس في السياق هذه المراكز اللي ممكن الاتحاد المونستيري لازم يحسن، وخاصه يحسن الكاليتي النوعيه، لانه نيجي الاتحاد المونستيري في الموسم الفارط واللي قبله كثر من الانتدابات كثر وفقد النوعية اللي كانت هي تتميزه وتخليه ممكن ينجح في الجانب هذا. دونك حسب رأيك وحسب ما تشوف انت وتشخيصك للواقع شنو على شنو لازم يركز، شنو المراكز سورتو ناس مول الحلاوي مش باش يجدد وصفحة وتتويت مثلا في حراسة المرمى، ناس مول أحمد سلمان باش يكملوا يواصلوا معه في الدفاع في خط في وسط الميدان، فما ملعبيه زاد الحقيقة حتى على المستوى الفني ما همش ملعبيه ذوكم اللي قادرين باش يعطيوك حلول في وسط الموسم. دونك من رأيك انت كيفاش تشوف؟
1: شوف هو اولا دفاعيا سهل انه اصعب حاجة في تكوين فريق وتكوين الدفاع كان عندك حارس صراحة البز. عنده مدة يلعب وكان موجود وعاد مواسم ممتازة في الاتحاد، وحتى توا سليمان اللي توا باش يكون هو بريمي ما خديش برشا طونجو معناتها ملعب كلكو ماتش معناتها بصراحة فيها وعلية، دونك كان لعب عمناه البريود الأخرانية متاع الماتشوات على أساس أنه الحلاوي مش في عاد وقت نقول لك كتكون الفيزيون واضحة سي بون احمد سليمان سي البريمير قال
0: هو لك الاصابه هذيك اللي بعدته
1: بعدته ومن بعد لعب مقابله باجا اخطا فيها ومن بعد عاد رجع لديك الاحتياط ما خدش طونجو بصراحه. دونك تو عندك سليمان وعندك شكون الثاني نتاعو معناتها هذه لازمك تخمم فيها اسكو باش يعطيو طونجو ويخمو في ريان بسباس بس يخليه معناتها ياخذ شانس تاعو غارديان ايكيب ناسيونال ولا لا. دونك
0: مع انتداب حارس اخر خاطر فما حديت حتى على صدق الدبشي
1: والله سا ديبون يعني مانيش عارف يقعد احتمال مدرب الحراس في الاداره لازم هي تحكم خاطر ما انتداب حارس اخر ونرجع ريان بسباس تروزيام غارديان جو سوي بابور بصراحه الامانه لانه الولد مشكور لكن الى تو الى حد اللحظه هذه ما خدش شانس في المستير. اما هو كتكنيسيان في دي وك الناس التاني فيه في ليكيب ناسيونال بصراحه يشكروا فيه لكن وقتاش في الراو في المستير مانيش عارف وقتاش. دونك هذا الاشكال الاولاني ديفونس كامله تبدلت انت عندك لا عندك الكل من زيجي انت والميلي خاوي للشيخاوي دونك سي با فاسيل اصعب حاجه انك ديفونس تخرج. دونك لهنا اول بريوريتي لازم تجيب ديزاكسيون ممتازين
2: هو رجوع على جي مستوى سام
1: هذا كان متفاهمين فيه
2: ممتاز ممتاز وشو باش يعطي اضافه كبيره
0: بعد تجربه من قردين
2: بعد تجربه من قردين وخلى انطباع طيب جدا
1: ان شاء الله هو هو نجح في قردين
0: ثم الوترام تاع ملعب المستقبل جيبس اللي هو بحقيقه العينين الكل عليه
1: لكن ماخذ حد دونك هذا الاشكال الثاني هو تحديث بصراحه الريال دروا هذه مشكله كبيره بعملوا في مستير اي بورتون عندك توم لاعبين موجودين فيها
2: عندك زوز تو
1: دونك لا اي
2: عندك غربال وعندك بوشنيب
1: اي عندك غربال وبوشنيب ان شاء الله يلعبوا غادي غربال وبوشنيب تو انا حكيت كذا اذا انت في نفسي
2: ولا ابو زاد زوز مش
1: لاعب غربال احتمال يلعبوا لي في لاكس كي في لاكس الاخ بوشنيب اسكو باش يرجعوا بوشنيب العادي ولا باش نقعدوا في الفكره نتاع بوشنيب في ميلان تاعنا والاهم من هذا كله ملاعبي اللي هم ديزانيماتور نتاع
2: هو ممكن بوشنيبا شوف ناجي خاطر في المنتخبات الصغرى لعب بوشنيبا اكسيال في منتخب 2005 تعلم شي كاس العالم عند متسكن تذكرها متصر له حيش لعب تروزيام اكسيال لعب تروزيام اكسيال على اليمين هو ممكن يمشي اكسيال اما غربال وقت لعب اكسونتري على اليمين
1: معناها يعني يزم دي زوم دي ميتي في الاكس معناتها مش تفيد ليك مش كل مره نقعد نحطه في بوست معين خاطر توا كي نرجع يعني توا حتى البريوريتي نتاع المدرب هذا تلقاه يلعب ترجع السي في نتاعو تلقاه يلعب في 4 3 3 تكتيك بريفيرونسيال سوا ديزون 4 3 3 4 3 3 يزيما دو زاكسيون ممتازين يزيما دو ريليور من احسن ما فما اسكو عندك
0: توا الانتداب ضروره ترى في النقطه هذه حسب ضرورة. المتوفرين
1: اذا انت عندك توا دياني كي غاب دياني وحده ما لقينا حتى شيء من بعد لانه سلفنا ملاعبيه واسكو فما الفا سي دي بي في نفس المستوى ولا لكن اللي قدام دياني والفاسي دي بي هو المستوى
0: شيء مش بيل
1: شي خرج له اي تراعي خلى بلاصه كبيره في المستوى شيء مش بالي يزم اخو بصراحه يزم يقول لي يكسب مليون تيرام كل ملاعبي اخر ثلاثه مع في الاتاك هذاك مشكل في الاتاك عندنا توا كي تشوف توا كي نسمع لاعب دلي وكادياكا والسويسي ومعهم توا بسيط هذوما كاتر افون سونتر كاتر نوف وليزات كونت كلوار ما عندوش
2: هذيك المشكلة
1: هنا بوان دانتروغاسيون كيفاش فما ملعبيه خارجه من لي بوست
2: هذوما فما ياسين العمري على اليمين قاعد يدرب هو فما ممكن على اليسار فما القنوني ولو انه قنوني فما كلام كبير ممكن يخرج فما ايضا
1: القنوني على الديو دي بار تاع المناول اني نشوف كان يخرج من المستير احسن لانه ما عادش
3: ما عادش معناتها بريوريتي
2: اذا يكون في معارض باهي نتصوروا لازم يخرج.
0: النادي الافريقي سمعنا فوز بنزرتي قاعد معناها ابدا رغبته هو باش يعمل اجتماع النادي الافريقي مدرب فوز بنزرتي مع رئيس الفرع مهدي ميلاد وفما دي بوست يحب ينتدبهم ومحطوط مهدي القانوني
2: بالضبط. وفوز بنزرتي ممكن نرجعوا حتى النادي الافريقي فوز بنزرتي بدا شويه يتقلق خاطر انت من النادي الافريقي
0: سته ديجا خرجوا
2: سته يخرجوا لك فرد ضربه وخاصه مهاجم خاطر في تونس مش مهاجمين مهاجم على الاقل من الافريقي تقيل مهاجم اللي حاجته به وانت عندك شامبيونز ليغ تقول لي انت باللاعبين جيب صعيب راهو من باش تجيب لاعب باش يتاقلم فيه ساعه وخاصه انت عندك ادوار اولى في الشامبيونز ليغ صعيبه دونك لازم يكون عنده فريق حاضر هذاك الشيء يخلي ممكن فوزي بنزرتي حتى مع النادي الافريقي بدي يتقلق شويه.
0: النادي الافريقي جوست كملوا لي مع الاتحاد الرياضي المونستيري دونك زاد فوز في وسط الصعوبات الماليه اللي كنا نسمعوا فيها من رئيس النادي في اخر ظهور اعلامي كيفاش زاد تشوف الوضع معناها بشي اثر هذا على تمارين والا بقطع النظر معناها تحس الامور تنجم تمشي بالحد الادنى المعقول.
2: شوف اول حاجه انا حسب نظري الاتحاد المونستيري يلزم الامور الفنيه حتى على جنب انا ما ندخلش برشا في الامور الاداريه والامور رئيس الجمعيه الاول ولا رئيس الجمعيه الثاني ولكن نحب اني ماذا بيا ديما تقعد الامور في اطار معقول معناها تكون قاعده ما بين المسيرين السابقين والمسيرين الحاليين خاطر تعرف انت مصلحه الاتحاد المونستيري لازم تكون قبل كل شيء يلزم يكون خاطر هذاك ينجم يعطيك استقرار فني ويلزم يخليه على المستوى الفني فما استقرار يلزم تكون على الأقل فما ناس لاهية بالأمور الفنية قريبة للمدرب حاشتهم باللاعبين البوست الموجودين ما نعرفش يعني هل الاتحاد المونستيري باش ينحي منع من انتداب ولا خطر إذا ما نحكيوش على ما نحيوش منع من انتداب ماش نحكيو على اللاعبين هذو راهو هذا كل مربوط بنحيو منع من انتداب وراهو الأجل مش بعيد برشا دونك يلزم فما ناس تتصرف ديما مصلحتها ما هي الشخصية مصلحة اتحاد المونستيري قبل كل شيء خاطر مهما كان الشخص اللي يسير مهما كانت الوضعية ديما احنا حاشتنا بالاتحاد المونستيري حاشتنا بالفريق إلا في السنوات الأخيرة عودنا أنه يلعب على المراكز الأولى فريق موسم ممكن الفارط ما كانش موسم على أحسن مستوى ولكن الموسم هذا يلزم يرجع للحجم الطبيعي اللي هو المرتبة الأولى ولا المرتبة الثانية ولا المرتبة الثالثة بوه تقول لي الانتدابات يلزم توا بصراحة راهو ما يقعدوا يستناو فيك اللاعبين راهو إذا أنت عندك الرؤية أنك تنحي منع من انتداب راهو يلزمك توا تنتدب
3: هي تقصد لك يسمع العباد تسمع المشاكل الموجودة دي معناتها كل واحد يقول ما كل حتى جانب لاعبيه فيه وعليه نمشي لمستي ما نمشي شراكها مش شراكها
2: هذا فما استقرار لازم استقرار هما المسؤولين هما اللي يخليوا المستقرار
3: هي كلمه سنه في الظهور الاعلامي نمشي معها حتى ولو صارت حاجه ما لازمش تخرج هذه تو عندي مده نشوف فيها تو عندنا دو سيزون هذه سيزون ثانيه نعاود في نفس الغلط في لي ميكرو مسؤول يخرج يقول راه واحد يقول اكس واحد يقول يجري واحد يقول لك هذي حتى ولو فما مشكلات حتى ولو فما مشكلات بين زوز هيئات يا خويا ما نخرجش انا في ميكرو ونقول هكا خلي الانتيميتي نتاع جمعيه في الشير باش حتى حد ما يسمع بيك باش على الاقل اموات تقعد انت في السوق موجود حي باش ملاعبيه تجيك وترجعك خاطر الناس كل راهي تحب المستير تجي تلعب فيها والناس كل تقول لك راه المستير سون بريسيون ويتسي الجولات يقول لك نمشي المستير ما يقلقني حتى
2: لا خاصه انت كي ترى انت الاتحاد المونستيري قاعد يهز للمنتخب تذيك
3: شو المنتخب تقول الاربع سنين تعداو ترجع شكون انت تدب
2: ولاعبين تاع الاتحاد المونستيري ايضا شوف فما خدمه ترى الشيخاوي من جاي من حمام سوسه وبعده يمشي للاتحاد المونستيري يمشي المنتخب ترى حازم مستوري منين جي ومشي الاتحاد المونستيري باش يمشي المنتخب هذوكم كل راهو باهر لصوره الجمعيه ولكن لازم نحافظ عليها
3: نبنيو على كل الحوايج الباهر في الوقت هذاك ما فماش برشا حديث ما فماش برشا كلام ما فماش برشا تصريح فما برشا فعل دونك هذه الحوايج لازم تتصلح
0: واضح هذا اكيد على مستوى الاستقرار الاداري مهم برشا باش يتخلق مناخ يخلي الفريق يبدا يكمل هو بدا يعني يكمل التحضيرات قبل انطلاقه البطوله في ظروف طيبه ويزيد كما قال نيجي على مستوى انه يكون فما اداره ساعيه للقيام بالانتدابات فما فيزافي يكون واضح ويوفي بالتعهدات نتاعو مش هيئه ممكن تكمل ممكن لا ومعروف هي التونتج باش تمشي هذا هو الاشكال حتى نوعيه الانتدابات باش تكون بالجوده المطلوبه واللي هو هذا هو الهدف معنا، مش كدس كدس، لكن على الأقل تجيب جوارات تكون في المراكز متاعها المطلوبة.
3: صحيح.
0: نكمل الجولة متاعنا مع النوادي، نمشي النجم رياضي الساحلي، توضحت تركيبة الإطار الفني، مدرب أولي كريستيان براكوني، يساعده إيمانويل فالانس مواطنو، مساعد ثاني مروان الغول، مدرب الحراس نديم بن ثابت، وفي الإعداد البدني أحمد البريري، وقلت لي أنس النبي زاد التحق بالستاف. دونك بالنسبه للنجم رياضي الساحلي يبدو انه فما عوده للاستقرار وخطوه باهيه براكوني اللي شفناه في تجربته مع الترجي الرياضي.
3: واضح مع تشف ديغنوستيك صار بارابول اللي قدمه في البطوله مع الترجي التونسي. كانت المفاوضات واضحه معناتها حتى على مستوى تشكيل الاطار الفني، معناتها واضح معناتها النجم رياضي الساحلي عنده اولاده هو موجودين معناتها في الستاف، كما المدرب جاب اسيستون معاه، لكن كيما حكينا معناتها لي دو بريباراتور فيزيك الاول والثاني اللي كانوا في المستير انتقلوا النجم هذا الساحلي كنا حكينا فيه المره اللي فاتت، ومعناتها شفته معناتها حكينا حتى على انس نبي بمنطقه معناتها التواصل ومنطقه علاش المستير ما كملتش، حكيت معاه انا شفنا جات فرصه اللي كان معاه في المستير البريري تمسك به باش يجي النجم هذا الساحلي، باش تعرف ماناش نحكيوا على اسماء، نحكيوا على كفاءات وديما هذه معناتها تصير خيرنا يمشي لغيرنا معناتها، لكن بالنسبه لي هو التجربه
2: الناجي بربي على نفس باش تعرف انت قيمه الانس نبي. كل مدرب يجي مع الاتحاد المنستيري حتى يمشي لمكان اخر كيما محمد الكوكي حاب يجي مع
3: لكن ما تكلم عليه حد نيسى،
2: شوف
3: توريت ما تكلم عليه حتى لي باج هذوما فيسبوك كي مشينا النجم الرياضي الساحلي
2: إيه؟
3: قالوا شبي انس نبي مش في المستير،
2: معناها باش يوريك لا على قيمه معناها معد بدني، انسان قاعد خدام برشا، انسان مغروم برشا بخدمته،
3: عنده 4 سنين في المستير،
2: كان ممكن اني حبيت يكون هو الرقم واحد في الاتحاد المنستيري، لما لا عنده ولا الخبره، يعرف اللاعبين الكل، عنده تجربه كبيره ولا حتى على مستوى التصرف في المجموعه دونك، ولكن هذيك كره القدم هذيك الاحتراف ربي عينه نس، وان شاء الله يرجع للاتحاد المنستيري بصفه معد اول.
3: دونك نرجع لك بالنسبه للتركيبه، تركيبه ايكيليبري كو سوا معناتها ستاف موجود من النجم الرياضي الساحلي نديم ثابت مش غريب على طوال، نفس الشيء مروان الغول ولده لوم دو كونفيونس بتاتريزم ديما واحد مع المدرب كي يحب يجيب واحد ما قالولوش لا كيف كيف، ومن بعد على مستوى العدد البدني شفت معناتها البريري يتسمى ولد الاطوال ولد مساكن وكانت عنده تجربه في المستير ناجحه ومع انس نبي دونك سي ان ستاف كومبلي، لكن مش ساهره النجم هذا الساحلي راه فريق جماهير ومعناتها ما تصبرش
0: وزاد
3: فما جماهير
0: فما امكانيه راين عنين يمشي يحترف في ريد ستار الفرنسي، دونك في اطار ديما البحث عن الحلول في ظل الوضعيه الماليه للهيئه الحاليه بقياده العكروت قاعده تلقى في الحلول، دونك
3: لازم تلقى الحلول، لكن كيف كيف لازمهم يطعموا الفريق بالملاعبيه الصغار اللي عندهم، لازمهم يصبروا كما عملت السي اس اس. السي اس اس عملت نفس الشيء، صبرت من بعد لقات بعد عامين لقات ريزلتها مش خايب صراحه، دونك نصور التكوين اللي عند النجم هذا الساحلي الشيخاوي عنده مده معناتها يعرف السنتر نتاعها مش فيه بالضبط، دونك نتصور تطعيم الفريق الاكابر بملاعبيه صغار معناتها وقايد بالنسبه للنجم هذا الساحلي مع انتداب ملاعبيه اجانب في المستوى.
0: باهي انيس نمشي للنادي الافريقي اللي كنت تحكي عليها، خروج اكثر من ملاعبي وسورتو في راس شوات، هذا ممكن ربطوه بالوضعيه نتاع المستشار فيرغي تشامبرز اللي هو في الايقاف في اسبانيا، يعني غياب مدعم رئيسي في النادي الافريقي خلى ممكن صفقه انتقال في شوات نحو اهلي بنغازي تتم بالسرعه هذيك، رغم انه المدرب متمسك به فوز بن زرتي وهو قيمه ثابته كيف وكيف غايث الزعلوني زوز ملاعبيه الاساسيين في النادي الافريقي، الخروج هذا نتاع الملاعبيه بالنسبه للنادي الافريقي ذول
2: ياثر
0: وفوز بن زرتي بدات الفرق تغزل فيه وبدات خاصه في ليبيا وكما زاد في المغرب نهضه بركان
2: صحيح، وفوز بن زرتي بصراحه تو خاصه يقول لك اني باش نلعب شامبيونز ليغ مع فرق كبيره ما يغمرش باسمه تو مش وقت باش يغامر باسمه، يقول لك الفريق يعني على الاقل وفر لي الفريق اللي كان في الموسم الماضي إلا كان بطل تونس، دونك إذا يخرجوا منه 6 لاعبين أساسيين تولي مشكلة حتى تقولي نجيب لاعبين، هل وقتاش أنت باش تعمل أوتوماتيزم، وقتاش تعمل فريق، وقتاش باش تحضروا الفريق هذا، راهو تحب له وقت، أنت فما بعض الفرق أنها تجيب فريق جديد ولكن راهو غلطة، راهو ما يحضر الفريق هذا إلا بعد شهرين ولا 3 أشهر، دونك ديما تحافظ على الأقل نحكيو على التشكيل الأساسي، تحافظ على ممكن نقولوا العرس نتاع الفريق،
1: اليوم نادي الافريقي في وضعية انه يزمو الساعة يجيب لاعبين اخرين، قاعد يتصل قاعد يجيب. صحيح انت شوات يظل لي الزامي باش يبيعه، ولو انه بالنسبة للشوات راهو فما نعطيه لكل معناها ذي حق حقه، انه نادي الافريقي راهو كان مضطر بما انه الشوات عنده شرط جزائي اللي هو 600,000 دولار. معنى ما إذا فريق الليبي يدفع للنادي الإفريقي ينجم يمشي من غير موافقة النادي الإفريقي. الحاجة الثانية كان المقابل المالي مغري جدا، مش نحكيه للنادي الإفريقي، مغري جدا للاعب اللي هو ممكن من أكبر الصفقات المالية للاعب مش للفريق، صارت البطولة التونسية معناها صفقة كبيرة برشا. لاعب عمره 30 سنة، بصراحة من حقه أن يضمن مستقبله، من حقه ما نجمش يرفض العرض اللي جاه. دونك نتصور أني قرار صحيح مشوات على المستوى نحكيه حتى على المستوى المادي. بالنسبة للنادي الإفريقي توا أمامه خيارات، يزمو يجيب مهاجم، ولو أنه سمعنا سنة ما نعرفش الأخبار مازال مش أوفيسيال، ولكن فما كلام برشا على الجزيري ممكن يقول لك لاعب يلعب في البطولة التونسية،
0: فما أشرف الجبري
1: صحيح،
0: فما
1: الترجي ما تصورش أن يفسخ عقده من الترجي حتى تكون فما شيء الترجي توا باش تخليه، فما لاعب أجنبي يحكيوا عليه النادي الإفريقي باش يوصل قريب، فما حلول هو، ولكن المدرب عمل الاجتماع مع
3: الهيئة الجديد هكا.
1: اي والمدرب عمل اجتماع مع الهيئة، تشوف فوز بن زرتي الحاجه اللي باه فيه انه يعطيه قبل ما تصير الحاجه، يقول لك اي جاي للنادي الافريقي المسؤولين نتاع النادي الافريقي، اي سيدي يزمك تجيب اللاعب هذا، تجيب اللاعب هذا، تجيب المركز هذا، مش اللاعب، تجيب المركز هذا، راهو الفريق كاش راهو ما ينجمش يحقق اهدافه، واذا ما تنجمش تجيب نجم يغادر فوز بن زرتي. اذا جبت لي اللاعبين هذوما ولا اني قادر اني نقاوم الموسم راهو فبها دونك هذا هو
0: خلينا نقول نقص الخطر.
1: بالضبط نقص الخطر ويزم يكون فما انتدابات موجهه للمراكز الناقصه،
0: وهذا اللي طلبوا فوز بن زرتي في الاجتماع القادم مع رئيس الفرع مهدي ميلاد بالنسبه للنادي الافريقي. وسورتو زاد فما عرض من زينه الروسي الغايث الزعلوني، معناها باش تكون ضربه كبيره بالنسبه له. هو
3: بالنسبه له هو زاد كيف زوز بطولات اللي هزها مع الشوات، كيف هو موجود مع الليتوا هذا الشامبيونان، هو موجود مع كلوب افريكان الشامبيونان، هذوما لي دو ديرني شامبيونان تاع فوز بن زرتي موجود فيهم الشوات كراس
1: قلب هجوم وسجل له برشا اهداف.
0: ومضى ثم نعود
4: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
5: 95.7

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: جو اللي بي مدام حكينا على اهلي بنغازي والنادي الافريقي نمشيو للسي اس اس نيجي اللي عنده أربعة انتدابات لحد الان. اللاعب البوركيني حسام عدو كيف كيف الملاعب مؤمن الرحمن اللي انت في وقت ما حكيت
1: اللاعب
0: فنين مميز متوسط الميدان الاوغندي حكيم متايبي ومتوسط الميدان غايث الصغير اللي كان في النادي الافريقي. اربع انتدابات لحد الان في السي اس اس وممكن زاد حتى الانتدابات هذوما راهم مهدين في ظل فما اشكال مادي يتعلق بزوز ملعبيه عندهم زوز قضايا ضاحي الصغير وادم بلامين قيمه المبلغ والملف نتاعهم 450 الف دينار. هذا كل دائما في اطار القرار الجديد النوادي كل قاعده تو تسعى باش تخلص الديون نتاعها باش يتم رفع المنع من الانتداب. السي اس اس كيف تشوف الانتدابات هذه؟
1: والله نشوفهم انتدابات قيمه صراحه صحيح فما توغيث صغير بتات ما كانش كومبيتيتيف برشا وخسر برشا دي بوان في النادي الافريقي لكن تكنيكمون ملاعبي ميليتيرا نجم يعاون على الموجود اللي عنده الملاعبيه نتاعها معناتها لي زيترونجي ما خرجش حتى حد براتيكمون زاد دعمتهم
0: واحد من بوركينا واحد من اوغندا
1: وبراتيكمون يقلبوا زاد نفس البروفيل نتاع ملاعبيه اللي كانوا عندهم دونك
0: اي
1: مؤمن الرحمن سان جوار رابيد يدخل في البروفيل الحالي نتاع توا دونك نتصور ان هما باش يواصلوا في نفس الفكره نتاع مناو
0: معنا بالكوكي
1: معنا بالكوكي بتاتر تقعد حتى بنفس طريقه اللعب بتاتر راه جدي بيان مادام علي معلول موجود ينجم يستغلوا علي معلول احسن استغلال دونك اسكو يستغلوا معناتها رابيديتي نتاع مؤمن الرحمن يستغلوا معناتها الملاعبيه هذه الاوغندي معناتها شفنا ملاعبيه ميليو تيران لي زيترونجي اللي يجيو ديما للسي اس اس عندهم كاليتي ممتازه دونك نتصور الفريق معناتها مع مدير رياضي بصراحه ذكي يعرف يتصرف ملاعب نتاع كوره معناتها سيتي ان تري بون جوار تكنيكمون دونك نتصور ما يجيب كان ملاعبي تكنيسيان يعرف اهميه ملاعبي فني وعنده توش فينال الاخرانيه باش يوصل الكره دونك اني في تقدير السي اس اس ماشي في ثنيه صحيحه
0: واضح
1: والبقيه تاتي اسكو شوفوا بن علي زاد اسكو قاعد ولا اسكو اوفيسيلمون
2: بن علي
1: معناتها سي بون معناتها ما اوفيسيلمون
2: فريق تركي
1: فريق تركي دونك اسكو باش يتم تعويض باتاكون اخر ولا باش يتم الاعتماد على مؤمن الرحماني خاطر توا البروفيل نتاع مناول ملاعبي عنده الطاي يتكاو عليه ويبدا واحد رابيد بجنبه كيما كان يد لافي اسكو باش تغير الطريقه مع جهنا بالكوكي يحب يلعب طريقه معينه دونك لكن اجمالا انا نقول توا الملاعبين موجودين على السي اس اس البوتنسيال تكنيك بصراحه ممتاز مش خايب كاترونجي كملاعبيه توانسه يقعد توظيف المدرب هذاك خدمته هو.
0: واضح. نمشيو لتقدم ساقية الدير انيس ونكملوا بها جولتنا في الميركاتو لانه بعد شوي باش نحكيو على المونديال. تقدم ساقية الدير صار تعيين رئيس فرع جديد بليل بن علي الفريق قاعد يهيكل في روحه ويحضر للموسم الجديد اخر الانتدابات ذي المعتوقي ونذكر امين البيجي هو المدرب نتاع الفريق.
2: بون فريق صاعد جديد اول تجربه في النخبه ممكن ما سهلة صحيح لاعبين بون عنده برشا لاعبين ما عندهمش حتى الخبره نتاع الرابطه المحترفه الاولى دونك الحاجه المهمه نتصور انه الفريق يحاول انه يلقى الاستقرار يلقى لاعبين باش يعمل خاصه على الاوتوماتيزم نتاع الموسم الماضي وهذا مهم جدا خاطر الاوتوماتيزم في بعض الاحيان صحيح ما عندكش نجوم ولكن تبدا عندك فريق قادر انك على الاقل تضمن مقابلات من معناها على الاقل مقابلات لازم تنتصر بهم خاصه تكون في سقيه الدائر. الحاجه الاكيده انه الميزانيه نتاع الفريق ماهيش كبيره حتى اللاعبين بصراحه ماهمش في اعلى مستوى ولكن نتصور النموذج نتاع شبيبه العمران يحبوا يعملوه سقيه الدائر باقل تكاليف يعملوا فريق قادر
0: هو ستاف ونعطيك التركيبه الكامله مدرب اول بكري قلت من البيجي نقصت في
2: يسري
0: بالكحله بالكحله يساعده حمدي برك الله مدرب الحراس عبد الكريم بن سالم معد بدني مهدي شبشوب معد بدني ثاني كريم زويغي وفما تركيبه في الاطار الطبي طبيب الفريق عماد العجيلي ومعاه زوز في الاخصائيين علاج طبيعي اسكندر عبد الهادي وجلال غويبه ثم بالنسبه
2: يسري بالكحله هو اللي صعد مع الفريق كمل موسم كامل عمل موسم ممتاز دونك فماش علاش يتم تغييره. بالنسبه لمين باجي قعد في شبيبه العمران باش يكمل موسم اخر في شبيبه العمران يسري بالكحله بصراحه يعرف اكثر واحد الفريق ونعتبره اني قرار صحيح على الاقل استقرار من الاول باش يضمنوا الفريق يكمل في مسيرة متاعه. ما فماش مدرب جديد باش يعرف الفريق باش مع تجربة جديدة دونك باش يعملوا برشا على المجموعة. نتصور فريق عمل عمناول بصراحة موسم ممتاز رينا حتى في سيبر يقول لي في المقابلة الأخيرة رينا محمد سوسة مردود ممتاز. الفريق هذا نتصوره باش يكون من مفاجآت متاع الموسم القادم.
1: يقعد إشكال ومش يلعبوا
0: الملعب
1: مش يلعبوا خاطر مش كيما في الرابطة الثانية.
2: لا ما عندهمش حق يلعبوا فيه.
1: ما نجموش يلعبوا فيه
2: خاطر في المهيري ذولي في المهيري وباش
1: في المهيري يولي ما معناتها ديفي آخر جديد لأنه مش كيف خاطر كان عندهم ملعب صغير برشا ملعب مستاسين بي ترطان دونك قليل شكون يمشي سقيت الدار يقلقها في سقيت الدار حتى الأجواء معناتها تكون المقابلة صعيبة دونك تو يقعد الإشكال كيفاش تلعب في المهيري كيفاش تتصرف المجموعة كيفاش تراه الفريق لأن الفريق فنيا لاباس عليه راهو فنيا محترم
0: واضح اكيد. بعد شويه مستمعينا باش نكملوا ونواصلوا معكم في رياضه وصيف باش نحكيوا بعد جولتنا في الميركاتو لانه كل جمعه نحاول نركزوا على فرق اخرى ما حكيناش عليهم الاسبوع هذا. المره الجايه ان شاء الله نحكيوا على فرق اخرى في الرابطه المحترفه الاولى قبل موعد صاحب الروزنيما عند ذاك نهار 29 جويليا انطلاقه البطوله 22-23 اوت. بعد شويه باش نحكيوا على المونديال من سيفوز بالكاس بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني اكثر تفاصيل بعد هذا الفاصل.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم في الجزء الأخير من رياضة وصيف. أكيد رياضة وصيف متابعة للمونديال اللي أكيد قاعد توا في اللحظات الأخيرة متاعو، المقابلات الأخيرة باش نتابعوها. مازالوا زوز مقابلات، مباراة الترتيبية من أجل الحصول على المركز الثالث والبرونزية والنهائي. خلينا نبدأ من المباراة الثالثة اللي باش تجمع ليلة بداية من 10 متاع ليل المنتخب الفرنسي بالمنتخب الإنجليزي. الخاسرين الكبار المتأسفين هما وجماهيرهم، ونعرف شكون الحقيقة متأسف ومتحسر لحد الآن ما جمش يهضم الخسارة والخروج من نصف النهائي بين نيس وناجي، كل واحد يشوط الكرة للآخر.
1: خلينا نبداو هما زوز خرجوا
0: بالمتحسر الكبير. خلينا نبدا
1: والله خاطر كنت مأمن بالانجلترا رغم اللي باش تنجم تمشي بيت، خاطر عطيتها شانس. انا قلت لك من اللي فات
0: دقيقة 85 كانت في الفينال،
1: نمشي في الانجلترا تنجم تمشي لبعيدة، لكن ما لازم بصراحة صاريف الناس كل الكوتشينج اللي صار
2: غريبة مش
1: لا سورتو الثانية ثانية خاطر وقت اللي تبدل طريقة اللعب ويخرج ديكلان رايس، خاطر هو مع ديكلان رايس هو كما نقولوا احنا الترمومتر نتاع ليكيب، وبيلينغام اللي عدى مقابله ممتازه
2: مع قريب معلموش، يعني ريتو في الماتش هذا قريب معلموش
1: في المركاج انديفيديوال نتاع ميسي. بيلينغام نجح دونك الشوال الاخراني نتاع توخيل ما كانش هو بصراحه، وورط الكره في الاخر اللي يعطي حق للتاك يلعب للتاك في الاخر يربح،
0: واللي خاف ما
1: واللي خاف ما
2: شوف نجي شوف الحق راه فما حاجات في الكره صحيح، راه الكره مش على المصحيح مش على المصحيح، ولكن فما حاجات راه توصل 90% حتى 95% صحاح. كي فريق يلعب ضد كونتر بلوك با ضد نقولوا كتلة دفاعية متأخرة وتزيد انت يكون البلوك على الأقل بين 10 متر، زيد تهبط اللوت أقل يولي على أقل من 16 متر سكونت، على 16 متر سكونت ضد فريق انت البلوك با شنو السوليسيون تاعه؟ تو ايكيب كي تلعب بلوك با شنو تعمل السوليسيون؟ فما دي سوليسيون لازمك منهم من السوليسيون موجودين هو التير، معناته
1: المشكل مش غادي يعني الفريق هذا مركة في آخر 10 دقائق من كل مقابلة وقلب بالماتش وتكل في العشر دقائق
2: نحكي لك على السوليسيون. ناجي شوف
1: نحكي لك على الأرجنتين بالنسبة هو كالانجلتير يعرف يرى الفريق هذا بالذات كما تحكي سنة بسبعة روح انه يرجع في العشر دقائق الاخر،
2: يرجع في العشر دقائق
0: الاخر مرات يعمل يرجع
2: يرجع يرجع بالتصويبات من برا. بعد ما عمل الشانجمون تخيل الأرجنتين عملت 4 تصويبات في المرمى، مش في فترة كبيرة لو فترة 10 دقائق
0: منهم واحدة قرار. على القائم
2: زوز على القائم على اليمين اللولانية على القائم هذيك لما مساش الحارس جات على القائم، وبعد التصويبة اللي جابت الهدف الثاني يا أخي التصويبة اللي جابت الهدف الثاني مش جات على القائم وبعدك شخذها ميسي عاود مشي وبعد السونتراج كان باليمين، راهو من لول تصويبة هذيك معناها ومنهم هدف جي ومنهم كرة انقذها الحارس، معناها كيفاش انت تخلي الارجنتين اللي هي نقطة قوة متاعها التصويب من برا تخلي لها الاسباس على الاقل من الاول كان فما لاعبين ارتكاز كانوا يعملوا في البريس غادي في الريكيبيراسيون ما يخليوش الفريق على كيف يتم التصويب والتير يكون ليبر. بعد صار شانجمون وليت لونجليتير كلها على منطقة الجزاء ولا الاسباس كبير متاع التصويب، دونك هذاك اللي خلى حسب نظري
1: هو الغلط على الجهة تاع المقابل. مش تعرف وقت اللي الامور البدنية تطيح خاطر شنو كي ترجع للبونت وما بتي دي تايرا كورنيرا دوت لعبت سبنسر هذاك ما لقاش روح وجات كرامب باش يخرج على ميسي ما خرجش
0: اندرسون ميسي 39 سنة امور بدنية
1: المرة الوحيدة انجو شونسيز يلقى روح هو معناتها في 18 الاولانية ما مركهاش الثانية ما مركهاش الثالثة وقت اللي اندرسون غلط خاطر ديكلان رايس خرج خاطر بيلي جام بعد. اما الاشكال من بعد في 89 عنده راشفورد عنده توني ومازال ساكا على البنك دونك ثلاثة دونك لهنا راه والله بصراحة عنده تروازا تاكونخرين مالوروزمون بصراحة لونجلتير تعدات.
0: خلينا نعطيو حق زاد الارجنتين اللي هي السيناريو هذا يتعاود 3 مرات وتنجح، وعلاش؟ على خاطر عنده افضل لاعب في العالم حب من حب وكره من كره هو ليونيل ميسي اللي هو كان وراه ليز اسيست في تحقيق كل تمريره باختار، دونك فما حاجه غير عاديه ملاعبي استثنائي وهذاك هو اللي صنع الفارق واعطى الترشح المستحق المنتخب الارجنتيني اللي ما كانش على كامل المباراه هو الافضل. صحيح المنتخب الانجليزي قدم مقابله ممتازه برشا، ولكن اللي خاف هو اللي خسر واللي جازف هو اللي ربح،
1: ونفس السيناريو تعاود معناتها ديما يقبل اللعب ديما يسكر التيران يقبل اللعب يتمركوا له اهداف ومن بعد سبحان الله معناتها يرجع
0: سبع رواح
1: في العشر دقائق الاخرين يرجع نفس الشيء
0: عنده مدرب وزاد يعرف كيفاش يتصرف حتى لي كوتشينغ
1: نتاعو. والله كتشوف زاد حتى الملاعبين عندهم دور. يعني تدرني لما قريت في ارتيكل البيفو نتاعو باراديس هو نمشي يكلمو احكي مع المدرب وقالوا رانا عندنا اشكال في الطريقه دي انا بزوان دو الملاعب الفلاني
2: لو تارو
1: هبطوها لا ابار لو تارو على الاكسيون اللي خرجوا هبطوها كيفاش حكوا مع بعضهم ثلاثه مع الدوزيام اسيستون نتاعو ويزون في لو شونجمون ما تعملوه ونجحوا فيه
0: ورحمه كبيره راه منتخب الارجنتين هو مشي من... لفرنسا انت تو تشربوا الوقت لفرنسا انت نيس تو قلت لكم كل واحد معني زوز رهانتكم وصلت حد النصف النهائي شمشي فرنسا خاطر اكثر واحد دفعت عليها
2: اني فرنسا دفعت عليها على الكاليتي دو جو وعلى الفريق في خاصه نحكيوا التور الاول وخاصه في الادوار الاقصائيه نحكيوا على التور 16 ثمن النهائي ونحكيوا حتى ربع نهائي الفريق هذا ريناه بصراحه عنده كل شيء وفنيا من اقوى الفرق التورة وفنيا من احسن فرق اسبانيا العكس مثلا اسبانيا نحكيه ما ظهرت شيء في العكس معناها فما بروغريسيون في اللعبه من مقابله قاعده تتحسن
3: سي لا فورس ترونكيل اسبانيا
2: صحيح
3: من اقوى الفرق اسبانيا
2: اي ولكن شوف في نحكيه تورلو نحكيه احصائيات في اسبانيا ما عملتش تورلو الكبير ولكن تحضيرات هل كانت مقصوده باش يكون الفريق المنتخب الاسباني من الناحيه هذه على المستوى ذاك وفما تدرج في المستوى على المستوى البدني على المستوى الفني على المستوى الحلول بصراحه
0: حتى المقابلات عاونته في التدرج هذا
2: بالضبط يعطيك
0: الصحه شوي
2: يقوى. انت منتخب الاسباني كان ينجم يخرج في الربع النهائي كان نجم يخرج حتى في الثمن النهائي الفريق معناه تحس بيه قاعد يتدرج وقاعد يلقى في الحلول ويلقى في الاستقرار مدرب صراحة يعرف الفريق متاعه ضد فرنسا
1: تعرف
2: احنا كان قلنا تاريخيا
1: سمعت وش قال مدرب في كونفرنس دي بريس تاع اسبانيا ولا قال لا ميور اكيب ا غاني كونتر لي ميور جوار معناتها الكلمه اللي عطاها
2: بالضبط
1: اللي هي ترن معناتها لي ميور جوار لكن ما كانوش في نهارهم ما كانوش موظفين مليح لا ميور اكيب يحكي على الكوليكتيف الى غاني كونتر لي ميور جوار دو موند قالها راهو
2: احسن هذا ما نجمش يكون يقول حاجه
1: لكن الشوا نهارتها نتاع فرنسا حدث ولا حرج
2: شوف
0: وراين بن شرقي قال لعبيت اسبانيا بارابور لنا احنا لعبوا لعبهم اللي يحبوه هما واحنا ما لعبناش لعب قال احنا كنا نلعبوا لعبنا اللي تحكي عليه انت
2: هو هذاك في مباشره قاعدين قد في ديشو خاطر بصراحه
0: حب يعدي له ميساج
2: بالضبط حتى اولا الاختيار الاول غلط ديشو خاصه نحكي على الجهه اليسرى دوي ما فهمتش من الوامي ما يلعبش من الاول ولا هو كان معناه في المقابلات الاخيره من احسن اللاعبين معناه خسرت اكثر من شوط باش بدل دوي كي انت فما لاعبين ما كانوش على
1: كوني كوني ملاعب اللي كان يلعب هو ربيو
2: اي
1: ولا تشاميني ما عنده حتى معنى
2: حتى دوي كان احسن لاعب
1: قبل
2: الفارت ما لعبوش
1: اما لوكا ديني كان يلعب من اول عامره يلعب من اول كومبيتيسيون
2: شكون
1: الاخر يدخل اونتر تون
2: شنو دوي
1: على لوكا ديني اللي يلعب على اليسار
2: على
1: ريال تحكي
2: لا نحكي لك دوي على
1: الكلوار اليسار اي فوالا
2: كلوار يسار نحكي لك دوي لا دوي ما كانش كان مقابله الفورتا كان اساسي ضد المغرب كان اساسي وعمل مقابله ممتازه كيفاش جيت تخرج وانت نمشيو على كوني من احسن اللاعبين العكس اني افضل من رابيو راه كوني خرجوا ودخلت شاموني الا ما لعبش معناها بوندون للكاس العالم يلعب مش في المقابلات الكل وظهر تشاميني منا في ريال مدريد نهايه موسم كانت كارثيه ثم حتى في كاس العالم ما تحسش
0: يعني باللعب يعني سؤال مباشر ديشان قلت انت غلطت في الاختيارات
2: غلطت برشا في
0: الاختيارات علاش حسب رايك
2: بون اني حسب نظري فما برشا ثقه
0: برشا ثقة
2: برشا ثقة في اللاعبين ومهما كان مردود متاع اللاعبين هذوما
0: ثراء هذي خليله سبب له مشكل لازم يعمل اختيارات ويظلم
2: عبين معي ظلم برشا
0: شوف شكون تقول تو بين خلنا نزرب شوية وقت نيس بين فرنسا وانجلترا تعطي برونوستيك شكون المركز الثالث
2: نقول ديما ني فرنسا خير خاطر
0: خليك في فرنسا
1: وين نقول انجلترا
0: نقول به انجلترا خلنا نمشيو تو للفينال نجي خاطر الوقت ما عادي توي باش ما نظلموش الفينال لانه يعني اكيد الناس الكل نستناو فيه بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني زوز من الحقيقه مدارس على مستوى الهجومي من احسن ما فما حسب رايك الفرق وين باش تعمل في مباراه الفينال غدا في اسكو كيما قال حكى انيس الفريشور فيزيك اللي هي نشوفوها اكثر من جانب المنتخب الاسباني برابور المنتخب الارجنتيني اللي ربح مقابله الكل بصعوبه دون لا دولور ربحهم في سيناريوهات قاسيه ديما خاسر وديما يرجع هل ميسي باش يشفع مره اخرى للارجنتين والا باش نشوفوا اسبانيا بالشباب نتاعها باش هي تعمل اسبقيه
1: يعني اللي شفته تو في القراءات نتاع المدرب الاسباني انه عنده داك تحتيات ممتاز. الشك فوا وين يلقى اشكال في مقابله ولا الريتم يطيح معناتك يغزر. معناتها تلقى مثلا كان يبدا فابيان رويز يلعب تلقى بيدري على البنك عنده لاتاكون نتاعو اللي ديما سي سوليسيون هذاك وقت اللي يتعب لاتاكون دو بوانت نتاعو. الفريق نتاعو بصراحه عنده ثوابت واضحه. الديفونس نتاعو كوريلي هذاك ممتاز جدا بصراحه قاعد يقدم في احسن كوب دي مونت في البوست هذاك كاريير جوش. في اللاكس قلنا قبل الهدف وحيد رودريغو الور لا معناتها ان فري فري بيفو اكسيال معناتها في الديستركسيون في كل شيء. اللي عجبتني في اسبانيا وقت اللي لعب كونت فرنسا الى فيكسي الكلي نتاع نتاع نتاع اللعبه قالوا فما اوليزي حط له ماركاج انديفيديوال رابيو ماركاج انديفيديوال مش يعاود نفس الشيء مع ميسي ومش يخليه يلعب مرتاح لانه يعرف اذا هذا الملعب هذاك يلعب مرتاح راه ما حتى ولف العمر هذاك راه باش يخلق له برشا مشاكل.
2: هو بيدري ما لعبش على خاطر الوسط الميدان
1: فابيان رويز
2: بالضبط. فابيان رويز حب يكون اكثر فكاك
1: عنده حلول تلعب تيتولير فابيان رويز اولمو ورودريغو هذوما تريو اللي بصراحه قوي برشا طينا حتى على جنب ممتاز جدا هو كوريا اندويل ممتاز. نفس الشيء من غادي لامين يامال حكيت كلمه اللي فات قلت لك عايش في دنيا اخرى وحتى لير دروا معاه يعطي في البلوس. طب بالنسبه للكترا
0: انت التكتيكين عندها اكثر سوبليست تكتيك معناها
1: سوبليست
0: وعندهم الثقافه هذه
1: تكنيكمون يسون ترو فور معناتها وما يقلقوش من تدوير الكره وينوموك في اللعبه. اون كونتر بارتي عندك فريق اللي يحب يستنى اللي هو الارجنتين نفس الشيء. لكن اسكو باش يلقى الارجنتين الحلول كونتر اسبانيا بالطريقه هذيك ان يقول ماتش صعيب تعش علاش لانه الجمهور نتاع الارجنتين يخوف والبريسيون راح تصير على اسبانيا مش كان في التيران خاطر هما في التيران بصراحة فما معاملة كبيرة برشا في التيران خاطر يضربوا برشا جوار الأرجنتين عنده مشكلة متاع التاي مالوريزمون قصار لكن يضربوا منيح بالراس شفناهم كونتر الأنجلتير وهذه بوان دانتيروغاسيون اللي مارك البونتو متر 75 كونتر موين دو متر 80 دونك نجموا في ليباليتي لقاو حل معناتها الإسبانيون. لكن اللي يعجبني في إسبانيا هو أنه ما يقلقوش من الحلول دونك شي لقاو فريق يستنى. لكن اسبانيا ما عطاتش شانس ليكيبات الاخرين باش يرجعوا راه هذه الحاجه شفتها في الكومبيتيشن هذه راهي بدات تمشي وتقوى راهي اسبانيا. يعني قلت لها فرصه تراكي تفرجت عليها كونتر
2: توازن دفاعي عندها توازن دفاعي
1: كونتر البرتغال بصراحه تقول ليكيب معناتها اتو مومون مش باش تمركي باش تمركي. لكن كي ترى رودريغو كيفاش يتصرف في ميلي التيران هو لي دوز اكسيون معاهم كوريا معناتها الديفونس الي ستابل. واهم حاجه شفتها في اسبانيا وهذه ما نحكيش عليها ريت وقت تلعب بلوك او باش تفك كونتر فرنسا البلاسمون تاع جارديان وراهو مرتين البرا من 18 احنا ديما نقولوا 4 2 3 1 4 3 2 1 نساو الجارديان راهو الجارديان تاع اسبانيا يلعب البرا من 18 وقت اللي الفريق الاسباني يبريسي الفوق. دونك لهنا في الكوتي التكتيك اقوى من الارجنتين. لكن تقعد بصراحه الروح نتاع لاعبين الارجنتين والامبروفيزاسيون اللي هي مشكل بالنسبه لاسبانيا. زيدني
0: قراءتك انت اعطيني كلمه شكون باش يفوز
1: يعني اسبانيا
0: حسيت تحكي اكثر على اسبانيا
2: يعني. مقابله شوف مقابل دور نهائي راهو مقابله معناها مختلفه على كل المقابلات نبدا واضحين. زوز فرق عندهم نقولوا بوان بوزيتيف فما حاجات فما نقائص كل منتخب. المنتخب الاسباني الحاجه اللي تميزه انه قاعد في نسق تصاعدي وهذاك ممكن الحاجه اللي تميز فيه. لاعبين نتاعه تحس فما لاعبين ما بداوش دور على احسن ما يراه فما كيف كيف لاعبين توا ولاو دخلوا للكاس العالم ولو بصفه متاخره ولكن جات في مصلحه المنتخب الاسباني. مثلا لاعبين مؤثرين عنده كما يمين يمال قاعد على الجهه اليمنى قاعد يقدم في
0: مستوى نستنوا في هدف
2: معناها ولكن على مستوى التمريرات على مستوى معناها ديما ديسيزيف يمين يمال صحيح مش يمين يمال بتاع برشلونه ولكن قاعد في معناها ديما يقدم في الاضافه. بالنسبه لي وسط ميدان نتاع اسبانيا هو المحرك الاساسي. رودري رجعنا رودري نتاع قبل نتاع السيتي اللي في احسن فتراته مع غارديولا كيف كيف اولمو اللي مريناشي في برشلونه بنفس المردود. رينا لاعب التمرير الاخيره لاعب كيف كيف يعرف يتحكم في وسط الميدان. ممكن اني حسب نظري
1: مقابل فرنسا ما يحكيش عليه برشا لكن هو فعال
2: فعال بون ولكن نشوف نحكي لك على وسط الميدان نحكي في وسط الميدان بون اللاعب الثالث اني تصور مقابله فرنسا كانت مقابله مش بتاع بيدري ولكن مقابله الارجنتين مش تكون مقابله بيدري خاطر تعرف خاطر اسبانيا باش تحب اكثر تسيطر على وسط الميدان تحب تلعب اكثر كره. هذا خاطر مع فرنسا لوجت صحيح لعب الكره ولكن لوجت على المستوى الدفاعي لوجت على المركاج في وسط الميدان. خاطر عندك اوليزي هذا معناها ورابيو معناها هذوما حاولوا انهم يعملوا لهم محاصره حتى تكون معناها محاصره فرديه وايضا محاصره في المكان اللي انت موجود فيه. بون ما حكيناش على الارجنتين. الارجنتين راهو فريق بصراحه على المستوى الدفاع بدني ممتاز جدا. فريق راهو يلعب تكتيكيا ممكن قاري حساب ميسي وهذا مش عيب راهو. اش معناها؟ معناها الديسبوزيتيف اللي عامله المدرب على حساب ميسي. خاطر هو كان ما جاش ميسي راهو لاوتارو تلقى اساسي. اما انه باش يلعب لاوتارو الفاريز وكمل ميسي ما فكش كوره
1: اللاعب اللي كلي في الارجنتين هو كاليستير.
2: لا نحكيو على اتاك اش
1: دخل في اتاك شنو في اتاك
2: يلعب اتاك يعني كيفاش عامل ديسبوزيتيف خاصه بميسي نحكيو في اتاك
1: خاطر ديك الاحتياط نتاعو ديما لو طاروا على البنك ديما يقطعوا بعد
2: خاطر الوين ما نجمش يلعب بلو طاروا مع كشكوره والفاريز وميسي هذاك معناه خصيصا لميسي
0: صراحه. اعطيني برونوستيك
2: تعادل
0: التعادل إيه لازم مش هو سؤال من الأقرب يرفع الكأس
2: إيه نقص التعادل في المقابلة وتعادل حتى في الواحد معناه تمشي ضربات جزاء ضربات حظ ما نتصور
0: إيه استعمل العاطفة
2: ميسي
0: كم نبقى وانت شنو تقول
1: يعني كما قالوا كيف ممتازة
0: الأرجنتين السبت الجاي نتقابلوا
1: لحساب
0: كيف على كلاتكم الصحة. هكا مستمعين يكونوا كملنا معكم المشوار في رياضة والصيف تحت الكامل الفريق عمر سليمة في الإخراج الرقمي نجد عطية في الإخراج التقني معاذ الحديد في التنسيق كانت معاكم سنة البرومي أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل أحد السجون مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار غير صحيحة بتاتا، وأشارت إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه والتيار الكهربائي، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني وإلى مؤسسات الدولة. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت صادق بسباس أن التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل هو خطوة استراتيجية من شأنها دعم منظومة الانتاج الذاتي للطاقة في تونس وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية والإسهام في إنجاح مسار الانتقال الطاقي، كما شدد على أهمية التسريع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول هذا النظام حيز التنفيذ. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس، أكدت على

0: انت فلاح ولا فلاحه؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالاي هوايه متاعك تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر، وضوح أكثر، وبأقل تعب.
1: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعد

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على دواء هشاشة العظام. أول حاجة لازمنا نعرفوا إنه العلاج يبدأ من تحسين طريقة العيش. نحاولوا نتجهوا للأكلات اللي تكون غنية بالكالسيوم كما الحليب ومشتقاته وإلى الخضروات وإلى البقول الجافة. ما ننسيو زيادة الفيتامين دي اللي ناخذوه غالبا من الشمس. وإذا ساعات عنا نقائص طبيبنا ينجم يكتب لنا مكملات غذائية من الكالسيوم والفيتامين دي. ثاني حاجة لازمنا ما ننسيوش الرياضة. نحاول نحافظوا على مثلا مشي لمدة 30 دقيقة يوميا، هذاك يخلينا نقويو في عظامنا. وثالث حاجة واللي هي أهم حاجة اللي هو الدواء. الدواء موجود وفعال باش يحمينا ضد الكسور. ينجم يكون على شكل حرابش تتشرب مرة في الأسبوع وتكون على خوي قبل 30 دقيقة من الماكلة، ولا ساعات في حالات متقدمة تنجم يكون دواء في العرق ناخذوه مرة في العام. المدة الزمنية متاع الدواء تتراوح بين 3 و5 سنوات، هذه مدة يحددها طبيبنا حسب الحالة متاعنا. وشكرا، إن شاء الله لاباس. مع تحيات الدكتورة مروة الغالي.
0: دقيقة صحة.
2: En la cal عين العقل.
3: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: مساء النور، ما 3:07 على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج عين العقل. كما كل أسبوع نرافقكم من ماضي 3 حتى 7 مع بعضنا، مع الثقافة، مع الأخبار، مع الفن، مع النقاشات. تقول كما العادة نقاشات نجم نقول جريئة، إن شاء الله تكون في مستوى انتظاراتكم، اللي باش نرجعوا بها على عدد من الأخبار والمواضيع سواء كان في تونس ولا في العالم. نبدأ بالترحيب برفقائي في هالأمسة هذية. شمس، مرحبا، شحويلك؟
1: أهلا وسهلا بك.
0: لباسة؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، لا يظل شمس أثرت فيك شمس اليوم.
2: عامل بلاك أوت.
1: الإجابة إذا التقى شمساني يحذف ما لحق.
0: أيوة هكا رب يستر. شحويلك حاتم؟
3: مرحبا عواطف، مرحبا بيك شمس، مرحبا لهنذيلي.

0: وعدد آخر وإن شاء الله ما يكونش ولا يكون في حرارة الشمس نتاع اليوم ولا
1: زعما ليه نهديو عليهم شوية
0: بردة شوية
1: سكون أما مش كيما الشمس نتاع البارح واليوم ربي يلطف بينا. هذه ليش نحويلك
2: أهلا وسهلا مرحبا بالجمعية الكل كيفت الفريق إن كان في الاستوديو البث ولا في الاستوديو لنا مع السادة المستمعين وجوه لهم تحية كبيرة برشا. إن شاء الله ربي قدرنا أنه نحاول نخف عليكم هالسخانة من خلال طاقة إيجابية من خلال برشا معلومات ومواضيع باش نضطر قولهم في عين الأقل من توا حتى لسبعة نتاع العشية
1: برشا مواضيع. ما قبل المواضيع خلي نرحبوا ساعة بالمايسترو أيمن الشابي. مساء النور أيمن، مرحبا بيك.
2: وهو كذلك نمبر وان
1: نمبر وان رؤوف
3: مغزيرة أنا هوني
1: رؤوف. مساء النور، مرحبا بيك رؤوف في الإخراج الرقمي، وكيف كيف معاد، مرحبا معاد في تنسيق فقرات الحصة. اليوم معنا الفريق حاضر الكل، مجموعة من الأخبار، مجموعة من المواضيع. اليوم أهم موضوع يطرح نفسه على الساحة، ناس كل تحكي فيه ليل ونهار تو عنه أسبوع، هو قطع التيار الكهربائي. علاش وكيفاش والتأثيرات نتاعه، وهذا الكل باش نجيو عليه إن شاء الله ذيلي. أيضا باش نحكيه اليوم على الضجيج في الليل، برشا إزعاج، الناس متقلقة زادة، برشا أشياء ربما الأمور قاعدة تحدث قاعدة تقلق فيهم في الليل، تو نحكيه فيها بعد شوية. قبل هذيك الكل عنا بطبيعة جولة في العالم، وكل واحد فينا بعينه هو باش يقرانا الاخبار. هذا ما يستناكم وبرشا اخبار اخرى. الاهم من هذا الكل، اذا كنتم ما تحبوا تشاركونا اليوم الحوار وتتفاعلوا معنا،
3: ثم
1: جوائز زي حاتم ميلا. عندنا جائزه ب 100 دينار من اهداء اذاعه المنستير.
3: حب ولا بقيبت
0: ثم فلوس وفما
1: زاد تحب انت شمس تشارك.
3: لا نسال ال 100 دينار حب ولا بقيمه 100 دينار
1: بما قيمته وصل الشراء قيمه 100 دينار
3: بقيمه مش حب.
1: انت كيبدا في جيبك 100 دينار باش تمشي تصرفهم، هذكم هما نفس الشيء.
3: أو ما تحكيليش في هذا الماركتينج معناها
1: خاطيك جملة
3: نسليني كيف ناخو إقامة في نزل هدية بقيمة 1000 دينار، قداش قيمتها الحقيقية يا عم جوجل؟
0: هذا الموضوع
3: تجاوبك
1: أتا ومبعد نرجع للموضوع هذي
3: ماذا بينا في الحب مرجاية عايش
1: مرجاية بالحب كها وعندك حق في هذية. عندكم وصل شراء بقيمة 100 دينار، السؤال بش يكون عبر صفحة الفيسبوك. هذي ليش نو سؤالنا اليوم؟
2: أين سجلت أعلى درجة حرارة في البلاد التونسية البارح؟ ثلاثة اقتراحات: ولاية القيروان، ولاية جندوبة، وإلا ولاية زغوان.
0: عندي حق نجاوب ولا
1: لا؟ لا لا لا انت ليه
3: انا ما نجاوبش.
1: الجمعة اللي فاتت
3: هو الواحد ماذا بيه يشارك، بما انه وصل شراء معنا تجب تشري ب 100 دينار مش مثلا مجموعة كتب ولا وصل شراء
1: اي مسيرش النجم
0: نلقاو بالكش نلقاو مرجية كتب
1: نبرمجوها يا شمس. وهذه من الأشياء الجميلة.
3: الكتاب اليوم بحق زوز كيلو لحم.
1: صحيح.
3: مش تبرمج وخيط حتى تاكل.
1: مالكش إذا لقاو مكتبة تعطينا.
3: لا الحمد لله اللي احنا عنا اليوم كتب الإلكتروني.
1: والله لا يعوض الورقي. أنا مع الورقي، أنا مع الورقي شخصيا.
2: معاك
1: معاك. أنا مع الورقي شخصيا.
3: شنو آخر كتاب قريت؟
2: آخر كتاب ماي كامف. عاونت قريته.
3: هتلر يستر منك.
2: أي هتلر.
1: يا رب يستر منك.
2: بالحق.
3: ماي كامف معناه كتاب هتلر.
2: كفاحي.
0: في نفس
3: التراني
2: خاطر كي تعاود تقراه خاطر عندي من
1: بعين اخرى
2: تعاود تقراه بعين اخرى مع كل عام والتغيرات الجيوسياسيه الموجوده في العالم تفهم انه السيد هذاك راهو كان سابق عصره.
3: انا ناقص تقران الامير
2: مش متضامن معاه على المستوى
3: الافكار تقران الامير
1: ونسكروا البرنامج.
3: لا لا ونساندوه باش يترشح كاش يقولوا هذيك لكن يبداو يقولوا له يا فلان ترشح
0: مساندة.
3: لا لا قبل مساندة
0: مبايعة
3: ها قبل
1: مناشدة
3: مناشدة صحيح
1: مالا
3: ناشدو الأمير إن شاء الله نسينا هذه المناشدة ورجعت لنا معك أنت
1: تذكر فينا في الأشياء الجميلة. قلنا مالا عندكم مسابقة باش ما يضيعكمش الجماعة هذوما، عندكم 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير إذا كان جاوبونا على سؤال.
2: سؤالنا يقول أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس في البلاد التونسية، ولاية زغوان، ولاية بيجة، ولا ولاية قيروان؟ ما عليكم كان تكتبوا كومنتير أو تعليق تخليوا فيه الإجابة صحيحة وحظ موفق للجميع.
3: نحب نسأل الناس أنا النمر التليفون المنطقة دي بدأ 73
2: أي صحيح أي مؤشر صحيح برافو
1: أكاو شمس أكثر من هكا مجبش يعاونكم. ثم بعد هذه راهو زيدة بعد الستة لهذه لي زيدة باش يعطيكم جوائز أخرين اللي هما هذه ليش عندك اليوم.
2: عنا ثلاثة تذاكر لحفل افتتاح مهرجان المنستير الدولي إن شاء الله باش نكون في نقطة خارجية
0: ونمشي نمشي حاول خلي يتلموا العباد لل
2: لا مش مش مو عندك تو عندك تلموا كثر بحكرها ما
1: تبرد شوية
2: تبرد شوية الدنيا إن شاء الله باش يكون عنا ثلاثة تذاكر لحفل افتتاح
3: مهرجان أول واحد يجيني الباب لذا نعطيه ثلاثة تذكر.
2: لا
1: خلي لهذي اللي يخرج يحاول طبعا بعد نشوفوه وين ماشي وراه يستنى فيكم. ثلاثة تذكر لافتتاح مهرجان المنستير الدولي نهار الاثنين
3: اللي حي
2: عارض موسيقي 150 كمانجة
3: 150 كمانجة بقيادة
2: طبعا بعد شوي نعطيك الاسم باش ما نغلطش في اسم السيد شبه في بالي
3: دليل الدعايه الكبيره لافتتاح المهرجان
2: اي لا
1: بالحق هو معروف عازف كمان تقريبا زويري اما تنزيدوا نثبتوا بعد الاسم باش هكاك كما قلت هذه اللي ما نعطيوش
3: والدليل قالوا له
1: الاسم غالب 73 460 800 زادت تنجموا تعطيونا ارائكم تنجموا تشاركونا الحوار في الاخبار والمواضيع اللي باش نطرحوها اليوم. بالطبيعه الكلمه الان للمايسترو

0: عين على العالم.
1: عين على العالم، هذه الفقرة الأولى متي أنا يظل تعودتوا بها الناس اللي تابعتونا. مرحبا بكم في عين على العالم، نرجع على الأخبار اللي أثارت جدل الجمعة هذه، وبالطبيعة كل من أصدقائي كل واحد فيهم اختار خبر. باش نعطيكم فقط العناوين الكبيرة. أوروبا باش تحط كاميرا داخل السيارة مركزة على السائق متاع السيارة، هذايا ناس تعتبروا بداية للرقابة والمراقبة متاع الشخص هذايا وترفضوا، وثم ناس تقول هذا في حماية وماذا بيها تمشي فيه. هذايا من المواضيع المهمة اللي باش يحكينا فيها بعد شوية شمس. قبلها هي باش نحكيوا على الموت الرحيم ولا المساعدة على الموت، وهذايا زادة من النقاشات الأخلاقية السياسية الدينية القانونية اللي أثارت جدل كبير في العالم. الحقيقة هي مازالت تثير جدل كبير، وأيضا في فرنسا والبرلمان الفرنسي مؤخرا صادق على القانون هذايا، وهذا زادة يثير جدل كبير هو باش يحكيوا لنا عليه بعد شوية زملاء، باش يبدأ به أكيد حاتم. أيضا اخترنا لهذيلي باش يحكي لنا على إنقاذ مش روح بشرية اليوم، روح حيوان اللي هو الحمامة. صارت الحكاية هذه في الولايات المتحدة الأمريكية، باش يحكي لنا كيفاش تصرفوا معها، كيفاش تدخلوا باش يحميوا الروح هذه من الموت. قبل بالطبيعة ما نرجع لزوز نقاط الكبار اللي هما الكاميرا والحمامة كان صحة العبارة، باش نبدأ مع حاتم، عندك الكلمة حاتم.
2: شكرا ليك. منعش فقرة، نبدأ بالفقرة عين على العالم. الموضوع كما قدمت له عواطف، فرنسا ولت مؤخرا أحدث دولة أوروبية تمشي في اتجاه أنه باش تقنن المساعدة على الموت في المجال الطبي، أو في مفهوم آخر الموت الرحيم. نعرفش، حبيت عنوانته نهاية الحياة في فرنسا، تشريع جديد. الانفوغرافي هذه خدمناها،
1: نهاية الحياة لمن يطلبها،
3: لمن يشوفين على فيسبوك الانفوغرافي هذه
2: خدمناها
1: باش
2: نقربوا للمواطن.
3: الناس اللي تتابعوا نصفولوا كما كورة، كانوا خلينا سناب حتى تنقل لنا التصوير
2: إذا كانوا يتفرجوا فينا. المشروع هذا القانون هو توا صادق عليه البرلمان، وتوا يستناه وبعثوه بما يعبر عنه المحكمه الدستوريه حتى لين ياخذوا يعني الموافقه النهائيه. باش نحكي على القانون هذا، يعني المحتوى نتاعو. القانون هذا فيه شروط اساسيه، يلزم يكون مرض عضال، ويلزم يكون اللي يطلب يعني المساعده على الموت يكون بالغ ويكون واعي، خاصه يكون قادر على التعبير وعنده حريه التعبير. فما اجراء اخر في القانون اللي هو التحقق الطبي، يلزم يكون فما طبيب يتحقق من الشروط اللي كنت نحكي فيها، ويكون بعد هذا يتعرض على لجنة طبية في فرنسا ديما نحكيه تقيم الملف هذا، وبعد في الأخر يتخذ القرار النهائي اللي هو ياخذه طبيب وحده، فهمت؟ وبعد علاش هو تسمى قانون المساعدة على الموت؟ خاطر حسب ما عملت البحث فما فرق بين الموت الرحيم والمساعدة على الموت. المساعدة على الموت هو اللي يحكي فيه قانون فرنسا. على فكرة فرنسا يعني جت بعد كندا وبعد بلجيكا وبعد هولندا وبعض الدول الأخرى، في بعض الدول الأوروبية
1: يعني
2: حتى في الدول
1: اللي
2: هما صادقوا عندهم قوانين تنظم الحكاية هذه. سواء موت رحيم أو مساعدة على الموت. احنا خلينا في موضوع نتاع فرنسا اللي هو المساعدة على الموت. يلزم يكون المريض عاجز انه يعني يقوم وحده، يعني علاش مساعدة على الموت؟ أني كطبيب باش نساعدك باش أنت يعني على الموت، يعني يعطيك الجرعة وأنت تخدم على الجرعة هذه أو أنت تستهلكها باش تحد يعني من العذاب أو من
1: تنهي رحلة العذاب مع المرض اللي هو يعني منه. نعم،
2: عكس أنه الموت الرحيم اللي هو حسب القوانين زاد في بلدان أخرى، الموت الرحيم هو أنك أنت تطلب باش تاخو يعني الجرعة، والجرعة النجم يعملها طبيب مش انت. معناه الفرق بين المساعدة على الموت والموت الرحيم انك الطبيب يساعدك باش، وإلا الطبيب يقوم بالعملية. يعني فما الزوز،
1: يعني إذا كان مساعدة على الموت حسب
2: راهو طبيب
3: في الزوز هما طبيب،
2: طبيب في الزوز،
3: في الزوز هما طبيب. فما المثال الأول الموت الرحيم، أن يسقط حصاني فيكسر رقبته ويصبح يتعذب لوقت طويل فيقوم الفارس بقتل حصانه، هذا الموت الرحيم. وهو يقوم به شخص آخر. وفما القانون هذا اللي هو مازال ما هوش نهائي، أما هو ماشي للمجلس الدستوري كما قالنا الأستاذ حاتم، والمجلس الدستوري كله معينته السلطة وتابعين ماكرون، يعني سيصوت
4: كما المحكمة الدستورية اللي عنا اللي مازال المحكمة الدستورية
3: إن شاء الله ما نعملوش كيفة بلاش ولا اللي عندهم يا صاحبي بلاش على خاطر ماكرون في 14 جويلية قال لك باش يتفرجوا على الاستعراض لازمهم كيو ار كود. ما زاد خبر
1: نرجع يا شمس،
3: ما هو بيدو ما سيطر على الناس وين تمشي وين تجي وقتش تموت.
1: صحيح.
3: كيف كيف هذا حالات الناس اللي فدوا من الحياة وفما شروطهم تنحكيوا فيه بعد في نقطة
4: في التعليق يا شمس. نعم ديركت في التعليق على الموضوع.
3: لا مش في التعليق باش نوضحوا كيف كيف يعني في هناك طبيب هناك طبيب سيقوم بقتله في فرنسا وفي أوروبا سابقا كان كطبيب يعمل كيما هكا يشد في الحبس ويضرب 10 و20 سنه في السجن.
4: على ذكر الحبس باش على ذكر الحبس راهو المريض ينجم في ظرف 48 ساعه يتراجع على القرار نتاعو.
1: عنده
4: 48 ساعه يتراجع وعنده زاده كي تصير العمليه حسب القانون الفرنسي ديما نحكي لك كي تصير العمليه فما لجنه تراقب زاده بعد العمليه اسكو صارت حسب الشروط اللي نص على القانون ولا واذا كان ما صارتش حسب الشروط يتحل تحقيق ويتعاقب حتى اللي معناتها الفريق اللي عمل او الطبيب اللي عمل العمليه. نقطتين اخرين باش نزيد مع وقت باش نفهم على فما شروط هذوما كما ذكرتهم اغلب الشروط ان يكون واعي يكون يعني هو اللي يطلب في كرجعت الاعلان العام لحقوق الانسان ما يعطيش الحق في الموت، يعطي الحق في الحياة أكهو والحق في الموت ما هوش موجود. يعني إذا كان باش نحكيه بمنطق حقوق الإنسان والحرية فما بعض الدول الأخرى اللي تجرم راو الاعتماد سواء المساعدة على الموت أو الموت الرحيم نزلت فما الدول تجرم الموضوع ده. هذا هو جبدنا الموضوع موضوع على مستوى الدولي خاطر فرنسا انطلقنا منه، ولكن فما زاد نقطة أخرى يمكن حتى في النقاش طول نحلها في الدول الإسلامية كيفاش الموضوع.
1: أكيد أكيد ثم أبعاد أخرى اللي هي خاصة بين ظفرين البعد الديني اللي هو
3: يدخل الموضوع. السؤال مريض الزهايمر
4: على فكرة قاعد مريض الزهايمر
3: خلاتك أسئلة نتقل في البرلمان مريض الزهايمر يا حاتم ينجم يطلب وفاته ولا لا؟
4: موجود في بعض في القانون هذا لا، اما في بعض الدول الاخرى
3: لما هو هذه
4: المرض اللي هو الزهايمر واللي هو
3: الحاله النفسيه الخايبه
4: تنجم يدخلها في الموضوع هذا.
1: خلينا نسمع قراءتك شمس تفضل.
3: شوفوا القانون هذايا هو خطوه اخرى من خطوات الوكيزم الخطيره اللي دخلت لفرنسا، كانت تشاهد في افتتاح الالعاب الاولمبيه باشكال غريبه وعجيبه، اليوم ولات قوانين. وهذايا ماهوش الخطوة الأولى، من 50 سنة التالي تم بداية سن القوانين القتل بدعوى قانونية، لأنه في نعرف احنا مرض التريزومي الله يعفي بينا ناسنا ومحلاهم صغار اللي عندهم أنا نعتبرهم وكأنهم جزء من الجنة. هذوما اللي تلقاهم والديهم ساعات تحبهم الحومة كلهم تحبهم في فرنسا حتى كيبدأ عمره في كرشمه 9 شهور ويكتشفوا اللي هو عنده تريزومي يقتل، يعني يتم انزال الجيني من 50 سنة قانون قديم. هذاك علاش كي تمشي لفرنسا ما تراش المرضى او انا ما نعتبرهمش مرضى الناس اللي عندهم تريزومي.
1: كانت تريزومي في... ولا العاهات الكل بالنسبه
3: لي هي عاهد هي اذا القانون يقول هو اذا في التحليل شافوا اللي فما مرض مزمن باش يكون فينجموا يقوموا عمليه انزاله. تقول لي فما ثقب في القلب الى اخر ذلك في نقاش
4: هذا في البدايه
3: الصدمه الصدمه اللي عندها 50 سنه في انك تنزل تقتل طفل خارج الوقت القانوني على خاطره عنده تريزومي وقادر على حياة طويلة وقادر على أنه يكون مبدع وقادر على أنه المرة هذه تم توسيع القانون في مجتمع في تفكك أسري وفي مشكلة متاع ليزيباد. ليزيباد هي الأماكن اللي يسكنوا فيها المسنين واللي وقعت فيهم مشاكل كبيرة اللي طلعوا يأكلوا مرة برك ويتبدلهم الحافظات مرة في اليوم إلى آخر ذلك. بالطريقة هذه أنا سألكم سؤال، يعني عندي برشا انتقادات، هذا قانون كارثي واكيد لن يبقى في فرنسا. ذكروني هذا القانون سيجعل اليمين ينجح في الانتخابات القادمة.
4: هو يبدو انه شمس في اطار عركه سياسيه
3: اليمين لم يصوت
4: جدل سياسي
3: قلت لك هذوما اللي صوتوا هما ليه وكيست ما معروف بنظرية الووك. آه الإنسان ما يعرفش روحه وهو رجل ولا مرأة ولا قطوس ولا كلب ومش مفدلك لأنه هذا هي نظرية زادة وهذا قاعدين يحضروا له في قانون اليوم زادوا في في العروس الفرنساوي يفتحوا العروس ويكتبوا يال يال هو التروزيام فيرب اليوم اللي قريناه الكل معاش عنده قيمة قرينا إيل وآل تويك فما ثالث اسمه يال يزمنا نعاود الدراسة النقطة اللي نحب أقولها لكم باش تفهموا الخطورة قانون الفرنساوي كقانون التونسي يمنع الإنسان أنه يكتب رزقه في مرض الموت ما هو حكرا لله الإنسان كي يتبرع الولد الكبير اللي عايش في داره
1: وإلى آخر
3: ذلك القانون يقول نعم. إذا كان المرضى هذيك جات متصلة بوفاته فتعتبر مرضا للموت وكل إجراءاته القانونية كديك غير قابلة للتنفيذ يعني نحيله أهليته الإنسان هذا اللي نحينانه أهليته باش يكتب كرهبة ودار هل عنده أهلية هو موجوع وبعذب باش يجي طبيب في أذنه يقول له تحب نرتحك عن فلان ولا متنطون فلانة أو مسيو فلتان وخاصة إذا الأولاد يحطوا كل ثروته اللي هو خلاها لأنه يعملوا تقاعد اليوم تاخذها الشركة اللي هي باش تخليها عنده في الليباد حتى لين يموت مقابل 3000 أورو اللي هو خلاهم خاصة كي الشركة تولي من الطبة والفرملية تابعينها ويجي على أذن المريض ويقول له شرايك نجم الرتحك ولا ما رتحكش نعم. الإشكال الأصدم من هذا هو أنه نرجع الأطفال اللي عندهم الثلاثية حتى هما وقت البلوغ بإمكانهم طلب الوفاة البعض يقول كما حاتم ما يشاوروا الوالدين وما يشاوروا الوالدين إذاكم تعرفوا اللي بمثل هذا القانون ما جمع الفات حكينا على إيلون ماسك باش تعرفوا الراجل ناقم على العالم وما فيه الغرب تحديدا واللي هو كيست هذوما تحديدا إيلون ماسك أصر اللي ابنه القاصر ما يتمش تحويله من رجل إلى امرأة وبعث كل المراسلات وعمل كل شيء ونقله له إلى دولة زايد نسميها احنا باش عملوا العملية دون وعي والده وإمضائه أو أمه أو احنا دخلنا في ثنية تو بتاع انت متكلف ياسر على الصندوق التقاعد للدولة بتاعك معناش برشة شبيبة قاعدة تخدم باش تنجم تداويك كي تتعب
1: ايوه
3: وباش ما نطولش عليكم راهي يعني الإنسان اللي يتفرج على جلسة البرلمان اللي عنده 3 أيام يظهر لي
4: أربع أيام
3: وتشوفوا كبار رجال السياسة والأطباء إيش قالت والإمكانيات اللي في نفس القانون متاع الأشخاص اللي يسمح هذا القانون بل أكثر من هكا اللي الأطباء كيف يرفضوا بش يكونوا سانكسيوني بمعنى مش يعاقبوهم مبدئيا يقولوا له ارتاح ارتاح معناها ما عادش يخدم ويجي طبيب آخر ينفذ
1: يظهر لي برشا جدل الموضوع هذا ليه عندكم
3: هذه دول حقوق الانسان ما هذوما اسمه طرف حقوق رؤوسهم ويقولوا نعم. نعبر على قلقنا على وضع حقوق الانسان في الجزائر ونحن نأسف لوضع الجزائري في مصر ونأسف لوضع الاطفال في السعوديه
1: انتم اللي تسمعوا فينا نحزن لوضع تعطيونا رايكم على صفحه اذاعه المنسير اذا كان انتم مع القانون هذا قانون القتل الرحيم او ضده وعليش مرحبا بتعليقاتكم الكل على صفحه نذكر بمسابقة اليوم المسابقة اللي هي آخر أو أعلى درجات حرارة
5: أعلى درجة حرارة عاشتها جمهورية تونسية البارح والجائزة امتعنا هي قيمتها 100 دينار حب شمس من إذاعة المنستير والاحتمالات والاقتراحات هم ولاية قيروان ولاية زغوان وإلا ولاية باشا

0: عين على العالم.
1: خبرنا الثاني في عين على العالم اليوم، أوروبا باش تحط كاميرا داخل السيارات لحماية السائق. هذا بين ظفري، ثم شكون يراه مراقبة للسائق. باش نخليه الكلمة عن شمس.
2: هو باش نبدأ دقيقين، بداية من نهار 7 جويلية 2026، أي كهربة تتشرى من الاتحاد الأوروبي فما كاميرا تخدم وترى ليلا نهارا، معناها انفراروج تنظر إلى السائق فاش قاعد يعمل، فاش قاعد يتحرك، تلفت يتفرج على الطبيعة، يقبل في طفلته بجانبه، يمس في الراديون،
3: وهذه حل الباب وخرج
2: كل شيء. لا وانت تسوق، وانت تسوق
1: يعني يضم شمس السيارات القديمة ولا الجديدة باش نفهم.
2: بارك الله فيك. قانون كان يقول ابتداء من سنة 2024 كل شركة باش تدخل بسيارتها أو بطراز جديد تطلب ترخيص باش تدخل به لأوروبا لازمها شركة هذية تحط التكنولوجيا. بمعنى كانوا الكراهب القدم تنجم شركة خذات الترخيص قديم، شيري ولا بي واي دي مثلا أو فولكس فاكن، سيارات اللي نعرفوها. ما كانش قانونا مجبور. من 6 جويلية أي كهربة تتباع جديدة ما عادش يهمنا شو أخذ ترخيص مش أخذ ترخيص، وأخذ ترخيص سابقا، لازمها الكاميرا هذه محطوطة على وجه السيد السائق. الكاميرا باش تكون موجودة بنوعان، إما موجودة وينك نهبطوها باش نعملوا
3: الشمس، نغطيهم
2: الشمس، نعرضها على الشمس، فهذيك باش تولي هي ثابتة وتتحرك الدائرة متاعها، باش تولي ثابتة ديما فيها الكاميرا، واللي تغطي ولا تطلع ديما باش تقعد انت تتشاف فيها أو في الروتروفيزر. ولهنا خلاو للمصنع إمكانية الاختيار، على خاطر وهذه مسألة دقيقة في البيعة،
1: أيوة،
2: على خاطر وقت اللي يحطها على السائق متنصفة كرسيه أمامه، بمعنى قدام الفولون الفوق، فما إمكانية تويكة هما ما يشوفوا كان في شكون يسوق فقط. أما هو على الأقل عنده سرية شكون راكب التالي، صغاره، مرته، إنسان ما يحب شكون يشوفه ولا غيره. لكن إذا تحطت في الريتروفيزور هي ترى الخمسة ناس اللي راكبين فاش يعملوا، يبدلوا في حوايجهم، يعملوا في المكياج اكسترا. بطبيعة الحال إذا كان مرأة تسوق وتعمل مكياج السيارة تقوم بتسجيل المخالفة إلى آخر ذلك وتنبيهها. اليوم القانون مازال في عمليات التنبيه،
1: يعني هو ماشي في اتجاه أنه باش يتطبق.
2: هو لا، هو يتطبق تو، هو تو أنت تشري كهرباء فما كاميرا تشوف فيك،
1: هذا خرق للخصوصية ولا؟
2: والله انت حر في النقاش. انا الخبر هو
3: الخبر هذا يخص السيارات اللي اصحاب سيارات ولا اللي مثلا سائق عمومي ولا في مثلا
2: اي كهرباء، اي سياره، اي اربع جالي
3: اللي يسوق، حتى اللي عنده تاكسي، حتى اللي عنده في
2: اي اربع جالي تتشرى نهار 7 جويلية الى المستقبل من سنه 2026 من اوروبا، اذا توصي قريبك يجيب لك كهرباء ومازال ما شراهاش باش يجيب لك فيها التكنولوجيا.
1: واضح
2: التكنولوجيا فيها الكاميرا هذه
3: تعدى التكنولوجيا يعني في الديوانة ولا كيفاش؟
2: لا هو سؤالك مهم. غدوا اشتبعوا الدول الأخرى ولا إذا الأوروبيين عملوه جماعة حقوق الإنسان بكري يقتلوا في اللي يحب يموت وفد من حياته، خطر بكري بقول نازل اللي مريض نفسيا اللي يحب يموت يموت. أي لا ما رجع، ما دخلوا بعضهم. يعني هي اليوم يحكم فيك قطش تتولد وكيفاش تعيش وكيفاش تموت وكيفاش تتحرك داخل حياتك، خطر. هو فما قانون آخر زاد منع المال، ما زال ما تصدرش منع المال السائل، معناها لازم تكون عندك مال رقمي إيه باش كنزل على فلسة يوقفك ما عادش تشري حتى بقيت. اليوم المشكلة هي في الكراهب هذه في الخصوصية.
1: اي اما شمس اعطينا علاش عملوا هالنظام هذايا،
3: يعني شنو المغزى؟ شنو
2: هما قالوا النظام هذايا باش يحسب لك عينيك نمط، خاطر فهم فيهم ذكاء اصطناعي الكاميرات، مش اي كاميرا، مش كاميرا ب 100000. كيف انت عينيك تذبل هي تزمر لك وكان لازم تاخذ قياده وتكيل. هي اليوم في اللحظه هذه السيارات هذه باش تعمل بيب في كل مخالفه تعمل، ليش كيف احنا نلبسوا سنتور ونحيو سنتور ما نلبسوهاش، تبدا تعمل تيت واضح ولا لا؟ اليوم انطلاقا من نهار 7 يعني قانون بدا 6 باش تولي الكهرباء تزمر في كل مخالفه انت تعملها.
1: يعني قاعده تسجل في المخالفات
2: عندك انت، عرفت كيف يبدا يهبط لنا رادار من لول جديد لبدان، تبدا حمله تحسيسيه ويمشي شوقي ينقل وكذا يعاقبوا حد وقتها. وقتها يقول لك راك انت تمشي على 200، تمشي على كذا، حط الحزام، تمشي الإذاعة والتلفزة يتبدل القانون. معناها اللي قاعد يقع في أوروبا تو هو مؤكد اللي سيليه المخالفات الآلي. هو في حماية كبيرة لأرواح الناس من حيث الحماية
3: بقطع النظر على الخصوصية.
4: مش مهم الخصوصية إذا كانها برخيصة مرحبا نحل لايف يخلي يتفرجوا فيه الناس كل فايدة توصل لتونس كراب رخيصة. خاطر نشوفوا في الأسعار متاع السيارات ويشاطرني رئيسي دايما نوجه له تحية راهو معات أسعار خيالية أسعار متاع سيارات مستعنة خيالية
1: سيارات
4: مش مشكلة مش مشكلة
2: إذا تفكر في سيارة تيجو جديدة إذا تفكر في التيجو جديدة اللي هبت التوتو عند 4 شهور $20,000 $20,000 داكورة كلها بلاستيك كارثية تعمل 200 كيلومتر بالسيف إذا دخل اللوتوروت بتخرجش في تونس.
4: أنت بالنسبة لك 20,000 أورو رخيصة
2: بنفس السون هذايا تمشي الماركات الصينية زايد نسميهم لك 4x4 واخذين أعلى علامات جودة السلامة في وسطهم الكاميرات 360. وشنو نظريتنا احنا للكهرباء مادام زلنا نشيروا في كراهب؟ فولكس فاجن الأسبوع اللي فارت وقفت تصنيع 5 من أشهر سياراتها التاريخية اللي ما زلت تصنع فيهم باكو بمعنى زايد سميه لكم مش تصدموا كتشوفوا اللي ما عادش تصنعوا. احنا عنا غرام بصنعان بشراء الأثار يا هذي.
4: أي نحبوا الأثار
2: والله نحكي
4: على قد
3: جيوبنا
2: احنا في تونس نحبوا الكهرباء القديمة فما إنسان تسأل ويقول لك أنا
3: مش نفس السيارة اللي تتباع مثلا في الأوروب يجيب لك أنت تحبك هيك باش يعطيك المرشي القديم نتاعو اللي بلاش كاميرا واللي أنت قلت لي شوف التاريخ مش نفس الكهرباء الأوروبية تتباع لتونس ولا تتباع للجزائر ولا تتباع لل ماكش تلقى أنت كتونسي مثلا شركه فرنساوي مش تبيع لك كيما تبيع للفرنساوي.
2: هذه اللي حكي على حاجه اخطر. حكي على كراهب دخلت لتونس عندها 20 و30 سنه تجي تشريها اليوم يغمن عليك من سعرها
4: اكثر من حقها.
2: عمرها 20 سنه وهي ب 30 مليون وكراهب اخر صيحه. معناها الكراهب اللي انا نحكي
1: تو تبعدوا بينا راكم على الموضوع خليونا هذا موضوع اخر.
2: يجيكم ربي يجيكم جبت هو
3: يجيكم ربي احنا رانا نسينا ما نوقفوش
1: في موضوعنا. انسي الهذيلي مع
4: مادام رخيصه مع تبدا رخيصه مع
1: اما مش غاليه
4: لا مش زايد. انت اليوم بتحكي تقولي خصوصيه انت مواطن تونسي وفر له ساعه كهرباء في المتناول كهرباء عائليه مساج خلي يتفرجوا فيه امه لا اله الا الله ما يقلقوش
1: الفائده
4: فائده تكون على قد مكتوب على قد جيب وتشوفوا السيارات المستعمله اليوم راه مختار على الكياس اختار
2: هو بدلنا الموضوع هذاك علاش انا داخل في موضوع باش كي يعوج فينا نعوجوه. اما يا سي الهذيلي تخيل انت زوجتك تسوق في سياره والا بنتك تسوق في سياره وانسان اخر من داره يدخل يحل الكاميرا ويسمعها ويراها وهي في كامل الخصوصية تراها انت عادي عادي على خاطر
4: مش على الأدار احنا
2: هنكمل الخطوة باش نفسر لكم احنا علاش القانون اليوم يقول وهذا مهم الكلام ومتسمعوه كان في ذات مستير علاش القانون يقول اليوم بكل غرور زاد علاش القانون اليوم يقول اللي مازلت عند سيارتك الفيديو معنا تكلمك انت على خاطر مازلنا في عالم التكنولوجيا في تقنية IPv4. IPv4 هي كي ندخل على الانترنت تولي الانترنت بتاعنا 292.255 متكون من 4 أجزاء من 4 أجزاء معناش قد سكان العالم إمكانية نعطيه IP-ات. التكنولوجيا اليوم اللي قاعدة تركب ولات IPv6 معناها كل مواطن فينا بشي يولي عنده 10 IP-ات خاصة به وأكيد فيها سيارته
3: يعني رقم انترنت يتسمى.
2: إذا هو محكم عليك باش يحط كاميرا وهي تشوفك وغدوة تولي فما انترنت واللي هو يشوفك فنفترض أنت عملت جريمة كبرى متفقين ينجم يوقفك وباهي فنفترض أن أنت معارض
1: كيف
2: جاك بوتو في أوروبا وقلت كلمة تقف سيارتك على العمل ويقف كارتك البنكية على العمل وتتوقف كلك رقميا
1: يا شمس ما شاء الله عليك خلينا
2: نكمل برشا احنا نقولوا في اخبار في برنامجنا
1: لا مهم ياسر الوقت هو اللي يحكم فينا الناس الكل على خاطر مازال عندنا اخبار اخر في فقرتنا الاولى لكن حبيت نقول لكم العقل التونسي شنو يقول باش نقول لك العقل التونسي اللي توا اشار لي عليه ايمن ونقدم له تحيه بالمناسبه شو يقول لك ايمن فسخها قبل ما تمشي الفيزيت وبعد عاود ركب السلام عليكم
3: حل
4: جاي مع التونسي انت
2: جاوب الصاجي

0: أسماء بن أحمد يظل بتوزيع جديد. هذه أغنية صابر الرباعي اللي بدأ بها في مسيرته، لقيتها غزرت لي أغنية حلوة برشا. يعطيكم الصحة على الاختيار لهذي لي توا.
1: أي للي
0: باش يحكي لنا على حمامة.
1: حمامة حمامة حكيت
0: مش شكل حمام الكلي القمح حكي العامة.
1: لا لا
2: الطب
1: ولا شيران الكلي الحساس. لا مش جوية ذوك
0: مش جو كيف حمام.
1: حكيت اليوم صار في مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واللي صار ما يتحكيش برك لازم يتشاف زادة هيك. على جبت لكم الفيديو اللي تنجموا تشاهدوه من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير من قناة فوكس الإخبارية. الحكاية ما فيها إنه صار حادث سير كهرباء عادية تحرقت، جات الحماية في الوقت طفوا النار وما فما حتى إصابات، وهما يخدموا على رواحهم. فما حمامة تجيب حذاء وعلاش خطر ذاق عليه أنفس من الدخان اللي استنشقته جراء الحادث. وفي الإبان يقوموا رجال حماية بإسعاف الطائر، يحطوا له أكسجين من خلال قناع صغير على قد منقار ويا شمس، معناتها كل شيء موجود متوفر. الشيء هذا اللي يعاونه باش يرجع يتنفس عادي، وكي رجعت فيه الروح استرجع طاقته ورجعت الحمامة طارت. موضوع سيء ما في حد شيء. الفيديو هذا لقى انتشار كبير حول العالم، أما اللي يوجع القلب الحق كنشوفوا حال سبيطاراتنا وخاصة الاستعجالي في بلادنا، وتشوفوا الفوارق. الناس تحترم طائر نجدته، وإحنا صفوف من المواطنين من الصباح شادين الصف على تصويرة وإلا على فيزيتا وإلا على دواء، وتشوفوا تشوف يتلفتوا لكش ولا يكلموكش. ذنبك الوحيد إنه ما عندكش فلوس، وحتى كانك محظوظ وعندك فلوس وتلقى شكون يتلهى بيك في احدى المساحات الخاصه، تنجم وانت متبلج يصوروك يهبطوك على التيك توك عادي. ولات في بلادنا الوضعيه هذه، ممكن فيديو الحمامه ما عنده ما يغير في واقعنا، اما يخلينا نتمنى انه يجي نهار يتم اعتبارنا في بلادنا مواطن بصفه انسان. هذا هو موضوع
3: تلك حكايه.
2: أيه. وتلك حكايه تقول انت
3: اسمعوا وتلك قضيه
0: خليني نقول له الساعه ملاحظه مهمه. وكل عادة ذكرني بها أيمن، ما شاء الله عليه فايق أيمن، ما نجيبش نحطه في الكرسي اللي مقابلني.
3: ونجم يتكلم غادي
0: نجم يتكلم. قال لك كل عام الحماية المدنية أنقذت فتفاتة، تذكرها فتفاتة
1: نتفكر
0: في القطوس.
1: مش نحكي على أرضه أنا لنا نحكي على كل شيء من جهز ونجمه نجمه حتى يتم تسويقه
0: من باب المثال لما كلمت
3: كايرو كايرو كايرو هوكي كاك الفرقة المصرية تغني تلك قضية وتلك قضية، ينقذ سلاح بحرية ويقتل كائنات بشرية في غزة.
1: أي كاريوكي أنت شوف زاوية نظر أنك
3: أنا لا شوف نفصل بين أي وهذيك الحقيقة وهذيك الحقيقة أي. يذبحوننا يقتلوننا وبعد احنا مغرومين بأنقذوا المالة، لكن كلامك الثاني صحيح. فهمتني في كلامك الثاني في بالعين والعقل يجي قد قد الاخبار تقول واستعدادات كامله ونشد الصف للتفقيل، لكن ماهوش كائن افضل مني. الامريكي هو مجرم منذ دخوله لارض وقضاءه على 50 امه مختلفه كانوا يسكنوا في الولايات المتحدة الأمريكية باش عملوا 50 ولاية. اما من حقنا كتوانسة باش نمشيوا للاستعجالي ونلقاو الابتسامة ونداوى والروحو مش الكلينيكات كما تحكي انت. احنا ما خلطنا
1: لا ولا يتصوروا في التيك توك ولا هابطين بنجي في التيك توك
2: كل شيء ولا يتصور كل شيء.
1: صارت حادثة بالحق مؤسفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنة عادية في بيت العمليات وتم تصويره وهي مبنجة.
3: خاطر في الكلينيكات يظل ما ياخذوهمش على شهيدهم، ياخذوهم زاد على شكلهم على الكاستينج. معناتها نحب نكملوا تمشي تلقى روحك انت في عالم من الحوريات مش من الاطباء والملائكة.
2: كل شيء موظف للتجارة.
0: اما ما يتنافيش هذا، اذا كان ثم حوريات راه يلزم ثم اخلاق.
1: اخلاقيات مهنة يعني.
0: ثم اخلاق تربية وثم اخلاقيات مهنة.
3: لا اما ما هم مش افضل منا تونسي لتونسي العربي ما همش خير منا.
1: زاويه النظر هذه تحترم نقولوا، اما لازمنا نفصلوا ما بين الشعب والحكومه.
3: انت صحيح لا شعب مجرم باتم معنى الكلمه، تفرج على برامجه واقرا كتبه
0: فيها حديث هذا يا شمس فيها حديث.
1: لازمنا نفصلوا.
3: نعطيك نسبه الجريمه في الساعه في نيويورك، في نيويورك في اي عمل سينمائي اذا كان مش كل دقيقتين يعديه حس نتاع اذا كان ما عملهاش المخرج عمل خطا رهيب
1: مهني.
3: اللي يحب يتفرج على بلال فضل انا يعمل لايف في نيويورك يشبع على الاخر الايمن تشوفوا كل اقل من دقيقه فما امبيلونس متعديه فما حادث قتل. لا عاد ما نبداوش هما
1: نحكيوا على مدينه فيها 10 مليون نسمه زاد
3: وانقذوا
0: نحكيوا فيه الموضوع مازلنا مواصلين معاكم بعد موجز الاخبار. رانا باش نرجعوا باش نمشيوا للفقره الثانيه نتاعنا اللي هي موضوعنا الرئيسي نجم نقول مش الرئيسي الثاني لكن مهم برشا اللي هو اليوم
2: برشا عقل
0: يهم الناس كل اللي تسمع استيك وقطع التيار الكهربائي. تناطيكم برشا تفاصيل بعد ما يقدم لكم الهادي عزيز الاخبار. اقعدوا معنا
4: في الليل تقلقوا بساعات المطارات يتعيطوا فتعيط نتفجعوا تصير حتى مراه حبله ولا قد ان نتفجعوا حتى من
5: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
6: خبر ورا خبر
7: الموجة ورا الموجة
6: جديد كل نهار
7: الموجة ورا الموجة.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الرابعة للأنباء. نفت الهيئة العامة للسجون الإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المساجين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، وقالت أنها تعتمد منظومة كاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه وللتيار الكهربائي. وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ولمؤسسات الدولة. هذا وجددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين لتأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها رامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وأنصاف البغديري، وطالبت محكمة الاستئناف بتونس بمراجعة الحكم الصادر في حقهما وضمان حقهما في الدفاع والترافع في إطار محاكمة عادلة تستجيب لكل ضمانات التقاضي. وقالت نقابة الصحفيين أنها تفاجأت بصدور حكم عن محكمة الاستئناف بتونس يقضي غيابيا بسجن حمزة البلومي وأنصاف البغديري لمدة عام وبخطايا مالية على خلفية شكاية تقدم بها رئيس المؤقت السابق منصف

0: مدينة سوسة يوم الجمعة 25 جويلية على الساعة 10 ليلا بساحة بوجعفر بمدينة سوسة وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لكارنفال أوسو. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 5، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ،
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
5: إن لاكل عين لاقل،
6: عين لاقل مع عواطف جبالي،
5: عين لاقل
6: مع شمس الدين هلال،
7: عين لاقل
6: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم من جديد، انتم في الاستماع الى برنامج عين العقل ديما على موجة اذاعة المنسير. تنجموا تابعونا على صفحة الاذاعة والا على اليوتيوب ولا معنا توا مباشرة على 73 460 800. مرحبا بكم الكل. قبل ما نرجع للفقرات نتاعنا باش نمشيو الفقرة مهمة برشا باش نحكيو فيها عستيك كما قلنا، قبل هذايا باش نعطي الكلمة لهذيلي خاطر لهذيلي قاعد يتبع في المسابقة. أنا مسابقة
1: ما شاء الله ما شاء الله، معناتها في إطار مواكبتنا لآخر أخبار الأسبوع نعملوا ريكاب كامل للأخبار في الجمعة هذه من خلال برنامج عين العقل. طرحنا سؤال على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير وتنجموا تخليوا تعليقاتكم اللي تجاوزت الحقيقة 800 تعليق وقرابة 1000 تعليق، قرابة 1000 تعليق على سؤالنا لليوم: أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس إن كانت ولاية القيروان، ولاية زغوان ولا ولاية باجة؟ ما عليكم كان تكتبوا كومنتير تخليوا فيه الإجابة صحيحة، وبنسبة 99% الإجابات كلها صحيحة. إن شاء الله ربي يلطف بينا في موجة الحرارة.
2: نقسمها 100,000 على اللي جاوبوا صحاح، نكونوا عادلين كيك مش خيرة
1: باش يكونوا فايز بركة معنا. لا باش يكون فايز بركة
3: والجائزة.
1: تفضل حاتم.
3: والجائزة
1: الجائزة 100,000 كاش، 100,000 كاش من إذاعة المنسير.
3: يا سلام،
1: 100 دينار كاش
3: خلص الكراب الضوء.
2: انت قلت حب خنز
3: نقعد. عجبني الكاش خاطر كل واحد وشهوته.
1: اي صحيح صحيح، هاك علاش نقول لكم مازالت المسابقة مدرسة.
3: نشكروا إدارتنا
1: وهو كذلك،
3: هو ربي قال إن شكرتم لازيدنكم.
0: أيه. أكيد باش يزيدون
2: إن شاء الله تزيد.
1: إن شاء الله
0: نزلنا مواصلين معكم راو تنجموا تشاركونا زيدا أنتوما وتبعثوا الإجابة نتاعكم. عاود ذكرهم بالسؤال:
1: أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس، ولاية القيروان ولاية زغوان وإلا ولاية باجة؟ تنجم تخلي التعليق نتاعك من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير لنهاية حصتنا باش تتعرفوا مستمعين على واحد باش يكون فايز معنا اليوم كما قلنا جائزة مالية قيمتها 100 دينار. ألف مبروك مسبقا للفايز نتاعنا، وأكثر ما يمكن من لي كومنتير نتاعكم تخلي حظوظك أكبر بالفوز معنا في هذا العدد الثالث من عين العقل.
0: أكثر واحد باش يخلي دي كومنتير هو اللي باش ياخذ 100 دينار. هاو شنو باش تسمعوا بعد شوية؟
4: تقلقوا في الليل، تقلقوا بساعات المطارات يتعيطوا فتعيطوا، نتفجعوا تصير حتى مرا حبلة ولا قد نتفجعوا حتى من كرزة الكرهبة المطارات وكل شيء ولا فرينات القويين بالطبيعة فما قلق.
5: كيف كيف في الليل وقتاش مؤخر مش بكري يمشيوا يصاروا في البحر يروحوا مع مدي ساعة مدي ساعتين كيف كيف يعودوا نفس الحكاية وقت اللي العباد هي باش ترقد العاديين معنى هاي بالحق هاي.
6: معاك تحب تعمل جو تتفرد أم مش تفوت نص الليل وفيل فيل الليل أصلا وقتش باش تاخد ترقد، والأمور هذه ترجع بيد الدولة. ما تنجمش أنت كمواطن تمشي تهاجم عابد ولا حاجة شو اللي تسكت على روح اللي هي قاعدة تضر فيك.
5: بالنسبة لي خاصة العروسات اللي ما يحترموش الأوقات المعينة باش الوقفة حتى يوقفوا بفلويت يكملوا بلاش الصباح.
0: هذا اللي باش تسمعوه بعد شوية وباش نتوسعوا في الحديث فيه اللي هو موضوع الضجيج في الليل في الصيف، وانتم تعرفوا قديش قلق في الليل
2: خاصة في الصيف
0: هذايا بعد ان شاء الله في موضوعنا الرئيسي اليوم. لكن قبل هذايا باش نرجعوا على فقرة اخرى
7: بالعين وبالعقل.
0: بالعين وبالعقل قبل ما نمشي للموضوع الرئيسي باش نرجع على موضوع كنا طرحناه الأسبوع قبل الفرد، حكينا فيه على الصيدليات، حكينا فيه على أصحاب التحاليل مخابر التحاليل البيولوجية، فثم تبعات للموضوع قلنا نرجع إذا كان ثم جديد. نحب نقول لكم أنه أصحاب الصيدليات الخاصة الكنام أمهلوه حتى للبارح نهار 31 جويلية كآخر أجل باش يخلص كامل مستحقاتهم. يظهر لي آخر أجل باش يواصلوا العمل بالمنظومة قبل القطع النهائي للتعامل هو مطلع أوت، معناها إذا كان ما ثماش خبير مع من هنا المطلع أوت هذوما أصحاب صيدليات لفارماسيان إذا كان ما ثماش خبر على أنهم باش يخلصوهم في كل مستحقاتهم فباش يقع إيقاف العمل النهائي مع الكنا. هذا خبر باش نتبعوه إن شاء الله مع الصيدليات الخاصة، ونتنأمل بالطبيعة أنه ما يصيرش هذا على خاطر تعرفوا إذا كانت وقفت الصيدليات هذه مشكلة الكل باش ترجع
2: موضوع الصيدليات الخاصة وصل حتى للبرلمان. عواطف نعم. جلسة في البرلمان صارت عندها تو 3 أيام زادها مع كل القطاعات المدخلة في علاقة بالكنا خاصة الصيدليات والمجلس الصياد لنقابة الصيدليات الخاصة مشاو في جلسة مع لجنة الصحة يمكن لحل العلاقة بين القطاعات هذه والكنا
0: باش يحرحلوها المشكلة هذه، لكن مازال هو
3: احنا كنا الحلقه الاولى
0: في مكانه نعم أي.
3: وقتها قلنا الصيادله خلصوهم في شهر معظمهم وتراجعوا على الاضراب
0: اي
3: وقتها قاموا مخابر التحاليل قالوا حتى احنا بعد نهار 13 من هذا الشهر سنتوقف عن ازداء الخدمات
0: اي
3: للي عنده كرنيه الكنا. بعدها تراجع بعد حلقتنا هذيك الاخوه مخابر التحليل وقالوا سنواصل العمل وحثوا الكنان باش تخلصهم. الجديد اللي مره اخرى الصيادله والمره هذه بلهجه
2: قلبت المعادله ولا شنو
3: هي عاد واللي رضاو شرف
2: اللي رضاو عاودوا ولا ما رضاوش
3: رضاو وبالاطلاع نوعيه اللغه تبدت. المره اللي فاتت كانت تصالحيه من قبل الصيادله مرة ذي فما شوية لغة تصعيدية مع السلطة.
0: السيد لا يحكيه على القطع النهائي بتاريخ 1 أوت.
3: أي لكن بلغة تصعيدية.
0: بلغة تصعيدية.
3: فما لكن كتب اللغة التصعيدية ذي السيد ما جربناها عم نقول في رأس العام مش أول مرة. أنا 2026 هذه ثالث فيلم. بش يرد السيد الوزير بلغة تصعيدية حتى في البرلمان وبش ترد الكنان بيدها بلغة الصعيدية. هذا الإشكال هو.
0: يعني توا السؤال متاعي
3: قرار سياسي وإلا مالي. احنا اللي يحب يرجع يشوف على يوتيوب وفيسبوك قداش دفعنا على هذا القطاع الاستراتيجي في حلقتنا الأولى.
0: أي سؤالي توا نهار 1 أوت المواطن باش ينجم يمشي ياخذ الدواء متاعه إلا لا؟ هذا اللي باش نقعدوا نستناو فيه نحن. النقابة التونسية البيولوجيين كما قلت شمس بالمقابل البيولوجيين الخواص ديما نحكي أعنت على تعليقها قرارها القاضي بإيقاف العمل بنظام الطرف الواحد. هذوما الناس طرف الدافع
3: هذا هو. احنا كعملنا الحلقة اللي فاتت الصيادلة رجعوا وقاموا البيولوجيين قالوا وش نضربوا وقلنا ان شاء الله كان استجابوا تنعودوا نبثوا فهما سمعوا السلطة هذاك وضع التونسي لازم يتحل تمت الحلحلة والبيولوجيين تراجعوا
0: بالضبط.
3: قالوا احنا نقعدوا نخدموا الوطن ونخدموا مرضانا. اليوم جديد الصيادلة من جديد قادوا يقولوا لو كان ما تزيدوا يصبونا رانا 1 جويلية أوت ما عادش باش نعطيه للناس الظرف الدافع اللي ياخذ يدفع 3 معناها
0: نعم.
3: وإلا الناس اللي تجيب لكور بريالابل المسبق اللي يهمني أنا شخصيا اللي لكور بريالابل معناها دواء الدولة باش خلصوا 100% أنا كمريض إن شاء الله ناخذه مع الصيدلي في الحومة ما خديتوش نمشي لأي مؤسسة عمومية تعطيني دواء مادام أنا خالص بما دفعته
0: أو أو تمشي مثلا للفارماسي نتاع السبيطار
3: والله يا
0: راني دفعت تعطيوك زعما شمسة
3: لا تقول لهم انا طرف دافع للاسف الشديد ولا الله يوريكم الادويه اللي تسوى قد دويات السكر كلها قاعده تتعطى وللاسف الشديد كيف نحبوا ننقدوا مضطرين المرضى الخطيرين هذوما اللي الحربوشه ب 14 مليون والزريقه مضطرين باش يمشيوا يا لصفاقس ويا لسوسه ويا لتونس العاصمة. إن شاء الله ملكنام كيما موجود في 3 هذوما هما موجود في كل بلاصة يوفر لهم الأدوية. مش معقول إنسان مريض يتنقل كل هذه المسافة. أما لا فما إجراءات أدوية ثقيلة. هو الصيدلي يربح 34% على كل دواء. تعرف كان تعطيه الدولة مباشرة قداش خدموا من صيدلي في البطالة احسبوا حدكم.
0: باهي شمس نحن حبينا فقط نرجع على موضوع كنا حكينا فيه الأسبوع قبل الفرد وهكا نحب نقول لكم إن شاء الله الجمعة الجاية ما نلقاوش مرة أخرى النقابة متاع البيولوجيين تقول المرة هذه أني باش نعلق على خاطر يظهر لي ولات كورة كل مرة نلقاوها عند حد فإن شاء الله تتساوى الوضعية ويأخذوا مستحقاتهم والمواطن يستنفع سواء كان بالتحاليل ولا بالدواء. نحن بعد شوية باش نمشي والستيك أقعدوا معنا.

0: ستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقته.
2: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
1: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة وتبقى بيها.

0: بين العين والعقل.
1: بين العين والعقل اليوم باش نحكيو على قطع التيار الكهربائي. القرار هذايا اخذته شركة تونسية للكهرباء والغاز على خاطر ثم أسباب باش نشرحهم لنا السيدة هند النيفر اللي هي المديرة التجارية ومديرة التسويق بالشركة، وتقول لنا علاش خذوا القرار هذايا. نسمعوا مع بعض.
2: قلنا هو ظرف استثنائي، حرارة غير مسبوقة غير متوقعة، ومازالت في مع تطور الارتفاع. دونك لهنا صارت فما ديسيزيون كما نقولوا احنا ابخوند، اللي هي اول حاجة احنا كي تبدا عنا قدرة انتاج متاحة توصل حتى 5000 ميجاوات، كي نقولوا فما ارتفاع في وقت الذروة، دونك احنا باش نفوتوا غيرمون القدرة المتاحة نتاع الانتاج. دونك هنا فما خلل في التوازن بين العرض والطلب في الكهرباء. الديسيزيون اللي هي مره الحقيقه ماهيش بالسهل، راهو ستيغ معناتها ماهيش هكاك تاخذ فيها اعتباطيه، هي اجباري ولي معناتها تفادي الضرر على الشبكه. اونيت اوبليجي باش وصلنا نعملوا هالقطع الدوري المؤقت اللي على المناطق الكل، فمش منطقة كانت معناتها فافوريزي على منطقة أخرى. هو شنو يصير معناتها في مركز التحكم تاعنا نشوف وين فما معناتها ضغط كبير على الشبكة، وقت تصير الديسيزيون شكون اللي باش نهبطوا شوية نخفوا شوية على الأحمال، فما شارج باش المنظومة كلها تشد روحها ويصير التوازن بين العرض والطلب، وهكيك نضمن استمرارية التزويد على خاطر لقدر الله إذا كانت انهار الشبكة باش نوصلوا في حال كما عشناها قبله اللي هو البلاك اوت.
3: هذه هي ذولي الفكرة الأساسية متاعها كان الحر.
1: نعم. احنا باش نحلوا درجات الحراره
3: باش نحلوا من الداخل
1: والضغط الكبير على الشبكه
3: والضغط يعني. نعم. ارتفاع درجات الحراره باش نحاول ان النقطه اللي خذيتها في الاشكاليه هذه نتاع ازمه الكهرباء او ازمه الشركه ديما يقولوا ازمه ستيغ، مش نحلوا من الداخل، احنا مش ناخذ الوضعيه الماليه للنقطه اللي مش نحكي فيها برشا. الوضعيه الماليه للشركه اللي حسب اخر المعطيات 23 جوان 26 وهذا قالوه في البرلمان 7 مليارات و356 مليون دينار هي يعني الديون الجملية نتاع الشركة.
1: نجمو تشوفوا معنا على صفحة الإذاعة على الفيسبوك،
3: هذا خاص بتاعة المستير تم نجزناها احنا في تر برنامجنا سميناه تقرير جويلي يعني بناء المعطيات الحديثة. الوضع المالي لستيغ قاعدين نشوفوا مستحقاتها كما قلت لكم، يعني 7 مليارات ديونها مقسمه كما نعرفوا يعني الحرفاء المواطنين اللي ما خلصوش، الادارات والمؤسسات العموميه اللي ما خلصتش، يعني ديونها مع الحرفاء ومع المؤسسات العموميه من 7 مليارات هذوكم فما 4 مليارات و700 ديون من الشركات العموميه ومن المواطنين. هذا من ناحيه، هذا زاد يخلي الديون هذه. خلينا زاد نمشيو للجلسة اللي في البرلمان اللي وصادقولهم يعني البرلمان صادق للشركة على زوز قروض، قرض يتعلق يعني قيمته والقرض الأولاني قيمته 384.4 مليون أورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير باش يخلصوه على 43 عام مع 7 سنين إمهال قبل بداية الخلاص. القرض الثاني هو من صندوق التكنولوجيا النظيفة قيمته 30 مليون دولار يتسدد على 30 عام و8 سنين إمهال ونسبة فايدة قارة في حدود 1.3%. السؤال اللي يطرح نفسه في الأرقام هذه هو يعني علاش ستيغ اقترضت؟ تو تقول لي لوجيك هاني عندها ديون، لكن الاقتراض كان السبب نتاعه. ونشوفوا أهداف برنامج الإصلاح انت 24-28 كان الاقتراض هو مش يدعم التحسين المالية، تخفيض الفاقد يعني الغني والتجاري، دعم المشاريع الطاقة المتجددة، تحسين الحوكمة ورقمنا. هذا شنية أسباب القرض يعني المتعلق بالشركة. نمشيوا لل
1: يعني تحب تقول لنا انت حاتم انه الاقتراض اللي تم ولا القرض هذايا اللي وافق عليه
3: جمله الاهداف اللي موجودين
1: اللي صادق عليه البرلمان مش باش يخرجنا من الازمه هذه؟
3: مش
1: ما عنده حتى علاقه بالازمه،
3: ما عندوش حتى علاقه.
4: اعتقد هذا عرض
3: باش نقارنوا احنا الارقام نلقاو فما مفارقه واضحه. يعني المفارقه هذه ديون ستا كما قلنا 7 مليارات وايش 356 مليون.
1: نعم.
3: القروض الجديده زاد فيها تعادل تقريبا مليار و300 مليون دينار فقط، بمعنى اخر القروض الجديده تمثل اقل من خمس اجمالي ديون الشركه. يعني انت ديونك 7 مليارات وخذت قرض قيمته 1.3 مليار. يعني كما قلت انت شنو باش نصلحوا به يعني نرجعوا به الضوء ولا باش نصلحوا به؟ هما احنا تو ماناش عارفين.
1: يعني انت حبيت تقول انه من بين الاسباب اللي وراها الازمه هذه الاسباب العميقه
3: يعني
1: هي ازمه ماليه
3: الحر. يعني
1: هذا راي من الاراء.
3: حبينا هذا هو. يعني فما سؤال اخر، القروض هذه تنجم يعني تخرج ستاج من ازمتها الماليه ولا القروض اللي اخذاتهم اللي هما برسك الخمس من الديون اللي عند الشريك؟ سؤال اللي نطرحوه، نجموا يعني خرج الشركه من ازمتها ولا؟ وسؤال اخر هذا كان حاضر يعني زاد حتى في النقاشات مع البرلمان، يعني قالوا انه الاقتراض وحده ما يكفيش، يعني فما حوايج اخرين تتعلق بالحوكمه، تتعلق بالحسن التصرف. يعني
1: شمس حسب رايك انت، حسب رايك انت هل ترى الازمه تو اللي تمر بها ستيك وراها هل نجم نقول الفايت او نجم نقول الديون المثقله في الشركه؟
4: حتى فايت انا نحب نحكي مع الناس بكلام بسيط.
1: الوضعيه الماليه الصعيبه نتاع الشركه،
4: لا لا لا لا يبدا انسان بو في الدار عنده طرناطه قمح وصغار وجوع، تقول لي هو مسال للبنك مسال كذا، التيار الكهربائي قاعد يولد ويورد. انا نحب نتكلم بكلام يفهمه كل تونسي ببساطه وبكل شفافيه وبكل دقه. لا خلينا نفسر لك سؤال. احنا نحب
3: مش سؤال.
4: قداش اخر فاتوره معنا مع سوناتراك وخلصناها ولا ما خلصناهاش؟ مساله سياديه. احنا ناخذ في تيار كهربائي ناقصنا من الجزائر تحديدا. صحيح. من سوناتراك.
3: انا في برنامج في برنامج المجله الاقتصاديه
4: انا تشرفت باني خذيت رئيس مدير عام سوناتراك وشخصيا وراه حاجه عندهم حاجه كبيره. قال لي هذه مساله سياديه لنجاوبك عليها بين الرئيس ورئيس. فاحنا التفاصيل هذه نسالوا ما نسالوش، مش هذا سبب قطع طاير.
3: ثم باش
1: اعطينا الاسباب حسب رايك.
4: ما عندوش معناها سامحني احنا مركبين محطات جديده يابانيه على كذا على كذا هكا ولا لا؟ يفترض مستعدين. مش تونس يقول ما لا وين الاستعدادات؟ يا الاعلام يكذب يا البرلمان مش فاهم. خليني نفسر مالان خاطرنا باش ندعوك انت وسادة المستمعين باش نمشيو اللي يسمع بسمع واللي يشوف بالتصوير المركز التحكم اللي هو يعتبر نقطة استراتيجية وحساسة في البلاد التونسية. شرفت أنا وسوسن شاهد من التلفزة ولاد مؤسسة الإذاعة التلفزيونية التونسية ومجموعة أخرى من الصحفيين باش دعاتنا الوزارة وستيك زرنا هذا المقر. هاو روف يوري فيكم في تصور وينجم بنفس التباء. خلني في محاجة مهمة في التيار الكهربائي كيما في دارنا عنا كهرباء. التيار الكهربائي لازم يكون فيه تنوع من المصادر مهما كانت الدولة متاعك. بمعنى كان عملت على الطاقة الشمسية شنو تعمل في الليل؟ وكان عملت على الطاقة الرياحية شنو تعمل كيف فما شريح؟ هذا يتسمى بالتنوع في كل دولة.
1: يعني زي ما عندك بدائل. نعم.
4: مش بدائل. على خاطر التيار الكهربائي عواطف لازم السادة المستمعين تفهموا هو حاجة نادرة على غيرها من الأشياء. كيف الماء هو شبه اللي ما عندناش مخازنه لانه التيار الكهربائي دي اليوم في العالم فماش مخازنه. اللي انتجناه وما استهلكناهش ضاع. معناها لو كان ستيك تنتج بكامل قدرتها اليوم يقول قايل ما نعمل وقت ايامات ما حشناش ننجو.
3: قاعده تنتج حسب الارقام قاعده تنتج. اما البارادوكس انه الاستهلاك قاعد يزيد من العام للعام.
4: حاول افهم اسمعني لابس خوذتك انت سماعاتك لابسه. كيف ننتج 100 كيلوواتور استهلكوا التوانسه 5 كيلوواترات شقاع ال 95
5: تبخروا
4: تماما
3: يلزمهم يستهلكوا
4: فورا.
1: هذا علاش ما يقعش استهلاك
4: في تلك اللحظه
3: يضيعوا
4: في تلك اللحظه. بمعنى وقت اللي انت تنتج يلزمك تستهلك. كان شيء ما فماش في الكون امكانيه
5: لتخزين
4: الكهرباء لتخزين الطاقه اليوم في 2026
1: سامحني شمس سامحني.
4: في دول العالم خلينا نكمل لكم الطرح وبعد اسالوا. ففي كل دول العالم يدرسوا توقعاتهم في كل يوم من أيام السنة بالتفاصيل المختلفة. فما ماتش كورة ولا ما فماش، فما سخانة ولا ما فماش، في كل لحظة هذا يتم. باش فما ناس تقرر في القاعة اللي احنا نمشيولها شنية المحطات اللي تشتغل وشنية أنواع المحطات اللي تشتغل، علما اللي هو عنده نفس مشكلة المواطن اللي عنده كهرباء مثلا كل ما تعمل 5000 كيلومتر يمشي يعمل لها فيدونج، والفيدونج ياخد 3 أيام ولا نهار وهي واقفة، فهو ما ينجمش يوقف نقل أطفاله في اليوم هذاك. فمطلوب كاستيك يعرف روحه كل نوع محطة قداش عمرها يلزمها تسكر للصيانة بعد عمليات إنتاج يلزم تخدم غيرها. فهذا ما ناس خدمتهم عام 12 شهر وهي تحسب بالساعة بالدقيقة يا حد، وكيف يشوف هو يلزم يوفر الإنتاج قبل ما تستهلكه أنت، وكيف ينتج أكثر ويشوف التوانسة ماش تستهلك بيقول طفي مستير طفي سوسة طفي رادس. فهمتني حاتم توا؟ هذا أضف احنا جددنا توا وزدنا أضفنا له الطاقة الشمسية لي توا، بعدش نرجع لكم في النقد الحقيقي في المسألة هذه. الخط متاعنا رؤوف تيوريكم الوطني مربوطة تونس بالجزائر
3: وليبيا
4: وتو رؤوف يورينا في الخريطة اللي احنا اليوم بالخط الجديد اللي عمل بين تونس وإيطاليا واللي تونس دفعت فيه باش نوريك اللي احنا عنا فلوس، احنا دفعنا 500 مليار بالدولار 528 نسيت المبلغ، هو أكثر من 500 مليون دولار دفعناهم باش ربطنا التيار الكهربائي الوطني التونسي عن طريق قليبيا إيطاليا باش نوليه في المستقبل إن شاء الله نبيعوا الطاقة الشمسية احنا والجزائر بما أنها هي توصلنا هي كالتيارها الكهربائي. وإحنا في هذه الخريطة العالمية بارك الله فيك رؤوف اللي يشوفوا في التوزيعات فتونس راهي نوع مهم يعني رابط كبير، فما مستقبل إنتاج التيار الكهربائي وموضوع خطير ياسر ننجو احنا ونبيعه للعالم ولا يجي الجاوري ينتج على أراضينا ويبيع بالواسطة صندوق تولي كتريكوات.
3: هذا من الطاقة المتجددة
4: من كل أنواع الطاقة، بمعنى إذا كان احنا حطينا طاقة شمسية شنو اللي واحنا نقدمه في النهار للألمان والنرويجيين
3: هنكمل لك يا حاتم
4: عاد مو عنا الجزائر يا تسمعني يستحيل مستمعين ما فهموش. إذا كان الجزائر هي عندها الغاز وهو أفضل نوعية بيئية بعد بعد الشمس والريح فذاش قلت لك احنا ننجو انتاج النهاري بالطاقة الشمسية وتبيع الجزائر في بالطاقة الغازية إذا ما عملتش هي الطاقة الشمسية. هذا موضوع آخر.
1: بيه شمس باش ما تكتوش علينا التفرعات ونضيعوا.
4: لا مش تفرعات والله الناس تفهم.
1: متفهمين.
4: ونتحديك أنا كي تغادر. أسأل الناس حد لهنا فهم ولا مش فهم.
1: فهمين.
4: توا يجي الإشكال وين؟
1: أعطينا الإشكال يعطيك الصح.
4: وقت اللي نشوفه في الصورة اللي في وسط هذه الخريطة الربط بين ليبيا وتونس وإلى آخر ذلك. حتى رؤوف لو كان يورينا الصورة متاع فما قاعة كبيرة في وسط شاشة ضخمة أكبر من الحيط هذا تقريبا في وسطها. قداش احنا قاعدين ناخذوا من الجزائر في لحظه اللي انا موجود قداش قاعدين ننجو شنو هو قاعد ينتج وبعدها رؤوف تورينا يبدا على المنظومه مكتوبه فيرتيسمو خطر خطر خطر خطر باهي
1: بما معناه
4: بمعناش فسر لكم هذا بمعناها احنا في تونس جاتنا سخانه وخدمنا الكليماتيزورات خاصه اللي فما قرار استراتيجي عبر عليه وزير الطاقه ومدير عام سوناتراك في حواري معه السابق قال وقت اللي الإمارات العربية المتحدة وراه مربوط يعود في الحديث اختارت باش تحول يوم عطتها من الجمعة للأحد باش تربح أيام البورصة حتى احنا قلنا في الجزائر علاش نقدر نرتاحوا بنهار الجمعة وعملنا مجلس وزاري وقررنا باش نقعد ونرتاحوا نهار الجمعة نظرا للمسألة الاستراتيجية المستقبلية للطاقة هذه والتصدير خاطر احنا نهار نستهلكوا الكهرباء في تونس نهار لحد مو نهار الذروه هو لحد يبدا في نهار كاس العالم ديما نعملوا البلاك اوت. البلاك اوت بمعنى الدوله كلها تطفى وتحب لها ساعات طوال باش ترجع على خاطر الموتور وقت يكون شوش تاع الكهرباء. فاحنا نرتاحوا بلحد وناخذوا الكهرباء من الجزائر وهم نهار الجمعه ياخذوا الكهرباء فما تبادل في الطاقه مش كان ناخذوا نحكي واحنا على لحظات ذروه احنا كنا موجودين فيها لو كان نشوفوهم على الشاشه احنا ناخذوا من شقيقه الجزائر وناخذوا اللي حشدنا به ونعديه ليبيا اللي وقع نهار الخميس في الليل اللي الولايات الحدوديه الجزائريه عملت هي بلاك اوت
5: هي بسكره
4: بسكره وما جاورها ما هذا اللي ما سمعته في حتى وسيله الاعلام هو مساله غريبه وهو منشور
5: صحيح
4: كي طاحت حليفنا في عطيان الضوء وعلاش حليفنا طاح لأنه كل دولة كل منظومة كهرباء وطنية في العالم هدفها ما تعملش بلاك اوت ما نعملش بلاك اوت معناها ما يوليش الطلب اكثر من من اللي انا عندي بالعرف. فيحصل كيما الكليماتيزور، تعرف الكليماتيزور كي تسخن عليه الدنيا يولي ينفخ في الهواء،
6: يولي سخون
4: اي، فتولي المحطات ما عادش تنتج، تدور بالهواء وتعدم، وما عادش نوليو قادرين على اعاده الانتاج. فكي تحت هما شقروا وقت اللي ما عادش قادرين على تلبية الطاقه في الجزائر انهم يقصوا ولاياتهم. القاعة اللي احنا نشوفوها بعد نشوفوا مجموعة من المهندسين على كمبيوترات خدمتهم يشوفوا في الشاشة ويقرروا وين عندهم الخطر، يبدأ مكتوب عندهم مثلا خط صفاقس قفصة كذا هو اللي عليه أعلى عملية استهلاك، يهز التليفون اللي قدامنا اللي يتفرجوا اللي يحبوا يرجعوا على يوتيوب ولا فيسبوك ويشوفوا، نعم. يهز التليفون وتطور أو في ورينا اليوم ما زالت هي دائرة كاملة باش يقول لهم قص الضوء في البلاصة الفلانية. هذه عملية الإنقاذ يا عوطف، ثبتنا الوضع احنا وخلينا توفم تعادل في مشينا الأكثر بلاصة في تونس قاعد تستهلك في كهرباء، طفيناها باش ما دخلش الدولة في بلاك اوت. لهنا يبدأ النقاش المفروض اللي فهموهنا غاديكا ان هنا هكا لي زافرتيسمون اللي يحب يشوف
1: نجموش نتفاداو الوضع هذا الكل. هذا اللي يهمني
4: خلينا نكملك عاد. اللي يقع في الكون كله في الولايات المتحده الامريكيه واوروبا والدول المتقدمه ونيويورك كيما في تونس يفترض قانونا فما واحد يهز يقول طفي الورداني شعل مساكن، طفي مساكن شعل قرب، هذا يدم هذا المتداول، وهذا يتم يفترض بثلاثين دقيقة برك باش التجهيزات تقعد تعمل باش الناس اللي عندها فريجيدير واللي عنده كذا واللي عنده كذا. والدول المتقدمة واحنا نجمن اليومينهم يفترض يجيني SMS ولا عندي أبليكاسيون نشوف روحي غدوة باش يقص علي الضوء النص ساعة الأولى من نص الليل نص الليل ونص، ونص الساعة الثانية من ما 3-5 تاع العشية، فنقول لأولادي أيا نعملوا دورة في الشط ولا غيرها ولا نمشيوا للثانية خير. هذا يعني حبيت فسركم اللي هذا تقنيا كيفاش يتم.
7: ونبني على كلامك شمس على خاطر استيك أعلنت أنه انقطاع طريق الكهرباء اليوم بش يكون من 5 تاع العشية بعد شوية حتى 10 تاع الليل بش يهم مناطق معينة، تنجموا تشوفوا المنطقة متاعكم على مستوى الجهات الجمهورية من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.
4: مسألة أخرى مهمة باش نكون
1: قبل يا شمس قبل معكم شوية، أنت توا قلت في الدول المتقدمة
4: في كل دولة في كل دولة,
1: في كل دولة. من المفروض يجيني SMS يقول لي راك غدوة باش يتقص عليك الضوء
4: كيما عملت فرنسا
1: انت... صحيت باش أنت تاخذ احتياطاتك
4: وفشلت
1: باش تاخذ احتياطاتك
4: قالت نص ساعة للناس وقصوا ساعتين
1: خليني نبني على هذا.
4: كما كمالك فما حاجة أخرى راهي مهمة للناس، فما حاجة أخرى هي
1: ما تخلينيش تون
4: الشبكات المتآكلة.
1: خلينا من الشبكات المتآكلة
4: نفسر لك عاد ما هذه مهمة.
1: رجع لي دقيقة رجع لي من بعد الشبكات المتآكلة. ريت أنت كي ما تعلمنيش تنجم تسبب لي في أضرار كبيرة، هاش نسمع جزء منها بصوت الناس وبعد نرجع لك للشبكات المتآكلة. تفضل.
8: أنا اليوم صاحب مطعم نلقى روحي عندي الحق في ساعتين خدمة في الفطور وساعتين خدمة في العشاء، انت خويا جيني في ساعتين الخدمه نتاع الفطور تقص لي الضوء وساعتين الخدمه نتاع العشاء تقص لي كيف الضوء، اجا خلص لي الكرام تاعي خويا واجا خلص لي خدامتي واجا خلص لي الماتير بريمير اللي انا قاعد كل نهار نلوحها. انا اليوم خويا لوحت سلعه البارح لوحت سلعه قلت البارح لوحت سلعه كل نهار قاعد نلوح في ماتير بريمير. انا خويا شكون بيا؟ انا اليوم في الفطور ما خدمتش والبارح زادة كيف في الفطور ما خدمتش وفي العشاء ما خدمتش اون بلان سيرفيس جيت قص لي خويا الضو بور دوزور. انا شكون بيا؟ ما عندنا لجنه مجابهه الكوارث، هذه كارثه اللي نعيشوا فيها
9: بالله. علاش هكا؟ علاش علاش هكا؟ علاش العصب من 10 متاع الصباح يرجع كان 11:30 ومن بعد من نص النهار ونص يرجع كان 3:30 وتعمل لي 4 دراج بعد ما يرجع الضو تقص عليا؟ علاش هاي مخصوص هاك؟ علاش تعملش الفريكو رجعت 16.7 وتعمل لي 4 دراج ما زالت هي في 11 ما زالت ما شرجاتش وتعاود تقص علي الضوء؟ انت علاش السلعة بالملاي؟ انت علاش تحبوا تقتلونا بالخدات يا ودي؟ فريكوات الحم راهي الحم ما نجمش نحل نوريك اخاطر البرودية من هوني دوبة. انت علاش هكا السلعة تغفى؟ علاه تيقولوا واعلموا لانه النعاس؟ علاه يعني هكا معناها اموتوا بالسيف؟ هذه يفلسوا بالسيف مما الساعة باش يجي يهزوا عليه؟ انت عليه تي راهو العم في وقت الطقس كيسخن عليه راهو يفسد.
10: السلام عليكم. اي كيما تشوفوا توا ريت توا الفيترينات كلهم فارغين هكا تشوفوا ريت معناتها السلعة ما فماش ما نجمو نعملوا حتى شيء. السلعة كلها عدمت وفسدت أبار الماتيريال عدم. شوفوا كيفاش هاي مثلا هي الفيترين تي جلاس عدمت ضربت هاك تشوفوا احنا توا في لافران هاك تشوفوا بوان دون فيرغان فما حتى حد العبيد الكل تجي لنا نرجعوهم نقول لهم ما نجموش نبيعوا حتى شيء السلعه كلها هلكت تشوفوا الفيترينات شوفها شوف الشومبر تقطر بالماء شوف السلعه شوفوا شوفوا الباتيات شوفوا السوفليات شوف شوف شوف شوفوا شوف الماء قطر اخذ السلعه كيفاش خمرت شوف كيفاه هذا الكل من الضوء اللي قص.
6: السلام عليكم. يدير اي مسؤول في البلاد هذه يتلفت لنا يشوف لنا حل لما بيصير عند القيله الضوء يقص ما فهمتش كيفاش تخدموا كيفاش تعيشوا كيفاش تتصرفوا. واحد يرى في سلعته قاعدة تموت كل يوم وما ناش نعمل حتى شيء ليه عليه قال الضوء يقص قال ضغط يا معلم دخلنا في الضغط ما نخلصوا فيه احنا الضوء يدي امورك ركح امورك كل عام الشيء هذا قاعد يصير وتبينك اول مرة صارت الحكاية دي كل عام قاعد الشيء هذا قاعد يصير وينكم وينكم فاش قاعدين تعمل شتي كامل يا اخي ما تعرفوا اللي ضو قاعد يقص كل سيت قوي يعمل حاجه شوف حل قسما بالله شيء حزن قسما بالله تونس 2026 الضو يقص ماضي ساعه انت القايل يضرب بيك ثلاثه واربع سوايع عبيد خدمها تهلكت عبيد مرضت ماتت عبيد وينكم فاش قاعدين تعملوا.
1: هذوما الناس اللي ضرت من قطع التيار الكهربائي كل واحد والوضعيه نتاعو اللي باتيسيري اللي دجاج اللي جزار اللي يخدم في مطعم الكلهم يتشكاو لانه كان القطع فجئي وكان زاد ثم قطع ثم كيف رجع مره اخرى الضوء ما تم زاد اعلامهم انه باش يقطعوا مره اخرى فصار هالاشكال هذا ذيك علاش كما قال لكم هذه اللي بكري شويه ارجعوا للصفحه نتاع ستيغ وستيغ وليت تو عندها ثلاثة ايام تقريبا ولا نهارين قعدت تهبط صباح وعشيه
11: مش باش تلقاو في المناطق مش باش تلقاو في
1: لا مذكور شمس في المناطق
11: ما معنيش فما نوعين ستيغ اللي تقول فيه هي هي قطعها المنظم ما انت قصيت عليها بكري
1: أيوه.
11: وفما مسألة أخرى خلينا نكمل لك عاد وفما مسألة أخرى هي أنه حومة معينة تاخذ في طيار كبير الخيوط الذوب البواطة اللي في الحومة تشعل يجيوا هذوك ما تلقاهمش على ستيك يجيوا العوان يعاود في صلحوا يعاودوا يربطوا يعاود يقص يعاودوا يربطوا وهذوما نحييهم على خاطرهم في غرغور القايله يرجع في الضوء هذاك اللي نحكي ماهوش مبرمش اللي ماشي المدينه كلها اللي حومتك انت مقصوص والاخر ماهوش وراه يخدم راه فما موظف خدام شال بلاصه سخونه والمساله نتاع الناس اللي تكلمت تعرف وين المشكله ولازم تتصلح من غدوه مش الشهر الجاي اللي فما ناس عندها مطعم وعندها كوش وعندها ديار دافع على ملايين في طاقة شمسية فما ناس دافع على مليار ومئتين باش عنده دجاج يربي فيه للعظم وللحم كيقص عليه الضوء بالقانون اليوم يجبره باش ما يخوش الطاقة الشمسية اللي ينتج فيها باش يستعملها على عين المكان معناها يولي ما عادش يبعث الضوء لستيك وهذا مفهوم على خاطر باش ما يجيش إنسان يصلح ويضرب الضوء لكن اليوم الماكينات الجديدة كلها اللي راكبة ينجموا يحطوا بوزيسيون كيف ما عادش تبعث الستيك تولي ضوك يخدم عندك انت
1: بيه؟
11: ولهنا نحب نقول لك اللي انا قدام السيد رئيس مدير عام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والسيد مدير التنفيذي ومديرة الدراسات كشبت الموضوع هذا سيدة مدير الدراسات اللي لاهي بالجرون بروجي قلت لي ليش شمس الدين يولي يستعمل في ضوء قلت له دار فيك انت ما عندكش طاقة شمسية بما انك تاخذ فيها مستيك بلاش اما راهو كل مواطن مركب طاقة شمسية راهو كيقص الضوء على الناس الكل تقص حتى عنده صحيح. هو ويولي مليارات اللي مركبين في مركبينهم في بلادنا رايحين في الهواء وكأن ما مركبين حتى شيء في حين هي فلسة برك تتحط في اللونديولور تخليه وقت اللي ما عادش يجي ضوء مستيق يولي يعطي الطاقة الكهربائية داخل
1: وهذه من الحلول الباهية برشا اللي ان شاء الله
11: هذا المواطن اللي عنده بهم وعنده ماكينة أيوة. اكسجين يشري بانو برك
1: أيوة.
11: ويحطه يولي ينجم يخدمه أكسجين. هذا يعمل برشا حلول
1: ثم حلول كما قلت انت وانت عرجت توا على الناس على خاطر نحن كيف حكينا على المهن وخسائر اقتصادية هي والستيج تقول إذا كان أثبتوا أنه السبب متاع الخسائر هذه هو قطع الكهرباء فنجم نعوض لكم وتحضروا الملف متاعكم وتمشيوا تاخذوا التعويض
11: هذين نجاوبك عليه في الساعة الأخرى
1: لكن لكن فما حاجات ما تتعوضش كما اللي قلتهم أنت تو اللي أنت عندك أباري متاع أكسجين يتقص عليك فهذه حياة إنسان وباش نسمعوا توا ثم نوعية من الناس ولا ثم فئة من الناس اللي هي عايشة معنا ومحتاجة معناها حاجة فيتال، معناها حياتية أساسية للكهرباء. من هم الناس هذوما؟ نسمعهم بعض.
12: نقول لكم أرحموا الناس، ونقول لكم أرحموا المريض، أرحموا فئة كبيرة من المجتمع اللي قاعد اليوم يتهان ويتذل وما فما حتى رد فعل. يا رئيس الجمهورية، 30 مريض هذا واحد، معناها مصحة خاصة واحدة، فما بالك 30 مريض البارح حصص تصفية الدم ما صفيوهمش، اليوم يستحيل باش يصفيو خاطر فما فريق آخر، والمؤكد أنه اليوم الفريق الآخر اللي فيه 30 أقل أكثر ما نعرفوش قداش مش يتعرض لنفس المشكلة ونفس الأزمة، ما صفيوش معناها يموتوا، معناها ما يجموش يعيشوا، معناها عندهم سكن نهارين بالحسابين 3 أيام ما صفيوش. تعرفوش معناتها كي يعمل تأخير بالتصفية، معناها في كل لحظة يجم يموت، يجم يموت. كيفاش الناس هذوما ما همش أصحاب أولويات؟ وخلي عاد اللي أكسجينهم، وخلي أمراض السرطانية عافانا وعافاكم الله، وخلي الرضع، وخلي المعاق، وخلي كبير السن. يا ولدي ارحموا الناس، يا ولدي ارحموا الناس، يا ولدي خذوا قرارات عاجلة حتى في الناس ذات الأولوية. احنا صبرنا وقلنا يا ربي ما يسالش، مادام ربي اعطانا صحة ونجم نقاوم.
1: هذا علاش حابين تكون هالقرارات نتاع قطع التيار الكهربائي مرفوقة بقرارات اللي هي تحمي الناس هذوما اليوم عندهم أولوية. هذا الكل باش نحكيو فيه بعد موجز الخمسة، وقعدوا معنا. مرحبا.
13: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7. خبر ورا خبر،
14: الموجة ورا الموجة،
13: جديد كل نهار،
14: الموجة ورا الموجة.

0: استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. البداية في موجز الساعة الخامسة مع الأجواء والأوضاع في منطقة الخليج العربية، فيبدو أن الحرب قد عادت إلى هناك بأكثر قوة رغم توقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران، وبعد 31 يوما يبدو أن هذه المذكرة ذهبت في خبر كان، فقد الحرب مستمرة في منطقة الخليج العربي. القوات الأمريكية تحصي عدد قتلها وتقول أن الذين أصيبوا في الحرب مع إيران قد وصلوا إلى 13 جنديا منذ يوم الاثنين الماضي دون أن تحدد نوع الإصابات. بالمقابل القوات العسكرية الإيرانية تهدد بمزيد الهجومات على دول الخليج، وكان الجيش الإيراني قد أعلن بأنه قد استهدف منشآت الجيش الأمريكي في كل من البحرين والكويت وقطر والأردن. الجيش الأردني قال أنه أسقط 10 صواريخ إيرانية، والجيش الكويتي أيضا أعلن عن اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية. مصادر أمريكية تقول أن هناك خطة في أمريكا لتوسيع الضربات على إيران، وأن الجيش الأمريكي يعيد طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط وينقل طائرات التزود بالوقود إلى مطار بن غوريون في إسرائيل. ووزارة الخارجية الإيرانية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تقتل الأبرياء وأنها تستهدف الجسور في الأراضي الإيرانية. نعود إلى تونس. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قطع ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين، وقالت أن هذه الأخبار لا أساس لها بتاتا من الصحة. عبرت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف البغديري، وطالبت محكمة الاستئناف في تونس بمراجعة الحكم الصادر في حقهما وضمان حقهما في الدفاع والترافع في إطار محاكمة عادلة. وقالت نقابة الصحفيين أنها تفاجأت بصدور حكم غيابي عن محكمة الاستئناف بتونس في قضية قديمة تعود إلى أكثر من 10 سنوات، حيث أن رئيس السابق ورئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي كان اشتكى كل من حمزة البلومي وإنصاف البغديري، واتهمهما ببث مقطع فيديو غير صحيح.

0: بعد ربط الكهرباء مع جمهورية مصر العربية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مساء مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
4: معقول مش معقول إن لا كل عين العقل،
5: عين العقل مع عواطف جبالي،
4: عين العقل
5: مع شمس الدين هلال،
6: عين العقل
5: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش،
4: عين العقل.

0: en la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: إلا قل.
1: الخمسة ودرجين على موجة إذاعة المنستير، مرحبا بكم في المتابعة في برنامج عين العقل. مازلنا مواصلين معاكم، موضوعنا الرئيسي بعد شوية هو الضجيج الصيفي، لكن نحب نقدم تحية لكل اللي تابعوا فينا لهذه الانتقاءات التبع في الصفحة، ثم تفاعل كبير من مستمعين. يعطيهم الصحة،
2: يعطيهم الصحة، نشكرهم شكر كبير في مختلف الجهات. تحقيقة عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير حول سؤالنا اللي يتعلق أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس، إن كانت ولاية القيروان، ولاية زغوان، وإلا ولاية باجة. تبارك الله، معناتها أغلب الأجوبة صحيحة للغاية، باش تعرف أنه السادة المستمعين متبعين ومواكبين خاصة موضوع درجات الحرارة في هذه الفترة. والحقيقة ربي يلطف بنا، بلاد كاملة من شمالها لجنوبها، ربي يمتع بلادنا وشعبها بالصحة والعافية، وإن شاء الله نلقاو خدمات على مستوى انتظارات المواطنين، هذا هو الأهم. ونزيد نذكروا أنه بالنسبة لقطع التيار الكهربائي على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة مونستير تم تحديد الجهات التي سيتم قطع التيار الكهربائي. تنجم تدخلوا لصفحتنا الرسميه على الفيسبوك.
3: نحب نعاود نذكر وناكد اللي تعلن عليه ستيغ واللي تعلن عليه اذاعه المنستير هي القطع المبرمج.
2: المبرمج
3: مش مش, مش قطع الاضطرابات بمعنى البان.
1: واضح.
3: وهو كثيف ومتكرر، وبعد الساعة الأخرى نفسروا كيفاش نجم ونمنعوا ماكيناتنا قدوا معنا في الاستماع.
1: أيوة.
3: من انها تعدم، على خاطر ستيغ وعدتنا باش ترجع لنا فلوس. أما
2: اسني تربح
3: بلي بعد نهارين.
1: حبيت نقول كليم يعني قبل ستيغ، معناه ما نختموا الدوسي هذية، نحب نقول راهو نحنا هذا مش طارئ، ريت التغيرات المناخية والحرارة اللي نعيشوا فيها السنوات هذية راهي باش تتواصل معنا على سنوات مديدة القديم. فمن المفروض تكون ستيغ تاخو احتياطاتها مسبقا، مفروض ما نوصلوش نحن ديما الأزمة من نوع هذية.
4: الدولة بصفة عامة
1: أي ما نخلي نحكي بالطبيعة سياسة الدولة اللي هي زي ما تكون ثم نظرة استشرافية، ثم برامج واضحة، ثم خطة واضحة باش كي نوصلوا للحرارة هذه أو الطقس هذية وتصير عنا هالسور شارج هذية اللي كنت فسرنا فيه أنت سي شمس ومشكور برشا على كل ما تفضلت به، نلقاو رواحنا ما نوصلوش للإشكال بتاع القطع.
3: أنا موافقك في كل ما قلته، وهالكلام اللي تقول فيه للأسف شديد اللي هو ولا مطلب كرة أرضية بكلها، على خاطر في عهد جاك شيراك ماتوا 15,000 فرنساوي في الحرارة في 40 برك، وعد باش يتم تلافي كل شيء وما يقطعش تيار كهربائي. جمعتين التالي يظهر لي للأسف الشديد شفنا التيار الكهربائي مقطوع، وشفنا ناس تموت،
4: ماتت في فرنسا
3: في القوة السابعة العالمية. يعني
1: قلك حاجة شمس،
3: ثم طبقة معاش لاهية بال...
1: قلك حاجة شمس، عرفش نتفاعل معاك ولو إنه مش ناخذ شوية من الوقت متاع الموضوع الرئيسي. فرنسا مش كيفنا نحن، نحن عنا 365 يوم الشمس تنقبلنا في روسنا بين ظفرين.
3: هذا اللي بكري قلناه لازمنا
1: معناها لو كان ما نستغلوش النعمة الإلهية هذه، فرنسا ما عندهمش الشمس راهم تاعنا.
3: يعني عنا أخطر من هكا، عنا أطراف داعمة وتعمل
1: كنا النجم ونستغلوا هذا،
3: وتعمل كل في التكوينات.
1: أيوة.
3: والأطراف هذه كل ما يبدأ مسؤول كسيادتك ولا كسي حاتم ولا كسي الهذيري بارز بعد يخدم معهم دوسي تلقاه خرج من خدمة الدولة ولا في المنظمات هذه.
1: أيوة.
3: وتحديدا ألمانية.
1: أيوة.
3: وهدفهم وهدف أطراف أخرى معهم يحبوا يجيوا في بلادنا ويركبوا هما الطاقة الشمسية ويعطيوها لنا احنا بالرخيص ويصدروا، وانا وانتي وكل التوانسة اللي تحب برضها
1: الارض
3: اللي اخترتها الجدود هذية احنا قادرين باش ناخذوا التكنولوجيا نتاع الطاقة الشمسية اللي هي اما من اندونيسيا والا من الصين اللي لوحاتهم افضل بعشرة مرات من الاوروبية.
1: أي.
3: وما بيدهم شي شريو من غادي، ناخذوا قروض نعملوا مشروع وطني،
1: المهم نعملوا على رواحنا
3: ويكون
1: على كفاءتنا
3: ويكون مشروعنا احنا عواطف
1: ونحن نبيعه،
3: واحنا الكابل عنا فيه شطر نتاع اوروبا وتولي إن شاء الله المستقبل القريب.
1: أي.
3: مش مشكلتنا باش احنا بركة نخدموا كليماتيزوراتنا، لازمنا بإذن الله بإذن الله نوليه من أفضل الدول ومن أكثر الدول المصدرة للتيار الكهربائي في العالم بالشمس متاعنا. أيه. وبتقنية ما كانتش موجودة
1: عليش راهو يعطيك صحة. ذيك عليش ما زميش نقارنوا روحنا حتى دولة أوروبية لأن نحن في وضعية خير منهم.
3: لا ما فما فاش نقارنوا، نقارنوا وقت اللي نحكي على بلاك أوت مثلا. يعجبني الهذيلي في في في ذاكرته.
1: أيه.
3: قلت له الهذيلي وقتش آخر مرة تونس عملت بلاك أوت؟
1: أيه.
3: هو الضربة الكبيرة هو البلاك أوت.
2: أيه.
3: وقتش قلت له الهذيلي
2: عام 2002
3: في حين
2: الولايات
3: المتحدة الأمريكية نيويورك
4: بعد عملت آخر بلاك أوت،
3: بمعنى هو يقع في دول العالم كلها. أما احنا عنا ميزتين بخلاف الشمس.
1: أيه.
3: عن الرجال والنساء اللي عنده القدرة والفكر
1: يعطيك الصحة
3: المطلوب يا عواطف تنحي كل ما يحبش يخدم وكل ما يعرفش وكل ديما المشكلة مش منه
2: أيه.
3: من الآخر مش حل إيه لا تمشي التليكوم يقول لك المشكلة أيه. من توبنات تمشي توبنات أيه. يقول لك مشكلة من التليكوم تقعد أنت بيناتهم أيه. ديما في الوطن هذا
1: وانتي أقعد عملنا في الإشهارات
3: يعطيك
1: صحة هكذا 100 دينار طب مش خلصها انت
3: علمك اللي يدوم الزوز مؤسسات وطنية وإحنا نذكر في حوايج أخرين نورش عليهم وهما خواص
1: يعطيك الصحة يا شمس نمشي لفقرتنا
3: توبنات شيرتها الدولة
1: يجي يجيك رب
0: مشكلة الكهرباء ايه
5: حضرتك ما فيش مشكلة في الكهرباء ولا حاجة بل بالعكس احنا اكتر وزارة بنعمل لمصلحة الشعب
0: ازاي والكهرباء اللي بتقطع كل يوم والتاني دي ايه
5: احنا بنقطع الكهرباء عن عمد لاننا بنعمل لأكلة الشعب مش لدنيته
0: ازاي بقى
5: لما الكهرباء بتقطع بتقول ايه
0: انا بقول استغفر الله العظيم من كل الله من كل الله
5: يعني بتذكر الله يعني بتاخد حسنات يعني بنساعدك في دخول الجنة
0: ايوة بس في ناس تانية لما النور بيقطع بتسب وتلعن فينا وفي اللي جابونا
5: دول برضو بنعمل لأكرته
0: ازاي بقى
5: لاننا من دلوقتي بندربهم على حر ونار جهنم والعياذ بالله
0: اللهم قوة ايمان
5: الله يبارك
0: ربنا ياخدك الله
6: عين العقل
3: أعطيني
1: عقلك كيفاش نعطيك بعد شويه
3: أعطيني عقلك واسمع هذه
1: تفضل
3: ثم دولة إفريقية ركبت مفاعلات نووية التوس الثاني وعندها إنتاج لكن ما زلت تقص في الضوء على بطني بالوقت ساعتين في كل حمى
1: تعلمها مقبل ولا
3: هي عالمتهم والدور وكراها بالشرطة الدور على كل ريستوران وكل قهوة وكل محل عمومي ببلينات بلاي ستيشن حل بعد العشرة متاع الليل مما خلى نساهم اللي كانت ترى رجالها بالصدفة يروحوا قبل الليل يروحوا العشرة خاطر ما عاش بلاصة مسموح بها مقابل اللي هي تصدر في البترول في الكهرباء لأنها حاشتها
2: بالفلوس
3: بالفلوس ورئيسها مستعرف وقال لهم حاشتنا
1: مسيرش أهم حاجة
3: وهي المقصودة هي جمهورية مصر العربية
1: يعني أهم حاجة أنك تصارح شعبك وتقول له علاش باش نعمل هذا مقابل هذا فالناس الكل باش ترضى
3: لا أنا ما نرضاش إذا علي. كان عندي حاجة
1: هما راضين مش نحكي على روحي
3: أنا نحب ناكل الزيت قبل وبعد يتصدر بعد ما نشبع وناكل الدقلة قبل وبعدها بعد ما نشبع تتصدر ونمشي بحري ونشبع بحري قبل وبعد ما نشبع مرحبا بالضيفان
1: عندك حق في هذه الكل إن شاء الله ربي يحقق إيمان يحقق إيمانك نحن ذي كلنا نعمله فيه باش نقويه إيمانك راه
3: أعطيني قلبك
1: واصلين معاكم احنا توا باش نمشيو لموضوعنا الرئيسي اللي هو كل مواضيع رئيسيه لما حاله مهمه لكن موضوعنا الان هو الضجيج في الليل يا خويا راه الله يهديكم أني واحدة من الناس ربي يهزيهم إن شاء الله منحب نقول حتى شيء أما ثم برشا قلق في الليل وبرشا حس نسكن في دار على كيس
2: موتوريت خاصة
1: وكل ليلة بعد العشرة لحديش نص الليل نتسمع كان من ما غير ما نعلي عديني في الله وانت ما تفهموا واحد
2: يولي ضجيج
1: يولي ضجيج على خرفي نسمعوا بعضنا شنو يقولوا الأولاد في تسجيل لهادية بالحاج يوسف من راديو ويب دار الشباب بالمونستير تحية لها
7: التلامذ مرتاحين يحبوا يعيشوا شبابهم فترتهم يقول لك نخرج في الليل ونحوس وكل ما تنجمش زاد مثلا تكلموا اكل موتورات الكبار زاد نتيجه اني شريت اني نشري ونتفزع كيف كيف صاحبه هكا هي ويوري روحه ويوري شخصيه والكراهه والتحوسات الفروحات كنا نتقلقوا في الليل نتقلقوا بساعات الموتورات يتعيطوا فتعيطوا نتفجعوا تصير حتى مرأة حبلة ولا نتفجعوا حتى من كرزة الكرهبة الموتورات وكل شيء ولا فرينات القويين بالطبيعة فما قلق
8: بالنسبة لي خاصة العروسات اللي ما يحترموش الأوقات المعينة باش الوقفة حتى يوقفوا البفلوات يكملوا بلاش فهمت الصباح مع بعدها عرق بعدها بيصير العرق والمشاكل اللي بعدها يبدأ في وسط الديار فهمت منو مرة دخلونا حتى طلعونا يتعاركوا وطلعوا حتى للديار الصيافة زادة متحترمش بعضها يبدأوا الديار الكل محلولين وواحد احنا مثلا الصباح يقوموا من الخمسة ونص يقوموا الخمسة ونص يشقش كل معو فهمت ويطيبوا فهمت وصياحهم وصياح صغارهم واحدهم ويهز رواحهم يمشي البحر وبعد يجيك وقتاش يجي يفطروا غادي كيك ويجيوا في القائلة باش يرقدوا شوية كيف كيف صغارهم يجيوا يدوشوا ويعملوا كل شيء وقت اللي انت زاده كيف كيف باش ترتاح كيف كيف نعاودوا نفس المعبوكه فهمت وفي الليل كيف كيف في الليل وقتاش مؤخر مش بكري يمشيوا يسهروا في البحر يروحوا مع ماضي ساعه مع ساعتين كيف كيف يعاودوا نفس الحكايه وقت اللي العباد هي باش ترقد العاديين يعني هما يروحوا باش يرقدوا باش يعملوا لكن يعملوا برشا حس خاصه معاهم صغارهم يا رسول الله خوتي لا نومنا نوم ليل ولنا كانوش الدار مسكر الكل نتلزوا انه باش تسكر الدار ساعات حتى ما غير كليماتيزور المعيشة الكل تتقلب معناها ما عادش العبد ما عادش يعيش معناها في الريتم العادي متاعه ديما مدقدق لا ينجم يقيل لا يرقد في الليل لا يقيل لا حتى شيء ايه عبيد تتوعى شوية تحترم روح بعضها وكاو طب احنا ما قلنالوش باش يجيو الصياف ما يجيوش الصياف اي مرحبا بيهم في كل وقت اما يحترموا شويه يحترموا خاصه معاهم صغيرات وكل معناها يحترموا شويه وعيب معناها عيب بالحق عيب خاصه الجار لاصقين برشا لبعضنا فماش اللي قبل كان دار عربي وفي كل واحد يلعب في وسط داره وشي بعيد على بعض يبداو ديار كبار تو ديار صغار ولاصقين لبعضهم معناها يا جورة بيناتنا معناها فما حكاية فارة
9: ثم وقت معين من الليل من بعده ماذا بينا يبداش ثم حس اللي هو عكس اللي نعيشه فيه عكس الموجود اكزامبل المرة اللي فات يمكن مع مدي ساعة مدي ساعة ونص تاع الليل ثم جماعة عاملين سهري ويغنوا بطريقة انك اصلا كتسكر الدار استيل معناتها موجود ثم حس وقلق بخلاف انه ثم حكاية الصغار تو معاك يحبوا يلعبوا ما يسيرش اما يفوتوا لحداش لحداش ونص اصلا اختار عليهم هم أول حكي العبد طبيعي بشرقت في الليل معاك تحب تعمل جو تتفرهد أما مش تفوت نص الليل وفيل فيل الليل أصلا وقتش مش تاخد ترقد
1: باش ترقد نص الليل وفيل الليل عنده حق كما سمعته كل واحد منش متقلق هذيلي ناس متقلقة من البافلويت والحس متاع العريس وناس متقلقة من الحس متاع الموتويت وناس متقلقة من الناس اللي تجي تكري بحذاهم وللصباح يسهروا على الشط ويروحوا لهم هذي ساعتين وما ثلاثة ثم قلق بانواعه المختلفه
4: ولا على
1: الناس ما عادش مرتاحه اي الناس ما عادش مرتاحه خلي عاد ماكل فوشيك اللي يبدا يضرب في الليل وخلي ماكل الاجواء هذيك الشماريخ انت شنو رايك متقلق ولا انت
2: كيف الناس الكل
1: الناس كل
2: نحاول ما نقلقش غيري كي يبدا يكون مواطن فاهم انه ينجم يعمل حاجه يقلق بها غيره والناس كل واعي بالشيء هذا تينقص الضجيج والحس والواحد كل شيء باش نبدا واضحين في الافراح والمناسبات صحه وفرح بالنسبه لي الى حدود وقت معين معناتها ماضي ساعه ما ساعتين ماكسيموم الناس الكل من حقها باش تفرح ومصب وكما نقولوا مسلفه مردوده كيما انت باش تفرح نهار اخر تفرح لجارك اللي يحب يسهر ويحب يتلم مع عائلته وربي يداوم الفرحه في ديار التوانسه الكل باش تصير مناسب نحكيوا على اشكاليه كبيره نعيشوا عليها اليوم احنا في مثلا خاصه نحكيوا عن المدن الساحليه ولا حتى في عديد المدن الاخرى هي حكايه الموتوات الموتوات بالنسبه لي هو فكره ولات عند الشباب انه مجموعه كبيره 50 60 واحد يجيبوا الموتوات نتاعهم ويبداوا يعملوا الاستعراض نتاعهم في الكياسات كياسات راهي تبدا محبيه وتبدا في وسط الكراهب ويبدا وتشوف معناتها في حركات بهلوانيه او طالع فوق وتبدا انت كتسوق تبدا خايف قولك ما يجينيش تحت عجلي كرهبتي مش على حاجه راه باش ما نتعطلش ولا هذيك هي العافيه باش ما نتعطلش ما حاجتي اما اليوم راه حاجه ولات لا تطاق معناتها فما استهتار كبير بالطرقات ولنا نسالوا سؤال راهو الدوريات الامنيه موجوده اما وين الـ وين الـ الردع الصحيح خاطر قاعدين يكثروا بشكل كبير نحكيوا حتى الاربعه الخمسه نتاع الصباح هما موجودين ويعملوا في الدريفت نتاعهم وتشوفوا ذوما ويصوروا ويبداوا يصوروا في المباشر في اللايف وكتحل التيك توك تلقى مجموعه كبيره وتلقى كل واحد عنده دراجه ناريه معناتها كبيره تلقى عنده متابعين ويستنى في اللاكت الجديده والحركه البالونيه الجديده باش عملها راهو بالحق اليوم نحكيوا على منظومه كامله نتاع موتوات قاعده صايره في البلاد وفلو كبير برشا مخطر وخطير جدا ونشوف وراء أسوامها مرتفعة للغاية نحكي كيف كيف على الحس ما بين الجيران وعادي معناتها في الصيف الناس الكل تبدأ سهرانة وتبدأ ملمومين الحقيقة فما برشا قلق يصير والناس تبدأ متقلقة وهذا مفهوم خاطر فما احترام للجار. وراه كما قلت راه اذا تحترم روحك هذا راه باش يفهم الجارك راك انت كيف كيف راه لازمك تحترمه. وهذا هو وعي مواطني بالنسبه لي راه قبل كل شيء. ولازم الناس الكل تكون واعيه راه اللي تعمل فيه مش به. علاش؟ على خاطر يأثر على السلم الاجتماعي لما يعني نحكي وراوة خاطر نشوفنا برشة حوادث وبرشة عرك ومشاكل وحتى عروشية وصلت في بعض المناطق في جرة عرس ينجم يفزد عرس لآخر معناتها باش تعرف معناتها قداش وصلنا في الحاجة هذه. وربي يهدي الناس الكل وسيسوا بعض.
4: على ذكر المتوت
2: فما مشكلة أخرى الكاليسات خاطر هذه نعيش فيها يومين الكاليسات بالبفلوات متاحة وبكل ألوان وكالزركشة في وسط
1: الكياس يدوروا المدينة الكل
2: لا أبار أنه عدم احترام قواعد الطريق
4: مونتاج انت عغاني ما شاء الله
2: تسمع
3: وما يقص عليه الضوء ويرجع تحت النخلة يشرج زي ما التكنولوجيا فعلا
2: لا موجود
3: عنده مولدات كهربائية مليون نذكر بليسانسي
1: يحط يرجع على روحه ويعاود دورته يكمل دورته.
4: اما الاف الاكبر هي الموتوات اللي بالحق ما لقتش ما فماش الحد لهم فماش ردع. وناس يعني كما قال هذيلي بالفيسبوك ولات يعني تتواعد بالفيسبوك في الساحات الكبيره أيوة. وللصباح معناها تصور
1: والحس اللي يزعج الناس الكل نقراو السيف الكبير
4: فما ناس تتفنن في احداث الضجيج والحس في الـ في الـ في, الـ في البلانير نقولوا احنا في الفضاء الكبير معناها المتوات اكثر حاجه ممكن مقلقه ما نعرفش فما قانون
1: مفروض يتردد انت رئيس جمعيه سينت المدينه
4: نجم يتردد المفروض دوما
3: فما قانون باش نبعدوا على الفلسفه هي. انا نحاول نبعد روحي على الفلسفه ليش تفلسف كي تقول هكا وانا تيش تفلسف عندنا مشكله احنا
1: هذا الواقع شنو الفلسفه
3: انا شنو فلسفتي
1: انت باش تفلسف تفضل انت ديما تفلسف تفضل
3: هذاك علاش
1: ايوه
3: عنا مشكلة نحبه كيف في الشنق في عاد نقول يا عاطف يا عاطف عنا رغبة في الصراخ موجودة
4: فينا معنا تقول
3: في التوانسة
4: بطبيعتنا نصيحه احنا
3: صاحبه بجنبه
4: ولا جارة تنادي على جارتها
3: عجيب تنادي الولدة فرد دار يسمعها ثالث جار عنا مشكلة
4: صياح معنا
3: عجيبة وعشق للصوت العالي في الريف وفي المدينة
4: صحيح
3: في الريف يقول لك مثلا كيفاش نوصل تقول له العرس يقول له بعد ما يقول لك بعد ما تدور رامبوان الفلاني تبع الحس وفعلا تبع الحس توصل انا خاطر يولي الحس جاي في مناطق شعبية تلقى روحك في الارض اللي ومحلاه مع راس الريف على خاطر على الاقل كما قال هذيلي هما دوار عندهم 10 صغار 10 عراس وانتهت الحكايه. اما تدخل لهنا في بلادنا في قاعه ما يسمعوش الجيران صحيح في كل مدن القاعات اللي ب 20 و 15 ألف دينار يا هذيلي بصحيح تعدي بجنبها ما تسمعش أما ادخل لها يا صديقي تروح ما تنجمش تسمع بجنبك شكون يقول تقعد تستنى في الفرقة تعمل
2: استراحة
3: استراحة وكي تعمل استراحة تلقى أنت وذنيك زنزنت معاش تسمع
4: لي بحداك تقول أنت تعيط ما تمشيش أنت مشيت له الحس هذاك
3: اي
4: ما تمشيش
3: نتيجه انك تروح متعارك انت وياها خاطر هما بدوبه
1: شي حضر فيه
4: هزت الزكاه
1: يزميمش
3: بدوبه في الحس انت وليت وذنك مزنزنه وليت تعيط تقول لك ايش بك تعيط ولا لا انت ايش بك تعيط كنت هما في الحس
4: ويولي عياط اخر
3: اما نمشي معكم المساله اللي قلت القوانين يفترض رئيس البلديه رئيس المجلس البلدي هو اللي مسؤول على السكينه في مدينته لكن كانت عنده آلية قبل الثورة اللي هي كانت الشرطة البلدية
1: أي أما
3: فكنت بشي تاخذ رخصة أنت مثلا بتاع عرسه بتاع غيرها من البلدية
4: تاخذ لها
3: مبلغ معين هم يخرجوا العوان يعملوا دورة يشوفوا فماشي عرس ساعة ما عندوش رخص
4: فماشي الجوز الوقت زاد
3: بطبيعة الحال وبعدها اللي كانوا يفكوا الآلات الصوتية هم كان اللي يراه اللي نقص الحس هم جماعة الفرقة لأنه كانوا يخافوا
4: على آلاتهم
3: اليوم تنحت الشرطة البلدية فالسيد رئيس البلدية ولا غير قادر على القيام بهالدور هذا نمشي وتول للمتوات في كل عملية آخرها الصيف الفرط كي تقع عملية مطاردة أو استعمال ثاقبات العجلات ويطيح إنسان ولا يتوفى تتقلب بالدولة
4: تولي
3: البلاد بكلها ويولي كذا وتولي اتهامات في عوان الأمن إلى آخر ذلك. الموتوات هذه للشخرة هذه راهو أبوه وأمه يعرفوها عنده في الدار اللوطة هذه
2: صحيح
3: وأغلى من كرهبة الموتوات أنت تعرف
4: صحيح أغلى
3: ويشريوها من غير أوراق يعني هذه عائلات عندها القدرة باش تعطي الولدة 20,000 و30,000 دينار باش تشري له حاجة بلا أوراق وممكن يخرج بها يتفك هذه المسؤولية حوادث الموت
4: ويمكن
3: اللي تنتج عليها وعندهم عادات وتقاليد يجيو في الطرقات المفتوحة في سيدي رمضان قبل المغرب.
4: استعراض.
1: أي استعراض كامل صحيح.
3: وفي بعض الأحيان يبدأوا يتحكوا حتى على أعوان حرس الوطن.
2: يستفزوا فيهم.
3: يتحكك تقاعد تستغرب أنت. فما مرة وقفت أنا وناس مواطنين آخرين تضامنا مع الأعوان. لأنه يطلع على التروتوار ويهبط بمعنى وإذا كان يتحرك أي حركة يطيح لا عنده أسيرانسي ولا فيها أوراقي وجديد جديد هو تولت الحسب بالسيارات يذكرها في الليل هذه جديده
2: في الدريفت الدريفت يعملوا دريفت
3: اسمه دريفت هذاك
2: اه يعملوا دريفت
1: شنو الدريفت هذا
2: الدريفت هما يستعمل السياره كيما في فاست اند فيريوس معناتها الرامبونات يدورهم معناتها طريقة معينة الفيتيس تبدأ السرعة كبيرة برشا ينجم يهز حتى الكهرب على عزوز عجالي برشا معناتها
3: أنا نسمع في الفرانات هاي. قلت ما حاب شوف الحادثة فقالوا لي راهو استعراض ولا ليلي
4: استعراض
3: بوم يقومش صباحي على كهرباء ولت
1: يقولون وحدها الشمس انت قلت الناس ذوما لابس عليهم ما هوش ملوجين معني
3: اللي يعملوا دريفت
2: اللي يعملوا دريفت كل لابس عليهم
1: بس عليهم مال انت ويني في ناس كهربتي ومدمرش بها
10: القلعة الكبيرة قلعة صغيرة حمام سوسة على الموجة 99
11: إشهار
12: خواتنا ناسنا صحابنا وأحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج

0: من أجمل الموسيقات.
1: أيوة.
0: مواصلين معكم نحن ديما في إذاعة المونستير. اليوم في عين الأقل نحكيه على الضجيج في الليل. كنا نحكيه على أسباب متنوعة, حابين نركزوا شوية هذيلي على الأعراس.
1: الأعراس
0: أيوة. نحن توا شنو الظاهرة اللي ولينا نراو فيها؟ العروسات الكل متويت ما شاء الله, تقابل عشرة
1: كورتاج عروسة.
0: هذاك
1: كورتاج عروسة.
0: نحن نعرف يعني هالاستعراض هذي
1: تخرج من الحجامة ما قالش من عشرين موتو. هذه ولد حاجة مع
0: تجديد. كيفاش هذوما كلهم متابعينها معنا العشرين؟
1: لا بالفلوس. بالفلوس
2: على العروس. على العروس
1: فما متعهد نتاع متوات.
2: معناها العروس يخلص,
1: يجيب لك الشله,
2: يخلص الروبة ويخلص الحجامه ويخلص المتوات الجديده.
3: الفرن الجديد هذه ولا متوات زاد
0: شو مهنه جديده هذه معناها
2: قعدت حاتم
1: كيف
0: هذه مهنه جديده متعهد
1: متعهد المتوات. تتكلم شخص موجود على انستغرام تقول له جيب الشله نتاعك تعمل لي شو في الكورتاج نتاع العروسه باش ياخذ فلوسه بالطبيعه مع شويه فلامات كان ان امكنه. معناتها تبدا بالفلامات تعمل جو زاد حاجه تعمل 66
0: دنيا حمراء تولي
1: دنيا حمراء ضباب ودخان حاجه تعمل 66 كيف مع الحس مع الجوج مديك الكل هاك العروسه وصلت باش تعرف اذا بدات تتزلزل القاعه عارف العروسه وصلت قريب وتوصل للساله فهمت شنو والحقيقه مشهد زاد مخطر قاعدين نشوفه. معناتها ينجم حتى العرس يفسد لا يقدر معناتها في صوره حادث ولا باش تعمل مشهد نتاع يخوف وباش تطلع فوق الموتو خاطر قاعدين يطلعوا فوق الموتوات ويكبريو ينجم يصير حادث وقت العرس كله ينجم يفسد
2: كبريو فما عروض تقع في مستير ما نعرفش في سوسه فماشي على ابو جعفر اما في مستير على شط على الطريقه اللي
3: قرعيه شهدت
2: اعصابك كتبت خايف عليهم كانهم لانهم بشر تبدا خايف عليه لكن هم ما حتى حد ما خايف يعتبروك انت اللي ماكش فاهم يا عمي مش بيك يا عمي.
1: وفيها استنقاص كي تلبس كاسك معناتها بخلاف انهم مش لابسين كاسك معناتها لا احتياطات لا خوذه لا حتى شيء وتقاهر شكون راكب وراه ويكبر.
2: السؤال الكبير يا عواطف
0: اللي هو
2: اللي الناس اللي تنتقد في هذا الكل شنو يعملوا كي بدا عرسهم هما
1: ما نعملش لازم انا ديما نقول لك راهو بالمسؤوليه
2: ماني انا مصاحب الكبار في العمر سابقا كانوا يتشكاو كي كنا شباب باش اليوم في عرس ولده يكلمك كيفاش نطول وكيفاش نزيد وكلم لي الفرقه متروحش ما في ساعه تستغرب وكيفاش ندبر الفوشيك وتقول له خيانه ديلور يعني غريبه هو بيدو اللي في عرس الاخرين
0: أي كان يستنكر
2: صحيح يقول لك كيما عملوا فيها نعم زاد مسألة في وسطها
1: تحدي
2: نقاش لأنه مسألة أذكرها هذه مهمة للغاية للغاية هذه حكيت أنت على الناس اللي من حقها تتعرس قدام ديارها أي نعم باش العرس يبدأ مقبول ويبدأ في حمى يبدأ في
3: اجتماعي يكون خير
2: في ألفة لكن مع احترام ناخو كان شطر كيس على الأقل نحط علامات اللي فما كيس ضيق
0: راهو فما فرح لهنا باش يسكر علينا
2: بطبيعه الحال ونحترم الوقت ماضي ساعتين برشا هذي
1: لا ماضي ساعه
2: وعلاش نبداو مؤخر علاش نبداو العشره ونكملوا ماضي ساعه علاش العروسه تجي 11 وتكمل ماضي ساعتين
3: نبداو الزربه على بكري
2: يقول لك تخرج من الحجامه مؤخر يخرجوها من الحجامه بكري
3: هو يقول لك خرج العروسه معناها
2: فما ناس تعتقد ان الاشياء دي لا يمكن اصلاحها
0: يمكن اصلاحها
2: حاب اقول لكم اللي يمكن
0: اصلاحها غير العقليه وطبعا
2: حكيت كيف في فتره توليت فيها رئاسه جمعيه سيد البديل في مستير كان عندنا مصدر صوت كبير ياسر قبل الثوره باش نوريك اللي بعد الثوره فما حوايج حققناها كان حس الطيارات دون انقطاع وما عندوش علاقة اللي يسكن في سقانس وحتى في استحجاب في كل بلاصة خط النزول أو الصعود خاصة كي يبدأ عن تيبوليف في بالكم اللي بعد الثورة واللي يسمع فيها توزير مستير يشوف معانا يلاحظ اللي الطيارات ولات بعد الثورة كي تقلع في اتجاه المستير تاخذ دورة كبيرة باش ما تطيرش فوق مدينة المونستير وتدور فوق السبخة وتمشي من جهة البحر احتراما لسكان المدينة كما تفعل في نيس وفي غيرها من مدن العالم اللي قبل الثورة كنا محسوبين وعلى شلات انتم الحمد ربي عندكم
0: ثم مستمع اتصل بنا من ألمانيا
1: نجوله تحية
0: أصر أنه شاركنا الحوار هاو معنا وجه له مباشرة التحية
1: مرحبا ألو عسامة
4: على عسامتكم من الكل سمعت برنامجكم يعطيكم الصحة
1: لسه مخوي
4: وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله المواطنين كل يتعلموا برشا حوايج من الموضوع الهام هذا
0: انا نسمع
4: فيكم بكري
0: ربما تغير
4: عني سي حمادي البديوي
1: سي حمادي مرحبا يا سي حمادي
4: تونسي تونسي حر مونستيري الاصل
0: مرحبا. نورتنا أيوة. سي حمادي مرحبا.
4: بارك الله فيكم. فما رمارك صغيرة هي المحادة كبيرة برشا تسمى. كيف الناس في الصيف ما نجيهمش النوم معناها احنا عندنا الناس اللي باش يقوموا ونقولوا احنا عندهم الفاكونس نتاعهم يقوم مثال 9 على 10 نتاع الليل، ولكن عندنا احنا برشا مواطنين اللي لازمهم يخدموا. عندنا لي بيلوت، عندنا لي شوفور نتاع البوالور، عندنا لي شوفور نتاع لواج نتاع التاكسيات، عندنا الناس البريفي اللي يخرجوا باش يسافروا باش يمشيو من المسير مثلا لتونس المطار باش يركبوا، وحد ساعه يوصل
2: الطب الجراحين
0: الكل الكل
1: ربة البيت تقوم لازم تقوم الصباح تحضر الفطور وتسيق الدار وتحضر كما نقولوا ما لازمها رايح حتى هي تقوم الصباح بكري. هو احترام لازم يكون لكل شرائح المجتمع. هاي سي حمادي.
4: ولكن ولكن ما هو سامحوني الأسباب ولا الأقدار اللي تصير، احنا نقولوا ديما أقدار.
0: نعم.
4: معناها الحوادث اللي تصير معناها شيء عظيم، وبعد نقولوا الله غالب قدر ربي.
0: دونك
4: الأمور هذه معناها شوفور تاع بيلو شوفور تاع بوالور مسكين اش باش يرقد في الصيف، واش باش ياخذ ثنيه، واش باش يسوق، ولا لواجيست ولا تاكسيست ولا حتى بيلوت ولا غيره، ولا ناس اللي تخدم على الماكينات في المعامل.
0: لازم يكونوا مركزين وشبعانين بالنوم باش ينجموا.
4: نعم. ما ينجموش يكونوا شبعانين بالنوم، مستحيل مستحيل. احنا وقت في الصيف تبدا سخون الانسان معناها نورمال، معناها ما يجي النوم كان نقولوا احنا بين 3-4 نتاع الصباح يضرب هو مازال محط راسه مديش نعسه، وكما كنت تحكي وقت الفوشيك والحس والواحد معنى ايش باش يرقد، ايش باش يرقد مواطن البريموني يبقى قاعد باش يسافر وباش يمشي في الكياس ويعمل. واحنا نشوفوا معنا الستاتستيك نتاع الحوادث نتاعنا في الطرقات، واحدة ذي امور معنا بريمون يلزمها تصلح عاجلا.
0: اي يعطيك وبارك
1: الصحة. بارك الله فيك. ترفع من عش
0: حمادي يعطيك الصحة.
1: نورتنا سي حمادي. والضجيج ان شاء الله ما يمنعكش انك تروح تصيب بحذانا بحذا العائلة.
4: لا هذاك سنسير اني راه
1: جيب الدفيز ويجي سي حمادي. جيب الدفيز
4: على الاقل من 3-4 مرات. بارك الله فيكم.
0: شكرا لك. تنورنا.
4: وبون شانس للناس الكل.
0: شكرا لك سي حمادي. تحيه ليك والعائله الكل. مشكور برشا على التدخل معنا. تحيه ليك الكل يسمعوا فينا في المانيا وفي كل بلاد العالم.
2: في تفاعل معنا مع الموضوع نتاع الضجيج. طرف حكيها لي صديق قال يعني عرس في الحومه ما نجمش يرقد، شنو عمل؟ عرس قال لي عدت لي كاملا هما يشطحوا غادي وانا نشطح في الدار لينو في العرس
0: ضيع الوقت كل في الدار.
1: احسن حاجه رياضه
2: يظل يسكن معك فرد بيت.
1: لا نسكن وحدي. رياضه بالعكس.
2: لا ما عرفتش شكون يسكن معك فرد بيت. اسمه حاتم.
0: المواطنين موافقين برشا على انه ضروره الردع ثم الردع ثم الردع. نسمع بعض.

0: Etage der Ruhe in Wild. Wild, Jamai, ist ein Zielfeuer. Sino sama بيت نمشي شمعهم الوايد واللي سمع حلول رضعي بالحق حل رضعي ماش انك مثل تسجلهم وبعد تمشي تتقدم بشكاية وإلا اني خدمت قبل في معمل في المعامل وفي الخدم اللي يخدم بالليل يخلص اكثر من يخدم بالنهار خاطر مضحي بصح توا يصير في الاخبار يعملوا على السوشيال ميديا كان لازم يعملوا بوسترات يجيبوا احاديث ولا يجيبوا ايات تدعم الحكايه ذي وسبحان الله من اول الدنيا ثم شكون اغلب العباد كان يمشي معاهم الوعي ميساج حتى الحالات الشاذه نجموا نتجاوزوا والامور هذه ترجع بيد الدوله ما تنجمش انت كمواطن تمشي تهاجم عبد ولا حاجه شوالي تسكت على روحك اللي هي قاعده تضر فيك
1: يزن فما قانون مثلا باش كيما احنا تو في الخارج فما ما تخرجوش التسعه ولا الثمانيه مثلا عندهم قانون هم يخرجوش ولا نقص ولا عندهم خطايا ما تغلبهم كان بالخطايا احنا كي جات عندنا مثلا خطايا كيما هما اي خطيئه عملت هكا وهكا تجيهم للدار تو مهما يكونوا ينقصوا كيف الخارج كاهو عندك خارج تجيك للدار عندك طياره عملت وعملت وبيلزمهم كاهو الحل راهو

الصيف ديما صوت، أما الصوت هذا يتبدل برشا مع السنين. في السبعينات، في الثمانينات كانت الحومة تعيش على إيقاع آخر، ضحكت الصغار وهي تلعب في الزنقة، صوت البياع المتجولين، رنين البسكليت، حديث الجيران قدام الديار حتى الآخر الليل. في الوقت هاو كي تتعدى كريهبة تقلقنا شوية بحسها وتمشي على روحها. الراديو كان يخدم في الشروفات من الوقت للوقت، وأحيانا التلفزة تجمع الدار الكل على ماتش ولا مسلسل. كان فما ضجيج، أما ضجيج فيه روح، فيه لمة، فيه ناس تعيش مع بعضها. بدأت الدنيا تتبدل شوية شوية، دخلت الكاساتات، على صوت الموسيقى في العرايس والمناسبات، زادت الكراهب والموتورات، وكان الصوت العالي مربوط بعرس ولا بموسم ولا بفرحة. وفي ساعة في ساعة يرجع الرياض للحومة كي توفى المناسبة. اليوم المشهد تبدل برشا، صوت الموتورات ولا حاضر في كل وقت، برشا دراجات نارية معدلة باش تعطي صوت أعلى، شماريخ، مفرقعات في وسط الحياة، موسيقى خارجة من الكراهب، من المقاهي، من الديار، ولات مصادر الضجيج أكثر والصوت أعلى أكثر وأكثر حتى طلوع الصباح. الفرق اليوم ما عادش كان في قوة الصوت، الفرق في أنه ولا متواصل الصوت هذا ومن كل جهة. الحاجة اللي كانت تستثناه في وقت من الأوقات ولات عند برشا ناس حاجة عادية كل يوم. التحول هذا ما كانش في مصادر الضجيج برك، كان زاد في السلوك، سلوك الناس. قبل عشرات السنين كان احترام الجار حاجة بديهية، الناس تعرف اللي الجار حق ولليل حرمة إذا طولت السهرية بالطبيعة. يهبطوا صوت، ينقصوا في الحس، وإذا صار عرس يحاولوا ما يقلقوش الحمى الكل. وكنا نسمع ديما كلمة معروفة برشا، ما نحبوش نقلقوا الجيران. الكلمة هذه ما كانتش قانون، كانت تربية وذوق وأصول. اليوم للأسف ولات الثقافة هذه أقل حضور عند بعض الناس. فما اللي شعل الشماريخ في وسط الحومة، واللي يدور بالموتور بصوت عالي، واللي يعلي الموسيقى، والسهريات في البراكين وفي الشرفات وفي آخر أطراف الحومة. وكانت زادة حتى ديار الشط كانت تعمل برشا حس وبرشا سهريات وبرشا ضجيج وبرشا أصوات، من غير ما يفكر ومن غير ما نفكروا إنه ثم مريض محتاج للراحة، ولا شيخ كبير يحاول ينعس، ولا بيبي ما يلزموش الحس، ولا ناس غدا مش تصبح تخدم عندها رزق تجري عليه من صبحة ربي، يعني من الفجاري يلزمها ترقد شوية، يلزمها ترتاح شوية. اليوم الضجيج ما يعكسش كان تطور الوسائل، يعكس زادة تراجع الإحساس بالغير واحترام العيش المشترك. وبين الأمس واليوم تبدلت حتى نظرة الناس للضجيج. زمان كان جزء من حياة الحومة ومن دفء العلاقات ومن لمة العائلة، أي الحس كان جزء من العلاقات. أما اليوم ولا عند برشا ناس يعني مرادف للإزعاج، للتلوث السمعي والسهر بالإجبار والقلق والتوتر. حتى نختم معكم الحكاية، الصيف التونسي ما فقدش صوته، أما تبدلت نبرته بين ضحكة صغير في زنقة زمان وحس موتور في شارع اليوم ضاع الهدوء، وضاعت معها شوية من ثقافة احترام الجار. الفرح يبقى حق والاحتفال زاد يبقى حق، أما زاد من حق الجار يلقى راحته، لأنه الحضارة والسلوك الحضاري ما يتقاسش بشوارع، والبتطور الشوارع وبتطور وسائل النقل وبتطور وسائل الترفيه يتقاس زاد بقدرة الناس على التعايش واحترام بعضهم. ولهنا يمكن نختموا أنه أجمل صوت ينجم يرجع لصيف تونس هو صوت الناس، وهي تقول من جديد ردوا بالكم رو ثم جيران. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة للأنباء. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي في بلاغ لها صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات المشبوهة بشأن اندلاع حرائق داخل إحدى الوحدات السجنية. كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت تدعو إلى فتح حوار جدي ومقاربة تشاركية من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة. ووزارة الشؤون الدينية تعلن عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجرية أي 2026-2027. مرحبا بكم. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة بشأن اندلاع حرائق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، وأشارت إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه والتيار الكهربائي. وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني وإلى مؤسسات الدولة. تتواصل درجات الحرارة في ارتفاع، وتتواصل معها الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أصبحت تمثل أزمة تلقي بظلالها على عديد القطاعات الاقتصادية. هذا وقد أفادت كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات. رضا عياد رئيس كوناكت المنستير:
1: القطاع متاع الكهرباء هذا قاعد يتسبب في خسائر مادية كبيرة بالنسبة للمؤسسات، يتسبب في توقف الإنتاج، في تلف المعدات الصناعية الحساسة. ثاني حاجة نقول هالقصان متاع الضوء اللي هو في تونس يتسمى من أسباب تنافسية المؤسسات اللي داخل في الإشارج متاع المؤسسات. اليوم أنت وليت عترافير معناها الضوء هذا اطلع له في الإشارج بتاعه وطلع له في الكود برودكسيون بتاعه. اليوم كي تقص على المؤسسات الضوء وتقص الماء وتقص كذا، اي مناخ استثمار باش تحكي عليه؟ ما عادش تنجم تحكي على حد شيء. صحيح الطقس سخون، لكن انت وليت تقص في الضوء بدون سابق اعلام. قامت ستاغ معناها بنشر بلاغات على المناطق اللي باش تقص فيها الضوء، لكن احنا في كونيكت اعتبرنا ان هالبلاغات هذه غير دقيقه وما تسمحش للمؤسسات باش تاخذ الاحتياطات اللازمه في الوقت المناسب. وقت لا انت باش تقص عليا الضوء، وقتاش باش نصرح الخدامه نتاعي؟ يعني قولي وقتاش باش تعاود ترجع لي الضوء؟ من حقي باش نعرف زاد كفاعل اقتصادي. نديو بالمعلومات الدقيقه حين حول التوقيت والمناطق المعنية بالقصان. احنا ككونيكت ننادي بفتح حوار جدي ومقاربة تشاركية تقريبا كل الأطراف باش نشوفوا الحلول، نشوفوا حل. بالك نوليو نخدموا بالليل، بالك نولي نبدلوا الأوقات متاع العمل متاعنا، الناس الكوليكية تخرج بها خف الأضرار.
0: قطاع آخر لحقه ضرر تواصل انقطاع التيار الكهربائي وهو القطاع السياحي. الأستاذ الجامعي والخبير في المجال السياحي محمد هلال وأكثر تفاصيل.
2: هو يأثر في الموسم السياحي خاصة في حاجة اسمها الكونفور كليماتيك، الرفاه المناخي اللي يأثر خاصة على الكليونات اللي جيوا من البي نورديك، بلدان الشمال كما لونجلتير كما سكندنافي اللي متوقوش سخانة الشمس كثير. هذوكم ينجموا ما يعودوش يرجعوا، ويوقع زاد استعمال المكيف كي تبدأ السخانة التقاذية، ولكن استعمال المكيف ينتج عنه انقطاع الكهرباء، وهذا زاد يخلي السواح ماهوشي في حالة طبيعية. فما استعمال كبير للماء، ولكن كي تبدأ الطاقة الكهربائية على ضغط كبير واللي حتى محطات دفع الماء تولي ماش تشتغل واللي انقطاع الماء، وهذا زاد يأثر معناتها الكونفور رفاهة بالنسبة للسواح. حاجة أخرى، النزول متاعنا عندها ما شاء الله دي تراس كبار، كنت نجم تكون مجهزة بمنصات فوتوفولتاية على أسطح متاحة، ولكن هذا فهمتني ماهوش سهل. فما تشريعات، فما ديكريدي زاد كيف تمويل هذا النوع بتاع المشاريع، وزاد فما تشريعات تسهل إنه يكون في أسطح في النزول هذه. فما مولدات التي معناتها ولا خزانات للطاقة الكهربائية اللي يعاد استعمالها فيما بعد.
0: هذا وقد جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة

0: عنا. وبخصوص موسم الحج الذي سيبتلق التسجيل فيه يوم 22 جويلية ويتواصل إلى غاية يوم 25 أوت، أوضحت المتحدثة بشرى السبعي أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى، حيث يتم التنصيص عند التسجيل على سنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة.
1: كل سنة تصدر وزارة شؤون دينية بلاغا إلى الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. هذا البلاغ يحضر المواطنين لافتتاح التسجيل على المنظومة المندمجة للحج، منظومة يسجل عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. سيكون ذلك اليوم الاثنين، تفتتح المنظومة 22 جويلية، ويمكنه أيضا استخراج وصف ترشح بعد تعمير الاستمارة الرسمية اللي هي يقع تعميرها بكل دقة بالبيانات الشخصية. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا، ثم مواطنين أول مرة يسجلوا للحج، وفما مواطنين سبق لهم التسجيل وكسبوا أقدامية. هو يسجل ويكسب سنوات أقدامية، وحسب كل ولاية عنا أقدامية معينة طلق المختصة متاعنا، حسنا عند المواطن هذا اللي يسجل سبق له الحج أم لم يسبق له الحج. طريقة نثبت بها أنه المواطن اللي يسجل حج سابقا أو لم يحج، إذا سبق له الحج فهو إليميني، إذا ما سبقش له الحج فهو معتمد كأقدميته تحت سبه ويكون أموره واضحة. وهذا من باب أنه هو يترك المجال إلى غيره لأداء فريضة الحج.
0: إلى أخبارنا الجهوية الآن. من الوطن القبلي، برمجت الإدارة الجهوية للبريد بنابل خلال شهري جويلية وأوت حصص عمل مسائية في كل من مكاتب بريد قليبيا والمرازقة في ضواحي نابل وأيضا في ياسمين الحمامات لتقليص الضغط وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة أن المنطقة السياحية تشهد ضغطا كبيرا خلال فصل الصيف. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي رماح مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
2: في إطار سعيد بريد تونسي لتقديم الخدمات البلدية المالية، ونعرف اللي احنا الفترة الصيفية ومستوى نابل كولاية سياحية، احنا عنا حصة واحدة سونسونيك، وعنا ثلاثة مكاتب بريد تم فتحها خلال الحصة المسائية، اللي هي مكتب بريد المرازقة، مكتب بريد ياسمين الحمامات، ومكتب بريد القليبي. يفتحوا حصص مسائية من الساعة 6 للساعة 9 ليلا، وتقدم كافة الخدمات البريدية والمالية. ودينا في العمل هذا من نهار 1 جويلية ان شاء الله يتواصل حتى لموفر شهر أوت التزام بريد تونسي باش نوفروا كل ما يحتاج المواطن. فتوم ما يتفضلوا مرحبا بهم المكاتب الثلاثه اللي قاعدين يخدموا من 6 ل 9 تاع الليل. ثم توافد السياح او التونسيين يعديوا العطله نتاعهم في تقريب الخدمات، نحاولوا باش تكون مكاتب تامن الخدمات اللازمه. كيف هذا يسمعهم باش نقصوا الاعتذار، تعرف اللي فما ناس عندها التزامات مهنيه اللي ما تسمعهاش ممكن باش تنقل مكاتب بريد خلال الحصه الصباحيه، فعندنا حصص مسائيه ناملوها. جميع الخدمات البريديه والماليه متوفره.
0: من نابل إلى القيروان، وفي قلب المدينة العتيقة هناك ينبعث من دكان لطفي العياشي أثر من نوع آخر، أثر لا يرى بالعين الموحدة هو، ولكن يستنشق بالقلوب عن فتحه أحد صانعي المشموم. تلك الحرفة الدقيقة التي تحول بلاتات الزهر الهشة إلى تحف فنية مفعمة بالحياة، تتحدى بتناغمها الهندسي وقار مدينة القيروان، وتضفي على هوائها الصامت بهجة من النفحة من البهجة والجمال. أكثر متابعة من القيروان مع زميلة نادرة برجب.
3: وسط مدينة القيروان وأمام ساحة شهداء باب الجلادين، حيث يمتزج عبق التاريخ بنفحات الفل واليسمين، يجلس لطفي العيشي في مكانه الذي يمارس فيه مهنته منذ سنوات، محاطا بأكوام من الفل واليسمين والورود.
4: ناس كلك جهة ثمنا في العشوية ليخو مشموم، ثم ليخو معنا شركة، ثم ليخو مشموم عرايس بركلة معنا خدمة الصيف المشموم بركلة حاجة مزيانة. بالنسبة لنا عندي توق ما يقارب 30 سنة معنا في المشهور الورد والفل، وتطورت معاه معنا كل مرة، معنا كل عام تتبدل الخدمة، معنا جي ارتيكل جديد، جي موديل جديد. خدمت معاه مدة وانا صغير، يعطيني طبق نمشي نبيع بيه، ندور بيه قروان كاملة بشوية بشوية لما أنا كبرت. جاتني فكرة باش نعمل لوكال واحد، الحمد لله ربي وفقني وكمل ديجا اللي عمري 15 سنة ماشي كيما هكا بالبدا الغرام. معنا
3: لطفي العيشي ليس مجرد بائع زهور وفل، بل هو مهندس المشموم القيرواني.
4: نحن نحضروا لهم الصباح حتى العشية، فهمني، وهم يجيوا للعشية ياخذوا المشموم نتاعهم، نوصلوا ل 200 300 نوصلوا حتى ل 100 كل نهار. وكيفاش ما فماش واحد ما يحبش المشموم في القروان، ريحة طيبة، شكون ما يعرفش مشموم البل؟ تونس مشهورة بمشموم البل.
3: المشموم في القيروان ليس للبيع فقط، بل يمكن أن يكون لغة تواصل واحتفال.

0: ورفيق السهر في ليالي الصيف ورسالة حب.
1: كل واحد كيش يحب يزينه معنا تزينه، فما اللي يحب مشموم عادي وفما اللي يحب مقربة، بطبيعة هي علاقة معنا محبة وعملنا منها قليونات وكل شيء. محبة الناس ما تشكلش بالفلوس.
0: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
2: أذكركم بأبرز العناوين. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي في بلاغ لها صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات بشأن اندلاع حرائق داخل أحد السجون. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناك تدعو إلى فتح حوار جدي ومقاربة تشاركية من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة. ووزارة شؤون الدينية تعلن عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجرية. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل يعود إليكم برنامج عين العقل.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: عين العقل، عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: موعدكم مع الأغنية الطربية ديما بعد الستة. أيمن يحط لكم أغنية مزينة، يعطيك الصحة يا أيمن. مواصلين معاكم شمس حاتم الهذيلي وعواطف كيما العادة في عين العقل. مازلت عنا قل من سوية، لكن باش نستغلوها في فقرة بعد شوية وتسمعوا الفقرة أنتم استنستوا بها. ما نجبش نقول بعد شوية، حاطيني عقلك تو نعطيكم من بعد الفكرة. لكن قبل هذية يا هذيلي نذكروهم،
1: نذكر السادة المستمعين وشكرا جزيلا على التفاعل والتواصل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أكثر من 1600 كومنتير حول إجابتهم اللي تتعلق بسؤالنا لليوم: أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس؟ هل هي ولاية قيروان، ولاية زغوان، ولا ولاية باجة؟ أغلب الإجابات صحيحة. نحب نأكدوا بالنسبة للسادة المستمعين، مصدرنا هو المعهد الوطني للرصد الجوي، يعني السطوري البارح كان أكدوا في إطار مداخلته لإذاعة منسير والإذاعة الوطنية مختلف الإذاعات. البارح كان رقم قياسي جديد بخصوص شهر جويلية، المستوى درجة الحرارة اللي وصل 49.7. بعد شوي نعطيكم الإجابة الصحيحة.
0: ما زال على أعلى على مستوى العالم، رغم مش على مستوى
1: على مستوى العالم. أيوة. البارح على مستوى عالمي رقم قياسي
2: في ولاية تونسية.
1: في بطبيعة نحكي في ولاية تونسية.
2: فهموني.
1: هذا البارح رقم قياسي على مستوى العالم، أسخن بلاصة على مستوى كوكب الأرض كان في تونس في ولاية تونسية. صارت البارح 49
0: درجة. الولاية يا شمس حتى نظراتك تدل اللي انت تعرفها
1: باستغراب. الجوائز ما توفاش معنا
2: فيها بزار، انا موجود فيها
0: بزار. ما تقولش
1: بعد شوية
2: بلاصة حبيبة على قلبي.
0: اي حبيبة على قلوبنا
1: كل الناس الكل.
0: نعم.
2: فيها الصحابة ما أدرك
1: وما أدرك
3: بدي سهل في
2: توزع فيها الصحابة.
1: والله تبارك الله مستمعينا أغلبيتهم
3: شيء تسهيلكم مخر ومتوتر برسك شوف
0: طلعوها الكل ويعطيهم الصحة. لكن قبل ما نقولوا ونعلنوا على الفائز باش نقولوا اللي عندنا مسابقة،
1: عنا نقطة خارجية بعد شوية باش نعطيه ثلاثة تذاكر حفل افتتاح مهرجان منستير الدولي، عرض بقيادة زياد الزواري 100 كمان مع الحضرة العوامرية بقيادة المقدم عليا. كما قلنا نهار الاثنين انطلاقا من 10 نتاع الليل حفل افتتاح مهرجان منستير الدولي.
0: هكا قال لك الاسم زياد الزواري، العرض هذايا 100 كمان.
2: وانا ذكرت الصحابة سيدي بولبابي بولباب الأنصاري صحابي ولا
1: والله يجي نقول لك
2: اكيد كان حجام الرسول.
1: اي يجي نقول
2: كان حجام الرسول، تعرفش وين مدفون؟
1: في جبسه.
2: برافو عليك،
1: اي مثقف راني عندك
3: تاريخ
2: زعما هي اسخن بلاصه.
1: اي لا ماشي بعد شويه نقول. ما دامنا نحكيو على فقره شمس الدين هلال، خليني نذكر ساده المستمعين شكرا جزيلا على تواصلهم. مدام بالشيخ بعثت لنا قداش من مره
0: كومون
1: مش بالشيخ نتاعنا وجوله تحيه بالشيخ نتاعنا. مدام بالشيخ تسال سي شمس مستمع على حكايه القرص اللي تنجم نركبوه، خاطر هي عندها طاقه شمسيه للاسف كيقص عليها الضوء الطاقه الشمسيه تقص عليها في الدار. وسمعت شمس تحكي على قرص ممكن ينجم في صورة قطع التيار الكهربائي مستيك فإنه تنجم تزغله في دارة.
2: جاوب تو سيدي ولا بعدها؟
1: أمبريف
2: القانون التونسي يمنعك إذا كان أنت عندك طاقة شمسية باش تخزن أول حاجة طاقة في منزلك، لكن بإمكانك باش تخزن الطاقة الشمسية إذا كان ماكش مربوط مستيك، وهذا منطقي وعنده أسباب. لكن اليوم القانون التونسي يجبر المركبين للآلات، خد فما خواص يركب لك وتجي تساك تثبت وتثبت النقطة هذه يثبتك يقص عليك الضوء ولا لا، شي يقع في الطاقة الشمسية بتاعك. اليوم القانون التونسي يقول كي يقص الضوء الطاقة الشمسية بتاعك تتوقف على الإنتاج، في حين ليزونديولور اللي هما كانوا قبل الكبار قش عليه صندوق نحطوه المواطنين ولا قجر كبير ولا خزانة في دارهم، اليوم ولات حاجة صغيرة قد ورقة أكاتر لاصقة في الحيط، هذاك يتسمى الأوندولور. اليوم التكنولوجيا عندها سنوات طويلة ولات انفرسيبل، يعني تقلب روحها، قادرة لو كان نبدلوا الفصل في القانون باش آلية نفس الآلة اللي عندنا هذيك راكبة،
0: أيوة،
2: وقت اللي يقص الضوء تولي معاش تبعث للشارع، تبعث طول أجهزتي، ووقتها لازم نشوفه في تليفوناتنا لخاطر كلهم كونكتي، للأسف الناس ما قليل شكون كونكتي بتليفون، كلهم يمشيوا يقرأوا الكونتور عندهم، تشوف البرزاوات متاعك شكون قاعد يجبد وانو اللي تسكروا واللي تنحيت واللي انتوما قاعد التحكم تولي في دارك. أيوة. قاعد التحكم اللي شفناها بكري موجودة في مكان في الجمهورية التونسية،
1: معناتها إرادة متاع تغيير القوانين باش يكون هذا مسموح به ومفعول.
3: يقعد ديما هذا مش قانوني حتى ذيك الفمانية يعني مشي بالنسبة للمواطنين،
2: بالنسبة للمواطنين
3: ماهوش قانوني.
2: السبب اللي يخلي سابقا كنا الماكينة هذيك اللي تحول التيار الكهربائي من لوحاتك إلى تيار كهربائي كان تبعته في خيوط ستيك في النهار وانت تاخذ ضوءك من ستيك. السبب اللي كان يقول كيف يقص الضوء يلزم هذيك تقف باش ما يجيش عون يصلح ويجيه تيار كهربائي من مواطنين ساقة. يعمل له ساقة. اليوم التكنولوجيا سمحت لنا
0: أيوة باش نحمي ورويحنا
2: باش لا ما عاش نبعثه للشارع أيوة. إنه اللي نبعثه لرواحنا مواطن حاطت 20 مليون ولا 40 مليون فوق داره ولا كوشة ولا كذا قلت لكم الناس عملوا 800 مليون أيوة. مليار ومئتين الستة سوايع ما فماش تيار كهربائي لازمه تيار كهربائي هو علاش يقف طاقته الشمسية انفعلوا هذه التكنولوجيا يولي في لحظتها
3: حل
2: يتوقف من مش هو أيوة. لازم مش
0: أيوة. لازم مش لازم وكذا يريتي يمشي للمجلس النواب النواب نتاعنا يضربوا على نوعية
3: القوانين
0: قوانين مش هذا قانون هو التعديل فقط
2: هذا قرار من السلطة من الوزير ومن أو رئيس المدير العام لشركة الكهرباء والغاز أكثر من هكا هذه مديرة مصلحة الدراسات ولا التنفيذ تعمل مراسلة داخلية ويبدأوا ينفذوا فيه
0: واضح.
2: لأنه قلت لك أنا جبت يعني الموضوع هذا قدامهم أي. وهي قالت لي شمس الدين هذا ايش قاعدين نعملوا لأنها في بالها كيما قرات البرة قلت لها لا, لا راهو في تونس ما ليش نعملوا هكا وأكد لها ذلك زميلها مشكورا قدام رئيس مديره العام قال لا رانا منظمتنا كل حماية لأولادي وعجبني في كلمته يزم الضوء يقص باش ما يوصلهمش فسرت له هي النوع الجديد قال لها لازمنا نعمله فيه يكون نورماليزي. أنا سألت بالمناسبة زميلك في برنامجك الممتاز اللي كنت تقدمه بعد المجلة الاقتصادية وقال لي سي شمس الدين قال لي رانا يظل يوم مهتم
0: سي حمدي شبعان
2: أي سي حمدي نعم. قال لي رانا بدينا احنا كموردين كل نجيبوا فيه مكان النوع هذا
0: نعم.
2: احنا محتاجين بعد ما يهبط القانون هذايا يجيوا الناس اللي عملوا الانستلاسيون ويبدلوهم فتولي برشا من الناس أيوة. تتشجع
0: اي باش تركب زيد تركب
2: اي يولي أيوة. عواطف
0: شو تسمى هي اللي بانو
3: اللاقطات
0: الشمسيه,
2: اللاقطات الشمسيه. نعم. اما وقتها يولي ما عادش يهمه في القرض
0: أيه.
2: مقابل اللي هو يضمن اللي على الأقل يخدم له كليماتيزر ولا زوز وتلزا وخاصة الآلات الطبية
0: باهي تو باش نخليه ولهذيلي يمشي على روحه والنقطة الخارجية يطرح السؤال نتاعو على خاطر زيادة تنتظر فيكم جائزة ثانية كيما كل أسبوع عندكم ثلاثة بداية من الأسبوع هذا باش نكونوا واضحين عندكم ثلاثة تذاكر لعرض نهار الاثنين إن شاء الله في مهرجان المنستير الدولي وهو عرض الافتتاح خليك هذي لي ما تقصد ربي
3: تقول على السؤال تو ولا تخلي مفاجأة
2: ويكون فائز نتاع 100,000
3: بعد شوي بعد شوي
2: عن بعد معناه
0: أعطيني عقلك أعطيني عقلك فهن صيف ساعة اللي ما زالت مدام لهذي لي قصد ربي ورجع عنا باش نقضيه شوية منهم أربعة دراجة أقل شوية بيه نحاولوا يا أيمن على خاطر أيمن شاد الكرونومتر شمس باش يحكي لنا في فقرة أعطيني عقلك على موضوع مهم برشا الموضوع هذايا تو الناس الكل أكيد راهي تسأل عليه الضوء كل دقيقة مش كل دقيقة باش ما نبالغش لكن كل سبيعتين ثلاثة يقصوها علينا في التجهيزات نتاعنا نبداو خايفين عليهم ولينا عندنا هيك الفوبيا شمس نبدا ماشية في الدار وحتى الضوء يشعل نشعل الضوء نتأكد الضوء طافي ولا يشعل نمشي نغزل الفرجيدير نحلها تمشي ولا لا تلفزة نخاف كيف تطفى كيف يرجع ضو نمشي نجري نحي هيك البريز فولا عنا شوية تخوف الحقيقة على التجهيزات متاعنا كيفاش نحميوها هذا سؤال اللي نطرحوها عليك فيعطيني عقلك تفضل
2: بسيطة ياسر من حقيقة الحماية لجهزتنا محتاجين عام طول على طول العمر
3: مش مربوطة بال
2: مش مربوطة كان بالصيف وانت راه الضوء قوى
0: ليه مش على الصيف على القطع نتاع التيار الكهربائي
2: حتى الفشي. بدون قطع وقت اللي فما تيار كهربائي غير مستقر عواطف طالع هابط الجهاز الاجهزه ما تحملش هو ايمن عم تقضي الاجهزه وخاصه الحساسه واللي فيها لفان نتاع نحاس الى اخر ذلك تتوقف على العمل
3: غير مستقر مربوط بالظروف المناخية نقولوا احنا كان في الصيف ولا غير مستقر ولا نجم يكون عام كامل غير
2: عام
3: مستقل
2: الدنيا باردة ما فما شيء ينجم يكون على خاطر نوعية التجهيزات اللي في حومتك بمعنى فأنا حاشي الضوء ينجم يكون باش يعرفوا الناس ضوهم مش مستقر ضعيف تلقاه يحط شنيول تخدم ويحط شنيول أقوى برو ما تدورش يسحبها عدمت يمشي الدار خوه يركبها تخدم على خاطر التونسيون واطية
3: تحتاج تونسيون أقوى شوية
2: خاطر التونسيون واطية هو يفترض تجيك تونسيون عالية لكنها تونسيون واطية وهذا يلزمه يعمل مطلب هو والحومة ويتشكى ويدخل الوالي باش توصل التنسيون عالية. وأصلا فما حوم كيجي يركب لك المشكورين كل التقنيين الصادقين يقول لك أنت طالب من عندي الماكينة هذه الغالية كليماتيزور وراي عندي ونربح فيك أكثر، أما نش ركب لك الماكينة الأخرى. والسبب يا سيد المواطن اللي هذه تحمل تبدأ التنسيون واطية تخدم، والأخرى راه وقت اللي يقوى الضرب كليماتيزور كيبدا يدور في الهواء يدخل في ماء سخون تحسه وقلش عليها كهرباء بلا روح، موتور تنزل عليه ينفخ في حد شيء لأنه نحتاج للتنسيون. لكن نرجع توا احنا كيفاش نحمي روحنا في الصيف هذا شيء يهمنا. اللي حبيت نقول للعواطف اللي فما تجهيزات بين 800,000 ل 1500 دينار يخليه ديما أجهزتك مستقرة يخدموا، إذا كان واطي يعليه وإذا كان أعلى يوطيه
0: يعدل.
2: وهذوما الناس اللي تعمل فيلات جديدة ينجم ينقص شوية في الرخام ويركبها لأن هي والديفيرونسيال اللي هو مهم جدا. الديفيرونسيال لك القرص اللي نحطوه في البحث المنقالة ساعات يتسكر المنقالة ونمشي ونشوف ونقاو المنقالة متاع ستيك ما سكرتش
3: لغتنا،
2: لكن تمشي تشوف تلقى المنقالة ما سوتتش وهو سوت لأنه هو معمول باش يحمي أي إنسان يقاله تسرب تيار كهربائي.
0: هذا يا شمس باش نفهمه نحن ونزيدني نفهم كان فهمت نتصور مستمعين ربما يسألوا سؤال هذا يا زيدة معنيها كنجي باش نبني داري، وإلا حتى إذا كان داري مبنية وموجودة نجم نشري
2: هالنبرية
0: ذي ونركبها توا
2: مالا. هذه جهاز عنده عشرات السنوات موجود وناس تعتبره كماليات وهو أسعار لأن نعرفهم 60,000 80,000 150,000 أنتي والسعر معمول باش هو يقيس قداش بعث ضوء في الدار وقداش رجع له في لحظة من الثانية. بمعنى كي أي إنسان يمسخي الضوء إلا ماكينة صابون ولا أي حاجة يعواطف هو يسكر مش المنقال.
0: أيوة يسكر باش يحميك
2: باش يحميك.
0: نعم
2: هذا اللي احنا ركبوه في ديارنا باش يحمينا. ما قلنا في أسوان وكيف في أسوان في قداش طاقة تشغيل كهرباء
0: ده؟
2: يبدأ أرخص يخدم 10-20-40 فلوسك. كي احنا السيد اللي ركبنا يعرف إمكانياتنا مش كبيرة فهو يركبنا حاجة قد إمكانياتنا مش قد إمكانيات المنقالة، فأنا كان خدم ثلاثة كليماتيزورات صوتي هو مش المنقالة. معناها هذاك كان نشري أقوى منه تخدم تجهيزاتي. وبرشة من الناس يتسكر ديارهم انقطاعاتهم في جرة الديفيرونسيال بيدو خاطر هو يشعل كليماتيزور الأول والثاني والفور تك يلقى المنقالة تخدم يقعد يطلع في قرص الأبيض. نعرفوه احنا بالقرص الأبيض اللي هو مش قرص المنقالة. هذاك راك انت خذيت سحب الطاقة أعلى من تحمله هو باش يحميك. فهو الحل كيف ما عادش يتوق يسكر هو بيده ويتبدل بخوه قادر باش ينجم يخدم على ماكيناتك الأخرى. تو نمشيوك في حالتك انت كل دار اليوم خدمها إنسان عنده تكوين حتى ضعيف ومتوسط في الكهرباء عمل بجنب الديفيرونسيال وبجنب منقالة عامل قروسات على الأقلهم قرصي قرص متاع البريزات وقرص متاع الضوء متاع الإضاءة. كيف تقص علينا ستيك نمشي وحدنا ونطيحوا الديجونكتور متاع البريزات
0: نمشي
2: نسكروا وحدنا ونشعلوا اللمبوب بتاع ضوء باش كان جاء طيار كهربائي مرتفع باش يحرق اللمبوب إذا ما الليد ما يحرقها بصفة عامة. بعد ما
0: يستقر سامحني شمس كيف إني نسكرها معني نسكر على التجهيزات المنزلية اللي عندي الكل
2: لا أي سكرت على كل بريزات سكرت على فريجيدارك على خاطر السادة التقنيين رفقا بالمواطن وهذاك هو تكوينهم يعملوا نوع معين بتاع كابلوات ضعيف للإضاءة ويعملوا الكليماتيزور والفريجيدار وغيره كابلوات أخشن أقوى أغلظ فيقسموا الإضاءة
3: كل في الانستالاسيون
2: كل في كل دار ويفترض في العادة يحطك خريطة تحلك الصندوق ذاك تلقى مكتوب أما تجرب أنت تطفي واحد منهم فما واحد فيش طفيه ما عادش حتى بريز يخدم لكن الضوء يشعل. فاحنا كل ما تقص علينا ستيك نمشي ونحيو الماكينات ونخليه الضوء يشعل ونخليه لمبوبه تشعل كي ترجع ستيك رجعت لمبوبه باش تقعد شويه تشطح هذيك تشطح ما نحلش انا ضوء البريزات نتاع بعد ما نشوف الضوء خدم نعاود
3: يستقر معنا.
2: هذا الانسان اللي موجود في بيته، نحكي الانسان يحب يحمي نفسه في أيه الحال. ينجم واحد ماهوش موجود في داره وقص الضوء ويرجع وتتحرق الماكينات، احنا نحكيه توا كيفاش نجم نعملوا عمليه الوقايه. حاجه اخرى نحب نقولها للناس في حاله انقطاع التيار الكهربائي، راو اهم حاجه يقعد تليفون في الدار يخدم، اهم حاجه واحد في العائله يحط تليفونه في وضعيه محافظه على البطاريه كي يولي يكحل، نمشيو الباراميتر باتري اهم حاجه. احنا اللي لاحظوه يا عواطف ناس أيوة. كلها تشعل تليفوناتها لين كلهم يطفئوا ايوه، وننساو اللي لا قدر الله تقع مشكله، معاش عندنا اليوم تليفونات لا فيك صلحت شيء، رانا نحتاج أيوة. اقل شيء نعملوه. ثاني حاجه اذا قص الضوء احنا وما نعرفوش وقتاش يرجع الساعه، نحل تليفوني ونحي منه الواي فاي، بما انه نهار كل ياكل في طاقه ياكل في كميات كبيره من طاقه التليفون وهو يلوج على الواي فاي نتاع اللي هو ما يخدمش، ونحي منه البوزيسيون جيوغرافيك اللي هي تاخذ اللي نحكي لك فيه راه يوفر لك حوالي 70% من عمر البطاريه، مش معناها هو الاستهلاك الاكبر.
0: ايوه
2: نحي الواي فاي، نحي خاصه البوزيسيون جيوغرافيك، نسكر مابس وما شابهه، يعني ننزلوا
3: البرامج التطبيقات اللي تاكل برشا
2: فما ناس وخاصه منهم النساء ما شاء الله تنزل ثلاثة شروط تقعد تسكر الغدوه الصباح تلقى شنو شافته عندها شهر.
0: ولكن النساء شبيهم الرجال ما فماش
2: خاطرهم اوفياء يحبوش يسكروا حول البيبان
3: متعلقين بال
2: الراجل
0: غلبتني بالاجابه
2: الرجال ما تعرفهم
0: هما كيف فسخ كل شيء ربي يهديكم
2: كيف فرغوهم زاد هذوك يبداو يشتغلوا في الخلفيه
0: وياكلون في برشا طاقه ماكل
2: معظم الهواتف في المنتشره في دين التوانسه يمشي باراميتر باتري أيوة. باش يلقى نوع فيه حفاظ تام على الطاقه تولي اكحل تليفون يولي فيه 100 ساعات أيوة. وفما النوع المتوسط يعطيه قائمه من البرامج ينزل عليهم يسكرهم. اذا كان يستعملوا في الكاجي مقبول خليوه، لكنه هو زاد من التجهيزات المهمه جدا في استهلاك طاقة التليفون. مهم جدا أنه يكون عندنا وسيلة اتصال في الظلمة
0: أيه.
2: وثم احنا اليوم نتشكاو على قصان الضوء، وراني أنا مش ندافع، أنا أقول في حقيقة كنت كل دار تدخلها تلقى فيها على الأقل تزبك واتشمع
0: صحيح
2: أيه. كل عطار كان يبين يقول لك رجعنا كما كنا يا ودي تمثل على شكون أنا نعرف وين كنا، أنا كنت عايش فيها تونس وعايش في أرقى المدن وأرقى الأحياء أين عم مفماش عطار قل له أيه. اليوم أدخل عطار قل له بقش معه
3: يستغرب
2: أيه. نفس العطار دليل اللي احنا ولا نادر قطعته أما ولا ما عايش نحمله احنا وثم ما كانتش في كل دار كليماتيزر، أنا كنت بمشي نجيب دبوسة الماء الباردة من دار جيري وكان عندنا شمع. نرجع تويكا لل
0: يعني انت تقول نجيبوا زيد باكو شمع نحطوه في الدار،
2: والله فما حلول ازين يا عواطف
0: اللي هي قولي.
2: اللي هي اللي هي المصابيح الليد
3: اللي بالشارج مش نسلك عليها
0: تمشي بالشارج نتاع شنو مش ضوء
2: بالشارج الضوء هما
0: مالا نشجيوهم وقت يبدا عندنا ضوء وخليهم على
2: نيتهم كيما امي عندها شمعة انا عندي تجهيزات عندي بيلات ريشارجابل اللي استعملوهم الناس في الفاب وفي غيرهم هما كلهم يخدموا بهم نحطها تقعد تشحن فنبدا قاري حسابي انا لانه مشكلتنا في الحوادث المنزليه اثناء الظلام خاصه اللي عنده اطفال يا عواطف
0: ثم حاجه ريتها اني شمس في الفيسبوك وهكا قلقتني وقلت ربما اي واحد ينجم يتحط في الموقف هذاك ثم شخص طلع في الاسانسور وقص الضوء فجأة فوقف بيه الاسانسور فمش عارفين في الوقت هذاك قريت يعني تو مش عارف هل هذا صحيح ولا لا يلزمنا نثبته لكن عندكش انت المعطى هذا حب يخرج يعني هيدس في الباب يحب يخرج ثم شكون قال ما تحاولش تحل الباب جملة يلزمك تحافظ على الهدوء متاعك يلزمك تقعد في وسط الاسانسور هذاك تحاول انك تتنفس لانه ثم ديما منفذ
2: هو
0: لكن هذا
2: انا في العاده مش محضر روحي اما بالزهر عملت برنامج اشتعمل مع سيدة ضباط سمين من الحمايه المدنيه
0: تطرح عليكم الوضعيه هذه
2: وفي اشتعمل قلنا من الوضعيات كنا نعمله مسمع تمثيلي هما يقولون المواطنين تجتهد وهما الحاجه اللي مزمكش تعملها انك تحل الباب خاطرك أيوة. انت تنجم تفسد الماكينه كلها يولي هو كيف يرجع الضوء يروفس باش يعاود يطلع ويهبط خاطر ولا فيه خلل كي يجي يعمل شيك بيواصلش اما يزمك ما تتوترش افترض باش أيوة. ما تستهلكش الاكسجين وتلوج على فتحه في الاعلى كل موجودين فيهم فتحات بالاعلى باش تجيب الاكسجين هو المهم انك تتنفس
0: بالضبط.
2: وباقي الانسان اللي يورينا حبس باش يقعد محبوس لين يرجع تيار كهربائي في بلايص اخرين راهو لابد من طاقه تعويضيه. نحب كمان لك انا في في النقطة هذه بتاع القطاع الكهربائي برشا تجهيزات تعمل بالباستونسيون بالطاقة الضعيفة أو المحاولة. الأجهزة دوما سهلين نلقاو عنا ماكينة في عوض يدخل فيها كابل ESB مباشر ولا حاجة مدورة كفيشة ديما معها الكابل في وسطه كصندوق كالمربع كالمستطيل يحول الطاقة ويبعث لنا للجهاز كيما مودام كيما امبريمونت كيما ساعات ما نروش البرة
3: لكن الحاسوب لا الحاسوب زادة
2: لا الحاسوب معنا الحاسوب قليل ياسر باش يعمل الإشكالية هذه خاطر الحاسوب نجم جابك الحاسوب كشيق على الإشكال كيما أعطيك صحة في ذكر الحاسوب لأنه فما برشا في ناس تخوى على ناس في برشا فلوس ما كربش كيما قلنا احنا لزم بريموت لمودام أجهزة اللي شاهدوا بيهم الفضائيات إلى آخر ذلك هذو ما يلقاه يشعل معنى اللمبوبة تشعل وهو ما يخدمش ينزل على التليكوموند ولا يبعث يطبع تصويرة ولا الحاسوب يحبه يخدم ما يخدمش ويدخل بعضه وبعد يشوف الشار ولا البلاغة اللي عملته ستيك وقالت أنا نعوض 48 ساعة يمشي يجري يهز جهازه ولا يهز لشركة الانترنت باش يبدلوا المودام حطه يخدم يقوم الجهاز يخدم
3: هو يخدم بطبيعة
2: فيشعر بحرج شديد لأنه يتصلوا بي أنا كثير هلية بتذية ملي استيق عبتة البلاغ صح فهمتش نقبلش كانوا عاملين المفيد يلقى ويخدم. هذا المشكلة البسيطة فيه اللي هو عنده مشكلة في إعادة الإقلاع والحل سهل ياسر نحيه خيط الضوء على الجهاز على الأقل دقيقة
0: نفصله تماما
2: على الأقل دقيقة
0: أيوة.
2: واللي يحب يثبت يسأل عم جوجل الجهاز الفلاني تقول له 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق ورجع الجهاز وقته يعاود يبني نفسه من جديد. الحاسوب على خاطر في وسطه بيلة صغيرة يا سيحات خاصة البورتابل هي اللي يفترض تحميه من المشاكل هذه. وإذا تقع المشكلة في 90% من الحالات إذا ما تحرقش إذا وقعت له مشكلة بسيطة تلقى راحك في دقائق تصلح تحل الحاسوب تنحي البطري ساعات في بعض الكمبيوترات يقولوا 4 ساعة تعالوا ترجع البيلة تركبه دمرجه يرقد شوية
3: تعود له
2: ياخذ بيوس وياخذ دنيته كلها ويبدأ يخدم. حاجة وحيدة بشقها إنك جوجل وغيرها مش يرفضوا يدخلوك على خاطر من قال لك غلطة ما ترجعش خاطر كنت نحيت البيلة
0: أيوة.
2: والوقت متاعك ولا غلط فالأجهزة كلها تقريبا وفيسبوك يرفضوك وثبتوا ديما من قالتكم بعد عملية القطع. إذا كان مازال في دقيقتين حب أقول أيوة. حاجة أخرى
0: حتى في أقل شوي
2: فسخان
0: عسف عليك
2: أيوة. فسخان أيوة. رتبنا من التليفونات على تابلو دبور بعده التليفونات على الشحن عدم الشحن على الشاطئ في الشمس. حاجة أخرى الوالدين تهديفها الصغارة هي فما حاوية بلاستيكية رخيصة تتباع حتى في تونس نحطوا فيها التليفون ونسكروه ترانسبارون باش ولدنا يعوم بالتليفونه. راهو التليفون ينجم يولي فعلا قنبلة على خاطره هو باش يولي يطفو فوق شاطئ الماء وضربته الشمس وزيد هو البلاستيك هذاك يعملوا كأنه مكبر على كيما ليسانس ماذا بينا ما نصبوش في غرغور القايلة على خط تعرف هذه ولا
0: لا
2: ما نعرفهاش مرتبالك ديما صب في الدنيا برود مش هكا ايما مالها خذ حديث جماعة القهاوي الرجال اللي يقعدوا في القهاوي اللي يشموا فيها الليسانس ويدمنوا عليه
3: على خاطر قبل الاشتعال
2: لا لا لا لا, لا, لا. تتمدد ال 20 دينار دنيا بارده مش ال 20 دينار دنيا سخونه ما تمشيكش نفس الشيء على خاطر الليسانس يتحل كيف يبدا الدنيا سخونه
0: هذا مثبت علميا؟
2: ألف علمي التاكسيستية كل ما تلقاش في غرغور قايلة يصب في إلا كي تلقى صانع لا معناها ما نشارجيوش وإحنا في أنا كرهبتي ما نشارجيش والكهرباء تجري ونحط التليفون يشارجي وعتب له دبور وإذا عمل بيب بيب بيب طلب باش يطفى يزمو يطفى متصبر مرتي إيش نسألها شنو لأنه هذه حوادث الانفجار بتاعهم يا عواطف هو يقول لك يزمني نسكر وخاصة الهواتف الغالية راهي هي أكثر وحود ما تحملش
3: فما هواتف تسكر أوتوماتيك
2: لا تزمر لك وبعدها تسكر
3: وحدها
2: أيوة. إيه فالمواطن وقت اللي هي تسكر يشعلها أنا يتقوى عليها وكي يدخل في اتصال هاتفي تولي خدمة السماح بالاتصال تغلب خدمة الإقفال فيولي شد قنبلة في يده.
0: ربي يلطف بينا. لهذيلي أو معنا لهذيلي خلينا ناخذوه. هاي مساء النور مرة أخرى يا لهذيلي، أنت كنت بحذينا
4: مرحبا
0: بك. حدد موقعك.
4: عواطف بالناس الكل ومستمعينا وكافة الفريق كالعادة في شرف حجوازنا ما توفاش كما قلنا في العقل اليوم في هذا الموعد. تنقلت درت عمل دورة في وسط مدينة المسير بارك الله دين يبسونا، وكم معناتها الإقبال بدأوا يخرجوا توا الناس العشية
0: نتحر
4: ما شاء الله الشطة القرعية تبارك الله ما شاء الله على القرعية تعديت نسمع في صوت إذاعة المسير ونسمع في البرنامج ونسمع في شمس بارك الله. دخلت للحانوت نلقى السيد سيراشيد هيك اسمه متابع وفي مختلف برامج إذاعة
2: المسير يطلعش الأستاذ رشيد نوار
4: وهو كذلك الأخ رشيد نوار
0: هو
2: صديق ومثقف
4: مهرجان المنستير الدولي اللي استقبلني والحقيقة أوك رغم ضغط العمل ولقيته خذاب كلامك في شمس على مستوى استعماله للطاقة منقص زوز فريجدارات وكليماتيزور يمشي على 26 احتمالا للقطعة
2: رشيد رجل مثقف ووطني وأنا من وزعش الوطنية ما نعرفه قداش يغير على البلاد وقداش يغير على تونس كلها.
0: يعطي الصحة. خليني نسمع واهبي
4: لي عايشك ربي يحييك.
0: مرحبا يا سي رشيد نورتنا.
4: مرحبا بيك عايشك. سؤالنا سهل سي رشيد، تفوز معنا ثلاثة تذاكر الحفل افتتاح مهرجان المنستير الدولي. انت مغروم بإذاعة المنستير، ماذا بينا ديما نفرحوا مستمعينا الأوفياء. سي رشيد الدورة قداش اللي باش تنطلق نهار 23 جويلة لمهرجان المنستير الدولي؟
5: دورة 53 هذه.
4: برافو. ما غير حتى
5: ما غير حتى محاولة.
4: ومغروم انت بالمهرجان؟
5: والله شوية برا مش برشا، ما مش بدأ حاجة داهية واحد يضحى يمشي يفرج.
4: أني نعطيك موعد نهار الاثنين حفل افتتاح بشكون عرض مميز نزار الزواري 100 كمانجة بشكونوا 150 كمانجة مع العوامرية بش تلقى ميلانج موسيقي ممتاز على الأخر.
5: إن شاء الله
4: بشكون مش تهز معك
5: طالع جزء صغار والمدام
2: رقدوه في الدار.
4: شكرا جزيلا صلاة مبروك بهيك وشكرا لإذاعة المنستير.
2: شكرا لك يا رشيد. سمعت البوك فاش جاوبه؟
0: اي ريتو ديما
2: شفتش احنا ديما توبيك نفتكوا على الرجال. وانا كنت متأكد اللي هذي ليش يسألوا سؤال ومتأكد رشيد شيقت في محله وشاعتي تسكر العائلة. هذا البو اللي صباته يبدا صباته قديم ويشير صباته لاولاده. هذا البو التونسي راهو اللي لازمنا جدا
0: تحيه لكل الاباء التونسيين
2: يبجل صغار وعيط على نفسه
0: في تونس زعما
2: يرحم كل نكران الذات هذا عقيدة الجيش تسمى نكران الذات. هذا لا حاجه جميله في بلاد
3: اكيد
2: حاجه تراها فعلا. انا ندعوك شوف واحد يمشي شدد ولده ووصل احذيتهم الزوز
0: صحيح
2: وهذه حاجة تستحق وثائقيات وتستحق أفلام وتستحق تنويه إعلام موش في شعوب أخرى. شعوب أخرى لا تنجب من أجل تعيش في رفاه.
0: نشكرك برشا لهذيلي. نستنيوك تلتحق بنا من جديد باش نعطيو اسم الفائزة في المسابقة اللي الجائزة متاحة 100 دينار كما قلنا في بداية الحصة.

0: هيا ثيلي تبارك الله عليك معناها تنكيزة
1: لبنى السريعة مرحبا
2: ثيلي السريعة
0: شوف ما شاء الله لأخويا معناها مشيت عملت نقطة خارجية ورجعت لنا معناها في لمح البصر ما شاء الله عليك
1: تبارك الله
0: لقيت الأجواء برا سخونة برشا
1: سخونة ما بدرجة
0: احنا ما خرجناش من اللي دخلنا من ماضي ساعة تقريبا
1: نحن لهنا تحس انه التو بدات الحركية تكثر على الشاطئ معناتها نحكيو شاطئ القرعية تبارك الله ما شاء الله أمم معناتها موجودين وحاضرين بالنسبة للطرقات كما تعرف ضغط نتاع سير مروري كبير وكبير للغاية تو العشوية ساسر واحكم الناس تسمع فينا في كرهبها طريق السلام الناس الكل
3: اللي كرهبته تسخن استنى لين تنقص اثنين
4: مش قالوا هذاك سكروه ولا سانس واحدة قرعية بلدية قالت لنا سكرنا بقرار
1: اي فماش غلط مش غلط معناتها قاعدين يطبقوا فيه اما نحكي لك بشكل عام وسط المدينه خاطر مشيت لقصر الرباط مشيت هبط القرعي عملتهم الكل معناتها جوله باهيه
0: ما شاء الله يعطيك الصحه
3: ذكر اشتريت ما شاء الله اسرع من لبنى سريع
0: الناس تستنى توا في الفائز اليوم تبارك الله اكثر من 2000 كومنتير للرفيع
1: ما شاء الله
0: نحب نقدم تحيه للناس اللي قاعده تسلم علينا تحيه مسائيه الناس قاعده تبعث لنا الشمس الحاتم الهذيلي تنجموا ترجعوا بعد تقراوا قاعدين يسميوا بالاسم يقدموا لكم في تحايا الناس الكل هاني نوصل هكاك
3: بارك الله فيه مش يعرفوا لي احنا معنا الشاشات كان عرفتنا عندها شاشه
1: محظوظه
3: ما شاء الله عندها ثلاثه شاشات
0: مش عرفتكم وخيتكم اما بالحق ما شاء الله معنيها لي كومونتير الكل يشكروا فيكم يقدموا لكم في التحايا بارك الله فيهم نشكرهم برشا زاده هما على المتابعه على التفاعل على مشاركتهم في المسابقه
1: اما للاسف عندنا فايز برك
3: بعد عمليه القرعه من فلوس سبيس حب
1: هاي
3: ميسير شهدي
1: نقولوا الف مبروك
0: كل جمعه يخلطوا كل جمعه نعطيو الحد
1: حول الله ان شاء الله ديما نفرحوك هذا هو المهم
0: اي فرحنا اليوم شكون ربح
1: سعيده الحظ اليوم هي مدام ناديه الميموني مدام ناديه الميموني الف الف مبروك هي الفايز معنا اليوم بجائزتنا 100 دينار من اهداء اذاعه المنستير
2: ما قلتش على الإجابة عاد ولا قلت
1: هذه اسم الإجابة هي سهلة كما أغلب الإجابات ولاية القيروان هي صحيح جمال البارح 47 فاصل أما ولاية القيروان هي كانت رقم قياسي 49.7 كندار 49.6 أما بشكل عام كان نحكي معدل على مستوى الولايات ولاية القيروان كانت أسخن
0: حتى استغربت
1: أي. أي. على مستوى العالم البارح ولاية القيروان كانت أسخن
3: مش على مستوى تاريخ القيروان
1: لا لا على مستوى العالم البارح معناتها كانت درجة الحرارة هذه سجلت حسب أرقام المعهد الوطني لرصد الجو
2: أعلى درجة حرارة تسجلت في تونس في ولاية القيروان في العالم سجلت في السنة في تونس في ولاية القيروان
3: الرتبوا الخبر أعلى درجة حرارة يسجلها على الإنسان على كوكب الكرة الأرضية كانت أول أمس في جمهورية التونسية تحديدا بحث سيدي السحبي في القيروان
2: في عاصمة الأغالبة
0: وحده ورا الشمس يعبر تبارك الله عليه
1: وإن شاء الله ربي يلطف بينا
0: قديش الدرجة هي
1: 47.7 ولاية زغوين 48.6 ولاية باجة 47.9 جمال 49.3
0: إن شاء الله ربي يعطيهم القوة ويظهر لي البارح حرارة الحقيقة
2: حتى جمال يظهر لي أول مرة في تاريخ المنطقة تتسجل
3: هي استاك قاعدة تقول وتعاود باش تدخل في مرحلة التوزيع بتاع القطعة احنا نقولوا الاستاك هذا يقع في العالم لكن قولونا وقتاش ترتيبه ماذا بينا على موقعكم نعرفه مستير من 10 إلى 10:30 وما تتجاوزوش كما قلتونا في زيارة الصحفيين 30 دقيقة 30 دقيقة الناس تسكر في رجدارها وما تخافش على اللي شريته في رأس الشهر اللي عنده ماكينة يصبر 30 دقيقة ينجم يشري بطارية بتاع 30 دقيقة أما بالسوايع حد ما ينجم
0: صحيح تقريب وصلنا الختام هكا أيمن ولا يعطيك الصحة نشكرك برشا على مرافقتنا هالسويعتين هذوما سويعتين هما
1: أربعة
0: حسيتهم سويعتين والله ما شاء الله عليكم
2: الثلاثة موجودين
0: الأربعة سويع هذوما إن شاء الله نكونوا
1: كيما ملائكة معاذ خفيف الحقيقة ساعتين عندنا مع معاذ خفيف برشا نجولوا تحية
3: ونقعدوا الجمعة الجاية إن شاء الله معاذ يشوف إن خاطر احنا ما عندناش باش نردوا على السادة المستمعين إنه اللي هو مادامهم يردوا يكتبوا لنا على فيسبوك نحاولوا
0: نجاوبهم ان شاء الله
3: يريدون ونسمعوا نقدهم اللاذع مقبول
0: اي مرحبا بهم بكل ملاحظاتهم وكل ارائهم مرحبا بكم كما العاده على صفحه اذاعه المنستير وعلى اليوتيوب زاده تلقاونا تحيه زاده موصوله رؤوف غديره نشكروا برشا رؤوف
3: احنا موجودين اليوم على اليوتيوب
1: ما هو كذا
3: ايمن لا مش موجودين اسالوا شمس الدين التكنولوجي
0: ليه رؤوف عليه ليه
3: الحلقه الاولى برك قال
1: اما موجودين على الفيسبوك الحمد لله
3: معنا شر ماش موجودين
1: اي أما إن شاء الله تلقاو مستمعينا دائما الإفادة
0: مع
1: برنامج
3: مخرجنا بارك الله فيه. أي قال لكم تلقاوها بعد على اليوتيوب.
0: ما حبناش نخرجوا حاطين في قلوبنا اللي نحن باش موجودين على اليوتيوب. نشكرك برشا أيمن. من تلقاوها الحلقة على اليوتيوب. نشكركم برشا اللي تفاعلتوا الكل. شمس نورتنا كيما العادة. وديما كيما العاده معني الشمس تضيء معني تضيء هذا الفضاء. فنشكرك برشا.
3: الناس اللي موجودين على الجبال ربي معاهم في القايله بصحه عليهم في الليل.
0: يبقاو ديما في منطقه عاليه مسين
3: على ذكر عواد في جبالي
0: هذا هو. حاتم نشكرك برشا.
2: شكرا ليك. شكرا لكل الزملاء. شكرا لكل الفريق. ان شاء الله ديما من حسن الى احسن. كل جمعة حاجة جديدة حاجة
3: قاعدة حلوة هذه اليوم. الله غالب
1: وفات. الله غالب وفات. إن شاء الله موعدنا معكم مستمعينا الجمعة الجاية إن شاء الله.
0: الجمعة الجاية. إلى اللقاء.

0: السابعة مساء في إذاعة المنسق أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات المشبوهة بشأن اندلاع حريق داخل إحدى السجون مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام بعض الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها رامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء. عبرت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وأنصاف البغديري، وطالبت محكمة الاستئناف بتونس بمراجعة الحكم الصادر في حقهما. وقالت النقابة أنها تفاجأت بصدور حكم عن محكمة الاستئناف بتونس يقضي غيابيا بسجن حمزة البلومي وأنصاف البغديري لمدة سنة في قضية قديمة تعود إلى سنة 2015 رفعها رئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي ضدهما. تشهد المحطة السياحية نابل الحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان الماضي وإلى غاية 10 جويلية 122 ألف وفد بزيادة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في حق فتاة تخصصت في تنفيذ عمليات البراكاجات ضد الفتيات والأطفال، حيث كانت تعمد إلى سلب الأموال والهواتف الجوالة باستخدام القوة وتحت التهديد بالأسلحة البيضاء. وكشفت الأبحاث والتحقيقات أن هذه الفتاة من ذوي السوابق العدلية كانت غادرت السجن حديثا ولجأت إلى حيلة للإفلات من الملاحقة الأمنية مؤخرا، حيث أنها قامت بحلق شعر رأس بالكامل والتشبه برجال في هندامها، وقد اعترفت المتهمة بعد إلقاء القبض عليها بما نسب إليها من تهم. يتسم الطقس بقية هذا اليوم السبت بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة في المرتفعات. درجة حرارة هذه الليلة ستكون بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 36 درجة في المناطق الداخلية، وقد تتجاوز 42 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 8 إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير، جونا صيفي على كيفكم،
3: على كيفكم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

شوية وما تغيبيش، استني شوية وما تغيبيش.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يتسم الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة خلال الليل فتتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محليا 42 درجة بالجنوب الغربي. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أبرم مرصد الاندماج المالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توزيع النفاذ أو توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. يأتي هذا الاتفاق في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادي الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيما تتولى الوكالة الفرنسية التنمية دعم البنك المركزي التونسي عبر مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لشمال إفريقيا. تشهد المحطة السياحية نابل الحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت منذ بداية شهر جون الفارط وإلى غاية 10 جويلية الجاري 122,000 وافد، بزيادة قدرت ب 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأشارت الأرقام إلى أنه تم تحقيق أرقام إيجابية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 10 من نفس الشهر، حيث بلغ عدد الوافدين 46,000 وافد. اتهمت منظمة تحرير الفلسطينية اليوم الحكومة الصهيونية باعتماد شبكة طرق استيطانية لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية، وذلك بعد أن خصصت الأخيرة نحو 334 مليون دولار لتمويل أنشاء طرق لربط مستوطنات جديدة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: سينما
5: سينما
4: سينما سينما مع فوزي الصخيري.

مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات، ورافقكم من الآن وحتى العاشرة ليلا مع السينما. سهرتنا الليلة تتضمن الفقرات التالية. في البداية نحكي على الموسم السينمائي في تونس 2026-2027، وينطلق عادة في شهر سبتمبر المقبل. ونقترح عليكم قائمة أولية لمجموعة من الأفلام، والعدد متاعها تقريب قرابة أكثر من 20 فيلم، أفلام جاهزة، أفلام بصدد التصوير، أفلام تنطلق في التصوير في الأيام القادمة. نستعرض معا أهم هذه الأفلام باستضافة مخرجيها، وهم مصلح كريم، محمد علي النهدي، محمد خليل البحري. نمشيو للسينما العالمية في هذه الحصة. فيلم أوديسي، الفيلم الحدث في السينما الأمريكية. في الحصة أيضا أخبار السينما، وكذلك نحكيه على جمعية القيروان للسينما والسمع البصري، تنظم دورة تكوينية لكتابة السيناريو والتصوير المونتاج، ومعنا بعد قليل رئيس الجمعية قاسم البريك. في الجزء الثاني من سهرتنا باش نحكيه على ذاكرة السينما، وباش نحكيه على فيلم يعتبر أشهر فيلم في السينما الأمريكية، فيه قصة مثيرة أثناء كتابتها وأثناء أيضا تصويرها، وكيف تم العثور على الممثلة والتي ستتقمص شخصية سكارلات أوارا في الفيلم الكبير العملاق ذهب مع الريح أوتون وبورت ليفان. والنجمة هي بطبيعة الحال فيفيان لي التي أصبحت نجمة عالمية. طبعا الفيلم هذا يعود تاريخ إنتاجه لسنة 1939، الفائز بثمانية أوسكارات وترتيبه الرابع ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما الأمريكية. طبعا هذه الفقرات، ونختم لقائنا بأغنية من فيلم هلول الحقيقة، طبعا بصوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. هذه تقريبا فقرات حصة هذا المساء، مع تحيات هيثم وناس وفوز الصخيري.

0: 8:11 دقيقة على موجة ذات المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. برنامج سينما متواصل مباشرة على موجة ذات المنسير حتى للعشرة متاع الليل. كما أذكرت يعني في البداية، قلت أنه الموسم السينمائي 2026-2027 يبدو أنه بش يكون موسم واعد، باعتبار أنه عدد كبير برشا من الأفلام تنتظر الجمهور في دور السينما التونسية، أفلام بطبيعة متعددة، وبش نشوفوا برشا مخرجين متميزين، وأفلام بالجملة تقريبا أكثر من 22 فيلم في الانتظار. فما أفلام جاهزة، فما أفلام ما بعد التصوير، فما أفلام تتلقى عن قريب، يعني العديد من المشاريع. ومن المشاريع الجديدة طبعا مشروع المخرج المتميز محمد علي النادي، مباشرة معنا على موجة إذاعة المنسير. مرحبا دالي. أهلا
1: فوزي، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: مرحبا بك محمد علي. طبعا انت منتجم تكون كان يعني سعيد بال يعني

0: حلم مدريدي كذلك بطل متعرفين تحصل على جوز جوائز في المغرب وجائزة في الجزائر. ولولاي صغير بطل الفيلم كذلك ابنه متحصل على جائزة التمثيل في مهرجان روتردام للسينما العربية في هولندا, والفيلم تحصل على جائزة أحسن فيلم في إيران وفي كان. يعني جولة
1: مسيرة متواصلة يعني بالنسبة للفيلم هذا. نعم.
0: مازال العديد من المهرجانات الأخرى, يعني فيلم مختار في العديد من المهرجانات الأخرى
1: انطلاقا. فما الصوت متاعك هيك متقطع شوية, أنت جامش تبدل المكان محمد علي صار.
0: بربي فوزي سامحني عاود لي سؤال لأنه تقطع شوية.
1: لا صوتك قلت لك صوتك متقطع شوية هك, علاش قلت تنجمش تغير المكان يعني
0: أنت.
1: أي تغير المكان خطر
0: منعرش.
1: أي تخرج لك شوية
0: ممكن ولا يولي خير الكونكسيون تولي خير. أنا الحق موجود في الدار
1: معناها. أي في الدار لا ظاهر في الدار, أما توا المهم أنه عفاف بن محمود زاد كيف تم اختياره باش تكون في رئيس لجنة التحكيم في إحدى الأقسام يعني متاع لوكارنو الفترة.
0: اي عفاف بن محمود يعني الناس كل تعرف الى جانب انها ممثلة ممتازة.
1: نعم.
0: هي مخرجة ومنتجة.
1: ايوه.
0: وعندها علاقة طيبة تبارك الله, هي مديرة مهرجان جبس السينما.
1: نعم وتعدى بنجاح يعني طبعا. نعم.
0: بنجاح والحمد لله, واخيرا تم اختيارها كما قلت انت يعني عودة لجنة التحكيم في مهرجان العريق مهرجان لوكارنو.
1: 79 الدورة يعني من أعرق المهرجانات طبعا. المهم محمد علي روندا 13 هو نجم نقوله الفيلم الثاني الروائي الطويل بالنسبة لك أنت.
0: أنا نعتبر الفيلم الروائي الطويل الأول لأنه معزز طريق الأسود.
1: نعم.
0: مشروع سلسلة التلفزية.
1: نعم.
0: وقع رفضها في القنوات التونسية بسبب سياسية بحتة, فحولته إلى فيلم يعني الحلقتين اللي صورتهم أنا حولتهم الى فيلم, ولكن روم 13 هو من الاول يعني من اول الفكره.
1: نعم.
0: هي فكره شريط طويل يعني قمت بتنفيذه بالمراحل اللي تم بها فيلم طويل.
1: نعم.
0: يعني من الفكره اللي كتبت سيناريو الى الانتاج الى ما بعد الانتاج الى اخره.
1: هو بطبيعه محمد علي انت تألقت سابقا يعني في الافلام القصيره وتحصل ذلك على كذلك على جوائز خاصه المشروع وكذلك فطوم, يعني ديجا انت عندك تجربه لا باس بها في الميدان السينمائي, ولو انك بطبيعه عندك مراوحه بين السينما والمسرح يعني في الكارير نتاعك نجم نقول. نعم.
0: وهي كذلك مراوحه بين التمثيل والاخراج يعني مسرح.
1: نعم.
0: أو سينمائي معناه ما نجم كان يغذي معناه المخرج وخاصة على مستوى إدارة التمثيل.
1: نعم.
0: يعني حتى في الفيلم الأول كما قلت لك فيلم معزز طريق الأسود يعني حتى الممثل الرئيسي الفيلم خذ جائزة يعني.
1: نعم.
0: حتى ما تعتبر إلى جانب سيف وتحصل جائزة أحسن ممثل إفريقي في 6 أسبوع في هولندا, وكذلك يعني فيلم الروندا 13 يعني كل الممثلين تحصل الجوائز.
1: نعم.
0: وذلك جعل لأسباب عدة منها أني أنا كذلك في نفس الوقت ممثل يعني نعرف كيفاش نتعامل مع الممثل بحكم تجربتي أكثر من 30 سنة في التمثيل بين التلفزة والسينما والمسرح, مكن من العديد من الأشياء اللي موجودة في السينما وعلى رأسهم إدارة الممثلين.
1: نعم. أنت بطبيعة الحال نذكر حتى سأل المستمعين كنت يعني ظهرت في المسلسلات ولد الناس, عودة المليار, حطها فوق السحاب, تقريبا أكثر من 25 مسلسل.
0: نجوم الليل برشا. نعم. مسلسلات
1: نسيتهم نسيتهم. أذكرك حتى اللي ظهرت في الكسوة, ظهرت في عرس القمر, دار الناس, يعني هذوما إلى جانب الفيلم والمسلسلات الأجنبية اللي تصورت في تونس بطبيعة الحال.
0: طبعا أي بلاك بولد, هاوس أوف صدام, كنترول ديدونتيتي, العديد من الأفلام الأجنبية.
1: نعم.
0: وبرشا أفلام تونسية زادة مثلت فيها. أنا خدمت اشتغلت فوزي خويا مع أكبر المخرجين خاصة الكبار الكل.
1: نعم.
0: خدمت معهم يعني كممثل وتعلمت منهم الكثير والكثير يعني مدرسة.
1: نعم.
0: كنت مع سي عبد الشيف بن عمار الله يرحمه.
1: في خطى فوق السحاب خاصة هذاك يعني.
0: مع سي نوري خدمت مع طيب الوحيش لا يرحمه مع مصدري برشا الكبار.
1: حبيب المسلماني بطبيعة.
0: حبيب المسلماني كذلك. أي. يعني بين السينما والتلفزيون خدمت مع أكبر المخرجين.
1: نعم.
0: الحق تعلمت منهم الكثير وذاك هي ديننا ديما هكاك نجيو احنا نتعلموا على

0: أكبر منا ومن بعد الأصغر منا جي وتعلموا منا وهذيك هي سنة الحياة.
1: نعم جيل بعد جيل وتألق طبعا الدراما والسينما والمسرح في تونس. نمشي وغني كنت نحكي على الموسم السينمائي 2026-2027 فما برشا أفلام في انتظار الجمهور التونسي يعني في دور السينما انطلاقا من الموسم السينمائي الجديد اللي ينطلق عادة مع افتتاح السنة الدراسية 2026-2027 يعني تقريبا في سبتمبر. يعني أنت من بين المشاريع الموجودة فما مشروع فيلم وثائقي من إنجاز محمد علي النادي.
0: إيه هو مشروع ذي معناه الفكرة متاعه
1: نعم
0: أنا عايشة معايا منذ سنوات وكنت ديما حاير في طريقة السرد يعني طريقة اللي مش نحكي بها الطريقة اللي مش نحكي بها المشروع ذي المشروع هو
1: طريقة الطريقة المثلى يعني حبيت تقول إيه هو
0: طريقة المثلى يعني شنية نعمله وثائقي نعمله روائي نعمله روائي وثائقي يعني كانت هذه المشكلة لأنه الحكاية موجودة حكاية الوالد والوالدة يعني القصة موجودة ولكن الطريقة هي اللي خلتني معناها نخمم سنوات ومنذ السنة الفارطة معناها اخترت مش نحكيها بطريقة تتسمى هو الوثائقي الإبداعي معناها دوكيومونتير دو كرياسيون سي دوكيومونتير إبريد.
1: أيوة
0: على مثال نعطي مثال باش تفهم شوية
1: نعم طريقة أي نعم
0: كما فيلم قصر بالمنية بنت ألفة
1: زينب تكره الثلج يعني
0: لا لا لا لا, لا بنات ألفة مش
1: بنات ألفة خطرة حتى حتى حتى فيلم متاع زينب تكره الثلج يعني هو فيلم وثائقي تحصل على التنيت الذهبي 2016 نعم أيوة
0: أي صحيح ولكن الأكثر نوع طول الإبريد هذا الدوكيمنتير إبريد في السنوات الأخيرة سنتين ثلاثة هما خذا يعني خذا مش كله ولا معروف أكثر فهمت
1: نعم طريقة يعني بين الفيكسيون والدوكيمنتير يعني
0: بين الفيكسيون والدوكيمنتير ولكن نعم. فيها الجانب طرف المخرج يعني عنده الحرية التامة باش يضيف اللي يحب عليه يعني كل شيء مفتوح يعني.
1: نعم سعاد ولا مين يعني هذا تقريب الاسم المحدد بالنسبة لشريط الوثائقي مستقبلا يعني
0: هو هذا الاسم حاطه طبعا ما نعرفش الأمور دي تتطور يعني الدوكيومنتير هو يعني عبارة على اللابوراتوار يعني ممكن الاسم يتغير ممكن الاسم يقعد ولكن الاسم اللي قدمت به أنا المشروع هذا للجهات المعنية في تونس وإلى خارج تونس هو سعاد ولمين
1: سعاد ولمين
0: كي نجم يقتل الأخر كما ينجم يتبدل لهم.
1: نعم وقتاش باش ينطلق التصوير متاعه دالي؟
0: والله إن شاء الله بقدرة ربي احنا معناها قاعدين نخمو بدلا لأنه زاد فما كذلك بعض المشاريع الأخرى في تونس وخارج تونس يعني تعب نحاول ننظم في
1: نعم.
0: السنة القادمة هذه على مستوى الإنتاجات والمشاريع اللي عندي احنا كنا باش نصوروا في أواخر جويليا يظل باش نوخروا لسبتمبر وهذا التو اللي موجود وممكن تصير تغييرات أما أنا حسب الجدول اللي حاطه توا قدامي هو يلزمني نصور في سبتمبر إن شاء الله.
1: سبتمبر إن شاء الله. على كل حال لمزيد بالتفاصيل إن شاء الله مرة أخرى وأكيد إحنا ننتظر يعني قدومك المستير وفي استديوهات إذاعة علم المستير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعاً.
1: شكرا أني عارفك أنت باش تمشي للمسرح الكارتاج باش تشاهد يعني حفل شكون؟ شاب خالد.
0: شاب خالد.
1: أيوة.
0: شاب خالد أنا مستضيف الليلة لحفل شاب خالد.
1: نعم.
0: دونك هاني نحضر في روحي باش ننطلق ان شاء الله.
1: ان شاء الله سارة ممتعة. الى اللقاء اخويا محمد علي نستقبل.
0: شكرا فوزي شكرا ليك وشكرا لإذاعة مناسير وشكرا للناس اللي سمعونا الكل وان شاء الله يا ربي تكون عندنا لقاءات هامة نحكيو فيها خاصة على المشاريع الفنية والسينمائية.
1: شكرا الى اللقاء.

0: 28 دقيقة على مجدّدات المنسير، لقاء متواصل حتى للعشرة متاع الليل مع سحر السينما. طبعا كنا نحكيه على الموسم السينمائي الجديد في تونس 2026-2027، وقائمة طويلة من الأفلام الجاهزة، وفما الأفلام في الانتظار، وفما أفلام باش تنطلق التصوير متاعها في الأيام القادمة. طبعا احنا وجهنا الدعوة العديد من المخرجين باش يحكون على بعض التفاصيل حول مشاريعهم الجديدة. اليوم سعيد كذلك باستقبال المخرج محمد خليل بحري. نقول مساء الخير ومرحبا بك.
1: وسهلا، شنو امور سي فوزي؟
0: اهلا بك محمد. خلي عيشك دائما نتذكرك استضافتك يعني في شهر رمضان، جيت بحذانا وكان وعدينا حصه متميزه يعني في السهره هذيك. وطبعا انت وقتك مخرج تلفزي من خلال مسلسل غيبوبه. اليوم محمد خليل بحري، احنا بطبيعه الحال وجهنا لك الدعوه بصفتك قمت بتنفيذ يعني مشروع جديد، والحقيقه كان قدم احنا المخرج محمد خليل بحري، نقولوا هو مخرج ومؤلف ومنتج تونسي وكاتب سيناريو، قدمت العديد من الأفلام نجم نذكروا بها هيك ولا؟
1: أي بالطبع بالطبع. أي
0: أيوة.
1: فوزي
0: أيوة.
1: يعطيك صحة التقديم وديما كما أقول لك معناها أنت على الرحب والسعة، معناها كل ما تكلمني معناها نعمل الماكسيموم باش نجم نكون حاضر معك، سواء معناها فيزيك سواء بار تليفون معناها إن ما أمكنش، وإن شاء الله ديما معناها إن شاء الله ديما نشوف وكاية معناها موجود الإنتاجات السينمائية والتلفزية والكونكورنس هذه المحلية اللي ما تنجم تعود كان بالخير على المتفرج التونسي والمستهلك التونسي معناها بشكل أول.
0: نعم، هو في الحقيقة إحنا استديوهات إذاعة المسير مفتوحة للجميع، ومرحبا بك في كل وقت أخوي محمد خليل، ويشرفنا حضورك بالطبع، خاطر إحنا زاد كيف كنوجه الدعوة للمخرجين الشبان اللي قاعدين يتألقوا وهما شادين المشعل توا، خاصة في السينما التونسية حسينا يعني فما برشة تنوع، فما برشة حركية، فما تحس أنه حتى الجمهور قابلكم يعني كجيل جديد، يعني عندكم برشة أفكار، وهذا اللي هو اللي يخدم السينما التونسية، اللي أنا السينما التونسية في حاجة يعني دم جديد احنا نقوله مستقبلا. محمد علي، بالطبيعة قلت أني نذكر بالأفلام متاعك، يعني الحقيقة إلى حد الآن استطعت كونك تنجز يعني 6 أفلام، الحقيقة مو سهل في عمرك أنت، والخمسة والخميس عليك بالطبيعة، يعني تتوصل باش تقدم 6 أفلام طويلة يعني في فترة بتاع 5 سنوات تقريبا، هذا يسمى إنجاز تجم تقول محترم جدا.
1: والله شوف، هو الحق متاع ربي كما قلت أنت، هو إنجاز وإنجاز كبير على الأخر، وإنجاز الحق متاع ربي وراه برشة تعب. أنا ما كانش بالسهل، سورتو كما قلنا راهو الظروف نتاع تونس، الظروف الإنتاجية في تونس راهي ظروف تعبة. نرجع ديما للأساس اللي هو الكونسوماتور، اللي هما فما تغييب القاعات السينما، فما نومبر صغير نتاع قاعات سينما. تو انا نرجع معناها نحكي حتى على المستير اللي نعرف فيه اللي ما فيهاش قاعات سينما،
0: ما فماش قاعات سينما،
1: معناها ولايه معناها الباز نتاعها دي ستوديون كيما ولايه مستير ما لقاوش فيها دور عرض، معناها بالنسبة لنا راهو ستين كاتاستروف.
0: نعم.
1: بالحق معناها نحكي بكل شفافية، ولاية كولاية المستير ما فيهاش قاعة سينما. نعم. راهو كارثة كبيرة، معناها لازم العباد اللي يرجع لهم بالنظر، معناها
0: نعم.
1: راهم هما اللي يتحركوا ماناش نحن، هذه تأثر على الإنتاجية بشكل أول. المشكلة الثانية أنه أنت عندك مواسم محددة نتاع إنتاج أفلام.
0: نعم.
1: معناها توا راهو في شهر رمضان، شهر رمضان كيما نعرف معناها العينين والسبونسور والكونسوماتور اون جينيرال، خاطر ابريتو نحن رانا نعملوا في تجاره سينمائيه، لو كان ما جاتش فيها رونتابيليتي وما فيهاش فلوس.
0: نعم.
1: خاطر الدوله ما تنجمش تدعم الافلام الكل،
0: ولكن
1: نحكيو على
0: عندها ميزانيه معينه محدده دعم افلام كل سنه، يعني فما لجنه مختصه تختار يعني بطبيعه الحال.
1: واضح، وانت كنت تحب تركز في كاليتي، راهو نعاود ديما نرجع وانا ديما نقولوا كلامي هذا، راهو فما بلدان سياحتها واقتصادها قام على السينما راهو ناخذوا تركيا. رانا ديما نحن نحاولوا نخرجوا تونس في احسن حله. رانا حتى كي نصوروا تونس رانا نحاولوا نخدموا على سياحتها, نخدموا على سيكل كامل
0: على الصوره. صوره عموما يعني بالطبيعه
1: الصوره هي اكبر تاجر توا. الحروب قاعده تقوم بالاعلام وبالصوره, والهدنات تقوم بالاعلام وبالصوره. البيوع زاده في حد ذاته. انا كل شيء معناها الباز الكوميرسيال في العالم الكل قائمه على الصوره. نجي نشوفوا نرجعوا النقطة اللي كنا نحكيو فيها, اللي ستة أفلام في الظروف هذوما رغم تسميه صعب وصعب برشا برشا برشا, إما الغزاء معناها قاعدين نحاولوا, وإن شاء الله نكونوا معناها قد المسؤولية, وإن شاء الله نكونوا معناها نجتهدوا, وإن شاء الله يا رب نصيبوا.
0: أكيد هو أكيد توكي كنت تحكي أنت معناها ستة أفلام هذوما, أكيد يعني ممكن فما دعم من الوزارة, ولكن فما دعم ذاتي يعني أنت توصلت باش أنك تنتج يعني أفلام بظروفك الخاصة يعني بتبيع. نعم
1: حبيبي أنا عمري ما خذيت حتى دينار من الدولة باش نبدأ واضحين,
0: حتى فيلم خذيت من دعم يعني من الأفلام هذوما.
1: لا لا لا, لا.
0: نعم
1: لا لا
0: آخر نفس آخر نعم آخر لا لا. آخر نفس آخر نفس خاتم عليسة, هذا الفيلم اللي كان موجه للأطفال اللي نجح برشا, حجر الواد
1: الترتيب الاخر نفس من بعده حجر الواد, من بعده خاتم عليسة, من بعده زريعة ابليس, من بعده دنيا, وتوا الفيلم اللي مازلت كي كملت صورته.
0: الفيلم الجديد هذا اللي انت كملته ذرا هو نفس الطريقه نتاعك المتوخات يعني, او فما اسلوب جديد او فما فكره جديده, او مش عارف كيفاش نجموا نقدموا الفيلم الجديد نتاعك حتى
1: طابع جديد. نعم. فيلم ذو طابع جديد, اول مره انا فركز فيه روحي. نعم. توجه تجاري اللي طالبه الببليك التونسي اللي هو الكوميدي مع اضافه افونتور, معناها فما خرافه فما قصه فما فما فما اكروش اتبع عليها مغامره كوميديه وان شاء الله نكون توفقنا فيها. معناها كما قلت لك انا حتى قبل الواحد راني ماذا بيا معناها الحق نتاع ربي ما نحرقش خاطر حتى الدات نتاع السرتي ما نعرفش.
0: اكيد اكيد احنا ناخذوا جست هكا مش تفاصيل التفاصيل, احنا جست اشاره فقط احنا قاعدين نتبعوا في متابعات يعني للافلام الجديده. فيلم دنيا شنو حقق؟ حقق شيء المردود نتاعه الساقبل؟ هذا اخر فيلم نتاعك انت؟
1: لا, فيلم دنيا نجم تقول كارثة بأتمان الكلمة ونيفو جيشي.
0: انت تحولت الكوميديا على خطر تحس ان الذوق متاع المتفرج تونسي يميل برشا للكوميديا.
1: اي حاولت الكوميديا. شوف انا عندي تجارب كوميديه كانوا في الصغير قبل انا بحكم خدمتي في امور جديه, خدمتي في اضحك معنا في ديما لاباس في برشا معنا منوعات تلفزيه خدمت فيهم انا, وحتى الاولاد اللي معايا معنا اللي كانوا يكتبوا غادي بون ما كنتش في ديبارتمون تاع الكتيبه مي هما بيدهم معنا. احمد السيد, زين عابدين مستوري, سيف عمران,
0: هذوما اللي عملوا صاحبك راجل يعني سيستم تاع صاحبك راجل. نعم
1: دونك هما بيدو معناها هما ديما يشجعوني على الكوميديا, ديما في كلامنا يشجعوني على الكوميديا معناها يعرفوني معناها قل من نجم ينجح غادي. دونك جربت كان شراكة في كتابة السيناريو مع وسيم بكوش اللي هو الحق سي ان اكسلون اكتور بالنسبه لي انا رايي الشخصي, هو ممثل تبارك الله عليه, اون بليس كو سا هو سيناريست, اكتشفت فيه الموهبه نتاع سيناريست اللي هو سيناريست ناجح على الاخر. عطينا اليد في اليد وحاولنا نكتبوا السيناريو هذايا, والحق نتاع ربي انا وجهه نظري اللي هو معناها روح جديده في السينما التونسيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله على كل حال بالتوفيق اخويا محمد خليل. المهم انت عندنا تحس انه عندنا كوميديين ينجموا يهنيونا في الافلام هذو خطر توا برشا عناوين وبرشا مخرجين نحس بهم معناها قاعدين يميلوا للكوميديا. عندنا يعني طاقم نتاع ممثلين ينجموا ونلقاهم في برشا افلام هيك.
1: شوف سؤال صعيب برشا خاطر الممثلين الكوميديين موجودين في تونس ومعناها معروفين, ما كي تجي تحسب راه اون تيرم دو ماس معليش ماس كبيره, علاش؟ على خاطر الترامة هو متوفر. راه كي تجي تخدم فيلم ولا زوز افلام كوميديين في العام راه ما تنجمش توفر ترام. العباد ما عندهاش حق تغلط وتجرب وتشوف روحها اسكو نجحت والا لا.
0: نعم
1: انت ما عندكش اندستري, دونك ندخلوا في منطلق القمار. يا تصيب يا تخيب,
0: ايوه تحدي يعني تنجم تقول
1: اي ندخلوا في المنطلق هذاك.
0: نعم.
1: ونشوفوا معناها والعقل نتاع ربي, احنا الشعب التونسي ضامر بطبعه معناها. الشعب التونسي معناها تحسوا عنده روح الدعابه معناها, تحس دمه مخيف معناها التوانسه اون جينيرال دمه
0: خفيف, يحبوا يمشيوا للسينما يحبوا يتفرهدوا زاد راهو شوفوا الجمهور
1: صحيح.
0: الجمهور تو صحيح فما سينما المؤلف موجوده, يلزم زاد تكون موجوده السينما المؤلف باش يكون فما عندنا توازن بين الكوميديا وبين الافلام التجاريه, لكن زاد الجمهور من حقه يحب يمشي يتفرهد خاطر بتعرفك ستريس وكل خاصة في يحب ديما في الويكاند يحب يشوف يمشي العرض مسرحي عرض سينمائي لكن يحب يتفرهد يحب فيلم اللي يجي معناه بيكسرش راسه بشي
1: هو فهم اللي هو الفيل جود موفي اللي هو مش بشرطه يكون كوميديا معناه فيلم لايت
0: نعم
1: الايجيبسيان معناه نحن كي نشوفه التوجه الاخراني بتاع المصريين اللي هو ما تقب ولا تكره اندستري
0: تحب
1: ولا تكره معناه ان معناه عباد
0: عندهم سوق يعني وعندهم سوق نعم عندهم سوق
1: والكونتيتي وعندهم ماس وعندهم بيبليك ومعناها لغتهم مفهومه في الخليج مفهومه عند العرب الكل معناها دونك تشوف توجههم في الاخر اللي هما بالحق معناها
0: نعم
1: لازم ناخذهم ان اكزومبل لسويفغ الحق نتاع ربي مش تقنيا ما نحكي تجاريا بالنسبه لنا نحن هما اللي توجهوا للفيل جود موفيز دنييرمون وبلوز اون معناها قاعدين نشوفوا في نجاحات اونيفو غيشي وحتى نكتشفوا مواهب اخرين ان الحق نتاع ربي في الفيلم هذايا جبت ممثلين كونفيرمي جبت ممثلين عملوا تجارب قليله اما ناجحه وجبت كمان عباد جدد اللي ان شاء الله يا ربي نتوافقوا في الاختيار وعلاش لا يكونوا بدايات نتاع نجوم جدد معناها في
0: ما نجموش نعرفوا من اهم الممثلين يعني في الفيلم الجديد نتاعك فمش
1: باهي نعطيك
0: عندنا نحبوا سكوب ديما على موجات اذاعه المنزير
1: نعم. على العين والراس على العين والراس حبيبي عندنا محمد السويسي
0: اي
1: عندنا محمد كرموسي
0: اي
1: راني مخمير
0: اي
1: سمر صمود شادي العرفاوي
0: اي
1: ريم بن مسعود
0: نعم
1: سي شوقي بوغلية
0: اي
1: إباء حملي
0: إباء حملي
1: أيمن بن حميدة اشتر محمد رسول الله
0: والله يا فريق باي في الحقيقة فريق باي في برشا أسماء معروفة بالطبيعة
1: أمتى أي
0: يعطيك صحة
1: حاولنا نكون تكون خلطة بين
0: الجديد والعاد وتجربة
1: والطموح كما نقول هنا
0: على كل حال محمد خليل شكرا على كل حال كنت معانا وعطيتنا برشا تفاصيل حول يعني الفيلم الجديد متاعك اللي هو انتهى تصويره ينتظر وقتاش باش يتعدى في سبتمبر ان شاء الله
1: والله الحق نتاع ربي
0: انت والموزع معناها
1: مازلت ما نعرفش والله مازلت حتى الموزع ما نعرفوش شكون
0: نعم.
1: ومازلت الحق نتاع ربي الديتاي هذوما مازلت وانا غاطس في تركيه تكنيك انا في التالوناج في الميكساج
0: الاخيره البوست برودكسيون هذا يتسمى
1: صحيت انا واحد في البوست برودكسيون تاع معناها غاطس نعم. غادي وان شاء الله يا ربي سكيسير بشي يرى النور معناها
0: ان شاء الله بالتوفيق اخويا ان شاء الله بالتوفيق وانت من المخرجين الواعدين المتميزين في تونس واحنا بطبيعه الحال يشرفنا يعني هيك انجازاتك يعني لفائده السينما التونسيه شكرا محمد خليل
1: يعيشك سي فوزي يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه على الاستضافه وان شاء الله ديما نكونوا حاضرين معاكم وان شاء الله اول ما يهبط الفيلم بقدره ربي نكون حاضر معاكم معناها انا ويمكن حتى عدد من الابطال في بلاتوم تاعكم الجديد ان شاء الله
0: مرحبا بك في كل وقت يا اخوي محمد خليل
1: الى اللقاء سبحان الله
0: سلام صباح الخير بقى.

0: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7. اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: مرحبا بيك
7: بوسلا
8: أهلا وسهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحفظكم ويحميكم
10: جاهزين معايا للإبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
11: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل

0: طبعا نواصل في تقديم جديد السينما التونسية. كما قلت قائمة طويلة تقريبا تضم أكثر من 20 فيلم بالنسبة للموسم السينمائي الجديد إن شاء الله 2026-2027 في تونس. يعني الجمهور التونسي باش ينتظر عديد المفاجآت من خلال الأفلام التونسية الجديدة بإمضاء مخرجين متميزين وكذلك مخرجين جدد يعني ينتميوا للجيل الجديد في تونس. وهذا يسعدنا بطبيعة الحال لأنه يعني فما دائما فما تواصل وفما تسابق وتلاحق بين كل الأجيال من أجل النهوض بالسينما التونسية. احنا كنا فما قائمة طويلة برشا، واليوم يسعدني كذلك انه باش نستقبل خويا وصديقي المخرج المتميز مصلح كريم اللي نعرفوه مخرج وكاتب سيناريو ومنتج، واكيد برشا تفاصيل باش يقدمها لنا خونا مصلح لانه انتهى مؤخرا من تصوير فيلم جديد يعتبر تقريبا الثاني بعد باب الفلة اللي هو يعود سنة انتاجه تقريبا سنة 2011. مرحبا خويا مصلح.
1: عسلامة سي فوزي، شكرا على الاستضافة، وماذا بيا نسلم على أهالينا الكل في المستير وفي الساحل.
0: نعم مرحبا بك مصلح. بطبيعة مصلح بعد فترة طويلة واللي اكتفيت تقريبا أنت بالإنتاج يعني في خاصة في بعض الأفلام مع طبعا صديقتنا وهي زوجتك طبعا خديجة المكشر زي كيف كيف نوجه لها تحية. خويا مصلح اليوم بعد مدة تعود للكاميرا وتعود للإخراج وتعود للأجواء متاع الأفلام بفيلم جديد بعد يعني باب الفلة، نذكره اللي هو مع دور الزروق وعلي بنور. يعني الفيلم كان حلو برشا ونجح وكان يعني في المستوى يعني بالفيلم هذا أكيد ننتظر نجاح آخر يعني من خلال تجربتك السينمائية
1: إن شاء الله. هو صحيح أنا قعدت مدة طويلة، المدة هذه خلتني ننتج برشا أفلام الخديجة ولا المخرجين الأخرين.
0: نعم.
1: أنا كتبت فيلم حبيت نكرم فيه الشهداء متاع المؤسسة الأمنية والعسكرية.
0: نعم.
1: كتبت فيلم اسمه دقان على باب الجنة.
0: نعم.
1: وهذا الفيلم معناتها استغرق مدة باش نحضروه. والحق من بعدك دخلنا في مرحلة الانتاج نتاعه وتصويره.
0: نعم.
1: توا أنا في المرحلة نتاع البوست برودكشن نتاعه.
0: نعم.
1: نكمل فيه خاطر فيه خدمة كبيرة نتاع البوست برودكشن.
0: نعم.
1: إن شاء الله ربي يسهل علينا ونكملوه، هو بخانسيب من هنا لآخر أوت يكمل الفيلم.
0: نعم.
1: فوالا إن شاء الله.
0: أنت قلت يعني على وضح لي بالسيناريو نتاع الفيلم الجديد هذا بالضبط يعني
1: هو الفيلم هو نعم. الفيلم والله أنا قعدت مدة نشوف معناتها في لقاء طاير في بلادنا.
0: نعم.
1: معناتها المعاناة الكبيرة اللي قاعدوا يعانيوا فيها التعنيفات المؤسسة الأمنية معناتها والمؤسسة العسكرية بالأخص.
0: نعم.
1: ومن بعد كي جاتك الأحداث متاع الأمن الرئاسي شفنا معناتها قعدنا ما فماش حاجة.
0: نعم.
1: كبيرة صارت على الناس اللي
0: الأحداث اللي صارت مع موظف لهمش في أعمال يعني فنية يعني
1: لا الأحداث ولا حتى.
0: نعم.
1: حتى معناتها مقالات تتقال معناتها سخونة في وقت الحدثهم بعدك يمشيوا في في في في في تاريخ
0: يزم حاجة توثقهم يعني يزم
1: حبيت نعم. حبيت ك ك ك
0: نعم.
1: كمثقف كرجل معناتها سينمائي.
0: نعم.
1: حبيت نعمل حاجة باش نقدم معناتها تحية واعتراف للفضل شهدائنا
0: المؤسسة الأمنية يعني بصفة عامة
1: الكل. نعم. كل المؤسسة الأمنية ولا العسكرية.
0: نعم.
1: وحبيت معناتها نقرب أكثر لهالمؤسسات هذه على خاطر كان فما بلوكاج كبير ما بين الناس خاطر ما يعرفوش.
0: نعم.
1: ما فماش تواصل كبير.
0: نعم.
1: وأنا خدمت مع الوحدة المختصة للحرس الوطني معناتها كانت من الأول كنت متخيلها حاجة صعيبة ياسر.
0: نعم.
1: لقيتهم الناس معناتها من أعظم ما شفت
0: سهلولك يعني العمل متاعك يعني بطبيعة الحال والفكرة
1: معناتها مش سهلولي العمل معناتها كانت أكبر تجربة معناتها.
0: نعم.
1: بالنسبة لي أنا فنية لكن حتى بالنسبة للفريق معناتها كانت تجربة إنسانية قبل ما تكون عمل ولا اون اكسبيريونس معناتها بروفيسيونيل كانت أكثر حاجة معناتها تجربة إنسانية وشفنا أعباد والحمد لله الحمد لله اللي موجودين الناس هذوما في تونس.
0: نعم المهم الفيلم شيكون روائي ولا وثائقي صح بالكل شيء؟
1: لا فيلم روائي انا نعم ما خدمتش الوثائقي.
0: نعم
1: خدمت فيلم روائي.
0: روائي يعني
1: معناتها قصه سيناريو معناتها كتبته وحبيت نحكي معناتها الاطخام نتاعو تبدا على مبني على رساله الغفران تاع ابو العلاء المعري.
0: نعم
1: دونك جي في ان فواياج معناتها قمت برحله ما بين جهنم والجنه.
0: ايوه
1: في الاخر بالكل نكتشفوها الجنه اللي هي بلادنا الحق
0: بلادنا طبعا والله الحقيقه اني نحييك على هالتجربه هذه. وكنت نحكي وزاد كان مع قبلك يعني محمد علي النادي ومحمد خليل البحري واحنا قاعدين نستعرضوا في الافلام الجديده التونسيه لقينا فما برشة تنوع وبرشة افكار جديده وهم يعني تنجم تقول من الواقع التونسي لانه فما ساعات فما بعض بلدان متى يبداوا يحكيوا على يسردوا في قصص في افلام بعيد كل البعد يعني الواقع متاعهم متاع بلدانهم. احنا اليوم والحمد لله حتى كي نجيو نحكيوا على فيلم يمس الواقع التونسي سواء كان السياسي ولا مجتمعي ولا اي معناها مجال من المجالات لكن نعرفوا اللي هو ذا يمس تونس يعني يمس الواقع التونسي. وانا نحييك على هالتجربه هذه بطبيعه موصله
1: صحيح والله هذه أقل حاجة نجمو نعملوها معناتها لازم نوثقوا معناتها ك ك كمثقفين ولا كناس معناتها مبدعين في المجال متاعنا معناتها نوثقوا حاجات اللي ما صارتش معناتها قبل وحبينا معناتها تكون تحية واعتراف للأنفس والأرواح متاع الشهداء هذايا حبينا نقدموا معناتها تحية كبار لهم وذلك علشان أنا عملت الفيلم معناتها لا أكثر لا أقل.
0: نعم.
1: بالنسبة للأفلام التونسية الحمد لله فما معناتها فما حركية نعم. كبيرة المدة هذه وقاعدين نشوفوا في برشة شباب قاعد يبشر في برشة حاجات. أنا كنت في الكوميسيون الأخرانية قريت سيناريوات حلوين فما حركية فما هذوما المكاتب اللي قاعدة تخرج في الـ في الـ في, الـ في الشباب. معناتها فما قاعدين يخدموا وقاعدين يضيفوا حاجات للسينما تقديما نحن السينما متاعنا سينما متاع مؤلف هذاك علاش المواضيع متاعنا تحس
0: نعم.
1: تحسهم يمسونا أكثر لكن
0: نعم.
1: فما زادة مدة توا عندها 5 ولا 7 سنين التالي مع تبدينا ندخلوا في السينما الكوميرسيال مع التجارية
0: تجارية نعم
1: وهذا باهي
0: يكون فما توازن بين سينما المؤلف والسينما التجارية
1: نحن أهم حاجة سي فوزي أهم حاجة أنه نرجعوا كما كنا قبل العباد تعاود ترجع لسادة السينما
0: وان شاء الله تكون القاعات متعدده واحنا قاعدين المشكله نتاعنا هي قله القاعات. على كل حال موضوع اخر اكيد نحكيوا فيه خويا مصلح ان شاء الله وقت الفيلم يكون جاهز اكيد باش نزيدوا نتصلوا بيك مره اخرى ونجيو نحضروا في الافون بريمير ان شاء الله وتكون بحذانا زاده في استوديوات اذاعه المنصير ان شاء الله بخويا مصلح. شكرا
1: يفضلك سي فوزي ميرسي للاستضافه نتاعك وان شاء الله نكمل الفيلم هذا وان شاء الله يخرج يعجبكم إن شاء الله.
0: شكرا على كل حال مصلح تحياتنا وتحياتنا لأختنا خديجة المكشر إلى اللقاء وصباح الخير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى حدود 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملات الرمية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أبرم مرصد الاندماج المالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. يأتي هذا الاتفاق في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادية الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيما تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية دعم البنك المركزي التونسية عبر مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لشمال أفريقيا لتنفيذ عدد من الأنشطة ذات الصلة بالاندماج المالي. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديدة يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. برمجت الإدارة الجهوية للبريد بنابل خلال شهري جويلية وأوت حصص عمل مسائية بمكاتب بريد قليبيا والمرازقة وياسمين الحمامات لتقليص الضغط وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة وأن المنطقة سياحية وتشهد ضغطا كبيرا خلال فصل الصيف. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة بمقر الإدارة العامة لديوان أبي تونس، أكدت التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركية لا سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرات. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجري.

0: سينما سينما مع فوزي الصخيري.
1: هتركب

0: اللي بيترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقه ويخف.
1: عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقه ويخف.
0: تسمحي لي كلمه واحده؟
1: قول يا نور العين.
0: بدي اعرف نفسي اعرف احنا رايحين فين.

0: والله انا حاسس. لا مفيش.
1: حاسس بايه قول ما تخبيش.
0: حاسس بمصيبه جايه
1: يا لطيف يا لطيف.
0: مصيبه ما كانتش.

0: رجعنا بنتي هنكون النار ولا حبيبتي ادخل بوهنا مونتي ويوصفون يا دهوتي.
1: يجدد اللقاء مع سادة المستمعين والمستمعات الجزء الثاني من برنامج سينما المتواصل حتى 10 ليلا. الأغنية التي كنا نستمع إليها هي طبعا مأخوذة من فيلم غزل البنات، يعود إنتاجه لسنة 1949 مع ثنائي ليلى مراد والعملاق نجيب الريحاني، الألحان لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. نمشي للسينما العالمية الآن. كما نحكيه طبعا في هوليود أنه الأفلام الجديدة يعني تخرج للقاعات دائما في فصل الصيف، علاش؟ خطر عندهم الإمكانيات في دور السينما، المكيفات، العرض المتميز على مستوى الصوت والصورة، خل الموزع يعني يتشجع، وكثرة القاعات بطبيعة الحال يتشجع باش الأفلام تاعو تنجم تخرج في الصيف. احنا العكس في تونس، راهو العكس في تونس، ما لا تو في الفترة الأخيرة حسينا أنه الموزع قاعد يجيب في أفلام جديدة، خاصة الفيلم هذا اللي هو موجود في تونس أوديسي، معناه الأوديسة، الفيلم الحدث يعني العالمي في دور السينما الأمريكية، قاعد يتجول يعني حتى في العديد من الدول العربية كيف في مصر والسعودية. يعني اليوم فما قاعات قليلة جدا، فاتيه مثلا اللي هي مجهزة بالمكيفات وفيها الدي سي بي وفيها العرض المريح، نقوله حتى المتفرج كي يقطع التذكرة متاعه باش يمشي يتفرج على فيلم يلقى روحه مرتاح، كرسي يعني مريح، زاد كيف كي يتفرج على عرض يلقى روحه معناها فما جودة على مستوى الصوت والصورة. هذا علاش يشجع معناها المغرم بالسينما باش يمشي لدور السينما. إن شاء الله كل حال القاعات تكثر، احنا توا نحكيو ديما نجدو الموضوع هذا، ولكن للأسف باقي ما فماش يعني ما فماش يعني حركية في الموضوع هذا، وش نشوفه نهار آخر ممكن إنشاء يعني دور سينما جديدة في تونس. إن شاء الله كل حال تتحقق هالمشروع هذا. الفيلم اللي باش نحكيه عليه بطبيعة للمخرج كريستوفر نولان، الفيلم المخرج يعني صناع يعني حدث سينمائي حقيقي على الشاشة الكبيرة، وإذا يعني إذا كان استمر هذا الزخم فقد يكون أمامنا واحد من أبرز الأفلام لسنة 2026 بلا منازع. الفيلم الحقيقة يقدم تجربة بصرية وسمعية مذهلة، كل ما يخص عناصر الصورة الحقيقة شيء مبهر، أماكن التصوير، تجهيزاتها، الملابس، الأدوات المستعملة، الأسلحة، المراكب، الحصان، كذلك جودة التصوير نفسه والمؤثرات البصرية، سواء تقدمت بشكل عملي أو بالكمبيوتر. بطبيعة المؤثرات اليوم الكمبيوتر قاعد يقوم بدور كبير برشا فيما يخص المؤثرات البصرية. بلغت ميزانية الفيلم تقريب 375 مليون دولار، وهي عبارة عن 250 مليون كلفة الإنتاج و125 مليون كلفة التسويق الدعاية. طبعا شفت قديش يعطيه قيمة للدعاية متاع الفيلم تاعهم في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تقريب نصف الميزانية متاع الفيلم، يعني إذا كان 250 مليون دولار هو كلفة الإنتاج و125 مليون دولار هي كلفة يعني الدعاية وكلفة يعني تسويق الفيلم. والفيلم يحتاج إلى 700 مليون دولار حتى يبدأ بتحقيق الأرباح. الفيلم باش يقتبس يعني قصيدة الأوديسة اللي تحكي على رحلة عودة أوديسيوس إلى موطنه بعد نهاية حرب طروادة، وباش نشوفه طبعا مواجهته مع وحوش وأساطير وآلهة في مغامرة تجمع بين الفانتازيا والأكشن والدراما. فيلم الحقيقة متميز، وهذه الومضة الإشارية بالنسبة لفيلم الأوديسة. After years of war, no one could stand between my men.

نبقاو مع أخبار السينما. أعلن مهرجان لوكارنو السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورة 79 يعني المقرر إقامتها من 5 إلى 15 أوت 2026، حيث وقع الاختيار على الممثلة والمنتجة التونسية عفاف بن محمود لرئاسة لجنة التحكيم السينمائيو الحاضر المخصصة للأفلام الأولى والثانية للمخرجين الصاعدين. طبعا هذا يزالي كيف يهمنا، لأنه يعني المبدعين التونسيين متألقين سواء كانوا في التمثيل ولا في الإخراج، ولكن زاد كذلك في إدارة مهرجانات كبرى يعني على رأس لجنة التحكيم. يعني هذا زاد كيف سمع حدث يعني عفاف بن محمود الممثلة اللي

يلي حب بيصلي على رسوله.

0: الصيف والمهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

0: samedi med Alkif.
1: Alkif.
0: مع إذاعة المنتير تبع الموجة
2: تبع الموجة
3: تبع الموجة.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة تفقدية إلى محطة شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الكلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. يشار إلى أن محطة غدير الكلة هي منطقة في منطقة الحريرية، هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقنا المجردة في الوطن القبلية ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يوميا ما بين 500 و700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري، وشددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب النموذج المنشور على موقع رسمي للوزارة لضمان حقوق طرفين. وبخصوص موسم الحج والذي سينطلق التنزيل فيها يوم 22 من جويليا الجاري ويتواصل إلى غاية يوم 25 من أوت القادم، أوضحت حديث أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى، حيث يتم التنصيص عند التسجيل على سنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة. انطلقت بمعتمدية سيد الهاني من ولاية سوسة أشغال بناء المركز الوسيط الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 5.5 مليون دينار، وستتواصل أشغال على مدى 300 يوم، وذلك في إطار دعم البنية التحتية الصحية بالجهة وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. تنظم الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية بالشراكة مع جمعية مهدية تواصل مخيما صيفيا للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من جويليا الجاري بمقر محضنة المؤسسات بالجهة. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فضاء ملائم للعمل الجماعي وتطوير حس ريادة الأعمال لدى المشاركين، مع تركيز على أهمية التنمية المستدامة كركيزة أساسية لصناعة الغد. أخيرا، وفي اليوم 31 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 140 يوما من اندلاع الحرب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال تصدي لهجمات إيرانية يوم الأمس. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: الصيف موسم السمر والسهر،
3: الصيف
0: الصيف
3: موسم السمر
0: والسهر، وفي إذاعة المنتير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
3: معنا
0: ومغنى في السهرات إذاعة المنتير وتبع الموجة.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

يقولوا أنا الذي أنا الذي عرف العرف اسمي.

ستلغني ليه ميزان ساس الغني ليه ميزانه ويا سامع ورد بالك ساس الغني ليه ميزان ويا سامع ورد بالك ما يغنيه كالفنان يا وخيه مجرد

خي حقق الأحلام بالموت بالموت ما نشخاي ونا فارس في نعم فوق نعم عشرة نبصمهم بالدم نفارس والفين نعم فوق نعم

Jim! Hey! Hey! Hey! يدو عنه مغفلة ايه حبيبة وراقد السلاح فوق يا الخير.

حيرة الكيف والجيب الربع سليانة عندنا بحيرة الكيف والجيب الربع سليانة والجاب للرحلة والجاب للوطانة والجاب لأمه في الدار والجاب لأمه في الجبانة والجاب لابس صبات والجاب ساقع حفيانة والجاب لابس سورية والجاب الكتاف عريانة. ومغاضني يا الأخوة كان زين البنات عند

0: الله مسلي يعني بعليكم. نحب نشكر اللي ضيفونا واستقبلونا لينا معاكم في المتحف المزيان هذا واللي شطحوا، ومدام جليلة العجبوني وسي شادلي والناس الكل اللي عاونونا واللي فرحوا بينا كي جينا لهنا. وما كنتش نتصور في الاسباس باش يهز النومبر هذا كل. فريمون يعطيكم الصحه وميرسي، بارك الله فيكم، وان شاء الله نكونوا عجبناكم.
1: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: تمام منتصف الليل، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. يشار إلى أن محطة غدير القلة هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقنا المجدرة الوطن القبلية ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يوميا ما بين 500 و 700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. كما تحول رئيس الجمهورية لمنطقة قنطرة بنزرة التابعة لمعتمدية قلعة لندلس من ولاية أريانا، وطلع رئيس الدولة خلال هذه الزيارة التفقدية على مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة على مستوى هذه المنطقة، وكذلك على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة لندلس. وأثر ذلك التقى رئيس الجمهورية بعدد من أهالي المنطقة واستمع إلى جملة من مشاغلهم. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أبرم مرصد الاندماج المالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ للخدمات المالية الرسمية والرقمية. يأتي هذا الاتفاق في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادية الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيما تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية دعم البنك المركزي التونسي عبر مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لشمال أفريقيا لتنفيذ عدد من الأنشطة ذات الصلة بالاندماج المالي. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.

أهلا وسهلا بأهل تونس الطيبين المحترمين. سألوني سؤال، قالوا لي يا نور شو هالعلاقة الطيبة بينك وبين أهل تونس؟ قلت لهم خمسة وخميسة. يعني والله شو بدنا نساوي ما عم نعرف، شو ما عملنا ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه أن يمر في هذه البلد الطاهرة. تونس بلد خطيرة فنيا، إن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.